0: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة. نعود مع انطلاق الشبكة الجديدة في نفس الموعد وفي نفس التوقيت، وستكون البداية من المدنين التي سأستضيف لكم منها السيدة فاطمة المديني، إحدى رائدات النضال بالجنوب الشرقي وبجهة مدنين خاصة. حبينا ساعة نتعرف عليك أنت أختنا فاطمة، ونتعرف على نشاطك أنت في الاتحاد النسائي باعتبارك من رائدات العمل النسائي في ولاية مدنين وفي الجنوب الشرقي بصفة عام.
2: شكرا، بارك الله فيك، مرحبا بكم في مدنين في منزلي، وبكل لطف وأعتذر، نهار سخون وتكبت السخانة وجيت باش تزوروني في محلي، فبارك الله فيكم وفي كل من يحترم العمل التطوعي. وما غير مزية وما غير شكر وبدون أي حرج أمدكم بما تصدق.
1: الله يبارك فيك،
2: مرحبا بكم مرة
1: لي.
2: ثانية
1: أعطيني،
2: أتمنى نجاح لبرنامجكم.
1: جزاك الله خير، بارك الله فيك. باهي، أعطينا الاسم كاملا.
2: فاطمة بنت علي بن مصباح بوسعيد حرم عمر المدنيني
1: رحمه الله.
2: رحمك الله.
1: عمش من ولدنا
2: 15/2/48.
1: ما شاء الله. أنت بدايتك كيفاش كانت في العمل؟
2: بدايتي في العمل
1: النسائي،
2: في العمل النسائي كالاتحاد، أنا عملت بجميع المنظمات اللي توجدت في مدنين والجمعيات باعتبار فقرها للعنصر النسائي، وبما أن والدي مثقف وزوجي اخترت زوجي قائد في الكشافة يحترم النظام المنظماتي والجمعياتي وله رغبة في العمل لفائدة البلاد التي كانت
1: شوي بركة. هو اختارك ولا انت اخترتيه يا اخي؟
2: اخترنا بعضنا. هو اختارني وانا اخترته، هو كان قائدي في الكشافة.
1: ما شاء الله، عماش كان قائد في الكشافة. هو
2: في الكشافة من الخمسين، في الخمسينات، في أوائل الخمسينات إلى أن توظف، دخل ما سلك الشرطة، قرأ زيتوني وكان يقرأ بمدنين وقائد كشافة في مدنين، وأنا باعتباري زهرة بابا يؤمن بالعمل المنظماتي والجمعياتي خدمة البلاد، يقولوا أنا قبل يقول لي أقري باش تخدمي بلادك
1: ما شاء الله،
2: قبل رحمه الله. فغرمني والدي، هو اللي غرمني بالعمل التطوعي،
1: وهو زاد قراك بكري بالنسبة لي جيلي،
2: قراني بالسيف على جيلي، على العقلية متاع الناس فيك الوقت، رغم المدرسة مبنية في أرض جدة، بابا أمه في أرض السود وما قروش البنات باعتبار يقري فيهم راجل وما يعتبروش أنا راجل يقري طفلة، فساهم في

0: توعية.
1: تمام.
0: باعتباره مثقف عمل في فرنسا 1914، هو عامل بمعمل الطماطم في مرسي
1: ما شاء الله،
0: وورث ثقافة وتغرب في تونس، دار أكثر البلدان في تونس. وبعد ما خرج، لأنه هو دائما حبتاش يلبس البرنوس، وظفات فرنسا، ولكن قالوا لهم نعطوك مخازني، قالت له جدي يحرم عليك الحليب كان تلبس البرنوس. فملقاش كيفاش يتسبل لفرنسا، فهاجر.
1: هاجر. نعم.
0: تعارك هو أصلا، تعارك هو القائد بودابوس على طلاق زوجته، لأنه ضرب زوجته. فالقائد شكي بيه خوها، قال له كيفاش تضرب المرأة، وثم شوي عطف معانا من قبل
1: أكيد،
0: قال له كيفاش تضرب المرأة، نقز عليه خنقة. كتب فيه تقرير، قال له الكاتب نتاع بودابوس، قال له راهو باش راك ممكن تدخل الحبس. فهاجر والدي عندهم الحبس عار.
1: هاجر وين مشي، وين قرك، وين لا. وين قرك باباك؟
0: قراني في العلاوي ولايه القيروان.
1: على غادي خلاص
0: في طنبك زلاص.
1: اي وقتها ثم بنات يقروا معاك غادي؟
0: اي يقروا غادي
1: يعني
0: اكثر من هنا.
1: ايوه كانوا ربما يمنوا بالتعلم اكثر من الجنوب.
0: أي يبنوا يمنوا بالتعلم. وقرينا المعلم الله يرحمه قرانا صفة سنة أولى، صفة سنة ثالثة ثانية، وصفة سنة ثالثة.
1: يسمون نظام الفرق.
0: نظام الفرق.
1: أي.
0: هو قريت هكا كان. جيت في مستوى السنة الثانية المدني بعد ما ضر حشاكم والدي.
1: والدك.
0: ضر في عينيه، ومع هو يخدم في طايري وفقرنا، فالتجأ إلى الرجوع إلى بلده وقتها.
1: تمام. به في مدنين كيفاش كانت بداياتك مع العمل
0: بداياتي
1: الجمعياتي؟
0: مع الجمعياتي أولا نبذة على مستوى العقلية في ذاك الوقت، كانت الناس محافظة جدا جدا حتى أن قرر راجل لا. فسيدي احنا يا بابا ينقولوا سيدي.
1: أي حتى نقولوا
0: سيدي. معناها قرر باش يقريني أنا الكبيرة في العائلة، باش يقريني حتى بالصيف على عائلته، لأن المدرسة في مدنين، مدرسة الشعبي حاليا، مدرسة البنات سابقا، ثم مدرسة للأولاد ومدرسة للبنات وفرع الزيتوني. وقت اللي نقرانيه 57، سنة 57 رجعت للمكتب هنا في مدنين ووصلنا.
1: في الفرع الزيتوني ما ثماش بنات قروف في الفرع الزيتوني
0: لا
1: وقتها؟
0: لا لا ما ثماش، أنا ما نعرفش، أنا ما نعرفش ما ثماش، خاطر قراب لبعضهم المدارس. مدرسة الزيتوني ومدرسة الشابي حاليا
1: وقت يسموها اللي يقول فرانكو أراب
0: ممكن مديرنا فرنساوي. والزيتوني مش بعيد علينا، خاطر نتلاقوا احنا وتلامذة متاع الزيتونة في نفس الطريق وقت اللي نمشي ونقر.
1: اي كيفاش كانت بداياتك انضممتي الى
0: انضممت
1: الاتحاد النسائي؟
0: انا قريت بعقليه ونشط بعقليه، هي والدي رحمه الله كان يؤمن بتعليم البنت ويؤمن بالنشاط. دخلت عام 57 سنه اولى ابتدائي، فأنا كيف حار سيدي
1: دخلتي كبيرة شوية من العام تسع سنين.
0: تسع سنين رجعت. حار سيدي في أهلة أخوالهم، فحلم حلمة نهارتها جاه كأنه هو ماشي قد أخواله، يعني وين المدرسة، ثم بير وداير بيع الشنخل، داير بين الخل، هو متعدي ويسمع صوت يعلي يعلي، تلفت لقاه الإمام تاع الجامع، وقتها متوفي الإمام الأول الحاج محمد كسيكسي، يعلي يعلي رجع له سيدي، هو رجع له ما كلماش، مد له مفتاح أنفه الإمام، مد لسيدي مفتاح أنفه، فناض نوضني بري، قال لي نوضي بري يمشي يقري، بري يمشي يقري، ولا هزني وأعمى أمي روحت لها.
1: فهم الرسالة يعني.
0: فهم الرسالة نقرأ. جيت دخلت القسم نلقى المعلم يكتب في الصبورة درس تو بالفرنسي سي محمد برجب رحمه الله. دخلت لقيت بلاصة من تالي فاضي قاع مزد. كمل هو الكتيبة قال شكون تقرأ؟ هزيت صبعي ما يديش عليه وما رانيش. هزيت صبعي قريت يعني قريت الدرس في العلاء. أنا مشيت سنة ثانية أي قريت الدرس بعد ما كملت نداني قال لي إيش إيش أنت شكون؟ قلت له أنا فاطمة علي. قال لي منين جيتي؟ قلت له جيت من دارنا ما شكون جابك؟ جيت وحدي. أي جيت أمي ما هياش روحت لأهلها ما عجبهاش الجو وهزت خويا واختي وقعدت خلتني نيه باش نقاود سيدي. أمي من مكثر من الحبابسة قرية قرية في جنب العلاء مش قرية هي الشوشة يسموها مركز يسوقوا لها هي في الحبابسة هذه جوست جيران العلاء تابعين مكثر أولاد عيار ترجع. دخلت كيف نداني المعلم سألني جاوبته قلت له سيدي من جمش يجيني خاطر ما عنداش كوني روح بيه أعمى حشاكم واني قال لي بري أقري. فريحك المعلم الله يرحمه سي محمد برجب قيد لي اسمي في الريجيستر وقعدت نقرأ وصلت نقرأ
1: ما شاء الله.
0: وكان ايه تفضل
1: نمشي قدام شوية لبداية العمل
0: بداية العمل التطوعي في لا قبل الاتحاد كشافة أول طفلة ندخل الكشافة. سيدي قال لي يزمك تمشي طنشتي منظمة عريقة الكشافة وربطنا وعلمتنا الوطنية والحماس والحب الوطني كلها في بدايات الكشافة مع أن المعلم سابقا كان وطني جدا لأننا في بداية استقلال. فالمعلم متحمس والمدير متحمس وكانت المساعدات ما استحقيتش في المدرسة كانوا يعطونا الباس الكتب متاعي كان الكراسات نشري ميحة الكتب بلاش كل شيء بلاش من عند المدرسة. فدخلت المسرح أول ما بديت في الكشافة وكان قايد عمر ولي كان بعد ولا زوجي كان يعمل لنا المسرحيات بمناسبة الأعياد الوطنية وكان في المحلة تو في إحدى الولاية ثم القهوة هاكي كانت هاكي بطحة الاستقلال كنا نعمل فيها المسرح والجمهور غفير جدا الناس كلها تجي لأن متشوقة وين ثم مقر الشهداء نصب التذكاري للشهداء. هذيك كانت بطحة الاستقلال وكانت فيها الحفلات وعندك بطحة السوق للسينما.
1: المسرح في مدنين ما كانش ثم معناها جمعية مسرحية كان محمول على منظمات على كشافة.
0: أيوة بالضبط وقتها في الخمسينات أنا نحكي
1: شكون كان يكتب النصوص وشكون كان يعمل إخراج لا لا
0: لا عندك في البدايات بتاعنا هو عمر المدنيني
1: هو كان يكتب النصوص
0: كان المسرحية
1: يألف
0: وكان هو القادة اللي معاه الفكرة. أول ما مثلنا هو تعليم البنت ثم مثلنا مسرحية في لجنة تنسيق تبنت في الستينات تعدد الزوجات وقت مونعة تعدد الزوجات
1: متعلقة بالمرأة يعني
0: متعلق بالمرأة دي ما هو وكنا نمثله في بطحة الاستقلال من مواضيع مختلفة اللي تتبناها الدولة وقت الزعيم بورقيبة الله يرحمه يخطب الخطابات والناس تتأثر به وتطبق الجمعيات والمنظمات وكانت في طليعتهم الجوالة والكشافة إلى آخر اللي يشاركوا حتى في الحركة الوطنية.
1: طبعاً أكيد.
0: والناس كل تعرف هذا.
1: به ها هو تحدثنا على المسرح وتحدثنا على الكشافة ومهمة رأس الترياث رأي مهمة جداً.
0: أي مهمة للناس للمستمع.
1: ما أنا ما حكينا شوية على الكشافة توه.
0: الكشافة والمسرح المدرسي.
1: حكينا عن مسرح.
0: والمسرح المدرسي في آخر سنة دراسية. هذا كنت كنت من اللي يمثلوا في المسرح. المدرسي في آخر السنة في الاحتفال
1: معلمينا
0: كان سي الحسين الجرو قراني في السادسة وربي يطول عمره في الخير وكان معلم استهام الخرشاني وسي البشير بن نصر اللي كان ينشط في الثقافة حتى في الإدارة الجهوية للثقافة كان نشط الله يرحمهم الكل ويطول عمر سي الحسين في الخير
1: عايش به
0: من المدرسة من المسرح المدرسي كان مارست شوية مع الثقافة المسرح الثقافي
1: ما تكونت جمعية مسرحية يعني بعد تالي
0: في ثم لجنة ثقافية كان فيها المرحوم علي صحنون كان مقتدر وباهي وناشط هو فرملي من توزر أصيل توزر وعايش في مدني كان ممرض وكان ينشط حتى صغار ينشط فيهم سي الحسين محنوش جيم بعد في عهد سي محمد العوني اللي أخرج المسرحية اللي معروفة اللي تعرف بها ومشى بها من يحب بثينة
1: هذا لا وعندما نتاع منصور الهوش على المسرحيه
0: بعد تالي
1: يمشي به البرقيبه
0: ايه اكيد بعد
1: دارهم برقيبه العركه
0: انا نقرا تو خذيت السيزيام مازلنا في السيزيام مازال ما عندناش كونكور جي الله يرحمه سي شادي القليبي جي في زياره ثقافيه كان كاتب دوله للثقافه
1: تمام
0: ما كانش اسمه وزير اسم كاتب دوله للثقافه يزور جزيره جربه ف حضرنا قبل ما يجي حضرنا مسرحية الأيدي الناعمة كان فيها مثلت في السابق في المسرح السابق الكشفي أنا ومبروكة طاهر مرزوقية وسالمة الحداد بنت سي الحداد كان كاتب في الولاية والتوى جذور هنا سالمة الحداد نقرن وياه ومبروكة طاهر مثلنا دخول المدرسة كيفاش اقتناع الولي باش يدخل بنت التقرأ وبرشة مداخلات في الأعياد الدينية الأعياد الوطنية سيرتو في عيد الاستقلال وعيد المرأة
1: وعيد النصر والأعياد كلها
0: كل عيد يا ناس تهب وتفزع زيد السينما العمومية في بطحة السوق فها وهذيك فها نتذكر انطلاق السياحة في تونس جانا ديما يعطونا لانسمون فها نشاط الرئيس الله يرحمه الرئيس زعيم بورقيبة ثم يدخلوا الموضوع لتاع الفيلم فإحدى في الستينات كان بكار والفتاة الفرنسية فيلم يعرفوا به في السياحة من طرف تونس حتى الجرب حتى المدني دخلوا قصر سي موسى كانت القصور موجودة وقتها 40 قصر بكار والفتاة الفرنسية طفلة أجنبية وراء البكار هذا على سكوتير
1: يكتشفوا
0: ودخلوا قصر سي موسى لأن أعلى قصر كان في مدنين حتى على السابع طاق ووقت اللي جينا من العلا احنا قعدنا فيه اندخل باباي حارس وجاء باباي قد خاله غادي وقعدنا فيه حتى لين عطول باباي الحراسة في قصر آخر قصر المارسية اللي قعدنا فيه حتى عطانا بورقيبة دار نلجأ قبل يقول اي أنا قدمت لقصيد بورقيبة هذا أنا نقرأ في جربة وقت اللي خذيت السيزيام نجحت مهني واللي سي حل في مدنين ما فيش المهني فواجهوني الحمد السوق وقريت 3 سنين في حمد السوق وفي زيارة المرحوم الرئيس بورقيبة إلى ولاية مدنين، كان قص على الزيارة عند وفاة، ثم عاد فاستقبلناه، كنا نمدوا قيدونا بنمدوا بقات الزهور، وبعد نجوا منا بنات اللي هما من جرب. فجيت لك البنات بحماس، قلت لهم أنا بنقابل بورقيبة ونسلم عليه باسمكم أنتم، ما ندريش علاش أنا بالحماس، أنا متحمس ياسر. كتبت في باش ندخل، دخلنا اليوتيوب باش ما نجمتش نقرا اليوتيوب وقتها ليلة سبت باش نحضر الاستوار يجوي ونقرو بالفرنسية. قعدت جتني خواطر، كتبت
1: قصيد
0: نثر، هو مش قصيده
1: تو نص، نقولوا احنا
0: نص مركب حسب معرفتي فاك الوقت. هو موجود راهو.
1: اش تقول فيه
0: النص؟
1: الخواطر هذه،
0: الخواطر يعطيك الصحة. اهلا ومرحبا بالحبيب، اهلا بمن اهداه الاله لنا نصيب، اهلا بمن اتى به القدر ومنى به علينا الرقيب، حبيبنا حبيبنا يا من صعدنا بك السلم المجيد، حبيبنا لقد تشوقنا إليك حتى كادت من الشوق الأحشاء تبيد، وهذا الجنوب الأمين لاستقبالك تجلى بزي قشيب، وتفتحت الأفئدة مترنمة طروبة في حبها لك تزيد، أيها الأب الحنون والزعيم العتيد والسعيد، لك تحيات بنات وبني هذا البلد الخليد، إلى آخره حتى
1: طيب.
0: حتى يكمل الأبيات. وكان يضحك ويتبسم ويوصي علي في الوالي، لأن عرفني من حالتي من الباس، والكل عرفني من إيش غني، عرفني الباس زواولة خبيط طبلية من أختي هي بنعون أصيل التطاوين، ولا عايشين في تونس.
1: أيوة.
0: ويسكنوا جت قد عمتها تقرأ في جربة، زهرة بن عون الله من تطوي يا حسر به، وين احنا تو
1: طيب من عاد
0: حكيتي
1: على المسرح.
0: على المسرح على المسرح علي سحنون عمل لي، انا مثلت دور الرجل وقت جاء قانون منع تعدد الزوجات، فمثلت أنا دور الرجل، واللي عمل لي واللي عمل لي المكياج علي سحنون الله يرحمه، كان مقتدر وكان نشط ياسر في الثقافة، هو توزري فرملي في مدني مازال وضربيه لنا.
1: تو المعروف أختي فاطمة المعروف أن العنصر النسائي كانوا يحتاجوه في العمل المسرحي، كيفاش أنت مرأة واللي أنت عملت دور الرجل يعني؟
0: باباي هو اللي نشط فيرة، ولقيت الاحتضان من طرف المسؤولين وقتها، لأن الفتيات ما ثماش والعائلات محافظة ياسر وعندهم كل شيء عيب. فباباي ما هو قلت لك مثقف وعاش في الغرب ودارها من حتى الكاف خدم، وطبطت شهر الحبس في الكاف أكل تهديد بتاع القاضي هنا. فعنده فكرة باباي، أنا كان عايش مع مختلف المجتمعات، فعنده فكرة أنه يلزم طفلة تقرأ ويلزم تخدم وما يعرفش على الخيرة وين في الطفلة ولا في الطفل إلى آخره. الكلام كنت نسمع، وكان ديما اسمع ردي بالك بنتي، راك بنت علي بن مصباح، ردي بالك أقري باش تخدمي بلادك، وهو غرسها فيا
1: الحمد لله رب العالمين
0: في بلادي. واخترت قايدي في الكشافة اللي هو عمر المدنيني باش خليني نشط.
1: جميل. باه نمروا شوية قدام.
0: تفضل.
1: بعد المسرح حش عملنا ما نحبوا تو نوصلوا لاتحاد النساء.
0: بشوية بشوية. في الآن نفسه وأنا في الكشافة دخلت الشبيبة. الشبيبة النسائية. الشبيبة النسائية هذيك البداية في الاتحاد. دخلت الشبيبة النسائية مع الكشافة. انت متاح لك النشاط.
1: شكون كانت القائده نتاع الشباب النسائيه وقتها في مدنين؟
0: كانت متاع الشبيب النسائي كانت حويت العقل القبسية. اسمها حويت العقل، تسكن في المحلة. المحلة رأي كانت اللي كانت فيها فرنسا قبل يسكن فيها المالط والطلاين وكل، وما يمشوا لهاش العرب. احنا كنا من الوادي التالي والمحلة من الوادي القدال باهي.
1: أيوة.
0: حويت العقل هذه كان رجلها يخدم منها الله أعلم، الله يرحمهم والله الله يمد في نفسه. كانت هي قائدة الشبيبة.
1: وكانوا معك مجموعة من البنات من مدنين؟
0: كانت ايه، كانت مجموعات من العائلة كل.
1: تتفكريش بعض الأسماء منهم؟
0: ما تفكر برشا، ما خاف ننسى يتغشوا علي.
1: مسارش لالي طيب.
0: كان معايا ملك ساكس أيامنا الطيف، باباها كان في مجلس النواب. بنت باباها كان عضو مجلس النواب في الوقت. معايا من الدغاغرة، معايا من الحارة، معايا من الحمايدة، معايا من الحرارزة. هذوما العائلات اللي كانوا يقروا بناتهم وفيهم في الكشافة.
1: كانوش معاكم يهوديات؟
0: واحدة برك نسيت اسمها.
1: كانت معك يهودية؟
0: في الأقساب.
1: تقرأ في المدرسة يعني؟
0: في المدرسة ايه.
1: في الاتحاد النسائي ما
0: منشتوش؟ لا لا لا لا منشتوش، لا منشتوش. حرف الكشافة فيهم في الاتحاد. كانت ايش اسمها ناشطة، هي أصلها من قابس فرجاني. أمي
1: حويتها هذه مسلمة؟
0: حويتها مسلمة،
1: خاطر احنا عندنا حويتها يهودية.
0: اي لا لا، حويتها هذه مسلمة ورجلها يخدم هنا وهي معه، وهي شدت قايدة للشبيبة، قايدة للشبيبة النسائية. استناني. اي الشبيبة والكشف، هذه فاطمة الجريدي قايدتنا في الكشف، وهذه فاطمة بنت العامل. الله يرحمها. أم العامل. مسعود ذياب
1: العامل وقتها، مسعود العربي.
0: مسعود العربي. هذه خالتي فاطمة.
1: فاطمة
0: بنت، هذه بنت المحكمة متاع حوشاهلة قبل، كان على الكياس وفيه طابق.
1: الصورة هذه عندك الأصلية؟
0: الصورة ايه عندي بالله الأرشيف.
1: الصورة هذه عندك انت اكيد.
0: هذه فطوم الجريدي من سكان الحارة، قايدتنا في الكشافة، وهذه حويتة العقل اللي هي قائدة الشبيبة. هذه فاطمة بنت العامل رئيسة فرع فك الوقت، رئيسة فرع الاتحاد، وعاطية دارها دار باباها ينشطوا فيها الماكينات ويقيتوا فيها الأزياء. ريتها وإحنا هنا واحدة من اللي موجودين من بانش هنا، دخلنا شبيبة النسائية فننشطوا في كل التظاهرات. ناشتوا بعد اللي شديد كاتبة عامة مساعدة، كاتبة عامة للشبيبة. ومن بعد في وقت ما لقيت النيابة الجهوية للولاية كاملة يلزم ثم فرع في مدنين، أسست فرع متاع محلي
1: الاتحاد النسائي.
0: الاتحاد النسائي ومعايا نعيمة، دخلت وقتها نعيمة صغيرة قاعدة، دخلت معايا برشا ما تعرف واحد يستقطب
1: قبلك انت. ما ثماش تاسيس الاتحاد النسائي في مدين قبلك انت؟
0: فرع
1: اي
0: عملوا فرع وما نجحش، ما عندهاش صدى.
1: شكون اللي
0: قالي اسمع يا ديك سيكسي؟
1: أيوة.
0: اللي شدت الفرع ما نشطش.
1: انت اول فرع نشط في الاتحاد النسائي في مدين؟
0: اول فرع نشط وانشقيت على النيابه وكونت الكياس هذا متاع الطيف متاع شان فيه الاسم. الكياس هذا كانت فيه حياش قديمة متاع فرنسيس. فكريت حوش وعملت فيه فرع وعملت فيه نوادي، نادي الطبخ، شريت المعون كل شيء، عملت نادي الطبخ وفتحت أول روضة في مدنين خاصة فتحتها باسم الفرع باش نمول بها نشاطي. فتحتها في طريق تطوين في حي الحبيب اللي هو يقولوا له حي الشريحة، وهو حي الحبيب ذاك. أول ما عملت كانت الكار نركبه فيها بمئة فرنك هزنا وجيب بين السبيطار، هذا السبيطار وحي جديد منفصل. فقلت كيفاش ماك الصغيرات يلزمهم روضة ويلزمهم، عملت فيه روضة، عملت فيه روضة ونشطت هيك الروضة ونشحوا الناس اللي قروا فيها نشحوا، والحمد لله هذا أول بكورة أعمالي، بكورة أعمالي في الفرع. ووصلت النشاط، نشاط في كل شيء، في كل شيء ننشط.
1: شنو قلتي شقيتي علاش؟
0: ماني نياب الجهوية.
1: أي
0: ما ثماش فرع في مدني.
1: أيوة.
0: فعملت فرع والنائب ما طبعا مش تتقلق شوي.
1: النائبة الجهوية نتاع الاتحاد النسائي يعني؟
0: لا مش نائبة،
1: لا هي نائبة
0: نسمو مدام راضي كبير.
1: أي نائبة؟
0: نائبة جهوية في مدنين. ومن اللي استقلت من اللي من الخمسينات من الستينات حتى لين جاء التغيير وهي نائبة جهوية ما قلقها حد، ما قلقها حد. قلت لها يا مدام، يا مدام انت نائبة جهوية وانا تو شديت باش نعمل فرع، يلزم استقلاليتي كنشاط، ما يقعدش مربوط بالجهوي، مربوط نمدك بالتقارير معناها نشاورها وكل
1: فرع ثاني برك. انت عملتي فرع مدنين،
0: فرع مدنين ما فيش
1: كما عملوا في تطاوين فرع وفي بلجاش فرع وهي نائبه على الولايه كل،
0: هي نائبه على
1: تمام واضح
0: كامله.
1: نعم
0: وكنت معها عضو في الوطن. أيوة. في الجهوي. وفي الثمانينات ترشحت لجنة مركزية للاتحاد ونجحت انتخابات ونجحت زادة، وعاودت ترشحت في عهد فتحي مظالي الله يرحمه، وترشحت المرة الثانية في عهد مدام فاطمة دويك حتى شهدت في وقت اللي صار الخلاف بين بورقيبة ومظالي، وتنحت مدام فتحي مظالي الله يرحمهم الكل وينعمهم خدمة تونس. وما ننسوش كانت مرار زينة وعاقلة فتحي مظالي، وكانت ما تتحدثش ياسر وعندها أنا مثقفة،
1: عندها شخصيتها،
0: عندها يعني شخصيتها. وسجلت لها وقت اللي سجلت لها في تطاوين وقت اللي جت تبارك للولاية.
1: أيوة.
0: سجلت لها في دار الشعب، أنا سجلت معها حديث كيف عملت الفرع. خدمنا كل حد يخدم.
1: شكون معك في الفرع؟
0: ياسر واحدة منهم نعيمة برشا معايا، بيم هني وبرشا برشا معايا، شريف العروسي مخلطني خطرة ناخذ من سكان المدينة. من تحيزش فهمت؟
1: احنا ما قلنا اسستي الفرع نتاع الاتحاد النسائي.
0: اسسنا الفرع نحن نحكوا على الاتحاد.
1: عملتي شو اسمه
0: وعملت نادي للمرأة نجتمع فيه كل شيء جمع فيه فض مشاكل، مثلا فلانة متعاركة رجلها فلان، حتى فلانة راهو ثماش انا رجالي اكثر مني اني امرأة.
1: عاد انت مثلتي دور راجل في المسرحية اش تحب ياخذ؟
0: هذا راجل عنده زوزوتين ويتعاركوا كزوزوتين.
1: اي واللي واللي
0: استعني الطبيب هذا الدكتور
1: واللي عملوا اللي عملوا النساء هذوما معنا حضرات ولا غير نقولوا عندنا نسوي مبركه وكو؟
0: لا لا حضرات
1: موجودات،
0: موجودات في لجنه التنسيق.
1: المفروض انت
0: تاخذي كشافه هم احنا كنا كشفيات. أيه. يعني وانا معناها انا رجلهم
1: باهي نتعدوا قدام باهي
0: باش نقنعوا المجتمع باش يقبل علاش بورقيبه عمل تعدد
1: الزوجات.
2: من
0: به
1: ايوه انت تو موافقه عليه تعدد الزوجات؟
0: لا لا مش موافقه.
1: ها
0: مش موافقه
1: ما انا ما تحبيش تعدد الزوجات؟
0: لا لا ما نحبش.
1: وهي عندها مشاكل نتاع عنوسه ونفرعوا فيها.
0: هي الله غالب.
1: الله غالب علاش؟
0: الله غالب
1: على من؟
0: على علينا.
1: ما هو كان يكون حل باهي.
0: واش حل
1: محلل رب العالمين.
0: انا راني ريت اللي واخذين زوجتي حقا حقا معناها ريتهم.
1: انت برقيبيه
0: للنخاع؟ للنخاع
1: باهي تفهمنا.
0: تعرفش علاش؟ انا خاطر قابلته وريته كيفاش لطيف وقت نسجل في اذاعه التطاوين، هو قال لهم جيبوها لي
1: اذاعه التطاوين. انا هنا
0: اذاعه صفاقس وانا قال لهم جيبوها لي سمعني. ومشيت هزيت معايا وفد وانا في الاتحاد النسائي هذا كل عمل الاتحاد النسائي معايا 14 طفلة من الولاية كاملة. كل طفلة جبنا طفلة طفلتين من كل ولاية اللي خذوا لي عانات تنمية ريفية وخطروا يسمع في البرنامج الاجتماعي متاعي.
1: لا هو يسمع الإذاعة برشا
0: ايه وإلى آخر الله يرحمه.
1: باه مروا شوية قدامي بعد الفرع شنو النشاط اللي عملتيه؟
0: أنا مع الفرع مع النايبة ننشط جهوي جهوي ومحلي ومحلي. وعام 80 ترشحت للجنة مركزية متاع الاتحاد في تونس
1: اتحاد النسائي
0: متاع اتحاد النسائي ونجحت كذلك.
1: مش لجنة مركزية للحزب؟
0: لا لا لجنة مركزية هكا ترشحت لها ونجحت. كم بنوا عليك؟
1: كم بنوا عليك؟ لا كاكا
0: حبوش
1: تكمبين عادك هو بلاصته
0: بلاصته ما نجحتش. كم بنوا عليا؟
1: اش عندك على جماعه اتحاد النسائي في تطاوين فرع تطاوين اللي كان تابع المدنين؟
0: فرع تطاوين كانت فيه امراه ناشطه ثم واحده في كمبوت شدت رئيس فرع.
1: أي.
0: راني ننسى الاسم.
1: اي فاطمه الصمديه هيك
0: اي هيك شدت ناشطه بالقدي
1: اي فاطمه بن سميده معروفه برشا هيك
0: مشيت لها حتى الكمبوت.
1: ايوه
0: باهي وعندك واحدة أخرى وعندك الفافي ناشطة في الكشف.
1: أي
0: عندي حتى تصويري هي والقايدة هيك اللي ورثها لك في فرع رمادة ناشطة.
1: أي ناشطة
0: أي
1: في برشا ناشطاتك.
0: أي يعطيك الصحة. وكمبوت حتى كان ناشط.
1: هي كمبوت رمادة واحد برك ما
0: هي لا كمبوط أصل فيها فرع
1: مبروك الحدادية وفاطمة الصمدية و...
0: الأول شكون هيك هي بفوطتها سمراء صغيرة وقتها.
1: ثم زاد أم أمل صغير حتى كانت ناشطة معهم.
0: لا لا مش أم أمل باه
1: باه. أش تعرفي كما قلت لك على فرع الاتحاد النسائي بتطاوين أش كانوا بعض أسماء
0: أشياء كان ينشطوا؟ ما عادش نتذكر.
1: عادش تذكر؟
0: ما عادش نتذكر. ممكن راضية تذكرك يا خاطر هي المسؤولة وتبشر فيه. أنا راهو عضو معها نمشي معها الاجتماعات نقولوا نبلغوا والاتحاد راهو له دور كبير في توعية المجتمع التونسي.
1: أكيد
0: مجتمع المرأة راهو مشي خطوات كبيرة وما قروا لاش حسب ومتعرضين للحديث وتعرضنا للشتم للثلب وللنقد ومنقول لك وإحنا مشينا شدينا الطريق مؤمنين بنشاط المرأة ومؤمنين تثقيفها ومؤمنين أنها هي الساس في الدار هي ساس نجاح المجتمع في المنزل هي التربي الصغار هي اللي تشرف على صحتهم هي اللي تحمي زوجها في الشدايد هي اللي تشد معاه وذن القفة نقول والنا. كان الاتحاد راهو عنده سلطة معنوية أدبية كبيرة كان محترم من طرف حتى الناس.
1: حبي نتحدث شوية على السيرة الذاتية متاعك تقرينا منها شوية ولا أنت مدام فاطمة مسجلة السيرة الذاتية متاعك؟
0: ايه ما منيش سجلتها الكل لكن كي بديت ننسى شيت نزري قلت خلين منع ما زال تحتفظ به الذاكرة لأني أنا خدمت الجمعيات الكل في تأسيسها في مدنين مشاركة في حتى في الكرة انشطت
1: زادة
0: وقت اللي ارتقت مدنين في عاد بشير بن عمر جاب لي الدبش جاب لي الحوالي الابيض والاصفر والاكحل وعملت تونيات وشاركنا بوفد نسائي وفي ترقيتها الوين هي القسم القومي وقعدت نتبع. فأنا أؤمن بالمصلحة العامة للبلاد
1: تمام.
0: أنا أؤمن والإيمان بالله أني يلزمني أن كامراء ومش موجودين بكثرة أني نخلي بصمات نفيد رجال ونساء
2: مانيش نسائية فقط، أنا نسائية ورجالية، وكل ما هو يهم الدنين، حتى أنها السيدة القايدة ربي يذكرها بالخير، أنها جت أشرفت على الاجتماع في الاتحاد ودخلت بنقاش، فاختارتني أنا أكون ممثلها في الجهات، ولا عملت لي برنامج أختنا في الريف، حديث الذاكرة، مجتمع جديد، الروابي الخضراء، طبعا نقرأهم لكم هنا، وكل جمعة تعدي لي حصة إذاعية بنصف ساعة في إذاعة صفاقس، ووقت اللي اختارتني قالت لي نعملوا لك منحة وكل، قلت لي اسمي أنا نخدم ما هي خدمة بلادي، ما نخممش قلت لي على المنح، أما نخدمك باللي نقدر، ومسجلتي كبيرة وكرهبتي كاتكات
1: تسوقي وحدك زادة
2: ايه كاتكات، ونمشي للريف بالحق، نمشي لبنخداش، نمشي مشيت الجربة،
1: شتيش للتطوين
2: تطوين ايه، مشيت للركبة قلت لك
1: ايه. التسجيلات اللي عندك وينهم هذوك؟
2: لا اعطيتهم الكل اللي ذا
1: موجودين في ذا صفاقس.
2: في ذا صفاقس ايه.
1: عماش هذا ايه؟
2: في الثمانينات
1: مع السيدة القايد.
2: مع السيدة القايد كانت تعاوني برشا.
1: شنو البرنامج اللي مشيتي فيه الركبة وقت انت؟
2: البرنامج اختنا في الريف.
1: اختنا في الريف
2: ايه، ولا مجتمع جديد واحد منهم سجلت لها على الكنة واللحمة نتذكر النشاط المنظماتي باهي النشاط السياسي، هذه المساهمة في الحياة العامة هكذا أسمه الكل. وسام الشغل 96، الوسام الوطني لاستحقاق المرأة المناضلة أوت 99، الوسام الوطني لاستحقاق في قطاع التربية والتعليم 2000، الصنف الثالث من وسام الجمهورية بمناسبة 50 مجلة الأحوال الشخصية عام 2006، نشاط سياسي كاتبة عامة مساعدة بلجنة تنسيق مكلفة بالمرأة 92 حتى 98، عضو بالجامعة التأسيسية للتجمع الدستوري الديمقراطي بمدنين فيفري 88، حتى عضو أمين بعد تالي عضو أمين مال بالجامعة دورة 90-94، مستشارة بلدية دورتان من 80-85 إلى 90. قلت لك كل شيء شديت كل منبع شديت على خاطر نخدم بروحي، يعني نخدم من أجل غيري مش من أجلي، لاني طامعة في مسؤولية ولاني طامعة في ترقية ولاني حتى شيء، إلا أني نقدم بالأفكار الناس ونحافظ على الدولة، وخاصة ديما نقول لهم ردوا بالكم، وأنا عشناه توا حافظوا، حتى كان أراه مظلومين، حتى كانكم ما خذيتوش حقهم، حتى كانكم ثم الحيف واضح بين الجهات، وحتى هنا في بعض الحيف موجود، ولكن شدوا راه إذا انخرم النظام انخرمت الدولة، وردوا بالكم. هذا كان حبي وطني، كوما ما عنديش طمع في كرسي، بالعكس أترشح لعضوية اللجنة المركزية في مؤتمر الامتياز، وراني ما نجحتش والمشاركة في مؤتمر الوضوح ومؤتمر المثابرة ومؤتمر الإنقاذ، هذا شاركت فيهم كنائبة باهي منخرطة في الحزب، هذا من عام 68 وأنا نخدم في جربة قيمة انخرطت في الحزب باهي. نادي 7 نوفمبر بطرابلس، هذا كل سنوات الأخرى من 93 حتى 98 بالتراث والأزياء والمصوغ، 7 نوفمبر يحتفلوا به، معناها نبعث أنا عندي مرأة تنشط تونسية تنشط غادي فتجيني نمكنها من كل شيء، عضو مؤسس شعب التعليم الثانوي، هذه في الثمانينات وأنا ما لقيتش التاريخ بالضبط ما درتاش، المشاركة في العديد اللجان الجهوية والوطنية الاستشارية لإعداد المخططات في لجان المخطط، مواكبة كل الأحداث السياسية منذ سنة 75، عضو باللجنة الجهوية للمرأة بلجنة تنسيق قريانة، نقلت لتونس. أعطوني يا سيدي قائمة عامة، برشا ما يحبونيش وما يحبوش نشاطي، فمشيت لتونس. سموني قائمة عامة، فما هنا راهي بقى، ومشيت أنا جربي هو لي في الوزارة، مشيت شكرت قلت له بارك الله فيك أنك ربحت الجهة واحد زايد، لأن ثم بقعة في مليتة شاغرة وجبتوني لتونس، شكرا أنكم ربحتوا جهتكم بقعة، خذيتها بالصنص يكو باي. هذا ننشط في لجنة تنسيق ريانة ولجنة تنسيق المنزل، ننشط نشاط عام، ولقيت روحي ثم أنا عضو في التربية الأسرة، لقيت روحي عضو غادي ما غير ما ندري، لأن الأعضاء في المكتب الوطني يعرفوني ويعرفوا نشاطي، نادوني نلقوا شكون هو كان وزير ولا شد التربية الأسرة بعد تالي، قلت لهم أنتم تو شكون دار اسمي هنا في المكتب الجهوي بتاع منزل، ناض لي واحد من الأعضاء الوطنيين قالوا لي إحنا نعرفوك كيفاش كنتي، أنا باش نوصوك راك تنشطي كيف مدني رامي ملو العباد أنت ياسر تجري إيه معناها هكا. 74 رجعت من مستير، راجل نقل مستير ونقلت معه، رجعت من مستير عام 74 كوننا الشعبة، كان سي قاسم هذا ناظر ساحلي، كوننا شعب التعليم الثانوي، فكنت واحدة من مؤسسي الشعبة باهي الثانوي الابتدائي، المشاركة في العديد من اللجان الجهوية الوطنية الاستشارية المخططات منخرطة منذ 55 بالمدرسة الابتدائية الأعلى ولاية القيروان في الكشافة، متواصل ما عندناش كشافة ظاهرة في العلاء، المعلم في القسم يعملنا الأغاني الوطنية، فباسم الكشافة شفوية ثماش
1: منظمة غديك ما ثماش،
2: لا ما ثماش معاذ فرنسا ثماش، أما هو يقول لنا الله يرحمه، أما هذا بصفة رسمية راهو 58 هنا في مدني.
1: أيوة.
2: أما قبل كنا شفوينا كهو ملازم باي دورتين، كاتب عام لجنة القدماء حتى الألفين، كاتب عامة محلية للشبيبة المدرسية بحومة السوق جربة، كنت كاتب عامة متاع الشبيبة في المدرسة أكتوبر 64 إلى جوان 67، عضو ناشط بالمسرح المدرسي والكشفي 57 إلى 67، حتى في الثانوي مثلت في الكوليج آخر السنة أديب وقدام شادي القليبي مثلنا الأيدي الناعمة هاكي نفس زيام هنا، ومعايا المعلمي، معايا زينب السافي رضي السافي وزينة دربة دغاري وسالم حداد مبروكة طاهر الأيدي الناعمة مثلناها قدام السيد الوزير شادي القليبي وقت زار حومة السوق، مثلناها في سيدي عبد القادر هو اللي كان مركز ثقافي معنا، سيدي عبد القادر بنية واسعة في حومة السوق، مثلنا الأيدي الناعمة ومثلنا الزي التقليدي، أنا مثلنا قدمنا في آخر المسرحية قدمنا الزي التقليدي عكرية وجربية والعبد لله فاطمة مدني زي مدنين وعكارة والجرب، على خاطر احنا ما نفرق في الزي، احنا كالشير الجنوبية زينا كيف حواية وتطوين وعكارة لباسهم الروح والجرابة كيف لباسهم الروح، فمثلنا الزي متاع الجه، كنت أنا لبست الزي التقليدي وقت باي، كاتبة عامة محلية للشبيب المدرسي بحومة السوق، باي عضو ناشط بالمسرح المدرسي والكشفي الاتحاد الوطني للمرأة، عضو باللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة دورتين من 81 إلى 84 ومن 84 إلى 89. هذا في عهد سيدة فتحي مزالي وهذا في عهد سيدة فاطمة دويك رحمهم الله.
1: نشاط متنوع يعطيك الصحة.
2: كل شيء قلت كل من بشديد فاحبك.
1: أختنا فاطمة المديني يعطيك الصحة، شكرا على قبولك الاستضافة اليوم. أنا سعيد جدا بهاللقاء هذا، إن شاء الله تجمعنا لقاءات أخرى.
2: إن شاء الله أفدتك.
1: لا أفدتي أكيد كنت أفدتي كثيرا، أفدتي
2: الحمد لله،
1: ذكرتك فيها الكثير من الأشياء الجميلة، وأنت عملتي بصدق من أجل هذا الوطن.
2: دعا لعندكم تو هذيك جبتها الحمد لله.
1: كيف أشترى؟
2: أكل إذاعة، إذاعة أنا تعتبري مع صفاقس، إذاعة صفاقس.
1: أي
2: فسي قاسم سدي الله يرحمه كان هو مدير الإذاعة.
1: أنا
2: باهي نادوني في عيد من عياد الإذاعة تاع صفاق، وحكيت معاهم فطلبت منهم قلت لهم تأول الجنوب، وقلت للسيد القايد وللسيد الوالي صالح البحوري وعر ما هو خافوا منه وما يندوش معه، قلت لهم تو احنا جنوب والقذافي نهار كامل هو نوينا وقتها ما هو في خصام، القذافي نوينا والناس راهي، انا نقول لكم صراحه راهي الناس من ذهب حتى البنقردان متاثرين بإذاعة ليبيا ويسمعوا في القذافي وعاجبهم القذافي، ولذا يلزمكم تعملوا ذا هذا للولي راه سي صالح البحوري الله يرحمه، يلزمكم تعملوا ذا تبعثوا اذاعه في الجنوب، باهي الجنوب هو احنا وقتها مازال تطور
1: يعني مدنين طبعا هي اولى
2: مدنين، ومشي معايا وسمعت تسجيلات، وفي يوم من الأيام جبت ثلاثة كاسات بساعة ونص تسجيل مع زعيم اليوسفيين. ايه
1: وين من الكاسات؟
2: اعطيتهم للوالي وما رجعهم. حتى هو مسكين جاني قال لي اعطيني نسخة
1: في مزارع البحوري
2: الله يرحمه صالح البحوري. سجلت ثلاثة كاسات حكالي فيهم على اليوسفية بالتفصيل.
1: مع شكون؟
2: مع عبد العزيز لمين اللي هو زعيمهم في مدنين، زعيم اليوسفية في مدنين وقت اللي زار بورقيبة. وتسمعوا وقت اللي زار بورقيبة وطيحوا به طيحوا له المنصة جماعة الزيتونة. هو في الظروف هيك هو زعيمهم اليوسفية ويدور على الجهات. أو نداني بعد رشكت له مع عبد العزيز لمين الله يرحمه، مشيت لأنا الأول قلت له راه يا سيدي الحاج راهو باش تعطيني الحقيقة، أنت تو شيباني وهذا تاريخ بلادك ورانا نحب ننقذوا جهتنا من هالولاء الوهمي اللي احنا مناش ضد بورقيبة فاك الوقت. سبق كانوا ضد بورقيبة وبعد الناس تراجعت وقت اللي جاي الاستقلال، الناس فرحت بالاستقلال ونسيت بن يوسف. وناداني الوالي كلمني قال لي يا مدام بربي نحب نقابل الشخص هذا وين نلقاه، قلت له راهو عنده زوز ديار، دار في مدنين ودار في سويطير، واحسن قلت للسيد الوالي احسن تقابله في داره في سويطير خارج عيون الناس، وفعلا هز الشوفير متاعه هز للسويطير يسكن برا وحكي معاه وخذيه منها قال له حضر لي قائمة فيها تسع من الناس وانت معه مش يعطيهم رخص لواج.
1: أيوة
2: صالح البحوري.
1: يطيب لي في ختمة هذه الحصة نشكر ضيفتنا المبجلة السيدة فاطمة المديني، كما لا يفوتني أن أشكر السيدتين نعيمة المنصوري النائبة الجهوية للاتحاد النسائي بمدنين والأخت الساسية الزرقي عضو اتحاد الكتاب التونسيين بتطاوين اللتين نسقتا لهذه الحصة واللتين ستكون لنا معهما مواعيد قادمة في القريب إن شاء الله، راجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة، وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برش برش يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، للموسيقى مواقف وأحداث وقصص وحكايات وحكايات. حكايات موسيقية. يكتبها عادل الزهراني، يرويها مؤيد عمر. حكايات موسيقية، إخراج عادل الزهراني.

يزيد بسكان الحما والهوى يدنو. أفيك لحمل الشوق يا ريح موضع فقد ضعفت عن حمل أشواقنا البدن.

أحبها؟ نعم، وعلق عليها كل آماله، ولعلها بادلته نفس الشعور. حتى فرطت في حبه أو ملت، فانهارت آماله وأحلامه التي كان قد عاشها في حلمه ويقظته. فانتهى يبكي على الأطلال ويعزي روحه.

حتى تصادف أن رآها في إحدى الليالي تنظر إليه بنظرات شاردة فيها الكثير من الندم والألم. وكأن ضميرها قد أيقظ الحب القديم. ذهل عندما رآها تمسح بطرف يدها قطرات من دموع، فهاجت عواطفه وتأسى على الماضي والحب الذي انتهى.

حتى رضخ أخيرا للأمر الواقع، وعلم أن الحب في القلوب لا يموت ولو لم يلتقي الحبيبان، حتى لو أنكر كل منهما الآخر في الظاهر.

0: الإطلال من نظم الشاعر الطبيب إبراهيم ناجي وألحان رياض الصنباطي. وقد غنت أم كلثوم بعضا من أبياتها بالإضافة لأبيات أخرى من قصائد أخرى أيضا لنفس الشاعر. وتغنت أم كلثوم بها أول مرة عام 1966 بعد وفاة شاعرها ب13 عاما. والجدير بالذكر أن إبراهيم ناجي قد كتب هذه القصيدة في حب حياته، أي من قصة حقيقية وقعت للشاعر.
1: أيها الساهر التافه،
0: إلى اللقاء.

0: حكايات موسيقية.
1: يا حبيبي
0: يرويها مؤيد عمر.
1: كل شيء بقدر يا حبيبي.
0: حكايات موسيقية، إخراج عادل الزهراني.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعنا الكرام، ونواصل معكم في حلقة اليوم تقديم كتاب سبيلك إلى السعادة والنجاح، ترجمة الأستاذ سمير شيخاني.

الغرور بمعناه الحقيقي يعني العجب، نوعا من التكبر أو الاحتقار والتباهي أو التفاخر. لا أحد يحب الشخص المغرور، الشخص الذي يتصنع ليظهر من نفسه مترفعا. الغريب في الأمر أن في نفس كل واحد منا مسحة من الغرور دون أن ندرك ذلك. فإذا كان لدينا معرفة محددة حول أمر ما، فإننا نفخر بطريقة غير مألوفة ونغتنم كل سانحة لإظهار هذه المعرفة لأولئك الأصدقاء الذين يمكن أن نعتبرهم بليدين نسبيا. إننا نبدي دون وعي منا بعض الغرور في موقفنا، الأمر الذي يكرهه الآخرون منا. الحياة قصيرة مهما طالت، ولحظات غرورك ليست سوى قطرات من الماء لا معنى لها في محيط الزمان الكبير. أنت تؤذي نفسك بموقف ذهني خاطئ، والكون يستمر على ما هو عليه دون أن يتأثر في شيء، غير أن الطاقة الخلاقة في الكون تحت متناول اليد دائما مستعدة لخدمتك إذا عرفت كيف تلجأ إليها بطريقة صحيحة. وينبغي لك أن تتصور نفسك متحررا إلى الأبد من تأثير غرورك الخاطئ. افعل هذا وانظر كيف تتغير الظروف من حولك إلى الأحسن، وانظر كيف تتسع مجموعة أصدقائك بسرعة، وانظر إلى ذاتك نفسها تزداد إنسانية وسعادة داخلية ستكون أكثر من مرضية.

هل أنت خائف من التقدم في السن؟ كثيرون اضطروا إلى القيام بالتكيف الذهني المعتاد مستسلمين إلى الواقع، وهو أنه لم يبق في مقدورهم جسديا القيام بما كانوا يقومون به من قبل. وآخرون يمكن أن يثوروا على هذا التقدم الطبيعي في السن وشيخوخة جسدهم، ويخشوا انبلاج كل فجر، لأن ذلك يعني في نظرهم تعزيز عملية التقدم في السن المخيفة. لا ينبغي لأحد منا أن يخشى هذه العملية الطبيعية للتقدم في السن، إذا كان يعتبر هذه الحياة كمدرسة تدريب على أمور أعظم بعد هذه الحياة. لا ينبغي لنا أن ننظر إلى النهاية على أنها النهاية، ولكن فقط على أنها بداية جديدة. إذا كنت من أولئك المصابين بهذا الخوف، فإن الفرصة سانحة أمامك لاختبار سلوكك الخاص الذي يمكن أن تكون قد أنميته عبر السنين. لديك الفرصة لكي تبرهن أن وعيك الداخلي، ذاتك نفسها، هي القوة الحاكمة في الحياة، وهي قوية حتى لو كان جسدك ضعيفا. لديك الفرصة لإظهار الشجاعة والصبر والبشاشة التي ينبغي أن تكون مثالا لأولادك ولأحبائك يحتذى بهم، بحيث يجعل من الاهتمام والعناية واجبا ممتعا.

تحت عنوان كن غنيا بلا مال، كتب الأستاذ سمير الشيخاني في كتابه سبيلك إلى السعادة والنجاح: متع نفسك، استمتع بالريح، بالمطر، بالثلج، بالحرارة، بالشمس، بالشواطئ الرملية، بالجبال، بالبحيرات، بالبحار. قم بنزهات، تسلق الجبال، اركب الدراجات، الجياد وغير ذلك. تحدث إلى الناس في كل مكان وفي كل الأوقات وفي شتى المواضيع. خذ كل وقتك ليتسع أمامك الوقت. خذ وقتك للتفكير، للكلام، للتأمل وللتفلسف. اقرأ الشعر مع أصدقائك ولأصدقائك. انظم الشعر، نمي جسدك، اركض، اقفز، العب وتسلق الأعالي. التفت إلى الأطفال، لاعب الأطفال، أصغي إليهم وتعلم منهم واختلط بالجماعة. اصنع أشياء وأشياء من الخشب، من الحجارة، الرمل، الطين، الكرتون، العلب الفارغة. انشر الخشب، ازرع الخضار، استمتع بالطعام، الطعام الحقيقي. كافح، كافح من أجل المعاقين ومن أجل الضعفاء، من أجل حقوق الأطفال، واستكشف هويتك الحقيقية. واسأل نفسك دائما: ماذا تحب حقا؟ وماذا تكره؟ ومن تعجب به اليوم؟ ومن أعجبت به يوم أمس؟ ومن ستعجب به يوم غد؟

اصنع قوتك الشخصية بملء حياتك بالقيم التي لا تباع وتشترى. اختر ما يدوم طويلا وما هو عملي. لا تشتري عالما من التقليد. ابتكر كل ما تستطيع أن تبتكره اليوم وغدا. كن أنت نفسك في العمل كما في وقت الراحة والفراغ. اكتشف الآخرين بطريقة أخوية وحاول أن تعرف ماذا تستمتع بعمله وعمله.

نتمنى أن قدمنا لكم قراءة ممتعة مع كتاب سبيلك إلى السعادة والنجاح للمؤلف اللورد بيفربروك، ترجمة الأستاذ سمير شيخاني.

المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

أجرة وقلوا وين هي البشرة جاوبني وخنقدوا العبرة جاوبني وخنقدوا العبرة.

شابت باللي شعوري عليها شابت باللي خلت بيكو بيا باللي خلت بيكو بيا.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: نفس الكلام مع مريم الغامدي، إخراج سليمان الصويان.
1: السلام والخير والبركات عليكم ورحمة الله أينما كنتم تشملكم، أهلا بكم. تلويحة في حب الوطن.

بلادي بلاد العلا والكرم ومهد القداسات منذ القدم رواها انطلاقي عبير الشمم

النفس الحكيم. اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع في ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. لمدمني الانترنت، تنظيم دورات للتخلص من السموم الرقمية. نظمت في أمريكا دورات علاج للتخلص مما يسمى بالسموم الرقمية، ويتم العلاج بواسطة برنامج ديجيتال ديتوكس للتخلص مما يفعله بنا النت ومتعلقاته. والهدف من العلاج هو الحد من التوتر، وأيضا استغلال الوقت للقيام بأنشطة اجتماعية بعيدا عن الشبكة العنكبوتية، ويهدف أيضا إلى جعل المشاركين فيه يتمتعون من جديد بحياتهم اليومية. فقد أصبحنا اليوم متواصلين مع أفراد في عالم متصل بشكل مذهل. الكثير من الناس يستخدمون الهواتف الذكية والحواسيب واللوحات الرقمية بشكل متواصل، حتى أصبح يشكل حالة مرضية يستوجب علاجها لدى البعض. يقول أحد المشاركين في هذه الدورة العلاجية للتخلص من السموم الرقمية، يقول: في هذه الدورة العلاجية أنا متصل بصفة مستمرة بشبكة الأنترنت، سواء في طريقي إلى العمل أو أثناء العمل، فقد حاصرتني تطبيقات النت لدرجة الاختناق، فمن فيسبوك إلى انستغرام إلى سناب شات إلى آخره، فاضطررت للبحث عن علاج. يقول منسق الدورة العلاجية: الهواتف الذكية والانترنت تقوم ببث نوع من السعادة لمستخدميها، ولا نستطيع رفع أعيننا عنها، ونسعد بنغمة الإشعار برسالة خاصة من صديق أو حدث مهم، هذا يجعلنا نعيش تحت ضغط مستمر ويثير فينا عواطف كثيرة، لكنه يتعبنا في نفس الوقت ونحن في حاجة إلى مثل هذه الدورات العلاجية. فأغلب أفراد المجتمع في عزلة عن العالم مع عالمهم الافتراضي. بالنسبة لي أنا لا أعتقد أنه سينجح عندنا، لأن شرط العلاج الأساسي هو البعد عن الهواتف الذكية وتطبيقاتها، وهذا مستحيل إلا لمن كان ذا إرادة قوية. همس الوجدان للشاعر البلجيكي هنري ميشو، قصيدة المستوحد في المغارة.

المستفرد في المغارة، المغارة في أنفه، أنفه في وجهه، ووجهه مفتوح بتلكؤ، ووجهه في الحزن، والحزن في الداخل، اليأس في الداخل، واليأس في أحسن أحواله. تعالي، تعالي أيتها الكلمات البائسة، تعالي لكي تعبري عما هو أشد بؤسا منك، لتعبري عن التائه والمحتاج والمشوه والمرعب المخيف الذي يتحفز في الظل. تعالي، تعالي لتعبري عن جبال الخجل التي تنبثق فجأة لتسد الآفاق، الأقفاص في كل مكان. تعالي، تعالي لتعبري عن الأوراق التي تتساقط، والجباه التي تتكسر، والمحطات التي تطفى، والطرقات التي تنضب.

0: أيتها الكلمات البائسة لتعبري كيف يضرب الشتاء بصوته القطيع الكبير، لتعبري عن الأذرع والمعد والمحاكاة الجائرة، والملايين من البشر بأكملهم داخل الفخ، وآلاف البشر تنخرهم الجراح، الجراح جراح السقوط، وهم مستمرون صامتون يتأملون تكسر ظهر مستقبلهم. التمثال الشامخ الذي بعد هزيمة ذويه انهار، انهار على قاعدته، أشلاؤه تؤلم، أشلاؤه تعذبنا وتلاحقنا. لقد أتى الليل، تبتعد الأصداء، البر يكبر، جسد كبير ذو مخالب يتمدد بكل ثقله، يتمدد فوق أنفاسنا. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح، أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح.
1: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي، إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

مع إشراقة الصباح الأولى. وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني والأمان.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس. إنه الصباح الجديد، الصباح الجديد.

أعزائنا، مع إشراقة صباح جديد نحمل لكم الأمل والأمان، ونأخذكم في رحلة صباحية متجددة، فأهلا بكم وأهلا بالصباح الجديد.

هذا الصباح نتحدث عن الأمل. لو كان باستطاعة الإنسان أن يعطي الأمل فلا يبخل به على الناس، ولو كان أملا كاذبا. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لابد لشعلة الأمل أن تضيء ظلمات اليأس، ولابد لشجرة الصبر أن تطرح ثمار الأمل. فمن يعيش على الأمل لا يعرف المستحيل، ولن تغرق سفينة الحياة في بحر من اليأس طالما هناك نجد

نتحدث أيضا أعزائنا عن الابتسامة. إن أجمل شيء في الوجود هي الابتسامة التي تشق طرقها وسط الدموع. إن مفتاح القلوب هي الابتسامة، وسلاح الحياة هو العقل. الابتسامة هي اللغة التي لا تحتاج إلى ترجمة. إذا الحزن وقف في طريقك مرة، فالفرح سيقف في طريقك مرات. إذا ابتسم صديقك فعليه أن يذكر لك السبب، وإذا بكى فمن واجبك أن تبحث أنت عن السبب. الابتسامة لا تكلف شيئا، ولكن تعود بالخير الكثير. إنها تستغرق أكثر من لمحة بصر، ولكن ذكراها تبقى طويلا. السعداء تبتسم شفاههم، والمحبون تخفق قلوبهم. ومن الصعب أن تبتسم في بيت مليء بالدموع. العظيم من يبتسم عندما تكون دموعه على وشك الانهيار.

البكاء وما كنت أعرفه، ويا ليتهم علموني كيف أبتسم. لا تحسب الرقص طربا، فالطير يرقص مذبوحا من الألم. أن تبكي يعني أنك تحب، فالحب دموع. ما أعظم القلب الحزين عندما لا يشغله حزنه من أن يعزف سيمفونية عنوانها المحبة والأمل للجميع.

وجود الشوك في الورود يحزننا، فإن وجود الورود وسط الشوك يفرحنا. قد تنسى من يشاركك الضحك، ولكنك لا تنسى من يشاركك البكاء. الذكرى دمعة في عيون الحياة، يمسحها من يشاء ويذرفها من يشاء. فنبحث حولنا فلا نجد إلا الذكرى التي هي عزاء لقلوبنا الحزينة. سيمفونية شمس المغيب تعزف دائما عند لحظات الوداع على نبض أوتار قلوبنا الحزينة. فكفكف دموعك وإن هاجت هوائجها، فكل ثغر مع الأيام.

ونكون عن السعادة. السعادة هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن تقدمه بدون أن تملكه. السعادة هي أضخم رصيد يملكه الإنسان ولا يفقده ما دام حيا. اليوم السعيد هو الذي تسعد فيه غيرك. السعادة هي أن تسعى جاهدا لإسعاد الآخرين المعذبين. بعضهم ينشر السعادة أينما ذهب، والبعض الآخر يخلفها وراءه إذا ذهب. حتى اليوم ما عرفت في الأرض ثريا استطاع أن يبتاع السعادة بثروته. لو جئتني بالسعادة على طبق لا من فضة ولا من ذهب بل الياقوت والمال، وقلت لي بأنك اشتريتها بدم إنسان من الناس لرفضتها.

0: بسعادة الدنيا لأنني عشت فيها وأحببت. فالسعادة شعاع ينطلق من النفس ليلتقي شعاعا من نفوس الآخرين فتتم الدورة وتتولد السعادة. السعادة أن تسعى لإسعاد من حولك.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتلين خارجها مراعاة الفاتحة.

التفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا

نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا

جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي: يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تخالفني وتعصيني، وإن رجعت إلي تبت علي. فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم؟ تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربي، آمنت باسمك يا رب، فخذ بيدي واغسل فؤادي من غش ومن حسد، أنر طريقي بخيط من سناك أجد ما ضاع من أملي وانهار من جلدي، حتى ما تخدعني الدنيا وأخدعها وأطعم الحقد من روحي ومن جسدي. أوسطت قلبي فاعتلت بشاشته وعششت في ضلوعي ظلمة الكمد. الحب نور، فمجيا حب في كبدي، واجعل طريقك من قلبي إلى ولدي. هدرت أمسي فيما ليس ينفعني، يا ليت ينفعني بعد الضلال غدي. ربي، الحب منك إليك، أنت خلقته ووهبت لي قلبا يحس ويخفق، أهوى الوجود جميعه، أرنو له فيهزني حسن بديع مشرق. إلهي، هذا الجمال بصمته وجلاله ببديع حسنك يا إلهي ينطق، فإذا ولعت بما صنعت فكيف لا أهواك يا رب الوجود وأعشق. أنت ربي يا رب، أنا أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. ربي، ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، إنك أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. الحق
1: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونشكره ونصلي ونسلم على نبيه الذي بعثه بالحق رحمة للعالمين.
0: أعزائنا المستمعين، نقطف كلمة طيبة من جنان القرآن الكريم نحلق معها في فضاءات الإيمان، إنها كلمة الحق. معنى الحق.
1: يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم.
0: وفي الحديث الشريف يقول محمد صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل.
1: الحق جمع حقوق، وهو العدل ضد الباطل، وهو أيضا اسم عام يطلق على كل صورة فكرية أو قولية مطابقة لما عليه حال الشيء الذي تحكيه هذه الصورة وجودا أو عدما.
0: وقد تكون الصورة الفكرية أو القولية مطابقة في بعض الأمور ومخالفة في بعض الأمور، فيكون فيها من الحق على قدر المطابقة ومن الباطل على قدر المخالفة.
1: فالصورة الفكرية أو القولية التي تحكي أن الله تعالى موجود وهو خالق كل شيء حق،
0: والصورة الفكرية أو القولية التي تحكي أن الله تعالى غير موجود أو له شريك في خلقه وأمره باطلة.
1: وإذا عرفنا أن كلمة الحق قد وردت في القرآن الكريم قريبا من 200 مرة، نتأكد من عظيم أهميتها في مجال العقيدة والتشريع وحياة البشر.
0: فالله تعالى وجوده حق، وهو الذي تحق له الألوهية ويستوجب العبادة، وسواه مما أشرك معه باطل وضلال.
1: فالله تعالى حق، ودينه حق، وعبادته حق، ووعده حق. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. صدق الله العظيم.
0: وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد حق، والساعة حق.
3: صراط الحق والباطل.
1: بدأ الصراع بين الحق والباطل منذ خلق الله تعالى الخلق وأرسل النبيين وشرع الشرائع.
0: ومن الناس من اتبع الحق فآمن، ومنهم من اتبع الباطل فكفر. وتلك سنة الله تعالى في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
1: ولقد بدأ الصراع بعنف بين الحق والباطل في عصر الإسلام الأول والجاهلية الأولى.
0: وبدأت الجاهلية بالتكذيب ثم قاومت الحق بسلاح الهزل والسخرية والتعاظم والتكبر واحتقار الحق وأنصاره، حتى كثر أنصار الحق وقويت شوكته.
1: فانتقل الصراع إلى مرحلة إسكات كلمة الحق بالقوة والحرب المسلحة، وأخذ أنصار الحق يدافعون عن الحق بالقوة فيقتلون في سبيل أعلاء كلمة الله ويقتلون، حتى وهبهم الله تعالى النصر والظفر.
0: فقد وعد الله سبحانه وتعالى أن يوالي الحق وأهله وينصره على الباطل.
1: فقد قال عز وجل في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم.
0: ولقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من طائفة من أمته على الحق ينصرونه ويرفعون لواءه مهما تكاثر أهل الباطل، إذ يقول في حديثه الشريف: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
3: إعلاء الحق.
1: ولما كان من الواجب والأكيد على الإنسان أن يظهر الحق ويواليه وينتصر له، كان من الوصف الدميم الأثيم أن يكتم ويعادي ويداهن فيه.
0: وأقبح صور المكابرة بالباطل ومقاومة الحق هو الإعراض عن الحق وعدم إظهاره.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صدق الله العظيم.
0: وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
1: ولأن الشهادة بالحق حق على المؤمنين، حرم الله سبحانه وتعالى كتمانها في أكثر من آية من آياته البينات. يقول سبحانه في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم.
3: دعاء أهل الحق.

0: كتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، وفرج به عن قلوبنا، واشرح به صدورنا، وأشغل به أبداننا.
1: اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار.
0: اللهم نور به قبورنا، وثقل به ميزاننا، وحسن به أخلاقنا، وارفع به درجاتنا، فإنه لا يعين على الحق غيرك، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
0: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا برحمتك من الراشدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين.

مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.
1: تركنا سيف ابن ديزن في الحلقة الماضية مع الغيلان وكيف هم بنسف الشجرة التي تشبث بها لولا الصوت الذي دوى من قريب فتراجع الغيلان. قال الراوي: ما كاد الغيلان يقتربون ليهز الشجرة حتى ارتفع صوت حاد مهول، فنظروا جميعا وراءهم فإذا بهم يرون عجوزا بيضاء الشعر تتقدم منهم على مهل ويتصيح بلغة غير مفهومة، إلا أن الغيلان ما إن سمعوها حتى تراجعوا عن الشجرة وتأخروا إلى الوراء، وما أن اقتربت العجوز من الشجرة حتى أشارت إلى الملك سيف بأن ينزل فنظر إليها وقد انتابته الحيرة، فهو إن نزل افترسه الغيلان، وإن بقي في مكانه أمكنهم أن يقتلعوا الشجرة إن أرادوا، إلا أن حيرته لم تطل لأنه سمع العجوز تخاطبه قائلة: انزل يا ملك سيف ولا تخف، فأنا كبيرة هذه الغيلان وعهد علي أن أحميك منهم. ولم يجد سيف أمامه إلا أن ينزل من الشجرة ويذهب إلى حيث تقف العجوز وقد أدهش أن تعرف اسمه، فقال لها: ولكن كيف تعرفين اسمي؟ فقالت العجوز: هذه حكاية طويلة، أما الآن فاتبعني. فتبعها الملك سيف وهو ينظر بحذر إلى حيث وقف الغيلان من بعيد، وما لبثت العجوز أن وصلت إلى مغارة كبيرة، فدخلت وتبعها الملك سيف وأشارت إليه ليجلس، ثم أتت بطعام من الفاكهة وهي تقول: أنت جائع فكل من هذه الفاكهة وسأحكي لك ما ينبغي أن تعرف عن هذا الوادي وعني. وبينما كان سيف يأكل قالت له العجوز: لقد كان أبي حكيما وملكا لبلدة الصخر الأسود، وكان يحكم بين رعاياه بالعدل، ولكنهم تظاهروا عليه وأرادوا هلاكه، ففر منهم هو وزوجته وظل يقطع الفيافي والصحارى حتى جاء إلى هذا المكان وأراد أن يستقر به، وكان هذا الوادي بعيدا عن العمران، فولدت له زوجته ولدا وبنتا سيء الخلقة، فاستعاذ أبي من هذه الخلقة، فضرب خط الرمل ليكشف الخبر، فرأى أن هذا الوادي موعود بهم وأنهم سيصبحون سلالة من الغيلان إلى أن يتم هلاكهم على يد ملك يمني هو سيف ابن ذيزن، فأعد بنفسه أدوات هلاكهم ورصدها باسمك وجعلني وكيلة عليها، وأمرني أن أنتظر مجيئك لأدلك وأساعدك ليتوب الله علي وينجيني من العذاب الذي أعد لهم. أما حكاية الغيلان هذه فهي حكايات السندباد المرتبطة بمغامرات البحر، ففي الحكاية الثالثة من حكايات سندباد، وهي الحكاية التي يقع فيها بحارة المركب والتجار في يد مارد مهول، يصفه سندباد بقوله: شخص عظيم الخلقة في صفة إنسان، داكن اللون طويل القامة كأنه نخلة عظيمة، وله عينان كأنهما شعلتان من نار، وله أنياب مثل أنياب الخنازير، وله فم عظيم مثل البئر، وما أن يراه القوم حتى يشتد فزعهم ويزداد خوفهم، ثم يمد يده ويأخذ سندباد ويروي ذلك سندباد فيقول: قبض على يدي من بين أصحاب التجار ورفعني بيده عن الأرض وجسني وقلبني، فصرت في يده مثل اللقمة الصغيرة، وصار يجسني مثلما يجس الجزار ذبيحة الغنم، فوجدني ضعيفا من كثرة القهر، هزيلا من كثرة التعب والسفر، وليس في شيء من اللحم، فأطلقني من يده وأخذ واحدا غيري من رفقتي وقلبه كما قلبني، وجس جسده كما فعل معي وأطلقه، ولم يزل يجسنا ويقلبنا واحدا واحدا إلى أن وصل إلى رئيس المركب التي كنا فيها، وكان رجلا سمينا غليظا عريض الكتفين صاحب قوة وشدة، فأعجبه وقبض عليه مثلما يقبض الجزار على ذبيحته ثم التهمه. وتنتهي القصة الثالثة من سندباد بقلع عيني المارد وهروب السندباد، إلا أن صورة وادي الغيلان التي عرفناها في حكاية سيف بن ذيزن تتكرر في الحكاية الرابعة من سندباد بطريقة أخرى. فيقول كاتب الأسطورة على لسان سندباد: فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاه، قمنا ومشينا في الجزيرة يمينا وشمالا، فلاحت لنا عمارة عن بعد، فسرنا في تلك الجزيرة قاصدين تلك العمارة التي رأيناها عن بعد، ولم نزل سائرين إلى أن وقفنا على بابها. ويمضي سندباد في وصف ما جرى له ولأصحابه مع أكلة دحوم البشر الذين نجا منهم بالفرار. وهناك عدة ظواهر مهمة حول الغيلان، وقد ذكر القزويني في عجائب المخلوقات صورة يرسم فيها أكلة لحوم البشر في شكل قوم لهم وجوه كوجوه الكلاب، يقطنون جزيرة في البحر بالقرب من زنجبار. ومهما يكون من أمر هؤلاء الغيلان وأمثالهم من عجائب المخلوقات الخيالية، فإن أديب الأسطورة يقدم لنا سيف ابن ذيزن كواحد من هؤلاء الأبطال الخياليين الذين رضعوا لبن الحيوانات كالغزالة أو الذئبة أو اللبؤة. ويدفع الظن بكاتب الأسطورة أن هذه الألبان جديرة بأن تكون ذات تأثير على ملكات البطل العقلية والبدنية. وتأتي حيوانات الأسطورة العربية في سيف بن ذيزن عاكسة لصورة الغزالة، وهي من أجمل الحيوانات وأرقها وأرشقها، وهي مقارنة بين الإنسانة التي أهملت طفلها الرضيع وبين الغزالة التي كانت أكثر حنانا ورفقا.
0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

0: موجز الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السادسة صباحا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. تسلمت ولاية جابس الحافلة العصرية الجديدة من وزارة النقل، وقد تم تسليمها لفرع الوكالة الوطنية للنقل بين المدن لخط جابس تونس. دعا نائب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجابس عبد الرزاق جبلون أصحاب مخازن التبريد الذين علقوا نشاطهم منذ فترة إلى استئناف العمل وفتح هذه المخازن، مشيرا إلى أن وزارة التجارة أقرت عدد من الامتيازات والإجراءات لفائدتهم. ينظم المستشفى الجهوي الصدقة المقدم بجربة اليوم بالتعاون مع الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب وعلوم الأعصاب يوما تحسيسيا بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر، بداية من الساعة 8 صباحا بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى، ويتضمن فحوصات مجانية للذاكرة ونصائح للوقاية الصحية. نظرت لجنة التربية خلال العام البرلماني المنقضي في عدة مقترحات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم، وأكد رئيس اللجنة أن من بين المقترحات تغيير الزمن المدرسي، مضيفا أن اللجنة ستتشاور مع المجلس الأعلى للتربية والتعليم المعين حديثا، كما ستشارك كل الوزارات المعنية بالقانون التوجيهي. في العالم، صعد الاحتلال الصهيوني أمس اعتداءاته على بلدات جنوب لبنان، حيث أضرم النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات وتحركات لآلياته العسكرية في عدد من البلدات الجنوبية. نهاية هذا العرض الأخباري الموجز مع تحيات أحسن العياش، إلى اللقاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

عيد مبارك، إن شاء الله فقتوا بخير وإن شاء الله بداية طيبة في هذا اليوم، وإن شاء الله صفحة جديدة في حياتنا الناس الكل، صفحة طبعا بريحة المطر اليوم اللي تبلل التراب، إن شاء الله مطل الخيرات والمسرات، إن شاء الله ربي يغيثنا الغيث النافع، هذه بداية الغيث وإن شاء الله الخير جاي يا ربي في بداية فصل الخريف، مطر الخير إن شاء الله، مطر البشائر ليكم الناس الكل، ونهاركم زين ومرحبا بكم في أول لقاء صباح مباشر من توا 6:04 حتى 9 مع مختلف تنويعاتنا الإذاعية.

0: نور نور.
1: أرجعني لكم مستمعينا 16 دقيقة بعد الستة. نهاركم زين، نهاركم طيب. سمعنا أحمد حمزة في بين الصبح، وقبله سمعنا سامي يوسف في مدد، وإن شاء الله نهار الكل خيرات ومسرات. نهار اليوم باش تفيقوا فيها عليه صوت المطر وصوت قطرات الماء اللي تبل كل مكان، تبل شبابك والحيوت والشوارع. طبعا ريحة الأرض محلاها اليوم والدنيا محلاها، وكنسيمة الباردة أصباح كله سحب وكله أمطار وزحاب، زادة مزيان وزحاب إن شاء الله يكون في كثافة متواصلة ويجيب لنا الخيرات والبشائر إن شاء الله لكل المنتظرين ولكل الساعين على هذه الأرض. صباح بريحة القهوة لبنينة، صباح الكل خير الكل مسرة إن شاء الله، صباحكم زين الناس كل، صباحكم خيرات، بداية طيبة ليكم وين ما يصلكم صوت إذاعة تطاوين. تتابعوا فينا بالراديو، تابعوا فينا بالإنترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم. يومكم بركة ويومكم سعي إلى الأفضل وإلى الخير، صفحة جديدة إن شاء الله في دنيتنا وفي حياتنا، الكلها خيرات والكلها مسرات. اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، الموافق للسابع من ربيع الثاني 1448 للهجرة. نعطيكم فكرة على مواعيد الصلاة بالنسبة إلى اليوم في مدينة تطاوين وما جورها. صلاة الظهر تكون في نص النهار 19 دقيقة، صلاة العصر في 3:41 دقيقة، صلاة المغرب في 6:23 دقيقة، وصلاة العشاء تكون في 7:44 دقيقة. وربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه في العالمين أجمعين. بداية طبعا بذكر الله وذكر رسوله عليه الصلاة والسلام، بداية موفقة لكم، بداية خير، بداية رزق إن شاء الله، الرزق الوفير لكل العاملين لكل السعين على هذه الأرض. برشا ناس طبعا تخدم اليوم وغدوة، برشا ناس زادة راحتها آخر الأسبوع، لكن المشاغل ديما ما تفاش، والحياة ديما بمشاغلها، وديما طبعا نفكروا ديما في اهتماماتنا اليومية، شنو يلزمنا نعمله، وين باش نمشوا، شنية قضياتنا، شنية طبعا الاهتمامات متاعنا اللي نصبحوا بها ونباتوا عليها. زادة هذيك هي الدنيا، الدنيا مشاغل، والحياة كلها طبعا فيها العمل وفيها الاستمرار في العمل. نواصل ديما معكم في صبحيتنا ونعطيكم فكرة على حوال طقس اليوم. اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، اليوم طقس يتميز بالسحب العابرة وتكون أحيانا كثيفة مع أمطار بالشمال والوسط ومحلين الجنوب، وتكون مؤقتا رعدية وغزيرة. الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 29 و 33 درجة وتوصل حتى 35 درجة بالجنوب الغربي. الريحة تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا ومحليا بعد الظهر بالجنوب، والبحر متموج.

رجعنا لكم مستمعينا 27 دقيقة بعد الستة. نهاركم زين، مرحبا بكم مجددا. نهاركم طيب وإن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات، تساعدوا رواحكم شوية شوية. ديما السياقة المتزنة راي تضمن سلامتكم وسلامة كل مستعملي الطريق. تعرفوا طبعا زحمة في الطرقات، خاصة بعد شوية قبل دخول أبنائنا وبناتنا لمختلف المؤسسات التربوية، فما أكيد زحمة، فما شوية هكا ضغط، لكن شوية زادة وسعبال وشوية نظام، أكيد توصل الناس كل إن شاء الله لباس وبخير. مواصلة معكم ديما في صبحيتنا، ومرحبا بكل اللي يتابع فينا.

0: كيما اليوم كيما اليوم.
1: أرجعنا لكم بفقرة كيما اليوم مستمعينا، وتعرفوا ديما في الفقرة هذه نسرد عليكم مجموعة من الأحداث التاريخية اللي صارت عبر الزمن واللي احتفظت بها ذاكرة البشرية. باش نبدأ ب 19 سبتمبر 1941 قوات ألمانيا النازية تستولي على كييف عاصمة أوكرانيا السوفيتية، وذلك خلال الحرب العالمية الثانية. كما اليوم مستمعينا في 1959 منع الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف من زيارة ديزنيلاند. كما اليوم في 1962 محمد البدر حميد الدين يتولى حكم المملكة المتوكلية اليمنية خلفا للإمام أحمد بن يحيى. كما اليوم مستمعينا 19 ديسمبر 1971 كان تاريخ انضمام سلطنة عمان لجامعة الدول العربية. وكما اليوم مستمعينا في 1982 عالم الحاسوب الأمريكي سكوت فالمان يرسل بريد إلكتروني يقترح فيه استخدام النمطان للتعبير عن حالتي الفرح والحزن، ويعتبر البريد هذا أول وثيقة تحتوي على انفعال أو ما يعرف بالسمايلي. كما اليوم مستمعينا في 19 سبتمبر 1999 قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات التابعة للأمم المتحدة تصل إلى تيمور الشرقية في محاولة لاستعادة النظام والقانون في المنطقة. في 2002 في 19 سبتمبر اشتعل الحرب الأهلية في ساحل العاج. وكما اليوم في 2006 الجيش التايلاندي ينقلب على السلطة بعد عدة أزمات سياسية ويعلن حالة الطوارئ. هذه كانت مجموعة من الأحداث اللي صارت كما اليوم. واليوم زاد نحب نذكركم على المستوى الوطني، وحديثنا طبعا على بلادنا في تونس. اليوم باش يكون يوم تحسيسي في عديد الجهات في تونس عن اليوم العالمي لمرض الزهايمر. إن شاء الله ربي يشفي الجميع وربي يحمي الجميع، ونحن باش يكون عندنا متابعة من بعد للموضوع هذا وللتظاهرة هذه. 33 دقيقة بعد الستة، صباح النور صباح الخير، يلا استفاقة صباحية بكل نشاط وحيوية، نهار جديد صفحة جديدة في دنيتنا إن شاء الله تكون مليانة بالخير. وبداية اليوم هو بداية البرمجة، بداية التفكير، بداية التخطيط، زيادة التخطيط اليومي والتخطيط الأسبوعي، علاش ليه؟

كان هذا لطفي بوشنيق وهذا رأي من الأراء طبعا هو يحب يهدي غنية للكادحين ويتذكرهم بها والأكيد ناس كلها كادحة على وجه الأرض هذية وناس كلها تتعب وتعاني وهذه حاجة طبيعية في طبيعة البشر وطبيعة الحياة. ربي يحفظكم الناس كل, ربي يخفف عليكم التعب, ربي يعاونكم والأكيد ربي ما ينساش كل قطرة تعرق فيها تعب وفيها ضمير وفيها الأمانة وهذا المهم, وما ينساش طبعا الكادحين والعاملين على هذه الأرض الأجر عظيم. إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك لكم في صحتكم وفي عائلاتكم وفي صغيراتكم. صبيحكم زين الناس كل, الناس اللي فيقت توا لميمة اللي الدور وتحضر في فطور الصباح, ريحة القهوة البنينة اللي تملى الشوارع وتملى طبعا المحلات اللي خاصة بها واللي ديما هي المنبه اللي صباح راهو بدا, لكن منبهنا اليوم زيدا راهو المطر اللي فيقتنا منذ الساعات الأولى للصباح. إن شاء الله مطر السلامة مطر الخير. إذا كان المطر طبعا تتقوى خلال هذا اليوم والأيامات القادمة, رجاء من الناس الكل تبعدوا طبعا عن الأودية, السياقة زاد المتزنة, نساعدوا رواحنا, ردوا بيننا على رواحنا على قد ما نقدروا. ربي يحفظكم وربي يسر لكم أموركم وربي يوسع لكم أرزاقكم. باش نهزكم في رحلتنا العالمية الصباحية لأكثر البلدان العالم اللي تحتل الصدارة في تخزين مياه الأمطار واللي هي ألمانيا والصين والهند والبرازيل. علاش؟ الدول هذه عندها بنية تحتية متقدمة وعندها حوافز حكومية وتشريعات ملزمة. نبدأ بألمانيا اللي فيها أكثر من 1.8 مليون نظام نشط لتجميع مياه الأمطار, وتعتمد على دمج الأنظمة في شبكات البلديات وتقديم حوافز مالية وإعفاءات ضريبية للمباني اللي تخزن الأمطار. نمشي للصين. الصين تستخدم تقنيات تجميع واسعة النطاق لدعم الزراعة وحماية النظم البيئية وتخفيف الضغط على البحيرات والمياه الجوفية. تليها الهند اللي فرضت طبعا قوانين ملزمة لإنشاء هياكل تجميع مياه الأمطار في المباني السكنية لتغذية الأبار الجوفية المنخفضة. ثم البرازيل اللي تمتلك برنامج يستهدف إنشاء مليون خزان منزلي لتجميع مياه الأمطار في المناطق شبه الجافة لتوفير مياه الشرب والري. تليها استراليا اللي تنتشر فيها خزانات الأمطار المنزلية على نطاق واسع بدعم حكومي وتستخدم لري الحدائق وللزراعة كذلك. هذه أهم البلدان اللي تستثمر وتسعى طبعا بشكل كبير بمختلف آليات معتمدة لتجميع مياه الأمطار. ونحن عندنا طبعا في موروثنا الشعبي وفي عاداتنا القديمة, عادات جدودنا وعادات أهالينا, تخزين من خلال الفساجي من خلال الماجل, وهي زادة تقنية هامة جدا اللي تضمن لنا طبعا أنه الماء يكون متوفر طيلة العام خاصة في الأماكن البعيدة الأماكن الريفية الشر وكذلك الأماكن اللي تشكو من قلة الأمطار. 43 دقيقة بعد الستة, نهاركم زين, صباح الخير ومرحبا بكم. شكرا على التحايل اللي وصلتني في الصبحية هذه, واصلين ديما معاكم حتى لتسعى بقدرة ربي في ورود السبت.

0: رقم اليوم رقم اليوم.
1: أرجعني لكم برقم اليوم مستمعين، الرقم اللي جينا من مدنين، حيث انطلقت مؤخرا السنة التكوينية الجديدة 2026-2027 وسط إقبال هام على مسارات التكوين المهني، حيث وصل عدد مطالب التسجيل المودعة من قبل الراغبين في الالتحاق 2873 مطلب، تم قبول 840 مطلب. السنة التكوينية هذه فيها إدراج لزوز اختصاصات، يتمثل الأول في اختصاص تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية بالمركز القطاعي للطاقة بجربة، والاختصاص الثاني يتعلق بصناعة الخبز والمعجنات، وتم إدراجه بمركز التكوين والتدريب المهني بجربة. فيما يبلغ عدد الاختصاصات المتوفرة بمختلف مؤسسات التكوين التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني بولاية مدنين تقريبا 30 اختصاص، تشمل مجالات مهنية متعددة، بما يتيح للمتكونين خيارات متنوعة تتلائم مع حاجيات سوق الشغل ومتطلبات القطاعات الاقتصادية بالجهة. كان هذا رقم اليوم مستمعينا، مواصلين معاكم في صبحيتنا، نهاركم زين ومرحبا بكم مجددا الناس الكل.

55 دقيقة بعد الستة. نهاركم زين، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل في صبحية جديدة، في نهار جديد. إن شاء الله صباح الكل خيرات ومسرات، إن شاء الله بالفرحة بالخير بالصحة بالبشرة ليكم الكل، بالعمل الجيد زيدة وبالأمل في الدنيا هذية، بداية يوم جديد وبداية صفحة جديدة في دنيتنا. إن شاء الله نخطوها بكل الخيرات وبكل الأفكار والمشاريع الجيدة والقرارات اللي ترجع لنا إن شاء الله بالفايدة. مواصلين معكم ديما في صبحيتنا حتى للتسعة بقدرة ربي. نخليكم مع الأنغام ونرجع لكم بعد نشرة السابعة للأخبار.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. 7 صباحا هنا من إذاعة تطاوين من تونس. 9 صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار والبداية بأبرز العناوين. في جابس دعوة أصحاب مخازن التبريد الذين علقوا نشاطهم إلى استئناف العمل مع إقرار وزارة التجارة امتيازات وإجراءات لدعم القطاع. يوم تحسيسي اليوم حول مرض الزهايمر بالمستشفى الجهوي الصادق مقدم بجربة. اختتام أعمال المنتدى الاقتصادي الأول التونسي الألماني بألمانيا. المحتل الصهيوني يواصل جرائمه في غزة واحتدام المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. ينظم المستشفى الجهوي الصادق مقدم بجربة اليوم بالتعاون مع الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب وعلوم الأعصاب يوما تحسيسيا بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر بداية من الساعة 8 صباحا بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى. ويتضمن اليوم التحسيسي فحوصات مجانية للذاكرة ونصائح للوقاية الصحية. تزامنا مع العودة المدرسية انطلق ديوان الخدمات المدرسية بمدين في تأمين الأكلة المدرسية والإقامة ب20 مؤسسة تربوية بالجهة، علاوة على تأمين خدمة النقل المدرسية عبر 3 حافلات بمعتمديات بنجردان وبنخداش وسيدي مخلوف، و26 ناقلا عبر خطوط تربط المؤسسة التربوية ب83 حيا، وفق ما صرح به المنسق الجهوي بمدين لديوان الخدمات المدرسية رضا زغدان.
2: تؤمن المندوبية الجهوية للتربية بمدنين خدمة الإعاثة وسكن لفائدة 20 مؤسسة تربوية بالجهة. هذا وقد تم استقبال أبناؤنا المقيمين بداية من يوم الاثنين 14 سبتمبر في المؤسسات التربوية: معهد بن قردان، المدرسة الإعدادية النموذجية حمص وجربة، المدرسة الإعدادية النموذجية مدنين، معهد مدنين، ومعهد النموذجي بمدنين. انطلقت خدمة النقل الريفي المدرسي بشكل عادي بمختلف الخطوط المعنية، وفي إطار الاتفاقية الجهوية بين المندوبية الجهوية للتربية المدنية والشركة الجهوية للنقل المدنين، استغلال 3 حافلات نقل مدرسي لنفس الخطوط بالنسبة للسنة الدراسية السابقة.
1: تسلمت ولاية جابس الحافلة العصرية الجديدة من وزارة النقل، وقد تم تسليمها لفرع الوكالة الوطنية للنقل بين المدن لخط جابس تونس. أكثر تفاصيل مع عضو مجلس الجهات والأقاليم عن ولاية جابس عماد الشتاوي.
3: بالنسبة للحافلة اللي وقعت مدة بها من طرف وزارة النقل، مراسلات عدة قمنا بها احنا للنواب في الصيف هذه، وقعت الاستجابة واخرت، والمطلب تاعنا كان ملخص في تغيير نوع الحافلة وفي التوقيت هذه الكارم تاع الساعات، لان المسافرين على الاقل في عدو المسافة هذه تاع 500 كيلومتر. طلعنا معاهم احنا كنواب في العديد من المرات، تم تشكيات من الوضعيه تاع الحافله، خاطر في العديد من الاحيان كان يقع طب في وسط الطريق، وسط الطريق في سويسرا في سباق سي العديد منه، ويتعرض للراكب العديد من الاحيان، سيرتو كي الراكب مرتبط باوقات، وخاصة الحافلة هذه هي توقف في المركز الولاية، والعديد من الركاب يكونوا هم تبعين معتمدات أخرى أكيد مرتبطين بالتوقيت ومرتبطين بالناس تسلنا فيهم.

0: جهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بجابس عبد الرزاق جبنون يتحدث في هذا الإطار.
1: تخزين المنتوج الفلاحي خاصة المهدور في كل مكان تشجيعهم بما لا عندنا 17 مخزن موجودين، لكن فيهم تقريبا 6 أو 5 اللي حاليا تو في حالة شغل. لليوم نشجعوا أخواننا هذوما، نداء إلى تشجيع أصحاب المخازن التبريد باش بعث هذوما وأخوان الفلاحة الموجودين بالجهة ببعثهم شتى هذا الرقاقة بالله بين الأسواق وبين الطاقة الشمسية، الشمس وكله ذابت، وتشجيع على أساس المخزون متاع البطاطا والعظام والحاجات الكلها، وفما تشجيعات من ولا حاليا تو نشجع الناد ونداء الى اخواننا اصحاب المخازن باش هي يفتحوا مخازن تاعهم اذا كان فاهم كان مشاكل ماديه تعالوا للغول الاتحاد الصناعي والتجاره ونجلسوا مع بعضنا ونحلوا المشاكل الموجوده والسلطه ما دايدها مع وزاره التجاره وسيد الولي.
0: على الصعيد الوطني نظرت لجنة التربية خلال العمل البرلماني المنقضي في عدة مقترحات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم، وأكد رئيس اللجنة أن من بين المقترحات تغيير الزمن المدرسي، مضيفا أن اللجنة ستتشاور مع المجلس الأعلى للتربية والتعليم المعين حديثا، كما ستشارك كل الوزارات المعنية بالقانون التوجيهي. اختتمت أمس في مدينة عيسان الألمانية أعمال المنتدى الاقتصادي الأول التونسي الألماني، وأفاد محمد نور الله سليماني نائب رئيس المنتدى التونسي الألماني للاقتصاد والتكوين، وهو الجهة المنظمة لهذا اللقاء، أن هذا اللقاء نجح في إقامة علاقات شراكة بين المؤسسات ورجال الأعمال التونسيين بنظرائهم الألمان، في انتظار تجسيد هذه التفاهمات في شكل استثمارات ومشاريع جديدة.
2: الحمد لله فما نجاحات كبيرة على المستوى التنظيمي وعلى المستوى الشكلي وعلى المستوى المضموني في قطاعات الصحة وصناعة الرسكلة وفي قطاع الطاقة. النجاحات هذه تتمثل في الزخم اللي عرفته الورشات، التشبيك اللي صار ما بين الفاعلين على المستوى الخاص على مستوى المؤسسات الرسمية، الحضور زاد كان حضور نوعي الحمد لله، لاحظناه من المؤسسة من طرف الألماني ومن طرف التونسي. إن شاء الله نواصله في الوتيرة هذه في قادم المنتديات ونزيد نوسعه في المواضيع وفي دائرة المشاركين.
0: في الملفات العالمية، صعد الاحتلال الصهيوني أمس اعتداءاته على بلدات جنوب لبنان، حيث أضرم النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات وتحركات لآلياته العسكرية في عدد من البلدات الجنوبية. تتواصل المعارك المحتدمة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تركزت في الساعات الأخيرة بجبهات محافظة تعز ولحج ومأرب بالتزامن مع عشرات الغارات الجوية على مواقع للحوثيين، بينما حذرت الأمم المتحدة من استمرار تدهور الوضع الإنساني في البلاد جراء تصاعد القتال. أخيرا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس أن اجتماعا لدول مجموعة السبع سيعقد خلال الأسابيع المقبلة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمساعدة في تأمين الإمدادات في مواجهة أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. في ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في جابس، دعوة أصحاب مخازن التبريد الذين علقوا نشاطهم إلى استئناف العمل مع إقرار وزارة التجارة امتيازات وإجراءات لدعم القطاع. يوم تحسيسية اليوم حول مرض الزهايمر بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة. اختتام أعمال المنتدى الاقتصادي الأول التونسي الألماني بألمانيا. والمحتل الصهيوني واصل جرائمه في غزة واحتدام المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. في الختام، لكم تحيات هادي الغريبي في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الصباح. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الأنتولوجيا هي إحدى الفروع الأساسية للفلسفة، وتهتم بدراسة الوجود وطبيعة الكائنات والعلاقات التي تربط بينها، ويرجع

0: وأصل المصطلح إلى اللغة اليونانية حيث تعني كلمة أون الوجود، بينما تعني لوجيا الدراسة والعلم، ليصبح معناها علم الوجود. ويشير الباحثون إلى أن الأنتولوجيا تسعى إلى الإجابة عن أسئلة جوهرية مثل ما الذي يوجد وما طبيعة الأشياء وكيف يمكن تصنيف الموجودات. وقد شغلت هذه القضايا اهتمام الفلاسفة منذ العصور القديمة، وما تزال تمثل محورا للنقاش في الفلسفة المعاصرة. ولا يقتصر استخدام مفهوم الأنتولوجيا على الفلسفة، بل امتد إلى مجالات حديثة مثل علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم الأنتولوجيا لتنظيم المعرفة من خلال تحديد المفاهيم والعلاقات بينها، مما يساعد الأنظمة الذكية على فهم المعلومات وتبادلها بكفاءة. ويرى المختصون أن الأنتولوجيا تمثل أداة مهمة لفهم طبيعة الواقع وبناء نماذج معرفية دقيقة، سواء في الدراسات الفلسفية أو في التطبيقات التقنية الحديثة. لتظل الأنتولوجيا مجالا يجمع بين التأمل النظري والتطبيق العملي، ويؤدي دورا بارزا في تطوير المعرفة الإنسانية والرقمية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

خالد، عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتبغى تسمع فيا، تسمع فيا.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

7:21 صباح الخير الناس كل نهاركم زين. مرحبا بكم مجددا في منوعتنا الصباحية المباشرة في ورود الصباح ورود السبت 19 سبتمبر 2026 في إذاعة تطاوين. مرحبا للي التحق بينا في الاستماع, بالناس زادة اللي تبع فينا من الصبحية, وديما نشكركم برشا على كل الملاحظات اللي وصلتني على التهنئة بالمطر. إن شاء الله مطر الخير في كل أماكننا وفي كل مناطقنا وفي كل جهاتنا. المطر موجودة حتى في بعض البلدان العربية, خاطر وصلتني بعض الرسائل. إن شاء الله مطر السلامة كيما نقولوا, مطر الخير. ردوا بينا إذا كان زادت كميات الأمطار طبعا في جهاتنا, نقربوش للأودية, ردوا بينا زادة في الطرقات, ناخذوا حذرنا بالقدا. إن شاء الله سياقة متزنة, إن شاء الله ديما أمطار الخير. نذكركم بأحوال طقس اليوم. اليوم سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مع أمطار بالشمال والوسط, محليا الجنوب مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة. الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 29 و 33 درجة, توصل ل 35 درجة بالجنوب الغربي. والريح مستمعين من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة, تتقوى نسبيا ومحليا بعد الظهر بالجنوب, والبحر يكون متموج. هذا طقس اليوم, وأكيد بأزيد تفاصيل باش تكون في حدود 28 من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل معكم في صبحيتنا, نواصل بالأنغام وبعد نرجع لكم.

كانت هذه نانسي عجرم مستمعينا في غنية ناويين. طبعا وصباح نجاح والفرحة، صباح الإنجازات والخيرات، إن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله ربي ينجحكم الناس كل طبعا اللي في طريقها للمدارس والمعاهد ومختلف الجامعات اللي تدريجيا بدأت طبعا الدروس وبدأت العام الدراسي، كذلك في مختلف مراكز التكوين المهني. إن شاء الله ربي ينجحكم بالنجاح والتوفيق والتميز لكل تلامذتنا ولكل طلبتنا، ونجح للناس الكل في كل المجالات اللي يخدم اللي في دارها طبعا مربية الأجيال، لأنه نجاح الأم هو نجاح العائلة ونجاح المجتمع في النهاية. صح فطوركم الناس الكل اللي تاخذ فطورها توا، اللي خارجة باش توصل الصغيرات واللي زادة خارجة للخدمة، إن شاء الله ربي يعاونكم. الناس اللي مرتاحة، يوم جميل ويوم ممطر، فرصة باش تعملوا حويجات أخرى وفرصة زادة باش ترتاحوا وتستمتعوا بطقس اليوم. نواصل معكم ديما في صبحيتنا 26 دقيقة بعد السبعة، نواصل بالأنغام بعد باش نجو الفقرة الورود، واليوم الحديث على ورود الخريف.

0: 7:31 دقيقة. صباح الخير مجددا ومرحبا بكم مستمعينا. وجينا طبعا لفقرة الورود, فقرة النباتات اللي تنجم تكون حاضرة في حدائقنا المنزلية وحتى في الحدائق العمومية. معنا كالعادة المختص في البيئة والمختص في المجال هذايا سي وحيد الجنحاني. سي وحيد صباح الخير, نهارك طيب.
1: صباح الخير مدام إلهام, صباح الخير مستمعي إذاعة تطاوين وإذاعة الجنوب التونسي الكل.
0: يعيشك, مرحبا بيك. ما شفتكش اليوم أنا في اللي فيديو هكا, ما هبطش حاجة صباحة ولا أني ما تبعتش؟
1: أنت ما تبعتنيش, هبطش ديما ديما نهبط, ديما نطلع للبرج وديما نهبط للحاجات الحلوة اللي زون بوزيتيف للناس الكل. ديما نقول لهم راهي محلاها تونس, محلاها مطر كي تبدا تتبخنس وديما تصب شويه ربي يعطينا بالرفق
0: ان شاء الله يا رب.
1: وهذا الكل كنا نحكي وشجعنا باش التوانسة ترجع للعمل, ترجع للعطاء, ترجع للبذل, ومع العطاء والبذل والعمل بحول الله ربي يعطي الخير
0: ان شاء الله. ارضنا معطاءة وان شاء الله نشوفوا هكا ناس معناها تخدم بالقدا موجودين هم الناس هذوما. ان شاء الله العدد يزيد اكثر وان شاء الله يكون فما دعم ونشوفوا بلادنا بخير ان شاء الله.
1: سي وحيد, علاش مدام احنا قلنا في الخريف, احنا راهو ناكد راهو هم برشا ناس تغلط تغلط تقول الخريف ما فيه حد شيء من الزهور.
0: بالعكس الخريف هو العام
1: وبالضبط يعطيك الصحة. راني أنا نقول كل فصل عنده نواره وكل فصل عنده أزهار تتميز به. احنا حبينا نعملوا ريكاب اللي احنا في قلب الخريف تاو, حتى احنا تاو في قلب الخريف, وبالتالي حبينا نذكر الناس اللي فما برشا برشا نوار عدينا اللي عديناه مع أمواج إذاعة تطاوين, واللي جدا كيف كيف ما زلنا باش نعد يوم راهو نوار الخريف نوار مزيان برشا. علاش مزيان؟ لأنه في أشد الحاجة في الخريف بعد ما يفوت الصيف كونك تشوف نوارة, كونك تشوف ألوان زاهية, كونك تشوفك الخضار مزيج من الخضرة والألوان. يعني أنا كان عاود نذكر ونهت نجبد معناتها الخزينة تبارك الله عنا, تبارك الله ما يكفي باش نفرحوا الناس. الأزهار متاع الأستير, الأستير تذكروها كاللون البنفسجي, كذلك الكريزانتيم متاع الخريف, لأنه الكريزانتيم يجي في الربيع وفي الخريف وفي الصيف. وفي الخريف يتميز الكريزانتيم هي لارين دي غوز, لارين دي فلور, كون النوارة متاعها تكبر. وفما الكريزانتيم الأصفر اللي أنا خليتكم في الصورة, وفما في البني انت الغامق. دونك فما برشا أنواع لاستير, الكوسموس اللي هو يعطي الحمورية ويعطي للبنفسج وموجود كي تزرع وما يتنحاش ديما تلقى يكسو الحديقة الكل. كيف كيف نسينا الكتانك الأحمر والأزرق دونك كيما كيف كيف لاغورا, لاغورا النوار الأبيض وكالنوار الغبرة اللي نعاود نذكر اللي الخريف في برشا ألوان زاهية من البنفسج من الأزرق من الأبيض من الغبرة من الأصفر من الأورانجي. احنا شفنا مع بعضنا برشا معناتها غوزدان وبرشا كانت تتذكر شفنا كيف كيف معناتها أكل غوست غيمير. يعني شفنا أنواع حلوة برشا نشوفها في الصيف صحيح, ولكن تمتد إلى فصل الخريف الحلو اللي كونه الخريف يلم كل شيء معناتها الحلو كونه في الخريف تلقى أزهارك وتلقى معاها الزريعة متاعها, لأنه الزريعة فينا المولي أنت بشتلمها العمجات وخاف الخريف.
0: جميل جدا.
1: نعود نأكد لكم اللي كونوا في الخريف معبي بالنوار, النوار الجميل النوار راهو معناتها لاستير معناتها ما يجي كان في الخريف. كيف كيف فما نوارة تبدأ بالخريف وتمشي تون شوفوه من يبدأ بالخريف ويمشي لشتاكي مسوسي اللي نوارة صفرة وتون أكيد نعملها لحصة. كيف كيف البونسيز ده يمشي من الخريف ويتعدى الشتاء. كيف كيف فما برشا حاجات اللي معناتها الخريف هو يعني خلينا نقول له كخفوخ, لو كخفوخ دي فلاغ المحول متاع النوار اللي بشي يقبل متاع الصيف وثم يعاود يمشي الشتاء. دونك محلاه فصل الخريف اللي فيه برشا نوار, وانا اليوم عطيت لكم 5 و6 و7 انواع متاع نوار اللي مش تقعد في الخريف, منها اللي بيش يواصل في الشتاء ومنها اللي بيش يلموا الزريعة متاعه ونخبيها بحول الله العام الجاي
0: ان شاء الله. وهو يزيد يشجعنا مع الطقس يبدا هكا بارد مع نسمات هكا الخريف، زيد شجعك تعمل هكا دوره في الحديقه نتاعك، فما حاجات هكا تتولها بها اكثر، فما حاجات ربما اوراق زايده تنحاها، فما حاجات هكا تحب هكا شويه نضيفولها زايده نسقوها نلهو بها المناظر المزيانه، سواء موجوده في موجوده في الحديقه في احواض، والا اذا كان عندك طبعا تنجم تنوع برشا حاجات تعملها اللي في البلكونات في الفيراندا في المجال اللي موجود عندك الكل، تنجم تزين وتنجم تنوع برشا انواع بين الاحمر والاصفر والبنفسجي، الوان مزيانه اللي تفرهدنا واللي تزيدنا طبعا اكثر عنايه هكا بالحدائق نتاعنا. شكرا ليك سي وحيد، نهارك طيب، نهارك ورد، والى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

كانت هذه إيمان الحرازي وصلت بينا حتى 39 دقيقة، إيمان المحرزي وصلت بينا 39 دقيقة بعد السبعة. بعد تكون معنا مدام مروى الحرازي المختصة في التغذية والحديث اليوم على صغيراتنا إن شاء الله. لكن قبل هذايا تحدث شوية على تطاوين، وين أعلن مؤخرا الديوان الوطني للأعلاف عن إمكانية تخصيص حصة إضافية لجهة التطاوين ب 120 طن شهريا من العلف المركب المخصص للأغنام. وأوضح الديوان أن الحصة الإضافية هذه من شأنها الدعم طبعا حاجيات الجهة، خاصة لفائدة صغار ومتوسطي مربي الماشية، وتساهم في توفير العلف بأسعار مضبوطة. وتتكون الكمية الإضافية من العلف المركب المخصص للأغلام من الشعير والسداري والذرة وفيتورة الصوجة، إلى جانب المكملات المعدنية والفيتامينات، بسعر محدد تقريبا بين 820 دينار للطن الواحد. الحصة الإضافية هذه زادة باش تدعم الكميات اللي تم من خلالها تزويد الجهة حاليا بها حاليا، والمتمثلة في 2500 بالة أسبوعيا من التبن والفارينة اللي تم توزيعها عبر الهيكل المهنية المتعاقدة مع الديوان الوطني للأعلاف. نواصل معكم طبعا بالألغام وبعد نرجع بالصحة الغذائية.

0: 8 غير ربع اللي يسأل على الوقت طبعا إشارة التوقيت في استديوهاتنا بإذاعة تطاوين مواصلين معاكم ديما في صبحيتنا. مرحبا بكم مجددا وصباح الخير لكل شكون التحق بينا في الاستماع. وقاية طبعا للفقرة الصباحية اللي تهتم بالتغذية وتهتم طبعا بالصحة الغذائية، ومعنا كالعادة المختصة في المجال هذايا مدام مروة الحرازي اللي موجودة معايا على خط البرنامج. مدام مروة صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير ليك أختي إلهام، وصباح الخير لكل المستمعين إن شاء الله.
0: يعيشك، شكرا ليك ومرحبا بيك، وديما
1: تكون الخير يا رب،
0: ديما في الموعد مدام مروة، يعطيك الصحة.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله. طبعا الحديث ديما في أو في كل عام، في خاصة في بداية العام الدراسي ديما أكيد سؤال يجيك من الأولياء ومن الأمهات، خاصة شنو هو اللي يخلي صغير يركز، شنو هي الحاجات اللي في التغذية اللي تنجم تعاونه أنه يركز، لأنه نعرفه التركيز أهم حاجة في القسم، أهم حاجة في الدروس، لأنه هذاك هو اللي يضمن الاستيعاب ويضمن الفهم ويسهل من بعد حتى عملية المراجعة. وربي سبحانه وتعالى خلق برشا حاجات اللي تغذي الدماغ بتاعنا، فما اللي يعرفها، فما ربما اللي يحاول أنه يتعرف عليه، لكن ديما من خلال المختصين أكيد المجال مفتوح لأكثر تفاصيل. تفضلي مروة.
1: كما كنت تحكي اليوم باش نحكي على موضوع مهم جدا ويظهر بسيط في ظاهرة، معناه كما نقول
0: مسكوت عادي يظهر عادي
1: عادي، لكن هو دقيق جدا مهم جدا، وكما قلت هو راس السيف نتاع الأولياء الكل اللي ديجا بعثهم تحية لكل إنسان عنده صغير يقرأ، وكل مربي وكل معلم حارسين على صحة صغيراتنا، راهم حتى هم يعملوا مجهود كبير كيما الروضات السلام يعطيهم الصحة، يعمل في حاجة حلوة برشا، وديما يسألوا ديما يجينا السؤال هذا، شنو هي الحاجة اللي تعاون الصغير، شنو نعطيه في سلم جاشين نعطيه في الدروس ده. نقول لهم لهنا صحيح كما قلت أنت اللي راهو التغذية عندها دور، ودور مهم جدا جدا أكيد ماهيش وحدها. الدماغ شنو هو بالذات شنو نخمو احنا مش راجع في التهاب الدماغ، والدماغ ما هو إلا عضو كما أعضاء الجسم الكل، يعني يحتاج للتغذية، يحتاج للسوائل، يحتاج للراحة، ويحتاج للحركة. دونك كان فما قواعد اللي باش نعملوهم أن الصغير نتاعنا يتغذى مليح، باش نحكوا عليه اليوم كيف يرقد مليح، على خاطر الصغير ما ينجم ما يرقدش في الكدار، راهو صغير ما نجمش يراجع، ما نجمش يركز، ما نجمش يتذكر المعلومات. كيف صغير اللي يبدا ما يتحركش برشا، مثلا يقول لك لا يعدي، مثلا هي يبدا اكبر شويه يقول لك لا يحس روحها في بيته، ولا امشي شد بيتك غادي يبقى وقره،
0: هذيك اي هذيك صحيح
1: اكيد كيما نقولوا العقل السليم الجسم السليم له راهو لازم يتحرك. نرجع للموضوع نتاعنا الاساسي التغذيه، دونك كيما قلت لك الدماغ راه باش يتغذى كيف الاكسجين نتاع البدن نتاعنا الكل. دونك في الماء ما نجمش ننسوه، راهو حاجه بسيطه تخلي الصغير نتاعنا ما يتذكرش، وخاصه يبدا نقولوا احنا بينا فين مهمش ولا ماهوش مركز ولا حاجه، راهم الصغار ناقصين سوائل ماهمش قاعدين يشربوا. احنا ديما نقول الفئات معناها الهشه هيك كيما الصغيرات كيما الكبار في السن، راهو بدولات ما نذكرهمش بشرب الماء، لازمنا احنا ديما نذكرهم بشرب الماء، والحمد لله الاولياء الكل ما فما حتى حد يسيب الصغيره معناها ما غير نزيد في الماء نتاعها باش يشربها، اما مش معناها كافي انا نحطوا ده بس الماء في الساك نتاعو نتاع اللمجه، لازمنا نركز معاه نقولوا له ديما لازمنا نشرب الماء. بالنسبه للماك لا ديما نسالوا على الحاجات هذه الجوزه مثلا الشوكولا الاسماك، هل هم يذكوا ولا يزيدوا في التركيز ولا لا؟ صحيح هم يزيدوا في التركيز ويذكوا كيفهم كيف اي غذاء، اما راهو ما فما حتى وجبه سحريه اللي باش تزيد في الاي كيو في نسبه الذكاء نتاع الصغير نتاعنا.
0: هو معطى الهي ويلزمنا نعرفه، اللي هو اللي راهو الذكاء راهو درجات وانواع وانواع، واحد ذكي ما نعرفش انا في مواد معينه، الاخر ذكي في كل شيء، الاخر ذكي في صنايع في حاجات هكا ابتكار، كل واحد وربي سبحانه وتعالى ليش سخره، لكن احنا نعاون فقط.
1: مهما كان الذكاء نتاع صغيرنا احنا باش ندزو معاه باش هو يستعمل الذكاء نتاع هكا، مهما كان المجال شويه تميز فيه، وصغيرات في عمر الدراسه اكيد احنا نحبوهم يذكروا معلومات، نحبوهم تكون عندهم سلاسه في فهم وفي استرجاع المعلومات خاصه. دونك كما قلت لك الاغذيه اللي سميتهم راهم مهمين، اما حبيت نوصل لنقطه انه لازم يكونوا موجودين في اطار حميه غذائيه متوازنه يوميه. مثلا تو فطور الصباح مثل ما نحكوا عليه، برشا صغيرات يخرجوا الصباح من غير ما يفطروا، والا ياخذوا لي لمجه سكريه بامتياز، شو معناها؟ ياخذ لك كيك باكو جو، هذا شنو اخذ له هنا؟ اخذ سكريات اكاهو.
0: فما استسهال صحيح
1: استسهال، نقول ساعات راه الصغيرات هم اللي يعملوا الضغط هذا على الاولياء نتاعها. احنا نقول الوجبه هذه تبدا فيها جوج سكر، معناها سكر اكاهو نسموهم بكالوري فيت، معناها فيها حريرات اكاهو. صغير صحيح الصغير في الوقت هكا باش يحس بنشاط هكا وهاني ناشط ويمشي معنا وينقص اكسترا اكسترا، مي راهو السكر هذا بشده فتره قصيره في النهار، وبعد باش يتيح للسكر ويصير لهيك وجع في الراس ويهرب على التركيز مع الشده مركز، هذه حاجه. والحاجه الاخرى اللي الحاجه كي تبدا السكريات فارغه راهي اللي عطتنا بروتين، باش يخدم الدماغ نتاعنا باش تخدم باش ننمو خاطر صغيرة نحكوا عليه فترة نمو مهما كان شنو كيف كيف لباش تعطينا حديد مثلا سبب كبير برشا صغيرات اللي ما نجموش يتذكروا ما نجموش يستوعبوا ما نجموش يكونوا مركزين معنا في الحصة كله في القراية بتاعهم هي نقص الحديد أكيد نقص الحديد كده معروف لازم يتعالج على خاطر نعرف الحديد يدخل في تركيب الهيموجلوبين في نقل الأكسجين للخلايا الكل تصور أنت صغير باش يتذكر لازم أكسجين لازم الدم نتاعنا الكل يخدم الأكسجين دونك يبدأ فينا فقر دم مش لازم حتى نقص فقر دم نقولوا احنا نقص حديد بسيط جدا اللي ماهوش متشخص لأن احنا ماذا بينا معنا اللي يبدأ شكل صغيرة يمشي عادي يعني يعمل التحاليل اللازمة إذا لازم يقوي في المكملات الغذائية أما في باش نبدأ مطمنين على صغيرات ما يوصلوش للحالة هذه يأثر لهم على التركيب ماذا بينا من الأول الماكلة نتاعنا كما قلنا تكون مدروسة ما عطوهمش كان حاجات حلويات أكاهو ديما نصدر مصدر الحديد اللي هو منين يجينا يجينا حاجات بسيطة جدا من اللحم الأحمر من الكبدة يجينا زادة من الجلجلان مثلا يجينا من العدس يجينا من اللوبيا فيها كمية كبيرة برشا نتاع حديد الحمص زادة كيف كيف لهنا راني نحكي على وجبات عادية مثلا يكفي إني نخلي صغيري يتلم معايا نقول لهم أنا راهو هيك اللمة على الطاولة راهي مهمة جدا جدا جدا تحمي الصغيرات والكبار راهي خاطر نتلموا احنا على شنو ماكلتنا الصحية ماكلتنا كتوازنة راهي متوازنة جدا كيف تحط نظر الأم صحن نتاع كسكسي يبدا فيه الخضر مصدر نتاع فيتامينات مصدر نتاع ألياف مصدر نتاع معادن يبدا فيه الكبد مربي طريف الحمص طريف الدجاج وجافة عدس حمص كذا هذوك مصادر نتاع زنك نتاع سيلينيوم نتاع حديد كيف يبدا فيه كسكسي في حد ذاته اللي هو فيه بروتيين فيه نشويات اللي هي المصدر معناها من مصدر بطيء نقول واحنا معناها تطلع لنا السكر بشوي بشوي وتشدنا مدة شفاعة مثلا يصير كي يتغدى كسكسي أو باش يتعدى عشوية كاملة ساعات حتى لمجة بتاع العشية ما يتحقلهاش رو لو
0: انه كي تكون وجبة بتاعتي. وجبة متكاملة وكافية مش الفايدة انه ياكل على طول النهار
1: لا تكون كافية جدا جدا نطمن احنا نقول غير حطوا صغاركم معاكم ياكلوا معاكم وجبة الليل اللي فهمنا فيها العشاء الليل اللي طيبناه كان بديت وجبة خفيفة مثلا شربة عدس مثلا نجم نخلطه مع الشوفان نجم نخلطه مع الشعير يبدا ديما ماذا بينا الحبوب نخلطه مع البقول الجافه كما قلت انا الشعير مثلا يبدا مع حمص كسكسي يبدا معها حمص ولا عدس ولا حاجه كي نخلطوا البقول الجافه مع الحبوب اللي هما الكسكسي والمقرونه اكسترا اكسترا راهو لهنا نكونوا قاعدين نكملوا في البروتين نتاع الحبوب والبقول الجافه معناه كي ناكل كسكسي بالحمص اون ديريكت لينا طريف الحمراء معناه تولي البروتين نتاعها كامله تمتص ديريكت مو في الجسم وكما قلت لك مصدر نتاع سكر بطيء واحنا ما حاجتناش بالسكر اللي يطلع فيه كما كنت عطيت المثال نتاع الكاتب جو يطلع لنا السكر فرد مره وبعد يسيح ويخلق لنا صغير احنا اناس ماهوش نعطي الصغيره الوجبات اللي يكون فيها سكر بطيء مثلا نرجع لفطور الصباح احسن حاجه نعطيها لصغيرنا مثلا قطعه خبز طريفه بسيسه بني نظام ضربة شوية مع شوية ضميتها وشربة سيجا يسرى ما كما قلت بسيسة مثلا قطع خبز بالزيت أو ألا كيك تحضرها الأم في الدار تبدأ فيها زيت الزيتونة تنجم تدخل معها مكسرات والعظم وما أدراك يزيدين أنا ركز عليهم اللي في هم أحسن مصدر نتاع بروتين موجود في العظم كيف زاد غني جدا بالفيتامين دي وفيه مصدر نتاع السكريات اللي هو يبدأ بسيطة وما فيش حديد الحديد لهنا نجم نجيبه من حاجات أخرى كما قلت نجم نجيبه المكسرات الموجبة نتاعنا ولا البسيسة اللي ذكرتها يكفي إن نحط فيها شوية جزوة فيلي غنية جدا بالمعادن على رأسهم الحديد كيف كيف الحليب ومشتقاته اللي هم مصدر نتاع سكريات بطيء ومصدر نتاع كالسيوم وكما قلت لك نرجع انا من الاول راهو الدم نتاعنا يخدم معادن الفيتامينات وقت اللي الصغير نتاعنا في الدلمات نتاعنا متنظمه راهو كل شيء باش يتعدى بسلاسه وبالتالي الحال التركيز باش يجي من المراجعه لازم يعرف الحال بطريقه صحيحه للمراجعه لازم ديما نذكروه لازم ديما يحسن معناها هو بالتالي يكون ناشط في القسم ويراجع اول باول باش يسترجع المعلومه نرجع للجزء اللي هي نقول انا معشوق الجماهير صحيح هي راهي تعاون الصغيرات على خاطر فيها ماده باهظه معناها غنيه جدا بالمعادن والكل اما راهي كيفها كيف المكسرات الاخرى الكل مثلا ثم فاكهه اللي هي صحيه جدا ومعناها مش واخده بالتحديد هذا الكل اللي هي قلوب الكرع الاخضر مثلا اللي هو تقريبا من احسن انواع المكسرات والصوم بتاعها بسيط جدا معناها زيت وتابل على الاخر اللي بتاعها ينجموا ياخذوها الامهات ولا الاباء ويدخلوها في الروتين بتاع صغيراتهم مثلا ينجموا يعملوا لهم فوق الدملوم جاي يهرشوا لهم يعملوا الكيك ويحطوا معاهم والا كيبه ياغورت عاديه ونخلطوا معها شويه قلوب الكرع الاخضر شنو فيه هذا فيه برشا حديد برشا زنك برشا سيلينيوم فيه بروتين نوعيه باهيه برشا ويشبعوا هني حاجه بنينه وملونه على ذكر التلوين برشا صغيرات لهنا مشكلتهم اللي هم عندهم شاي اصلا على اللي احكي فيه انا في بلا بلا بلا بالنسبه لهم هم اللي هم ما ياكلوهمش مع الاولياء هم اللي يتقلقوا لهنا ونقول لهم نخدم لهم الهنا على الالوان نلون لهم الصحن نتاعها يبدا فيه خضره يبدا فيه غله ملونه يبدا فيه كل الغذاء فيه لون معين نشاهوا الصغيرات نتاعنا على الماكله فما صغيرات جدا ياكلوا كان في اوقات اللمج لهنا الام تكون ذكيه تعرف وقتاش صغيرها يكون عنده أكثر شهي والكلام اللي نحكي فيه هذا الكل تحاول تبقى في الوجبة هذه. فما صغير يحب فطور الصح فما صغير يقول لك لا ما نختارش نهز اللمجة متاعي حد ما أكل مع صغير مع صحابي ولا لهنا الوصفات هذه اللي يبدأ فما يغرط ولا جبن ولا مكسرات ولا عظم ولا خبز إكسترا ولا نضربجون في وجبة اللمجة مثلا ولا في وجبة نصفها. كما قلت لك في القاعدة هي إن يكون نظام غذائي متوازن بتاع كل يوم نخلو صغيرنا قاعدة ثانية نخلو صغيرنا يأكل معنا راهو باللي يكون الماكلة ما شاء الله عليهم أمهاتها مهما كان عايز باش تحط ماكلة متكونة من برشا عناصر غذائية وتكون متوازنة وكيف احنا نشجع صغيرنا على شرب الماء على الحركة بالطريقة هذه راهو تولي عبد معناه تقبل المعلومة يكون أبسط بياسر خاطر بدنا أراك حنقول وإحنا ما فماش هيك الهيجة بتاع السكريات وما فماش هيك التشتت بتاع قلة السوائل وفما هيك المعادل كما المجات الوال موجودة في المكسرات في مزان في السلينة وكما الحديث اللي بش يعاونوها على استرجاع المعلومة في وقتها.
0: واضح
1: الدهون الصحية موجودة في زيت الزيتون وما أدراك راه يسهل استرجاع المعلومة
0: صحيح
1: بس ناس بخاتوه مصباح الكيسة ولا الخبز زيت الزيتون اللي حاجة بسيطة جدا جدا وراي تفرق معهم. المهم يكون يوم يوم يوم نخرجوش صغيرة من غير فطور وما نستسهلوش نشغل بحاجة خفيتنا ونقول صغيري ما ركزش لازم اهتمام وردوا بالنا من الحديد والصغيرة اللي عندها مشكلة صحية دي ما يجب نتبعوا مع هذه حالات خاصة.
0: نعم يعطيك الصحة مروة يعطيك الصحة شكرا ليك طبعا على كل كلام حلو مزيان
1: ليك
0: إن شاء الله أمين يا ربي ربي يحفظهم ويحميهم. نهاركم زين الناس كل ونهارك زين مروة شكرا. نواصلوا بالأنغام مستمعينا ونرجع لكم إن شاء الله بعد موجز الثامنة للأخبار.

0: موجز الأخبار.
1: الثامنة هنا في تطاوين، تحية طيبة. ينظم صباح اليوم المستشفى الجهوي صدق مقدم بجربة بالتعاون مع الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب وعلوم الأعصاب يوما تحسيسيا حول مرض الزهايمر، ويتضمن جملة من الفحوصات المجانية للذاكرة ونصائح للوقاية الصحية. تسلمت ولاية جبس الحافلة العصرية الجديدة من وزارة النقل، وقد تم تسليمها لفرع الوكالة الوطنية للنقل بين المدن خط جبس تونس. اختتمت في مدينة إيسن الألمانية أعمال المنتدى الاقتصادي الأول التونسي الألماني، وقد تمت إقامة علاقات شراكة بين المؤسسات ورجال الأعمال التونسيين بنظرائهم الألمان. صعد المحتل الصهيوني اعتداءاته على بلدات جنوب لبنان، حيث أضرم النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي بالتزامن مع قصف مدفعي وعدة تفجيرات. تتواصل المعارك المحتدمة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثي، بينما حذرت الأمم المتحدة من استمرار تدهور الوضع الإنساني في البلاد جراء تصاعد القتال. شكرا على المتابعة، مع تحيات ميلود بن هلال. المشوار يتواصل مع إلهام في ورود الصباح.

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي في الأفكار بالفرص
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: إذاعة تطاوين منكم وإلى

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: إن شاء الله يا ربي صباح الخيرات وصباح الأرباح وصباح بالمطر وبريحة المطر لبنينا وصباح الكل خير إن شاء الله من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. صباح اليوم مختلف بروائح مختلفة, إن شاء الله نهاركم طيب نهاركم زين الناس كل. مش نمشي المعهد الوطني للرصد الجوي معانا سي بلال اليحيوي. سي بلال نهارك طيب, أهلا وسهلا.
1: صباح الخير, نهاركم زين, مرحبا بك, مرحبا بك مستمعي ذات التوين.
0: عايشك, شكرا لك. تفضل سي بلال, احوال طقس اليوم والايامات القادمه؟ تفضل.
1: صباح الامطار الحمد لله ما تعلى غايه النفع والحاجه, ما تعلى الامطار اللي ثبت معناتها وحاليا ديجا قاعده معناتها نشط الخلايا العاديه في ولايات بالتحديد معناتها مناطق الجنوب الشرقي وكذلك معناتها خاصه في جهه الساحل. نعطيك بعد كمية الأمطار اللي سجلناها خلال 24 ساعة الفارطة. نبدأ بالتطاوين اللي سجلنا فيها 3 مليمتر, ذيبة 2 مليمتر, بالأحمر 1 مليمتر, وفي الجنوب الشرقي أهم كمية كانت في حاصي الجربي من بلاد مدين اللي وزنت تقريبا 40 مليمتر في فجر هذا اليوم
0: ما شاء الله.
1: في قفصة كذلك معناتها سجلنا كمية نسبية معتبرة كانت 20 مليمتر في السند وكذلك 20 في رديف, بقية المناطق 7 في الكتار, 10 في المتلوي وكذلك 12 في زنوش. في توزر معناتها سجلنا تقريبا أهم كمية كانت في دقيش 13 مليمتر, في جيبس سجلنا 2 مليمتر في الحمة ومليمتر في غنوش وكذلك 2 في سركين. تقريبا هذه أهم الكميات اللي كانت في الجنوب الشرقي. بقية الولايات هي أمطار كانت عامة وشامة على أغلب مناطق البلاد تقريبا من الشمال إلى الجنوب في شكل خلايا عادية اللي أعطت أمطار. الخصائص نتاعها كانت الغزارة الحقيقة, الكميات المتوقعين كانت من 20 تقريبا 40 مليمتر, لكن غزارة الأمطار اللي تعطي كميات من الأمطار في وقت وجيز يساهم معناتها في تشكل السيول وجيران الأودية, خاصة كذلك معناتها في تراكم المياه في المناطق المخفضة, وذي اللي يشكل خطر خاصة على المواطنين نتاعنا في أغلب المناطق. بالتالي معناتها ناخذوا حذرنا من ناحية معناتها إذا كان لاحظنا ظهور خلايا رعدية نبعدوا على مناطق مخفضة, وخاصة المناطق اللي يساهم فيها سير الأودية. هذه أهم التوصيات نتاعنا نحن الأناف نعود الغزل, وكذلك معناتها توصياتنا من زملائنا من الحماية المدنية في هذا الغرض. اليوم ان شاء الله معناتها متواصله خاصه هذا الصباح معناتها الخلايا العاديه اللي مازالت متمركزه كما حكينا توا حاليا معناتها في ولايه المناطق الشرقيه للوسط والجنوب, وثم بعد الظهر ثم معناتها جبهه جديده من الخلايا العاديه اللي بشكون معناتها تهم مناطقنا في تبدا في مرحله اولى بالمرتفعات الغربيه وكذلك باقصى الشمال, وثم تشمل معناتها بقيه الجهات الشرقيه معناتها خاصه اخر النهار بما في ذلك السواحل الشرقيه والجنوب الشرقي من جديد مع أمطار كما حكينا اللي تكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة في وقت وجيز. طائرات هوائية بشكون بالقطاع الشرقي عموما سرعتها كمعادل سرعة ضعيفة لما تدلى, لكن نعرف مليح أثناء ظهور الخلايا الرعدية تتقوى في شكل هبات وتتجاوز حتى مؤقتة 60 كيلومتر في الساعة مع انخفاض في درجة الحرارة كما قاعدين نلاحظوا فيه من صباح اليوم, وتقريبا متوسط درجة الحرارة معتبرة وكذلك مقبولة خلال هذا اليوم باش تروح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة على أغلب المناطق, بشكون في حدود 25 درجة نحكي على المرتفعات الغربية وأقصاها تكون 33 درجة بولاية الجنوب الغربي خاصة في توزر وقبلي. التقلبات الجوية هذه مازالت متواصلة معناتها كذلك نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم, نعرف مليح معناتها الفترة هذه من شهر سبتمبر ديما معناتها متميزة خاصة بتشكل الخلايا الرعدية وكذلك الأمطار الرعدية. دونك مازالت متواصلة التقلبات الجوية على بلادنا خاصة معناتها نهاية هذا الأسبوع يوم الغد الأحد بشكون أكثر غزارة الأمطار بالمرتفعات الغربية جهة الساحل وكذلك الجنوب الشرقي, إمكانية لتساقط البرد ديما تبقى ويردة وكذلك الريح اللي تتقوى أثناء ظهور خلايا رعدية ترجع طفيف كذلك في درجة الحرارة. نهار الاثنين بشكون هناك أمطار مؤقت رعدية وحين غزيرة أيضا بالشمال والمناطق الشرقية, ويوم الثلاثاء مازال الوضع الجوي كيف كيف ملائم لظهور أمطار مؤقتة رعدية خاصة بالوسط ومحليا الجنوب, وتكون أكثر غزارة خاصة بالجنوب الشرقي معناتها مناطق الجنوب إن شاء الله بيكون عندنا نسيب الأسد في التقلبات الجوية هذه وكذلك المناطق الساحلية الشرقية خلال نهاية هذا الأسبوع بيت الأسبوع القادم.
0: شكرا لك سي بلال, نهارك طيب, وإلى اللقاء. مشكورين ديما على العناية وعلى التحيين, طبعا متابعة كبيرة برشا ديما الأحوال الطقس على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. نهارك زين وإلى اللقاء, وهنيكم الرواة مستمعينا مرة أخرى, إن شاء الله مطر السلامة مطر الخير, تردوا بالكم اللي خرجين طبعا, الناس اللي تسوق في التوقيت هذية, الناس اللي موجودة بحد الأودية, الناس طبعا زادة الصغيرات نوصوهم يبعدوا على الأعمدة الكهربائية على قد ما يقدروا لأنهم يعرفوش الصغار ويبدوا يلعبوا ويحبوا الماء ويحبوا المطر ومنغفلوش عليهم. إن شاء الله ديما الخير والسلامة ليكم الناس الكل. نواصل بالأنغام وبعد نرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا. كانت هذه السيدة نعمة في غنية تونسية حلوة زمنية هكا هو يما هديتنا ليكم الكل في صبح حياتنا ونهاركم زين مرة أخرى. صباح الخير، نواصل ديما معاكم حتى للتسعة بقدرة ربي. وتوا فقرة طبعا اللي خاصة بالشأن البلدي وشنو جديد في البلديات، فقرة هذه اللي بتهزنا للمطوية.
1: في الشأن البلدي،
2: في الشأن البلدي،
1: في الشأن البلدي.
0: معنا مستمعين المكلفة بتسيير بلدية المطوية السيدة مهال المعلول. سيدة مهال صباح النور، أهلا وسهلا.
3: صباح الورد أخت الهام، نهاركم سعيد ليك وكافة أعوان وعملت الإذاعة الفتية إذاعة تطوين والمستمعين الأعزاء في كامل تراب الجمهورية ونحق العالم إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعيشك يبارك لك،
3: يتابعوا فيكم
0: إن شاء الله. تفضلي مدام مهي، طبعا شنو جديد على المستوى البلدي، شنو عملته؟ وقبل هذا أكيد أنت عندك كلمة تحب تقولها، تفضلي.
3: أي شكرا أخت الهام على الفرصة المتاحة لينا ديما باش ندخلوا في الشيئة الأقدار. اليوم استيقظنا على خبر موجع غالب وفاة أحد رجالات البلدية، أخ نعتبروه في مرحوم، ربي إن شاء الله يتقبله برحمته، محمد الحناجي، يعرف محمد السبوعي، معروف من اسم المعروف به، أخونا إن شاء الله ربي يتقبله برحمته الواسعة، عشرنا عشرة طيبة، ربي إن شاء الله بذل برشا مجهود، إن شاء الله يسامحنا، إن شاء الله نتقابله في جنة الرضوان إحنا وجميع المؤمنين. تعب برشا معناها، خدمت البلدية عامل قيدوم وعطى من مجهودة وعطى من
0: وقته ومن جهده
3: ومن وقته ومن عيلته،
0: ما قصرش
3: الحمد لله. إن شاء الله في ميزان حسناته، إن شاء الله في جنته، وإن شاء الله ربي يصبر عائلته. نتعزينا لكل العائلة فردا فردا، أبناء الكل، بنات ولاد زوجته، تعزينا لكل عامل تعاشر معاه، كانت قاعد ولا نقل ولا الناس والله مصباح وانا باتصال مع الوخيين حتى اللي يعني بعدوا علينا، حتى كل اللي عشروه اتصلت بيهم باش نعلمهم ان شاء الله خاطر المقبره العشيه. ربي يتقبله برحمته، وان شاء الله تعزينا لكل العملاء فردا فردا، رئيس المستودع الكل متأثرين برشا بيه
0: والله غالب. هذيك هي الدنيا إن شاء الله، اللي عملوا في ميزان حسناته إن شاء الله في جنات الخلد، وتعزينا ليكم الكل،
3: نواصلوا في تستمر الحياة لما قلوا إحنا
0: أكيد.
3: إن شاء الله في إحنا معناها على معناها زلنا في خدمك العودة المدرسية، ما زلنا قاعدين نتبعوا في المدارس المحيطة متاحة اللي ما خلطنا ليش، قاعدين نعمل في نيسيون شوية اللي محاسبة ديما على ذمة المديرين، حتى في بخلاف النظافة، حتى في نفس التنقلات، في معناها حمل البضاعة معناها كل التواول والمندوبية للواحد، معناها احنا على ذمتهم، حتى كما نستعرض علينا الامور نتصلوا بالمجتمع المدني الحمد لله، الناس كل متجاوبة ومتفاعلة. كيف كيف التغيرات المناخية ان شاء الله ربي يرحمنا بمطرة باهية ان شاء الله،
0: ان شاء الله
3: ان شاء الله الاصلاح. احنا لجنة محلية لمجابهة الكوارث منعقدة في انعقاد تام مع معتمد رئيس اللجنة وكافة المتداخلين على أهبة التعداد لكل، إن شاء الله ربي يجينا مطر سلاح
0: إن شاء الله يا ربي،
3: ربي غير شاء الناس كل بخير. أما دينا لم يمنعش ديما، إحنا على ذمة الناس كل على ذمة هل قدر ربي حاجة ديما مستعدين، معناها جاهزيتنا إن شاء الله حاضرة ومعداتنا حاضرة وأعواننا حاضرين وعملتنا كلنا معناها متجندين، إن شاء الله تتعدى الفترة هذه على خير
0: إن شاء الله يا ربي.
3: وديتنا الحمد لله دخلنا ديها شوية ديات المياه عمرية، حب نحييها في مصحة المجهود، مقاولة خاصة عملوا مجهود به معنا في وقتها، معناها إن شاء الله ربي يبقي الستر
0: إن شاء الله يا رب.
3: وعملت الحظيرة مجندين حتى مازالوا يكملوا في الرسنامة بتاع تدخل متاحهم يعطيهم الصحة، مندوبية جوية من فلاحية الخليط الأسود الفلاحي بالمطوية، عمل السيد مراد حفيظ نحييه بصفة خاصة على المجهود اللي عامله مع مدارس اللي معنا عملهم كالندري معنا رزنامة كل ثلاثة أيام في بلاصة، اليوم في شارع أمس واليوم ولا أمس ثلاثة أيام توا في مدرسة الابتدائية شارع حبيب بورقيبة، وهنا إن شاء الله الناس كل متجندين باش تتم تعدى فترة العودة وفترة الأمطار وكل تتعدى على خير، وربي
0: إن شاء الله. شكرا لك مدام مهي، تحياتنا ليك، مشكورة جدا على كل مجهودات اللي تقدمي فيها، إلى لقاء، نهارك طيب.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان

0: ذراتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا للعمل.
1: مرحبا بكم مجددا. طبعا صباح يشيد حب العمل وحب الخير، وهذا اللي باش نعرفوا تفاصيله تو مباشرة من جرجيس مع زميلتنا ومراسلتنا شعلة المجعي. شعلة نهارك طيب، صباح خير، أهلا وسهلا. شعلة مرحبا.
2: مرحبا بك الهام، تحية لك وتحية لكل الفريق اللي أمن معك ورود اليوم وكل السادة المستمعين والموصلين بصمجات إذاعة تطاوين. بالفعل أنا على مستوى المدرسة الابتدائية البيبان بعمادة أجدرية، وين فما اليوم بادرة في الحقيقة انطلقت منذ 7 سنوات للإشارة، وأن المدرسة هذه مدرسة من المدارس أو المؤسسات التربوية اللي تأسست سنة 1959، وكنا وكبنا منذ حين تحية العلم مع تلاميذ والإطار التربوي بهذه المؤسسة العريقة. قلت فما بادرة انطلقت فيها أختنا وصديقتنا سعاد بالحاج بالهيبة، وهي أستاذة تعليم تقني وهي إطار متقاعد. البادرة هذه انطلقت منذ 7 سنوات تتولى كل عام يعني إعداد ربما ميداعات لأربع أقسام، يعني قسم من كل مدرسة ابتدائية بجرجيس، ويعني يستفيد منها المدارس يعني النائية والبعيدة نسبيا على مركز معتمدية جرجيس. فش ناخذوا أختنا صديقتنا سعاد تحدثنا على البادرة هذه، أختش انطلقت وشو الشيء اللي خلاها ربما قوم ربما بتوزيع وربما نجم نقول تفرح الصغيرات هذوما في هالمدارس النائية. مرحبا بك اختي سعادة برونجاتي داتا طويل. مرحبا بك، لو تعطينا البادرة وقتاش انطلقت بالضبط؟
3: انطلقت 2020، وهي المبادرة هذه يعني ما جتش من فراغ. انا كنت عاملة المشروع هذا يعني مش نعمله يعني نخدم نعمل لتبليه يعني كان نزيم واحد في دالة مدارس عملت التبليه متاعي. بعد ما خدمت عام جتني يعني ظروف بنت بنتي مربيتها أنا وتوفت في 10 سنين عمرها، كي جيت باش نعمل التالي والعام وجهتني بنتي وكل ما نجمت ساك الصغار اللي في عمر بنتي وكل، أنا باش خذيتها من العام هكا يعني خذيت عهد على روحي من شسمه التحضيري، قلت لهم باش نعملكم التبالي نتاعكم حتى السادسة،
2: يعني بداية من القسم التحضيري وصولا إلى السنة السادسة ابتدائي في كل مؤسسة تربوية.
3: ايه كل مؤسسة يعني الأربع أقسام هذه. الحمد لله من عام 2020 الحمد لله تعفني الوقت والحمد لله الصحة من غير لباس، وصلت باش كملت لهم سنة سادسة إن شاء الله ربي ومنجحهم ونلقاهم دكاترة ووزراء.
2: السنة معناها حضرتي تقريبا 80 تلميذ باش يستفيدوا من 4 مدارس ابتدائية بما فيهم تلميذات مدرسة البيبان. كيفاش كان رجع الصدى بالنسبة للتلميذات والإطار التربوي مع البادرة هذه؟
3: والله وليت من أهل من المدرسة، يمكن هم يفقدوني وأنا أفقدهم ومواكبة، والحمد لله يعني تعودت يعني خدمت 37 عام في التعليم يعني ما بعدتش على تحية العلم وعلى الجو المدرسي، وفرحانة يعني يزيدوا فيه يعني ناخذ منهم في الطاقة صغار.
2: حبك أكيد للعمل التطوعي خلاك أنك أنت زادة أسبوعيا نجي كل خميس لمدرسة البيبان أنك تتعلم الطريقة باعتبارك أنك أنت أستاذ تعليم التقني. اللي يتدربوا هذوما على التطريز نفس الشيء يعني أقسام من هالمؤسسات.
3: المؤسسة هذه حطيت مدرسة البيبان بما أنهم كبعاد شوية كله وعجبوني في البنيات ويعني فرحانات كلها الحكاية. يا الأقسام بين رابعة وخامسة وسادسة، وفي نفس الوقت عندي زميلات زاد جبت معي وعندي زاد في المنطلق نتاع القبالي مشجع نتاع الوحيد الأولى هي أختي وحيدة إن شاء الله صدقتنا الدوم والله ولا الأحوات من المطلقة الحمد لله يا ربي إن شاء الله ربي يحفظ.
2: فما شكون يعاون فيك من زميلاتك في إعداد الميداعات خاصة وأنه نعرف صيف إلهام فيه ضغط كبير وحواسات وناس لاهية بعائلاتها وطائراتهم يروحوا من الخارج، ولكن فما أكيد دعم كبير من زميلاتك أن يحضروا معك الميداعات في الوقت.
3: زميلاتي الحمد لله إحنا هو جروب بتاع التعليم التقني هذا كنا مجموعة يعني يشهد فيها السن نستوى يقولون للأساتذة الأخرين وكل بتاع التعليم العام كل يقولنا صدقتكم مرينا هاش نستوى قاعدين حوات يعني توفتنا وحدك المرة الأخرى الله يرحمها يعني أثرت فينا قعدنا بالصداقة هاكي بالخدمة يعني مع بعضنا كل يجوني للدار ويحسوني وحدة تحدد وحدة تعمل المدافع الوحدة يعني الحمد لله يا ربي يشرفوني زميلاتي نعتز بيهم الحمد لله يعني احنا عدينا يعني فترة مع بعضنا وعمر مع بعض ونشكرهم
2: كل الشكر ليك أختي سعاد على البادرة هدية اللي تقوم بها في مفتتح كل سنة تربوي وأكيد باش تتواصل مع نادي التطريز بمرسى الابتدائية بالبيبان بعماد التجارية. كل الشكر للإطار التربوي اللي جينا منه كان الترحاب والتشجيع. احنا باش نمر مباشرة بعد حين يعني لتوزيع الميداعات على تلميذات هذوما إن شاء الله كنا وفقنا في نقل أجواء مدرسة البيبان بعمادة التجارية اللي تبعد تقريبا 27 كيلومتر على مركز مدينة جيجيس.
1: شكرا لك شعلة، شكرا المدام سعاد، وإن شاء الله المبادرات هذه نشوفها في برشا مدارس ونشوفوا طبعا إيدين الخير ممدودة للصغيرات. شكرا لك، نهاركم شكرا طيب وإلى اللقاء. 30 دقيقة بعد الثمانية مستمعينا طبعا وقيت للفقرة الرياضية الصباحية لنهار السبت، واليوم يأمنها زميلنا كريم حمدي. كريم صباح النور، أهلا وسهلا.
4: صباح النور الهام، تحية لك وتحية لكل مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. الناخب الوطني معين الشعباني أعلن أمس عن القائمة الإسمية للاعبي المنتخب الوطني التونسي المعنيين بخوض مباراتي تصفية كأس أمم إفريقيا أمام أوغندا يوم 24 سبتمبر الجاري وأيضا بوتسوانا يوم 28 سبتمبر والمباراة الودية ضد المنتخب المالي يوم 3 أكتوبر القادم. القائمة شهدت عودة 9 لاعبين لأول مرة، تم استدعاء لاعبين و7 لاعبين من البطولة التونسية. التفاصيل بالنسبة للقائمة: في حراسة المرمى أيمن دحمان، عبد المهيب الشامخ، صبري بن حسن، باقي اللاعبين يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس لأول مرة، محمد النصراوي في المنتخب، منتصر الطالبي، عودة على غرام، أمين بن حميدة، أمين الشيرني، عودة علي معلول، أيضا عودة عيسى العيدوني، عودة فرجاني ساسي، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، نيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، عودة حمزة رفيعة، خليل العياري، سيف الطيف، إلياس العشوري، سيباستيان التونكتي، حازم المستوري، ريان اللومي، ولأول مرة أيضا محمد الصادق قديدة، مهاجم النادي الإفريقي. غدوة يكون الموعد مع 3 مباريات مؤجلة لحساب الجولتين الرابعة والأولى من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لحساب المجموعة لحساب الجولة الأولى. غدوة بملعب بنقردان، اتحاد بنقردان يستضيف النادي الرياضي لحمام الأنفة، التحكيم لنضال الطيف والفار لهيثم جيرات. من أخبار اتحاد بنقردان، تعاقد أمس الفريق مع المدافع النيجيري دانيال بول بعقد لمدة 3 مواسم. بول مدافع محوري ومؤهل لمواجهة الغد ضد فريق نادي حمام الأنف. باقي مباريات الرابطة المحترفة الأولى في جولة التدارك: غدوة بملعب رادس انطلاقا من الساعة 4، النادي الأفريقي الترجي الرياضي الجرجيسي، التحكيم لحمزة جعيت والفار لأمير العيادي، وبملعب طيب المهيري بصفاقس النادي الإصفاقسي ضد النادي الرياضي البنزرتي، التحكيم لحسام بن ساسي والفار للسلوفيني دافيد. الرابطة المحترفة الأولى بعد تأجيل بأسبوع يكون الموعد نهاية الأسبوع القادم مع الجولة الافتتاحية للبطولة وفق البرنامج التالي يوم السبت انطلاقا من الساعة الثالثة سبورتينغ بلعروس ضد مكرم المهدية، مستقبل سليمان ضد الاتحاد الرياضي بتطاوين نجم بني خلاد ضد بعث بوحجدة، الملعب السوسي ضد كوكب عقارب، هلال الشابة ضد الرلوي، محيط قرقنة ضد الهلال الرياضي بمساكن، والمستقبل الرياضي بجابس ضد جمعية ميجرين. مباريات المجموعة الثانية يوم الأحد دائما نفس التوقيت الساعة الثالثة، جمعية رينا ضد الملعب الجيبسي، أولمبيكا لكيف ضد اتحاد قصور الأساف، سبورتينغ المكنين ضد هلال أرديف، الشبيبة الرياضية القيرانية ضد جندوبة الرياضية، أمل بوشمة ضد النادي القربي، قوافل القفصة ضد مستقبل قصرين، وأولمبيك مدنين ضد فريق القلعة الرياضية. وديت فرق الرابطة المحترفة الثانية عشية اليوم انطلاقا من 33 دقيقة، الملعب الجيبسي بملعب جيبس المعشب يستضيف الاتحاد الرياضي بتطاوين التحكيم لحسان السالمي، أيضا اليوم قربة ضد بعث بوحجدة التحكيم لطار تليش، وشبيبة القيروان ضد مستقبل سليمان التحكيم لسفيان جبارة، غدوة محيط قرقنة ضد اتحاد قصصورة الأساف التحكيم لمنتصر عمار، أولمبيك الكيف جندوبة الرياضية التحكيم لخليل الهرمي، ومستقبل جابس البعث الرياضي ببوحجلة والتحكيم لرضا شوحية. من أخبار فرق الرابطة الثانية، اتحاد تطاوين ينجح أمس في رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد تسوية ملفات الدائنين، والفريق يستعيد حقه في تأهيل وانتداب اللاعبين الجدد، ومن الأسماء الجديدة القادمة لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين ريان العيساوي جناح قادما من أولمبيك سيدي بوزيد بعقد لمدة موسمين. أخبار الملعب الجيبسي، عقوبة رفع الانتداب مكلفة لهذا الفريق بمبلغ يناهز حوالي 600,000 دينار، والفريق مطالب بتوفير 220,000 دينار على أقصى تقدير يوم الثلاثاء 22 سبتمبر للقيام بالإجراءات والاتفاقيات مع الدائنين، حسب السيد الكاتب العام للفريق مرسي بن رمضان لزميلنا محمد الحمروني. أيمن شوات بعد تجربة مع كبر الاتحاد الرياضي ببنغردان وأيضا كمساعد سيكون مدرب جديد لفريق جمعية أولمبيك بنغردان. الجمعية أو الواحة الرياضية بشنيني، جمعية الواحة الرياضية بشنيني تعلن هيئتها المديرة أن الجلسة العامة الانتخابية ستعقد يوم الأربعاء 30 سبتمبر بقاعة الاجتماعات ببلدية شنيني نحال انطلاقا من الساعة 4:30 مساء، فعلى من يرغب في الترشح أن يقدم قائمة اسمية تتكون من 5 إلى 7 أشخاص مع نسخ بطاقة التعريف الوطنية وبطاقات الانخراط للموسم الرياضي الفارط. في كرة اليد تقام عشية اليوم بداية من الساعة 5 مباراة الجولة الثالثة ذهاب من بطولة قسم النخبة أكابر في البرنامج المنزه الرياضي ضد النجم الرياضي الساحلي، مكرم المهدية ضد الترجي الرياضي التونسي، نادي كرة اليد بجمال ضد سبورتينغ المقنين، جمعية الحمامات ضد نادي ساقط الزيت، نسرة طبلبة ضد بعث ابن خيار، والاتحاد الرياضي التميمي ضد النادي الإفريقي. دائما مع كرة اليد، والمنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الصغر أقل من 18 سنة أنهى الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا اللي تحتضنها مدينة أبيجان الإيفوارية من 15 إلى 22 سبتمبر بالعلامة الكاملة بفوزه أمس أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 33-31 لحساب الجولة الثالثة. منتخبنا كان انتصر أمام المنتخب النيجيري 32-23، وفاز أيضا أمام منتخب مدغشقر 62-20 ليواجه في ربع نهائي المسابقة المنتخب الكاميروني. في الكرة الطائرة، برنامج مباريات ثم نهائي البطولة بطولة أمم إفريقيا المقامة بتونس اليوم انطلاقا من منتصف النهار، المنتخب الرواندي ضد المنتخب الغامبي في الثالثة، غانا ضد التشاد في السادسة، المغرب ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، غدوة المنتخب المصري ضد منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى في السادسة، الجزائر كينيا. نذكر أن منتخبنا ومنتخب نيجيريا ومنتخب الكاميرون ضمنت مباشرة العبور إلى الدور الربع النهائي. كرة القدم الأوروبية، الليغا الإسبانية، أمس الإسبانيول برشلونة كان انهزم أمام إيلتشي 3-1 في افتتاح الجولة السابعة اليوم في الواحدة، وساسونا ضد رايو فاليكانو في الثالثة، ربع أتليتيك بلباو ضد ديبورتيفو ألافيس، 5:30 سالتا فيغو ضد راسينغ سانتاندير، وسيفي في الثامنة في مباراة القمة ضد فريق برشلونة. في الدوري الإنجليزي الممتاز البارحة، برينتفورد ينتصر أمام تشيلسي 3-1 لحساب الجولة الخامسة. أهم المواجهات اليوم في منتصف النهار، وثلاثين دقيقة توتنهام ضد أستون فيلا، برايتون أيضا في الثالثة ضد أرسنال، وإيفرتون ضد إسويتش تاون، نيوكاسل أيضا ضد هال سيتي، وفي الخمسة ونص توتنهام ضد كوفنتري. في الدوري الفرنسي الجولة الخامسة اليوم أنجي أو أف سي باري ضد ستراسبورغ في الرابعة والربع، في الثامنة إلى ربع أنجي ضد تروا، أيضا لومون ضد لوريون، وليون ضد رين، وكذلك تولوز ضد فريق لوهافر. أختم بالدوري الفرنسي الجولة الخامسة اليوم بولونيا ضد تورينو في الثانية نفس التوقيت، أودينيزي ضد كالياري في الخامسة، قمة بين روما وإنتر، وفي الثامنة إلى ربع فينيسيا يستضيف فريق لاسيو. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.

0: كانت هذه فايا يونان. نفرح برشا طبعا, نحن فرحانين برشا اللي نحن معاكم في صبحيتنا ومصلين معاكم حتى للتسعة. وتوا فقرتنا اليومية اي تيك مع زميلنا عبدالله بقير.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو, خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو, طور عالمك.
4: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. تشهد الساحة التكنولوجية حاليا تحول مفاجئ وغير مسبوق, حيث انتقل التركيز من سباق التطور الى دعوات جماعية للتهدئة وابطاء وتيرة الذكاء الاصطناعي الفائق. جاءت هذه الخطوات مدفوعة بمخاوف وجودية حقيقية اطلقها كبار قادة التكنولوجيا والمطورين متاع الذكاء الاصطناعي. نرجع بكم لأبرز التفاصيل. الشرارة الحقيقية بدت مع استقالة باحثين بارزين في عدة شركات كما أنتروبيك وأوبن إي آي. تحدث على جاكوب كوكسون اللي خرج وتحدث وحذر من تحذيرات خطيرة برشا, كونه يقول كونه الشركات هذه قاعدة تقامر بحياة البشرية وتتسابق لإنتاج تكنولوجيا قد تقضي على البشر أو تخرج عن السيطرة تماما بحلول نهاية العقد الحالي إذا استمرت وتيرة التطور بالسرعة هذه. مخاوف رئيسية تحث بالأساس على التحسين الذاتي والمتكرر. الخوف الأكبر هو أنه نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم ولت عندها القدرة من تطوير وتعديل نفسها برمجيا دون تدخل بشري. نقطة ثانية وهي أسراب الوكلاء المستقلين تحث على AI agents. هو حذر ريو أمودي رئيس قسم في أنتروبيك أن الوكلاء الذكيين باش يتمكنوا خلال الأشهر القادمة من تشكيل أسراب برمجية خبيثة تسيطر على أجزاء واسعة من الإنترنت, وهذا اللي يتسبب في خسائر أو أضرار عالمية بمئات مليارات الدولارات. نقطة ثالثة يتخوفوا منها وهي الهجمات السيبرنية والأسلحة البيولوجية. تصاعد مخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم من قبل أفراد أو جماعات لتطوير أسلحة بيولوجية خطيرة أو شن هجمات سيبرنية منسقة تضرب المستشفيات أو المطارات أو البنوك أو الأماكن الحساسة. كيفاش بدأت الشركات هذه في الإبطاء وشنو هو دورها؟ هنا نرجعوا لدعوات أنتروبيك وأوبن إي آي المشتركة اللي طالبوا رؤساء الشركات هذه الأقوى اللي عندهم النماذج الأقوى. تحثوا على سام أولتمان المدير التنفيذي متاع الأوبن إي آي وداريو أمودي, تحثوا كيف على إيلون ماسك, كلهم يتحثوا على ضرورة إبطاء وتيرة تحسين قدرات النماذج الفائقة متاع الذكاء الاصطناعي لمنح الفرق السلامة وقت كافي لبناء وجهات تحمي أكثر وتكون معدلة أكثر بطريقة كونها ما تكونش فما النقاط الثلاثة المتخوفين منها. من جهتها كيف شركة مايكروسوفت في مدونة سلوك جديدة للذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالجانب الإنساني, تأكد كونه الوثيقة هذه ضرورة التضحية بالقوة والاستقلالية الأدوات متاعها والحد من القدرات العامة في سبيل الحفاظ على أمن وأمان البشرية وأبقاء الآلات تحت إشراف البشر بطريقة صارمة.
1: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو, خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو, طور عالمك.

شاء الله الخير والسلامة لكم الكل مستمعين ومواصلين معكم ديما في صبحيتنا 8:48 دقيقة للي يسأل عن وقت. نهاركم زين، صباح الخير، مرحبا بالناس اللي تتبع فينا من الصبحية، الناس اللي التحقت بينا توا. برشا صور وصلتني على الأمطار في جهات الجنوب الشرقي، إن شاء الله أمطار الخير، إن شاء الله ربي يغيثنا بالغيث النافع، وما زالت أكيد متواصلة الأمطار الفترات القادمة والأيامات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله خريف الكل خير، والخريف راهو هو العام كما يقولوا الناسنا بكري. نواصل ديما بالأنغام وبعد نرجع لكم.

أرجعنا لكم مستمعينا. كنت هذه يسرى المحنوش، وصلت بينا 53 دقيقة بعد الثمانية تقريبا، نوصل معكم الختام موعدنا صباحي معكم لليوم. وبش نختم بالخبر هذا اللي هم يوم تحسيسي بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر. اليوم هذا بش يكون في جربة، وانطلق تقريبا من الثمانية متاع الصباح. كنا في تنسيق مع طبعا دكتورة عواطف بن حمودة، لكن طبعا تعذر حضورها معانا نظرا لأنهم بدأوا في اليوم هذا وبدأوا في الفعاليات متاعه. اليوم هذا كما قلت خاص باليوم العالمي لمرض الزهايمر، فيه تقريبا حديث عن اليوم هذا، فيه كشف مبكر لعديد المرضى، فيه فقرة تحسيسية، فيه نصائح، فيه أفكار عن طريقة التعامل مع الناس هذوما والشريحة هذه. إن شاء الله ربي يخفف على الجميع وربي يشفي الجميع. والأكيد رايف ديما فما طبعا فما يعني إجراءات استباقية اللي تجنبنا الناس الكل إن نوصلوا اللطف علينا واللطف عليكم لمراحل ربما متقدمة من المرض هذا اللي يعتبر مرض العصر. اليوم طبعا اليوم التحسيسي هذا في جربة تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببنين، وتحت إشراف وزارة الصحة، ومش في جربة فقط، في جيب الزادة وفي برشة ولايات من الجمهورية التونسية. وهو اليوم 19 سبتمبر 2026 اليوم العالمي لمرض الزهايمر، عفى الله الجميع. بالخبر هذية نوصل لنهاية لقائي صباحي معكم. شكرا لكم مستمعينا في كل مكان، شكرا على كل التحايا الصباحية اللي وصلتني، على الصور الحلوة متاع صبحيات الأمطار، شكرا هادي طبعا في الجانب التقني، زملائنا في قسم الرياضة وقسم الأخبار. إلهام كنت معكم في ورود للسبت، نقول لكم نهاركم زين الناس الكل. إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار. التاسعة صباحا هنا في تطاوين، تحية طيبة. يتميز الوضع الجوي اليوم بنزول أمطار غزيرة بالجنوب الشرقي هذا الصباح، وهي تتهطل الآن بعدد من المناطق، ثم يكون الطقس كثيف السحب بأغلب الجهات مع تواصل ظهور الخلايا الرعدية بالجنوب، وتكون الأمطار مصحوبة أحيانا بالبرد بأماكن محدودة. ينظم المستشفى الجوية الصادق مقدم بجربة اليوم بالتعاون مع الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب وعلوم الأعصاب يوما تحسيسيا بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر، بداية من الساعة 8 صباحا بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى. ويتضمن اليوم التحسيسي فحوصات مجانية للذاكرة ونصائح للوقاية الصحية. دعا نائب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجابس عبد الرزاق جبنون أصحاب مخازن التبريد الذين علقوا نشاطهم منذ فترة إلى استئناف العمل وفتح هذه المخازن، مشيرا إلى أن وزارة التجارة أقرت عددا من الامتيازات والإجراءات التي ستساهم في دعم هذا القطاع الحيوي والإقبال على تبريد المنتجات الفلاحية الطازجة. نظرت لجنة التربية خلال العام البرلماني المنقضي في عدة مقترحات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم، وأكد رئيس اللجنة أن من بين المقترحات تغيير الزمن المدرسي، مضيفا أن اللجنة ستتشاور مع المجلس الأعلى للتربية والتعليم، كما ستشرك كل الوزارات المعنية بالقانون التوجيهي. في العالم، نقلت مصادر عن مسؤولين قولهم أن باكستان تستعد لإرسال وفد رفيع المستوى إلى طهران في تحرك دبلوماسي جديد يهدف إلى كسر الجمود بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بالتوازي مع محاولة احتواء التوتر المتصاعد بين السعودية وجماعة الحوثي في اليمن. شكرا على المتابعة، مع تحيات ميلود بن هلال. بعد الفاصل معرض الصحافة مع الزميل حسن العياشي، إلى اللقاء.
1: تحية متجددة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في معرض الصحف العربية والدولية. البداية بصحيفة رأي اليوم والتي تعنون بن سلمان في القاهرة باب المندب والأمن الإقليمي. وترى الصحيفة أن توقيت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة يحمل أهمية خاصة في قلب التصعيد حول باب المندب والبحر الأحمر. وتأتي زيارة بن سلمان أيضا بعد أقل من شهر ونصف تقريبا من توقيع اتفاق مكة الدفاعي، مع وجود تخمينات لانضمام مصر. من هنا يمكن طرح السؤال الأكبر، وهو هل يدفع التصعيد في باب المندب وهرمز نحو إعادة تشكيل منظومة الأمن الإقليمية؟ في الموضوع ذاته صحيفة الشرق الأوسط وتحت عنوان الرياض القاهرة رسم خرائط المستقبل، وتقول الصحيفة إن ما يجري في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر هو تحول جيوسياسي دولي في زمن تعاد فيه رسم خرائط العالم وممراته المائية بنوع خاص، بعد أن أثبتت الجغرافيا مرة جديدة قدرتها على ترك بصمتها التي لا تمحى على أظابير التاريخ. من مطار لايبزيغ إلى باب المندب حروب تتمدد ومحاور تتقطع، هكذا عنورت صحيفة القدس العربي مقالا لها اليوم، وتضيف ثمة جهود وخطابات وممارسات متضافرة تدفع نحو إعادة تشكيل الشرق الأوسط في صورة ثنائية قطبية كبرى. من جهة، محور إقليمي تقوده إيران يستند إلى الدولة الإيرانية وإلى شبكة متفاوتة التماسك من الحلفاء والقوى المسلحة في العراق ولبنان واليمن وغيرها. ومن جهة أخرى، فضاء أمني تقوده إسرائيل تتقاطع معه بدرجات متفاوتة الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية، إلا أن الميل نحو الاستقطاب الثنائي يصطدم في كل ساحة تقريبا بعوامل تحول دون ذهابه إلى نهايته. ونختم بصحيفة العرب اللندنية والتي تتساءل من يكتب الفصل السري للشرق الأوسط، وتضيف السلاح في العراق لم يعد مجرد أداة عسكرية، إنه ذاكرة قوة وشبكة مصالح ورسائل سياسية ومفتاح لخرائط نفوذ لا تظهر كلها في البيانات الرسمية. وعلى الرغم من أن الدولة تستطيع أن تضع قانونا للسلاح، إلا أنها تحتاج إلى شيء أعمق، وهو أن تكون هي صاحبة القرار الوحيد في الحرب والسلم، وهذا هو جوهر الأزمة. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحف العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات حسن العين.

0: ودويرات، سبع رقود فيها تبات، بلاد المحشي باللوزات، المرقوم والكليم، الصحراء وغزال الريم، شندني عليها تغني، غمراسن، ذهيبة، رمادة وسمار، شنهي الجو في تطاوين مع المنار. إشهار إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز العاشرة للأنباء. يتواصل نزول الغيث النافع بمناطق الجنوب الشرقي هذا الصباح. إليكم كميات الأمطار المسجلة بولاية تطاوين صباح اليوم: تطاوين الشمالية 3.9 مليمتر، تطاوين الجنوبية 3 مليمتر، السمار 8 مليمتر، غمراسن 3 مليمتر، البير الأحمر 3.8 مليمتر، رمادة 2 مليمتر، ذهيبة 1 مليمتر، وابني مهيرة 1.5 مليمتر. دعا نائب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجابس عبد الرحمن جبنون أصحاب مخازن التبريد الذين علقوا نشاطهم منذ فترة إلى استئناف العمل وفتح هذه المخازن، مشيرا إلى أن وزارة التجارة أقرت عددا من الامتيازات التي تساهم في دعم هذا القطاع الحيوي والإقبال على تبريد المنتجات الفلاحية الطازجة. نظرت لجنة التربية خلال العام البرلماني المنقضي في عدة مقترحات قوانين تتعلق بالتعليم، وأكد رئيس اللجنة أن من بين المقترحات تغيير الزمن المدرسي. في العالم، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين أبرزهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرات دخول لحضور الجمعية العامة للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا بعيد إقراره في الكونغرس الأمريكي. شكرا على المتابعة. الأخبار الرياضية مع عبد الكريم، ثم دق خلالة مع حاتم بنكهة زخات المطر هذا الصباح. إلى اللقاء.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. غدوة يكون الموعد مع ثلاث مباريات مؤجلة لحساب الجولتين الرابعة والأولى من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لحساب الجولة الأولى غدوة بملعب بنقردان، اتحاد بنقردان يستضيف النادي الرياضي لحمام الأنف. التحكيم لنضال الطيف والفار لهيثم جيرات. من أخبار اتحاد بنقردان، تعاقد أمس الفريق مع المدافع النيجيري دانيال بول بعقد لمدة 3 مواسم. بول مدافع محوري ومؤهل لمواجهة الغد ضد فريق نادي حمام الأنف. باقي مباريات الرابطة المحترفة الأولى في جولة التدارك غدوة بملعب رادس انطلاقا من الساعة 4، النادي الأفريقي الترجي الرياضي للجرجيسية. تحكيم لحمزة جعيت والفار لأمير العيادي. وبملعب طيب المهيري بصفاقس النادي الإصفاقسي ضد النادي الرياضي البنزرتي. التحكيم لحسام بن ساسي والفار للسلوفيني دافيد. وديات فرق الرابطة المحترفة الثانية عشية اليوم انطلاقا من 33 دقيقة. الملعب الجبسي بملعب جبس المعشب يستضيف الاتحاد الرياضي بتطاوين. التحكيم لحسان السلمي. أيضا اليوم قربة ضد بعث بحجلة. التحكيم لطار تليش. وشبيبة القيروان ضد مستقبل سليمان. التحكيم لسفيان جبارة. غدوة محيط قرقنة ضد اتحاد القصور السيف. التحكيم لمنتصر عمار. أولمبيك الكيف جندوبة الرياضية. التحكيم لخليل الهرمي. ومستقبل جابس البعث الرياضي ببوحجلة. والتحكيم لرضا شوحية. أيمن شوات بعد تجربة مع كبر الاتحاد الرياضي ببنقردان وأيضا كمساعد سيكون مدرب جديد لفريق جمعية أولمبيك بنقردان. جمعية الواحة الرياضية بشنني تعلن هيئتها المديرة أن الجلسة العامة الانتخابية ستعقد يوم الأربعاء 30 سبتمبر بقاعة الاجتماعات ببلدية شنني نحال انطلاقا من الساعة 4:30 مساء. فعلى من يرغب في الترشح أن يقدم قائمة اسمية تتكون من 5 إلى 7 أشخاص مع نسخ بطاقة التعريف الوطنية وبطاقات الانخراط للموسم الرياضي الفارط. في كرة اليد تقام عشية اليوم بداية من الساعة الخامسة مباراة الجولة الثالثة ذهاب من بطولة قسم النخبة أكابر في البرنامج المنزه الرياضي ضد النجم الرياضي الساحلي مكرم المهدية ضد الترجي الرياضي التونسي نادي كرة اليد بجمال ضد سبورتينغ المقلين جمعية الحمامات ضد نادي ساقيت الزيت نسر طولبة ضد بعث ابن خيار والاتحاد الرياضي التميمي ضد النادي الإفريقية. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمد لله.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
6: تفرج يا قلبي عليك غمامة وكل حد توفى عشرة وياما هني وين.

أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجات إذاعة الطويل وإذاعة بانوراما في لقاء جديد من دق خلال ساعة وخمسين دقيقة تقريبا مع موروثنا الشفوي والشعري الصوتي طبعا الغنائي. إن شاء الله تستمتعوا به وتقضيوا أجمل وأمتع الأوقات وعليكم بالرواح. إحنا وياكم في الحال سواء، هذه يقولوها ديما أهل الجنوب عندما تمطر، وزخات المطر رافقتنا منذ البارحة في الجنوب الشرقي، وإن شاء الله عامة لا تنسوا كل وين ما يصلكم صوتنا. إن شاء الله صابت خير وخريف بدري إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله الحالات يحرث وربي يعطي خيره والحصاد تحصد يا رب العالمين. اليوم قلنا هي هو الأسبوع الأول للعودة المدرسية، وكعليش الجمعة اللي فاتت قدمت قلت الحصة الجاية نكرم فيها الأمهات، هذوما الصناديد اللي مسخرات كل أوقاتهم للعائلة لأبنائهم، ربما الحلول الكبيرة كل جي من عند الأم، هذا المخلوق الروحاني للجنة تحت أقدامه. تحية لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا، وربي يرحم اللي غادرونا، وإن شاء الله دعوة خير منكم لينا أمهاتي وما يوصلكم صوتنا وبثنا. ذو بن سلم في الخرج الإذاعي للقاء اليوم عادل الجميل في قاعة الهاتف على 75 870 900. أمك اللي كانت عليك حنانة وعانت من هم الزمان سنين، واليوم هاي حانية في تركينة، إيش درت فيها قول يا مسكين. أمك اللي كانت عليك صبورة، هي القلم والحبر والصابورة، هي قوة في الشعر، هي الصورة، هي الكنز للمرحوم والمسكين، هي الكون، هي الضوء، هي نورة، هي السماء ونجومها زهين. أمك اللي تعبت عليك وكانت وراحت أيام شبابها وخيابت على خاطرك يا طفل، هي تهانت ترضيك من اللي يسار واللي يمين، واليوم حتى من الحواجب شابت زيد الشبح قل من العينين. أمك اللي كانت عليك تعدي وبيبان الرضا من قداك تهدي، على جال عزك في الحصير تسدي، تشوف بسمتك ذاك عيدها عيدين، واليوم هاي حانية وتردي، زاد المرض همها همين، زيد المرض دمرها والياس والدمار شدوا جنبها، وقت العطش يا صاحبي عالجها، غطي وعالج لا تكون مهين. نوصيك ولدي لوم ما تغضبها، هي كنز للأجيال من تمين، أمك اللي في بطنها حملاتك وذاقت المر والعذاب من لكزاتك، من حليب در صحيح هي سقاتك، تشوف بسمتك ذاك عيدها عيدين، تهون روحها وكبدها ما نساتك، كيفاش تنسى اليوم يا مسكين؟ كيفاش تنسى قدرها؟ كيفاش تنسى عذابها وسهرها؟ وقت الولادة خالقي يسترها لين ريقها يبياض في السنين، واليوم ولدي زورها في قبرها، صدق عليها لا تكون مهين. أمك اللي كانت عليك طبيبة وعانت حمل الوقت وترتيبة، على جال عزك تهون كل غريبة، على جال زينك ضاع منها الزين، واليوم هاه الراس شيبة بشيبة حنت رجلها وما عاد بها وين.

0: يا والدة فراقك علي مجور واللي طاعك في دينته يعيش منور. شكرا عبد المجيد والبريدعة ومرحبا بكم بالاستماع لينا في دقة خليلة وين ما كنتم عبر إذاعة التوين وإذاعة بانوراما 75-870-900. الرابط بيننا وبينكم وعد الجميل في انتظار توصلكم معنا. أولى المكالمات الوردة علينا. ألو أهلا وسهلا.
1: ألو أسلام أخوي حك.
0: مرحبا بك وكل مستمعينا في ميرث.
1: يعيشك خويا ونهنيك الروع.
0: هني وياك في الحال سوا إن شاء الله.
1: الحمد لله إن شاء الله ربي يزيد يرحمنا إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
1: تحية للطاقم اللي معاك.
0: الله يخليك.
1: وتحية لأمي. وتحية لياني لأني أم.
0: إيه أم أم.
1: أنت كلمتين معنا شو نقول؟
0: أم عبد النور.
1: أم عبد النور.
0: قولي يا أم عبد النور.
1: يا صاحبي حبيتك لك بيدا سميتها نهدى لأمي إن شاء الله ربي يخليها لي.
0: آمين يا رب العالمين. ربي يخلي كل أمهات تستاهلي يميمتي الودادة. صحة جديدة وعمر كيف العادة. تستاهلي ونزيدك وتستاهلي دبلج ذهب فيدك الصايغ ينقش والشاري الغالي وليدك. تستاهلي من قلب حجة المكة وفوق عرفة تصبي وتستغفري وتدعي وتطلبي من ربي وزمزم وماها تشربي بزيادة. تستاهلي يا ودة وتستاهلي مخزن ذهب من حدة. غلاك كبر البحر ما يسد غلاك في وسط العروق اتمادة.
1: اللم خوي حاتم تستاهل كل شيء كل شيء تستاهله.
0: ربي
1: خليهم شطر.
0: وتحية لهم كبيرة وتحية لكل أمهات اللي يسمعوا فينا. شكرا لكم على عبد النور من العلاء ومصرين مع مكالمات 75-870-900. ألو أهلا وسهلا ميما.
2: أهلا
0: شنو أحوالك؟ الحصة خاصة بك أنت اليوم. أنت أم الكل.
2: خاصة بي
0: أنت أم الكل اليوم.
2: اللي عندي نعطي أولاد.
0: أهلا وسهلا.
2: ود أمك كيف ما وداتك وتسع شر في بطنها هزاتك ومن حليبها الصافي رباتك وتعبت عليك وقراتك وطرفها من عرافها غطاتك واحرس القمح تصور نباتك
0: هذا
2: هو العلم.
0: والطرف هذاك يتغطيه ساعة تعب الشلامة هيك ولا
2: ما هو عالصقع. ايه
0: ان شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية ويدومك على راسه من فوق. شكرا لك يعطيك الصحة ميمة. الله يخليك. نهارك طيب ان شاء الله. نهارك اغر ما فيه الشر. وليك ولكل استمعينا الكرام مكلمة جديدة عن خط. الو الو سهلا
3: خويا حاتم صباح النور.
0: اهلا بسي محمد شنو حوالك؟
3: نوركم زين ان شاء الله. ان شاء الله هناك بالرؤية يا رب.
0: اي ان شاء الله عامة يا ربي الامطار هذه.
3: ان شاء الله على كل
0: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي.
3: انا نترحم على والدينا كله نقول لامك يا حية القلب تجلي الغمة ونترحم في الدنيا على كل منهم ما تتم.
0: امين يا رب العالمين.
3: ان شاء الله الله يرحمهم كل.
0: امين
3: ان شاء الله يرحم امهاتنا وان شاء الله كل منهم حي يصاب فيها وراي لما تتعوش لما تتعوش لما كنت وربي عليكم ان شاء الله تعالكم زين ان شاء الله. كل من يسأل على عمك محمد صلى
0: الله عليه وسلم. ان شاء الله ربي يعطيك الصحة سي محمد. شكرا لك. شكرا. نهارك زين نهارك طيب. مكالمة جديدة على الخط. الو اهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
4: هذيك الرواسي.
0: انا وياك في الحال سواء ان شاء الله.
4: ان شاء الله مرة أخرى
0: من هذه الأخرى. أيوة
4: إيه من هذه الأخرى
0: إن شاء الله. حتى هنا تصب في الضيق
4: لم أسلس الفم
0: إي
4: وواحد حتى يغيب بنت يجي جاي مروح الدار يقول يمه يقول بابا
0: حتى تدق الشوكة يمي أنت
4: حتى يا مرضي يقول يمي أنت يا حنان. ديما لما كلمة لما الله يرحمها أمي توفت الله يرحمها يسامحها
0: يرحمهم كل أمهات اللي غادرون
4: الله يرحمهم واللي أمها بجوزها حية يستغلها في الفترة هذه لأن راهو الأم لما ماتت راهو غربة غربت والدين لما ماتوا وراهم بدوا في الغربة. ننصح كل مؤمن اللي والديه حيين يبوس تو يمشي يبوس أمه وباباه من جنبهم
0: سيالي لبوه وهم عايشين قد ما يعمل بق شوي منا
4: قد ما يخدم انا وما يخدم هذا شيء انا خطر الجنة تقدم لأمهات لك انا ما تتلم زي الجنة وين يعني يرحم ربي
0: يعني ان شاء الله ربي يرحمنا الناس كل
4: يا ربي ما يرحم تلاقوا كل مع بعض
0: امين امين يا رب العالمين
4: ان شاء الله يعطيك الوقت الطيب انت اخوي حسن
0: عايشك ان شاء الله اجمعين الله يخليك الله يخليك الشريف الله يخليك شكرا نهارك طيب نهارك جميل ان شاء الله نهارك موفق لم ساعات يسيبها الكبر ويقول الشاعر خلط الصحة بها وكو وعكاز على اليمين بحذها نوصيك غطي الوالدة ودويها على الوالدة يا طفل كون حنين جنات تحت قدامها ورجليها ومفتاح الرضا مرسوم في اليدين مفتاح الرضا والجنة في ديارنا في بيوتنا مقابلنا رضا الوالدة وحبها يعاوننا قديش وصى الله بالوالدين هي عز يا صنات ليك ولنا إن شاء الله ننجو مدعى أمين إن شاء الله ترضى هي وتعيش بين أولادنا مرضية بجاهياتك كاملة معفية بجاه البقرة وصورتك ياسين ويا والدة تمنيت تبقي حية طال السفر وفراقنا فراقين طال السفر فرقنا مظاليم عشنا اخوات وتفرقنا شربنا عصير الخل به شرقنا مشينا رجعنا به منكورين وناي خايف من دعوات هتعثرنا ويا معباد مشو مهلوكين يا معباد سعيدة ثم ناس متعذبة وشديدة ثم ناس تعدي الليل بتنهيدة العين تسهر والقلب حزين والأزهر الحسني رتب جاب قصيدة فيها نصايح تحث على الوالدين الشاعر الأزهر الحسني.

0: سفر. برشا ناس يحبوا الاغنيه هذه خاصه اصدقائنا في الغربه، ومنهم خونا ايمن العلوي، خو الطالبه فاطمه علوي اللي حضر معنا استجاب، وطبعا ان شاء الله يعود ويجتمع بالعائله ويهديها لوالدته طبعا ولكل العائله. ايضا ما ننساوش خونا الطاهر عبد اللطيف من باريس يسمع فينا ومتابع جيد، هو اللي دق خلاله ويقول نحب نبلغ تحية للوالدة الحاجة مريم عبد اللطيف، متابعة جيدة للعروس خصوصا دق خلاله من ابنها الطاهر بباريس يقول، ويشكرنا على الاختيار الرائع يعني الموضوع اليوم موضوع الأمهات. مكلماتكم على 75-879-900. عادل جميل يمرر وضو بن سالم يهندس. ألو أهلا وسهلا، مرحبا،
1: تحية ليك وتحية لكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا أختي غالية،
1: يعيشك. معك مريم.
0: مريم مريم الحامة، عندك مدة يا مريم غايبة.
1: أي والله يكون مرة نطلب
0: وتعالى. إيه لا نقبلوك بعودة مدرسية بهي بشيء مش مشكلة. هذاك
1: رجعنا مع القراية.
0: مع القراية إيه.
1: شاء الله ربي ينجح الكلام ذا كله.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله. قول يا مريم الأم.
1: والله قصيدة على أمي عملت على أمي الله يرحمها.
0: الله يرحمها ينعمها إن شاء الله.
1: قول لك أمي الغالية على القلب يا مغلاها، سقت علي بالعين ما نراها، سقت علي لحنينة ومهما بكيت ما عاد ترجع لينا، وراحت البسمة ودعتني معاها، سقت حبيبة روحي وكثرت علي مواجعي وجروحي، أمي ريحتك كيف العطور تفوحي، ومهما يطول الدهر ما ننساها، أمي علي تفقت والعين تبكي والخواطر رقت، والكبد على الشطرين والله تشقت، إني طالبة من الله كان رضاها، غابت علي أمي ولمن نشكي بغصتي وبهمي، وأمي عطوفة لصدير الضمي، ونتذكر هي أمي انتي محلاها، محل اسمها مبروكة وهي اللي لينا في البحر فلوكة، حلق العدو هي واقفة كالشوكة، فيك نركبه لنوصلوا مرساها. راحت علي راحت وصلت الدار الدايمة وارتاحت، وين دموعي على خدودي ساحت، وكالساقية تجري تقواماها، أمي الغالية على القلب يا مغلاها، سقت علي بالعين ما نراها.
0: يعطيك الصحة مريم، إن شاء الله ربي يرحم امهاتنا الكل اللي غدرونا، وتحيه ايضا للامهات اللي يسمعوا فينا ان شاء الله ربي يعطيها
1: الله يرحم الامهات اللي ماتوا الكل، وتحيه لكل ام حيه واللي عندها ميمه حيه يستحفظ عليها، لما تتعوضش لما هي ركزه البيت، ولما هي الحنين، ولما هي تلم العائله، ولما مهما تقول في اللم وما تكفيش، الله يرحم الأمهات التوفوا ويخلي كل أم حي، ويني أم زيادة ربي خليك،
0: ربي خليك خليك نسارك.
1: تحية للناس كل من يعرف مريم عقربي، تحية للناس.
0: شكرا يا مريم، شكرا. مكلمة مويدي على 75-870-900. تحية للمخرج المسرحي حافظ خليفة، أيضا الشاعر الكبير محمد غزير الكتيري، قاعدين تبعوا فينا على المباشرة صفحة الفيسبوك. شكرا على هذا التفاعل المباشر. مكلمة جديدة. ألو ألو سهلا. ألو ما نقولوا فماش زي الودة، اللي بيك حاملة 9 شهر بالعدة، وفي نفاسها ليلة الوجع ما شدة، والقراب بها لمها ترعالك، وعامين تكميلة حليب العدة، قد ما معاها تدير تبقى تسالك، قد ما تدير رويحها ما يجيش وقت نفاسها في صيحة، إلا على حاجتك متمقدرة وصحيحة، تنهض ولا تعمل تدير هالك، غلا اللم راس المال وامرأة بيحة، ولا دفنتها اندفنت أيام دلالك. مكالمة جديدة. لو أهلا وسهلا. لا مش موجودة المكالمة، نمشي خلال الأغنية. يلا
2: طيق إلى فراق وضيمة على الحي ما تقعد غمار.

0: المرحوم بلقيس بوغن والدك كانك عليه دمع الكلمات اللي حفل بروثي طبعا. هادي عبد القادر زي ما لدنا تقول لي لخالتي زي أمي ولا عمتي ركبتها وسادة ما فيش من يخفف همي إلا ميمتي الودادة. أكيد شكون يخالف هذا الكلام؟ كلام كلام جميل وإن شاء الله ربي يخلينا أمهاتنا الكل إن شاء الله يا ربي.
1: بكت خالتي وامي بكت معاها عالباد يازوزناها ولا البيت لا لشقر صهلنا حداها لا بيتنا منصوبة في وين مطهات غدير شبوبة ولا سعي صيح بان عنده غروب اليوم الرسالي وقت ما شفناها وهالوقت يجري خطوطة مزروبة وقد ما جرت الناس ما لحقناها راحت ايام راحاتي ولا عاد منه يطربوها صواتي وهالوقت ضيع صبرنا وعاداتي ولنا عوايد لاش خالفناها يرقد صغيري كان بحكاياتي وثم طبايع لها نورتناها مش وقتنا وصبارة وراح اللبن والشول والحمارة ولا عاد تخزن ولا عاد نخزن تمرنا في غرارة ولا بيوت في بر العفن صبناها ولا عاد شايب كسم عاية طهارة احنا البادية ما عاد كان اسماها احنا البادية ودعنا وكل الروابط بيننا قطعنا وقداش عشنا في الخلا ربعنا سابق حياة البادية عشناها اليوم الماثق من الوطا قلعنا وبيت الشعر يا خالتي بعناها لجلاد لا حلابة ولا سمعت في نجعي لبيح كلابة ولا جمال كدر ناقلات الصابة ولا رسوم سوق البيعها وشراها ولا جحاف هزت ريم ساق النابة ولا روحت بالعز عرضناها جد داخلة على الغفلة لقيت شي من الحباب نتأسفنا ونادوا عليا اقعدي يا طفلة ونبكوا على الايام اللي عشناها نشهد طلب الضحك يتأسفنا ورغم لي امي الضحك ما رضاها كفوا هطيل الدمعة نوضح حديثي لكل منه سمعة والبادية تضوي مثيل الشمعة عم نورها على الواسعة ضواها وعالبادية في العول ما مجتمعة وندرس خصائص بعثها في حواها تدرس خصائص جمة بالعلم والتعليم تحيا الأمة بحركة بسيطة تكشف اللي ثم تسهل على العالم تقول فضاها وكل من دخل في موقعة والسمة حدد أهدافه وطرح غطاها يا صاحبي نحكي لك عالجيل الانترنت ما هو جيلك انت كنت في فج الخلاب رحيلك وحامل اوجاع البادية وشقاها اليوم الحضارة بصوت تغني لك لحن الوفاة لهالوطن اللي علاها
0: الوطن اللي علاها
1: فاخر ومخزون من ماضيك ديما ساخر تاخذ وتدي بين انت والاخر العالم بدا قرية قريب حذاها ورغم المعالم والزخم الساخر وكل ارض بالتنظيف شربت ماها كل ارض بالتصنيف شربت ماها احنا البادية يا يما وعالجالها ناساتنا ملتمة ومن كل دولة زايرة بالدمة وعبر المواقع يعرفوا معناها في ذخر في وقت الرخاء والزمة ومن البادية ومن البادنا محال ما ننساها
0: محال ما ننساها. بكل تأكيد فوزية حرابي تحية ليك وتوحشنا يا فوزية في ان شاء الله نبرج الاستضافة ليها ان شاء الله. على كل طبعا 41 دقيقة توا ومواصلين معاكم في ساعتنا الأولى ومكالمتكم كما قلنا على 75 78 900 عندنا مكالمة دو ناخذ المكالمات يلا. الو الو سهلا
2: يودي عليكم الرواية اخوي حاتم
0: احنا وياك في الحل سواء ان شاء الله عامة يا ربي.
2: هذا اخوي زيد الفتوري بن قرداد
0: مرحبا
2: يا اخوي. هو شو ضو ولا غير دم حفلين شو كرت رش ولا مقرش رش
0: الحمد لله
2: الله راضي. هاي سيدي تحية للفريق المنوع والتقن اللي نزل عليه في المستمعين والكيكة والعائلة تكون
0: الله يخليك الله يخليك.
2: قال لي يا جاري في كفك مشقيت وما عرف كفك اللي ما يسقى ما يلقى اضرب على يديك ساكر العسل ليومك حق لو علمت كبير كثيرك هذا لديها يسير فكم ليلة باتت تدق لها تشتكي لها من جوتها أنس وزفير وكم غسلت عنك الأذى بيمينها فما حجرتها إلا لديك سرير يا أخوي حاسب.
0: إن شاء الله ربي يخلينا ما
2: يحبك والله يا أخوي حاسب اللمة راهي مدرسة خلتنا والله متوفى الوالدة والوالد وخلتنا مدرسة واللمة ده سوالاد أخوي حاسب
0: الحمد لله الحمد لله
2: يرزق الحيين
0: آمين.
2: وخلتنا أخوي والله العظيم خليني خرجت لي تو بنية هاي أستاذة ثانية باش تقري في الطاقة يا أخوي حاسب
0: إن شاء الله إن شاء الله
2: وقلت لي رد بك بتعلق على ذلك الدنيا يا أخوي حاسب
0: أنا دي رزق رزق الدنيا فين يبقى كان فعل الخير.
2: اخوي حاتم قال يا راي ما نزلت عليك محطة القبر سو اخوي والله صافي لبني.
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله شكرا
2: الحمد لله يا ربي والآن لغيت الناس
0: الحمد لله
2: وراك يا حاتم بالله العظيم كل مرة تعملنا مروعة معناها تعطينا في الاختيار المستمعين ونقول اخوي حاتم قبل على الجبين انت وصارك
0: الله يخليك الله يخليك الله يخليك
2: وتحية لكم يا اخوي
0: الله يخليك شكرا لك اخوي يعطيك الصحة. مكلمتك 75-870-900 مكلمة أخرى على الخط. ألو ألو سهلا نهارك زين طيب أهلا وسهلا بيك
3: الفريق اللي معاك واللي هز علي التليفون
0: مرحبا أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا
3: بدر بيل من حامة
0: أبيشي والد أخفى حبيبة وتغيب مرحبا مرحبا يا حبيبة
3: قول يوم يا ودادة يا ضاوي الحوش ومعادة يوم يا ودادة يوم وين مشيتي يا ضاوي الحوش وفي بيتي يمي يا ودادة يمي هيا تعالي يمي هيا تعالي يا ضو عيوني وفي داري يمي يا ودادة يمي شكون كيفك يمي شكون كيفك يا وردة في حزب ربيعك يمي يا ودادة يمي يا حنانة يمي يا حنانة يا ضاوية وسط الحفالة يمي يا ودادة يا ضاوية الحوش ومعادة يمي يا ودادة
0: الله يرحم امهاتنا كل تحية
3: كل من يعرفني كل من يعرف
0: تحية ليك يا حبيبة تحية شكرا ليك
3: تحية لأمي الغالية تحية ليك وتحية لإخواتي وسلفاتي
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يخليكم لبعضكم إن شاء الله شكرا ليك يعطيك الصحة حبيبة. دعاء أختنا دعاء تقول صباح الورد والفل ربي يخلي كل أمهات ويمتحهم بالصحة وطول العمر وخاصة أمي عائشة يرحم كل أمهات المتوفيات وربي يرضيهم علينا. زهرة أربعة تقول صباح الخير يا أحلى إذاعة ويا أحلى منوع يخليك أخويا حاتم نورنا مواضيعك. عروسية زينة أهلا وسهلا بيك حياة زمزم مرحبا أيضا كل المستمعين كل المستمعين مرحبا بكم على رأس العيني وطبعا كل كلماتكم على على على على على على على, على رأسي وعلى جبيني. لقبل قالوا لا حنان بعدها تسمر على شانك الليل وحدها أو تسهر على شانك الليل وحدها. لقبل قالوا لا هناك مثيلها ولا فيه في الدنيا حنان بديلها تفرج عليك الهم كي تحكي لها وما من دبارة خير كي تنشدها تمسح دموعك وين ما تشكيلها وكان قلت يم تنوض من مقعدها وبيتك هدك حايس يحير دليلها ليلة رقاد الناس ما ترقدها هي المحنة هي العطف كلها من خلاف منه نغبت تسمحها فلين الكنة تكابي بطول الليل في مرقدها وهي اللي رضاها من رصيد الجنة لو ما الشرك نقول لك تعبدها. أمي منانة وهي الود كله وممتة ومكانة وهي اللي معاه ما تجيك خيانة رضاتها رضاك وكل شي يسعدها تفرح مع فرحك وهي زعلانة وتشكر نباك وشينتك تجعدها هي العطوفة على كل غايب لاحقتها خوفة وهي اللي تمشي كل حد بظروفة كي زوجها والبنت كيف ولدها هي اللي ورتها تقول مرحبا على الحال لا لقيتها تواطي عليك شانك طريق بيتها تواطي علشانك طريق بيتها يوم ميتك والناس ما تنقدها هي هي اللي الصبايا حتى إن كان تزعل للخرابة كاية كان حقة العيب تقول عنا هاية ويجن وقات ما تلقى اللي يسندها هي اللي لولاها ما يصير في الدنيا عمار بلاها يلتمن دموم الناس من سباها وما من بعيدة بالنسب تعقدها هي الأم بكل تأكيد. عنا مكلمة ناخذ مكلمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
2: ألو أسلام أصبحت
0: نهارك زين طيب أهلا وسهلا بيك
2: مرحبا أصبحت
0: مرحبا
2: نشكر اللي نشكر هذا البرنامج
0: عايشك الله يخليك
2: عبد السلام من غنوش
0: مرحبا يا عبد السلام بكل مستمعينا عايشك
2: الله عندي شوية قصيدة على أمك
0: قول قول قول قول
2: قال لها أمك رد بالك تغضبها الرب يغضب عليك
0: اي
2: باب السعيدة تحل رضاية والديك تبع رضاها وادخل القلب واسكن معاه اسكن في مظنونها وغطاها برموش عيونك واطلب ربي من الخطر ريسونك
0: أي.
2: أمك رد بالك تغضبها
0: أمك رب العالمين. إن شاء الله ما غضبهمش، إن شاء الله ما غضبهمش، راضين علينا يا ربي.
4: راضين علينا حيين وميتين.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. مكالمة موالية. يلا.
5: تحية من صديق الإذاعة خليفة عبد النبي من مدنين حي بودينا إلى حاتم وفريق الهندسة وعباء العشر.
0: الله يخليك سي خليفة، أهلا وسهلا بك.
5: اليوم على دخول المدرسة.
0: علم علم إيش من دخول المدرسة؟
5: ما هي بتقرني نقول للقراية أقروا وآتوا بشهائد ورضوا والديكم في كل صلاة يدعو ليكم صحتك وعملك سترك ومالك أدعاهم مزيد من رأس الجبل يصبوا ليكم الله يهديكم معاهم ما تعمل العيب يعلم الله على الغيب قدامهم تعيب قابل مشي أغني لخيب فيكم الله يهديكم فرهدهم في الغابة وذلك نسوم بحر من الشقاء تخفف عليهم وعليه الله يهديك تبع هواهم تستغنى تدخل الجنة أيضا أنا أتمنى نور في النهاية يستني فيك رضي والديك الله يهديك في كل صلاة يدعو ليك والسلام
0: والسلام. شكرا ليك هذيك الصحة الله يخليك. وتحية لصديقنا عادل البلطيف اللي معنا أيضا يقول مسافات بر وبحر ما أيام بعدها رقاقات بين الوالدة وولدها يا والدة من الكبر راك تخافي وحملك ثقيل يحملوه كتافي. شكرا لك يا عادل والبيت اللي سحبته قلته لأنه بعثته أيضا في رسالة قصيرة زميلتنا هدية عبد القادر. وجميل الجو كي نحكي وعلم برشا برشا شعراء كتبوا وتميزوا في الكلام تاعهم.
6: أمك وثم أمك وثم أمك لأخوك لابن عمك تجفاك كل الناس هي تضمك. أمك إن كان تدير ما تدير لها ما ترد لحظة شقا من لحظاتها. أمك صعب ياسر انت ترد لها وقداش باش تعد من حسناتها. يبدأ شقاها منين تم حملها يجيها وحم يمصط حتى مقاتها يوفل وحم تثقال وتثقلها ويكثر شقاها ويرزلوا خطواتها وتعيش بين ضلوعها داخلها قلبك يدق بقلبها ونبضاتها. تسع شهر أمك تحط ثقلها اللي ما دراش يقول يهنا نباتها بالعكس يبدأ الحمل فوق حملها ومن ثم تبدأ لم في غصرتها وتظل حتى حركتك تشغلها وهي مكرست لك عمرها وحياتها. اللي تخدم الوالديك تلقى زي الشر تحصد والخير مش مزية نال رضاهم اجري بلا منة على صباهم وكيف يكبروا بلكش لا تجفاهم ولا تغيرك لمرال الذرية وخليك ديم العين من تلاهم وخليك نهضتهم نهار العية. اخدم صافي اتكيل وتلقى الكيل ديما وافي باباك حضنه بالمحبة دافي وامك الجنة كان بها هي والله ما يخفى عليه الخافي موجود عند حسنتك والسية الكل مسجل أرغب الخير الموت ما تتعجل ساعات يأتيك القضاء متعجل تندم وما ينفع ندم في العية تفكر الصغر منين كنت مبجل والديك ما يتيقوش فيك هذية تفكر تفكر أيام شقاها منين كان حتى مسكنك في حشاها وهي فارحة مادام ربي عطاها متفرهدة رغم التعب واللية تفكر دقايق موتها وحياها لحظة وجودك في الحياة هذية تفكر دخول شهرها تفكر تعبها وحملها وسهرها تفكر الله القال ما تنهرها واخفض جناح الذل مش مزية هكاك حتى غلطك تثمرها تكبر ويرجع لك من الذرية وباباك خوضة قدوة هو تعب اليوم وانتم غدوة هو دفع بدنا عليكم فدوة وسقم لكم بيديه كل ذنية هو رتبقانا نسيز الصدوة وانتم عليكم فرشة الزربية انا خدمتهم بعيوني ومحال مني نهار روي الدوني ويا رب نلقى الخير في مظنوني ويصلح الحال ولد ولا بنية انا نظن كان كبرت ما يخلوني الوالدين ان شاء الله راضين علي الوالدين ان شاء الله راضين عليكم الكل
0: ان شاء الله راضين علينا الوالدين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. مكلمتكم ديما على 75 78 900. الو اهلا وسهلا
7: عسلامه.
0: مرحبا اختي.
7: مرحبا
0: اسكو معك.
7: ايمان من مدين.
0: مرحبا يا ايمان واهلا وسهلا بك بكل مستمعينا من مدين.
7: عشك الموضوع اليوم مؤثر برشا
0: بهيش هل تم أغلى من أم في الدنيا هذه
7: ما نصورش فمها ولحظتها ولحظة كيفاش تقعد معاها تسوى الدنيا وما فيها
0: يقول الشاعر حطيت راسي بحن على ركبتها حسيتها داوتها لجراح ذابت من دفي لمستها
7: والله عندي قصيدة في حاتم علوم
0: قولي قولي
7: قلت لم عزيزة وغالية صفتها وعنا عالية محبتها في القلب تسكن ديما مودتها وبين العيون تلقى مكانها وعزتها أمك لا توجعها لابد يجي يوم ترحل والأيام ما ترجعها تغيب وما تنفع كل الدموع عليها ومهما بكيت الدمع لمي ما يكافيها لم لا تتعوض ومهما شكرنا فعايل لم من وفاها سألوني وين الدول داية قلت لهم بحضور أمي هو دوايا وبتاش رجوعها يجي يوم وتستنى عزيزة وغالية وتصبح في شوفتها تتمنى مني تحيتي لأمي نكررها نقولها نعاودها وبها الدنيا ما نساومها وشوفتها عندي منبدلها ومن بعدها هالعيشة ما نبغاها وكيف بنعيش أمي ما هي فاها والله يرحم كل أم ماتت ودموع صغارها لحظة عليها ما شاحت
0: الله يرحم كل من غدرونا ويخلينا أمهاتنا عايشين شكرا لك هذيك الصحة موفقة إن شاء الله شكرا لك شكرا لك طبعا الحديث علم كبير برشا وساعات يوجع وساعات واحد يحس جمرة في جيشه ولكن ساعات كلمة تبرد الجمرة هذيك

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انعقدت أمس الجمعة جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين خصصت لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص الاستثنائية للربط بالشبكات العمومية، حيث وقع التمديد في الآجال إلى غاية موفى شهر جوان من سنة 2027. انتظم اليوم بالمستشفى الجهوي صادق المقدم بجربة بالتعاون مع الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب وعلوم الأعصاب يوم تحسيسي حول مرض الزهايمر، وتم بالمناسبة إجراء فحوصات مجانية للذاكرة ونصائح للوقاية الصحية. تسلمت ولاية جابس الحافلة العصرية الجديدة من وزارة النقل، وقد تم تسليمها لفرع الوكالة الوطنية للنقل بين المدن لخط جابس تونس. اختتمت أمس في مدينة إيسن الألمانية أعمال المنتدى الاقتصادي الأول التونسي الألماني، وقد تمت إقامة علاقات شراكة بين المؤسسات ورجال أعمال تونسيين بنظرائهم الألمان في انتظار تجديد هذه التفاهمات في شكل استثمارات ومشاريع جديدة. في العالم، قالت منظمات أممية إنسانية أن معظم سكان غزة يواجهون ظروف مأوى وصفت بأنها حرجة أو كارثية مع حلول موسم الأمطار. انضمت بولونيا إلى تحالف لصد الصواريخ الباليستية يضم أوكرانيا ودولا أوروبية أخرى، حسب ما أعلن رئيس الوزراء البولوني دولاند توسك أمس الجمعة.
2: بلاغات.
1: في فقرة البلاغات، تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم مدنين أنه بسبب الأشغال التي ستقوم بها على خطوطها الكهربائية سينقطع التيار الكهربائي يوم غد الأحد 20 سبتمبر 2026 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال بالمناطق التالية: حسي عمر، حسي الحداد، الصنم، حي الرحماني، حسي جليدي، حسي ضيف الله، المنطقة الصناعية، طريق بن قردان. بهذا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرته وياما.
5: هني وين يقول الشعور كلامه،
6: الشعر والكلامة،
5: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة،
6: الصوت وغناوي
5: في بر رامد لنا، وشعر موزون زيل يحيى زيانة.
6: ملظوم ملظوم
7: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.

0: مرحبا بكم جديد أصدقائي المستمعين، رجعنا لكم بعد الموجز وأمي سمحات الجد رجعنا بها. وعاد الطيف يقولنا ضحضاح بين الوالدة وولدها، كياس حتى الكرهبة كيدها، كبير دينها ويصعب عليك سدادة، نبع الحنان الغالية الودادة. حطيت راسي بحنة لركبتها، حسيتها داوتها الأجراح ذابت من دفي لمستها. والدك والوالدة وصلاتك ينجوك من مصايب إذا وصلاتك. قالت يا ميمتي سيدي حلف بيمينة بيدير لي نواش بخمسينة، يا ميمتي سيدي حلف وصى بيدير لي نواش فوق القصة. شنو النواش يصل فيه عاد الضيف؟ النواش أكيد مثل ما هو قصة، كما اللي ولاخر اللي في الرقبة الخمسة وفوق للزينة العروس، وكما نقول احنا التشعير تشبه هكا شوية، كان عندي ثقافة معين. مكلمة جديدة على خدنا خذوها على 75-870-900. ألو ألو سهلة،
1: السلام على بياسر.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا
1: بيك سهلا، مبروك عليكم النجم.
0: مرحبا
1: وأهلا وسهلا، الله عام تويك كل نرجو فيه زي من يرجى فيه.
0: الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله ديما مطر الهدوء ومطر الخير والبركة إن شاء الله. مطر الرضا مري
1: قال لك التاء شنية ثمانية
0: نسيتي
1: يكتب ويكتب، مش كيف اللي يجبد من راسك، مش كيف البحر اللي يجلطه، مش كيف الزغمة في طاسة. كلا محرر عليك يا مالتي وولدتي، ولا قولوا تغفي تكب سيدة تغفي، محرر نارك يا مالتي الحنانة اللي تغفي تغفي علي الرفان وراك باباي مدام تمي حية نمرج على العدو كيف البيع. نقول لك بيت من بوغنة المرة الأولى، البيت البوغنة
0: يا والدة كانك علي دماعة بالفتحة،
1: يا والدة كانك علي دماعة وبالفتحة، لا تغفليني ساعة، لا تغفلي مضمونك ولا تغفلي نورك ونور عيونك دايلة بالفرج، ربي يسولك وقت اللي تحطي جدك الفقاعة يا والدة. ما عين ديش يدونك زوز خالي تصعب على القطاعة.
0: صحيح.
1: والسلام.
0: شكرا لك على كذا حد
1: يبرغ. الله
0: يتصب توي يعطيك الصحة.
1: قالوا لي توي تصب توي احنا من الرقميس في تونس. عاملة حالة.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أمطار خير إن شاء الله أمطار خير.
1: حبيبتنا رسبتنا ربة المعدات وصل 15% وربة السلق وصل 15%.
0: لا لا احنا ما وصلتش غادي للسوم هذاك.
1: 5000 وكل طماطم ب 4000.
0: ربي ربي
1: حتى تغسل لنا الجو
0: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك على الصحة
1: يا برو،
0: الله يخليك. شارب الشاهي والغدي متغدي، وشاهي وروق الوالدة يا ودي، بعيد برهم لنطوق لا نشبحهم، ودفنت نار الشوق في مزرعهم، النوم بعته والسهر شريته، والقلب عند الوالدة خليته. مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو وسهلا.
2: أهلا وسهلا صحاك.
0: مرحبا بك أختي الغالية. مرحبا
2: بك يا عايز
0: زوزي
2: حنان معاك.
0: إيه حنان مطمطة. مرحبا يا حنان.
2: حنان زيتوني من قابس مش من مطمطة.
0: حنان زيتوني من قابس. مرحبا سامحيني يا حنان. عايزك الله يخليك.
2: نحكوا على الأم مش هكا؟
0: نحكوا على الأم.
2: إيه ما فهمش من عز من نم بالله.
0: ما ثماش ما عزم النوم أكيد.
2: ما ثماش واحد ذكر أمه في الدنيا.
0: لا ما هناش. كان شي كان الغنية الشعبية بتاع اللم واللمو. نحبه يكره أمه.
2: لا نبغيه ونكره أمه.
0: كان هذاك بقي الباقي كل أنا يحبه لمو.

0: هنيك مرة واحد حصي
1: علينا وعليك بالحال سؤال. شكرا لك يا حنان. يا عدي
0: لامي وبابا وخوتي وخدمون يعرفني.
1: ربي يخليكم لبعضكم ان شاء الله. شكرا لك يا حنان. الله يخليك. مكلمة مويني على الخط. الو الو سهلا.
2: الو صباحي اخوي حد.
1: مرحبا سيدي عمر.
2: تحية لك تحية للعدد الجميل وقوب السالم وزعت بانوراما وزعت طاوين وزنادي الجامعة فيروز الجباهي وعبد الكريم حمدي ومستناجة. تحية لك من كل
1: عاد تقولوا من كل عاد تقولوا من كل عاد نخلي لك من هنا اخر حصة تذكر الأسرة كاملة.
2: تحييكم والله قلبي مشوق بيكم.
1: الله يخليك. شكرا لك يا عمر. شكرا.
2: بلا تجيب لنا حصة على الظلم اخوي حاتم.
1: الظلم الظلم انت اقترحته المرة اللي فات وقلت لك ان شاء الله نبرمجوه به الاسبوع الجاي نحكوا على الظلم. يسالش يلا
2: يقول شيعت عيني فوق شيعت عيني فوق ريت النجمة خطرت علي ام الخجل والحشم.
1: اي احنا لم وين هتو.
2: اي يا والدة يا والدادة.
1: اي
2: يا والدة يا والدادة ديم علي نشاد.
1: اي
2: يا غالية يا والدة يقول
1: نسيت
2: يومين بتدي حلف ووسط بعند المكتوب تحت القسم.
1: اي
2: يا والدة يا عزيز علي صوتك ديما معايا وين نمشي نهز. يا والدة يا والدة لا تعاتبيني مشتاق والشوق حير مشاعر حنين. اي يا والدة كانك علي دماعة بالفاتحة وقابك لي مساعة. تحية لك.
1: شكرا لك.
2: غنيت لظهرتين
1: في ان شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحة عمر حميمي من قبلات ومواصلين معكم. حسيتنا مكالمة مويلية على الخط. الو الو سهلا.
3: الو صباح النور خويا حاتم.
1: مرحبا بك اختي غالية. مرحبا.
3: وبيتي عايشتك. تحية لك وكل المستمعين وكل من يعرف ام ربيع من حاملة.
1: مرحبا ام ربيع. اهلا وسهلا بك.
3: وبيتي عايش خويا الغالي. اليوم حطيت صبعك على الجرح. اول حاجة خويا حاتم سامحني قصيت عليك. نحب نقول لكل شخص أمه نزلت على قيد الحياة خذ كفايتك على وجه نهار ما تصورت اللي نجم نحس أني شفت أي شخص معنا. أمي توفت عندها 5 سنين فراغم حتى حد ما نزل معها بيقول بهاي انت بخوتي بخواتي أنا حتى حد تبت زود قصايد نقولهم لك تلتسمع طبعا.
1: قولي قولي.
3: نقول كانت عندي والدة تفرح كنجيها وبالعيد نهنيها وغير عني زولها الكود مغطيها وكانت عندي والدة غيب عني زولها تو عندها مدة نحس قلبي صدها عيني سايل دمعها ما قدرت الرده هاللي همومي تشيلها في وقت الشدة كابر كابر شوقي لها مني راحت جنتي التحت ساقيها وكانت عندي والدة كانت عندي والدة تفرح لفراحي ضماده تجراحي من اللي مشت الوغالي تكسر لي جناحي يا دركي ويا ليعتي ويا كسر نواحي جروحي منه بيها كيف نصيب ضمادها وكيف تنداويها وكانت عندي والدة كانت عندي والدة بالدنيا الكل وكل صعيبة تحل ديما معايا زاهية ما نحس ملل نطلب حتى عيونها تقول للدلل روحي وعقلي فيها وليس حياتي بعدها واسمعانها وكانت عندي والدة كانت عندي والدة منبع للحن لا تبخل لا تكن وفاية في كيلها تعطي مزمن التوى نبرة صوتها في وزن ترن ربي يشفع فيها ومن حوضة نبينا إن شاء الله يسقيها وكانت عندي والدة تفرح كنجيها وبالعيد نهنيها وغير عني زولها الحود مغطيها. هذه كانت
1: قصيدة
3: مني تعيش خويا حاتم أول عيد لأمي الأخرى نقول توحشت أمي وحوشها ولمتها وميعادها وضحكتها توحشت حتى ملامها ونظرتها توحشت كل ما فيها بخنوقها وخلالها وخولها أمي العزيزة لثلث سيواتها وشعر كافي بين من قصتها وريحة بخور بحركات يديها وبرادها وكانونها وعالتها توحشت كلمة يما توحشت بوسة جبينها والضمة نمشي قداها وفي قلبي غمة ننسى همومي بقولها وشرهتها واليوم هاني فاقدتها اللمة وتدركت بعد الوالدة وجملتها توحشت أمي تدركتها وحالي معاها دفنت العز راح تزالي لنشد لحوم علي وعليني الوالدة ترزيت في موتتها راحت مشت لمعدياته بالي والقلب ينزف دم على فرقتها توحشت أمي راحت مشت ما ولت ميران تدرس في كنيني خلت عليها عيوني لعيت لك كلت ما زيب صبه وشي ما ردتها حسيت روحي من عروقي انسلت اتمنيت ننسى وحشها وخرجتها كيفاش تنساها كيفاش ننساها ننسى غلايا اللي سكن غلاها من اللي نشت هزة الحن معاها علي سخوفة وتاهلة دمعتها تمنيت حتى في المنام الراها توحشت حتى لونها وريحتها توحشت أمي وحوشها ولمتها وميعادها وضحكتها توحشت حتى ملامها ونظرتها.
1: يعطيك الصحة.
3: تحية ليك خويا حاتم، تحية كل من يسمع فيها، ونزيد نأكد خذوا كفايتكم من ماتكم ومن باتكم، راهي الأيام ما ترحمش والموت ما تشاور.
1: ما تشاورش.
3: تحية طيبة للناس كله، تحية.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، واحنا مواصلين ديما معاكم دقة خليلة على موجة إذاعة تطوين وإذاعة بانوراما. ما تمشيش، كلمة توجع برشا.
4: ما تمشيش ما تمشيش ما تمشيش يا ركيزة هلكون وضيع حياتي بعدك، ما تسويش ما تمشيش لا تنادي برحيلك يم، محتاج لحضنك والضم، ولدك حتى راسه شايل طير وحنك لهر

0: الصبح يبدا منك بريح من فمك بسمه وتصبيح من دعوه تضويل الدنيا في الظلمه من قد نعيش ما تمشيش ما تمشيش كيف شكل العيد ورمضان كيف شكل العيد ورمضان وش تعني كلمه امان وكيف شكل الفرحه في غيابك يعني عمري ما يسويش يعني عمري ما يعنيش ما تمشيش يا جنة ما بين يدي يا آية فصلاتي هي يا كبر الدنيا بعيون نور عيوني ما تطفيش ما تمشيش ما تمشيش يا ركيزة هالكون وضي حياتي بعدك ما تسويش ما تمشيش
1: ما تمشيش. رشيد غودي يقول سميت بنتي على مرة نبغيها تهسس عليا وقت من ناديها يقول سميتها ناجية على أم اسم أمي ناجية الله يرحمها. الله يرحم أمهاتنا الكل يغدرونا ويخلينا أمهاتنا العايشين يا ربي ومشرد حضور باهم أصدقاء المسامعين ودي متواصلوا معنا على 75-870-900 مكلماتكم وإحنا في المباشر نمرهم عبر إذاعة الطويل وإذاعة البانوراما. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
2: ألو
1: مرحبا
2: وبيك عايشك.
1: شكون معنا؟
2: أخت زهرة من رمادة لاباس عليك.
1: مرحبا يا أختي زهرة وكل مستمعينا في رمادة. أهلا وسهلا
2: عايشك يهنيك إن شاء الله الرحمة على كل أمهاتك.
1: آمين يا رب العالمين. آمين
2: والحيين إن شاء الله يا رب يطول أعمارهم الكل وي نحكوا على الأم اليوم.
1: آمين نحكوا على الأم هي
2: لما يجيش بلاصتها شي يولي
1: ما يجي شيء صحيح
2: هي الحنانة هي الودادة هي ضوء الحوش هي نواة الحوش هي الفرح كل
1: هي شراع البيت و...
2: أمي متوفية يوم عندها 4 سنين وباباي عندها 5 سنين
1: الله يرحمهم الاثنين إن شاء الله
2: والله يرحم الأمهات كل ويخليني عيشات كل ويطول أعمارهم كل إن شاء الله
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله
2: شكرا
1: ما تحفظيش شعر على الام ولا
2: والله ما نحفظ وليدي ما نحفظهاش احنا
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله كان الرحمه وي
1: امين ان شاء الله رحمه ان شاء الله في الجنه يا ربي ان شاء الله
2: ربيين علينا ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي شكرا لك يعطيك الصحه اختي زهره الله يخليك مكالمه مواليه معنا الو اهلا وسهلا
3: باشرك الروح يا حس
1: انا وياك في حال سوا
3: ايش احوالك
1: الحمد لله يا ربي زوز
3: تحيه تجيك من الحامه بشي من قلب
1: مرحبا مرحبا اخويا
3: علي علي
1: علي
3: ما مشيت قلق
1: مرحبا يا سيد علي مرحبا
3: قولها يا والده فرقك علي صعيب وجرح الفرق ما قدرش طبيب جرح الفرق تعبني ومشتاق لك شبك بدي غلبني درك علي البعد ده عصبني ننشد اللاجي حالك يغيب نرفع نداي طيف اجاوب لي هاتي خبر للوالده ترجيك يا والده المكتوب جاني غلطه وماتت حليمه لا مربى جنب قلت لها يوم ويتي خفيت ما شاورتش جت كتبتي لموش ما صورت
1: اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي معك
3: على التليفون يرحم والديه وتحيه لك انت اخوي حاج
1: شكرا سيد علي
3: واهالي الحامه كل واهالي تطاوين وكل من يسمع بي
1: شكرا سيد علي الله يخليك
3: ان شاء الله وربي يعاونك ان شاء الله
1: اجمعين ان شاء الله ثم سالني على مستمع كريم سالتني على شكون اللي يقول في الشعر منذ حين اللي يقول في الشعر طبعا هو اللي أمك ثم أمك ثم أمك اللي هو سأل عليه إقبال الانتصار واللي يقول في الشعر هو طاهر مبيخة الشعر الكبير اللي كل مرة يعطينا صورة على الوالدين وعلى
4: المال ثم أمك وثم أمك لأخوك لابن عمك تجفاك كل الناس هي تضمك أمك إن كان تدير ما تدير لها ما ترد لحظة شقام لحظاتها أمك صعب ياسر انت ترد لها وقداش باش تعد من حسناتها يبدأ شقاها منين تم حملها يجيها وحم يمصط حتى مقاتها يوفى الوحم تثقال وتثقلها ويكثر شقاها ويرزلوا خطواتها وتعيش بين ضلوحها داخلها قلبك يدق بقلبها ونبضاتها 9 شهر أمك تحط ثقلها اللي ما دراش يقول يهنا نباتها بالعكس يبدا الحمل فوق حملها ومن ثم تبدا الام في غصرتها وتظل حتى حركتك تشغلها وهي مكرست لك عمرها وحياتها
1: هذه هي الام صحيح هذه هي الام زهر أربعة تقول يميمتي نبتك علي دعيتي وفي نهار جمعة قبل ما صليتي. كوثر ذاكر تحية ليك ويرحم الوالدة إن شاء الله يا ربي. مكلمتكم 75-78-900. مكلمة جديدة على الخط ناخذها مع بعضنا. ألو ألو وسهلا.
5: ألو
1: مرحبا
5: وبيك عايشك يا حاتم.
1: عايشكم معنا
5: معك عمر العباسي من جربة.
1: مرحبا
5: نحييك ونحيي برنامجك.
1: الله يخليك سي عمر
5: يبارك لك ويرحم والديك ويطول عمرك.
1: والدينا والدينا.
5: والوالدة هي الوالدة سهرة الليالي وسهرة حملة الشر وحملة الفقر وحملة الضرب والغضب والكشة على خاطرك قد ما تجري وما تجريش معاها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يرافقني للجنة يا رسول الله؟ قال أمك ثم من أمك ثم من أمك ثم أبوك والبو مجاهد حتى هو وربي وقضنا بعيوبنا. والسلام على إذاعة تطوين وكل المستمعين ونبلغ سلامي لكل من يحب عمر برزع العباس.
1: شكرا يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يجمعنا مع عائلاتنا وأمهاتنا بخير وعافية إن شاء الله يا ربي. شكرا لك خوي الغالي. شكرا احنا مرسين معاكم طبعا. اذا كان ثم تليفون لولوي للتليفونين انتم كمان ايش تليفون نعديهم اغنية. ثم تليفون ناخذ تليفون. الو اهلا وسهلا.
6: اهلا وسهلا اسلام.
1: مرحبا بيك.
6: مرحبا اهلا.
1: شكون معنا؟
6: معك خضرة الاسود من البحيرة بن خداش.
1: خضرة الاسود من البحيرة بن خداش. مرحبا بيك خضرة بكل مستمعينا في بن خداش. تفضلي خضرة.
6: كلمت قبل وكنت نحاول وما يهز معناها تليفون معنا كما
1: مرحبا بك. مرحبا.
6: موضوع على الام اليوم.
1: على الام هيك نكتب.
6: ايه هيك هو عندي شويه على امك.
1: قولي.
6: بالصوت معهم.
1: ميسالش. ميسالش.

0: والله يرحم كل الأمهات.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة. شكرا لك. تحية أيضا. شكرا بارك الله فيك. شكرا يعطيك الصحة. عايشك
0: الله يرحم كل.
1: الله يخليك. وحبيت نحيي المستمع الكريمة عبير مسكين اللي تقول تحية لك حاتم. موضوع الحصة اليوم اللي يتزامن مع ذكرى وفاة الوالدة الأول. الوالدة كانت الدنيا وما فيها, حياتي بعدها ما تسويش بالحق. إن شاء الله مينتي في الجنة يا رب. إن شاء الله أمين يا رب العالمين.

0: ذي حمود الفلاح أمي رحمة ليا وبنت جنوب تقول يومي سعيد وشمعتي مجودة مدام أمي في الحياة موجودة. وعبير مسكين تقول يحوش ما في كمي بلا ريح داير عجاجة لا تشنشكي فيك همي ولا تنقذ فيك حاجة. الغالب دار غير أم فارغة السماء. مكالمة جديدة على الخط نخدم بعضنا. ألو ألو وسهلا.
1: ألو
0: مرحبا أخوي الغالي.
1: أي حسن
0: شي الأحوال؟
1: عبد العزيز من الحمام.
0: مرحبا يا عبد العزيز أهلا وسهلا بيك.
1: تقول لي لما شاعر من الحمام علاش ما تجيبوش عليه خلاص؟
0: من هو الشيء؟ من هو؟
1: علي الشيء.
0: علي الشين
1: من المات ما لا ما
0: الله يرحمه وينعمه. اي لا لا لا لا شعر كبير علي الشين بهيسي وعنده برشا قصايد سمح وبرشا قصايد ايش يقول
1: كل مصلحة ومنها بلا خص سمك باش تخص منها.
0: اي
1: الحاجة العزيزة ما ذهبت رهنها وكل ليل حتى ذراحت وسيدة صراحة كتبيعها خير وزينها وإذا مرضت تنكد على تنكيد.
0: تنكد على تنكيدك
1: اي عادي يجيب لها وهذه
0: اي صحيح
1: الوالد والوالدة دي ما يجيب عليه.
0: الله يمتعنا برضاهم يا ربي
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله شكرا لك خويا الغالي. شكرا لك يعطيك الصحة.
1: فكر الشاعر هذا
0: ان شاء الله على راسي وعيني على راسي وعيني. شكرا لك يعطيك الصحة. مكلمة موالي على الخط. الو الو وسهلا.
2: الو تحياتي في حاتم.
0: مرحبا بيك.
2: تحية ليك وللفريق العامل معك والفريق التقني وجميع من يستمع إلى التطوين وعلى رأسهم السيد المدير.
0: مرحبا بك سيدي وكل مستمعي إذاعة التطوين وإذاعة البانوراما.
2: معك عبد المجيد.
0: عبد المجيد ببريدة. مرحبا يا عبد المجيد.
2: وبيك أجل وكرم.
0: أي قول أي.
2: ونقول لك بلم الدنيا باهية تقم الأشوار وتبدا الدنيا زاهية ربيع ونوار
0: ني.
2: وبالذرية لاهية وتطفي النار.
0: وتطفي النار اكيد.
2: اللم خويا ما ثمش مع عز من اللم
0: ما ثمش
2: والله يرحم جميع من الأمدة أمامة متوفية وربي إن شاء الله يعطيه الصبر.
0: أمين.
2: وإلا ما كان لم والبابا حتى البابا أنا ما ننسوش لم والبابا.
0: أنا قبل كنا نعرف في موضوع الوالدين نجمعوا الوالدين.
2: إيه
0: المرة هذه قلت خلينا نعمل البو وحده والأم واحدة.
2: إيه لا يجي مثلا تعد سيد العارفين ما نشوف الروك حديث
0: المتابعة. عايشك الله يخليك.
2: وإن شاء الله كل من عنده أمامة متوفية الله يرحمها واللي عنده أمامة حية أخوي يستهل فيها وراي هذيك هي معناها هذيك هي مفتاح الجنة من الأخر معناها. اللي طاحهم ومشي في رضاهم يربح في الدارين.
0: في الدارين.
2: واللي غلاهم يا ودي يا ربي يعمل لنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: وإن شاء الله ربي يرضيهم علينا ميتين وحيين.
0: آمين.
2: وصحيح منارة وبلا سلم ديما نقولها يا ميمتي بعد الموت شني حالك وفي الحوش ديما مهسس علي خيالك.
0: صحيح.
2: والحمد لله.
0: الحمد لله.
2: شكرا لكم والعائلة الحامة وكل من يعرف عبد المجيد ببريدة وموفقين إن شاء الله.
0: موفق يا عبد المجيد. شكرا لك هذيك الصحة.
3: يا والدة يا والدة مستعجلك إنك يا والدة مستعجلك إنك ما زال قلبي مرتوي من حنك.

0: محلى فنك تلفيتك تبشيرتك حنيتك حتى الغضب نهوى إذا من
1: يا والد استعجلتي يا والد استعجلتي وتركتي فرس الفانية ترجلتي.

0: هذه رضا عبد اللطيف، تحية ليه وتحية لكل أصدقائنا الشعراء اللي كتبوا اللي طعموا ربما وروثنا تجاه الأم، وتحية لكل مستمعين وخاصة المستمعة كريمة ضوء بن نجاة بن سالم شقيقة الضوء، تحية ليها وإن شاء الله ربي يعطيها الصحة والعافية. الوالدين بيهم ربنا وصانا، يتعاملوا بحنانة وشمعات كان حتى الظلم أركانا. وصى بيهم وآيات من القرآن نزلت فيهم، بالك تتبع عيلتك تعصيهم، وصايت وسع ما نطوعوش نسانا، وبالكش في دار العجز ترميهم، تعدي حياتك في الدرك والهانة، تعدي حياتك كدرة تطيح بيك ما بين العلاية والحذرة، ينفذ دعاهم فيك يمشي ودرة، وبني البني اللي بنيته يتيح من سيسانة، يجيك مرض ما تلقاش ليه القدرة، وباريك من اللي دعو تمكانها، تبع رضاهم ديما واصبر على عوجهم ودير عزيمة، بدل مكان الغش بالتبسيمة، وتربح ثواب يكيد في عدانة، حتى أف محسوب عليك جريمة، ذكرها الله الكريم في قرآنه، ذكر الباري في كتابه، ووصاك بر الوالدة والبابا، والديك هما الحرث هما الصابة، وباباك اللي قاس عليك وعانا، ككبر ولا ثقالة تركابة، عانيت لين توصل لمكانة، عانى عليك الشدة، وعمره مشي ضايع عليك تعدى، انت واجبك جزء الجميل ترده، وسع بال من يكبر كثر غضبانه، واجبك تطيع الوالدة لابده، عانت ليالي تعبه سهرانه، شعر شعر ختم كلامه، الكل والدة ووالد بعث سلامه، ان شاء الله اللي يديره يعرضه قدامه، ويوم لاخره يلقاه في ميزانه، خليفه اللي جاب الجول في نظمانه، للي نشد الحام عنوانه، الشعر خليفة لطيفي.
1: في عيبها قابل عليها الشيب، وما عاد تقدر على الصعيب تهدى، في وقت قاسي ما لقت حبيب يرفع اثقال حمولها في الشدة. في عيبها في شيبها منين شيبها ما قدراش قريبها، خطوط القدر نصت على مكاتبها، ونسجت لها هم الزمان مخدة، وكمل ظلام الليل على تعذيبها، وقصرت اخطاها من زمان تردى، وزاد الزمن سبب مصايب عيبها، ولا من تصدى لها الزمان وصدى، وبدل ايامها بدل ايامها الخايبة وصعيبها، بالخير مدلها وداية جدة، كانت كريمة والوديدة تجيبها، تقسم غداها قبل ما تتغدى، وقالت ان اللي كنت قالت ان اللي كنت حق نصيبها، ولا نستحق الحد لن الجدة، ونصبر على الأيام بمجاديبها، نشيل ضيمها حتى حدج يتعدى، وعلى عاتقي قرب الغدير نجيبها، ونحمل سهر الليل ما نتهدى، ومن الفجر من الفجر بيتي نهم في ترتيبها، بيت الكرم نرفع الفوقع مدة، ونرعى الغنم ما يكيدني تحليبها، وفي الحضن ولدي بالحنان نودة، وهو نور عيني وقسمتي ونصيبها، وغلاه عندي.
0: هذا النصر عون طبعا في قصيدة على الأم، وإحنا مواصلين مع مكالماتكم اللي تفي على 75-870-900. مكالمة جديدة على الخط، ألو. أهلا وسهلا.
2: أهلا عسلامة،
0: مرحبا بيك.
2: مساليكم.
0: الحمد لله.
2: شريفة عادني معاك من الحامل.
0: مرحبا يا شريفة، أهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا بذاعة تطاوين وبيكم الكلية.
0: الله يخليك عليك بالرواية.
2: الله ربي طول فعماس ومرضي
0: ثم مطر في الحامة.
2: شوية مش لا تفر.
0: ان شاء الله ربي يرزقنا ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله، ورحم على الوالدين كلك الحيين ربي طول عمارهم.
0: امين.
2: الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم وينعمهم.
2: مني جبت توفى سليمة على امي الله يرحمها.
0: قولي قولي. قولي.
2: قلت لها يومين انت تحت الحود، يومين انت تحت الحود بليتي. لا الخو لا الاخت علي وصيت.
0: ايه.
2: والأخرى قلت لها جيتك بربي يا والدة سامحيني، ونفرح ونزهة كان كيف الدين كان لا جيتين.
0: اي ان شاء الله ربي يرحمهم الكل. ان شاء الله يا ربي
2: يرحمهم الكل. ان شاء الله عجبني البرنامج. الله يسعدك على الوالدين والدي معناهمي وباباي ميتي.
0: الله يرحمهم ان شاء الله
2: على عليهم الكل.
0: امين يا رب العالمين. ربي يرحمهم من
2: والله عجبني البرنامج بالكثير يعطيكم الصح.
0: واللي خلف واللي خلف النبات ما مات بكل شيء التأكيد. وان شاء الله
2: خالتي مبروكه زاد ديما تتبع في اذاعه تطاوين تبغيكم برشا البرنامج متعلقه بك.
0: يعطيك الصحه وتحيه لخالتي مبروكه. شكرا لك.
2: شكرا ربي ان شاء الله يعاونك.
0: امين يا رب العالمين. ممكن المجديد على الخط ناخذ بعضنا. الو
3: صباح الفل.
0: اهلتين وسهلتين ام ادم مرحبا.
3: الله يخليك ربي يبارك لك ان شاء الله.
0: عايشك.
3: اني ساعه خاص نص نقول لامي غابوا بنات اللي يلبسوا المجهوده ونجوم تلمع في الليالي السوداء وني امي غاليه قمر الضي واسمها مسعوده.
0: الله يرحم مسعوده.
3: ان شاء الله ربي يفضلها وربي ان شاء الله يطول في عمرها.
0: اي رحمه الحي خير رحمه
3: كل ام توفيها يا رب
0: ان شاء الله.
3: يقول شاعر ذو الحداد انتي مزرقي وانتي شفد غروبي ويا ضو يضوي دروبي يمانتي حني علي ونوبي. يا غالية في زمانك ونهر نابع من حنان حنانك يا باهية يا غالية يوم السلم محروبي.
0: صحيح.
3: غدي كنيني من كنينك نينك خلي القمر تضوي تنير دروبي يوم الشرف والهيبة يمامتي أصل الوفا والطيبة وكيف نبعدك تصعب علي الغيبة وفي لمتك سمزهتك وطروبي أنت الحبيبة ما معك حبيبة وأنت منارة عز تضوي صوبي أنت سلم أنت أمن كان غاب أنت حضن دافي ضمنا بالحن أنت العز أنت الصبر في لتعاب أنت قلب صافي يا عطا ميمن أنت المحبة يا فقدت أحباب أنت ظل وافي دم ليه نحن أنت رضايتك تفتح جميع أبواب أنت رضايتك تخلي العسير يسير بعتي منام الليل ورمتي تعب الحمل ومهما عليك ثقيل تتشجع بلا مل وتقول هذا وليدي ولي نهار كبير وهذاك هو عيدي ونطلب سماحك يما يمنحيت لي الغمة يا قاهرة الأيام يا صابرة عالويل وصفك صعيب تما يصعب الرد جميلك يما. ويقول محمد غزال الكثيري في مقطع ما خدر القصيدة طويلة ما نشبش نجم نقولها يقول والديك أصلك والديك أصل نباتك وجودك واسمك ثروتك وثباتك.
0: صحيح.
3: أمك بعفة طاهرة حملاتك 9 شهور تمام نشأك فيهم بفرحة أمل الحال مستناتك لحظة وصولك فرحتك تغنيهم. لحظة وصولك فرحة تنسي الحنينة في المخاض وجرحة عيون حنها تدفق صفام شرحة لبي صدرها سباب الحياة يحميهم حضن الدفي بحبك يشيب فرحة وأول حروف النطق كتسميهم بحر الحنانة أمك أول وآخر ما تلذذ فمك وأول شذا كون حواسس شمك مجاري اللبن بعطفها تجريهم بلا بيه تتعطل مثالك دمك شهور القماطة تموت في قماطيهم. حضن الدفي حملتها وبلسم شفاك يصب من حلمتها تعاني السهر والمر في عيشتها تبنن عليك انغامها تغنيهم يجيك حلو طعم النوم في خبنتها النومك النوم عيون هيجا فيهم تعاني مآسي عدة في راحتك تحمل عذابك مدة فرخاك ما تحسش بذيق الشدة أطرافك بطرف عيونها تغطيهم ببير رحمتها بحر مودة ولت منهم في رضاك لا تحصيهم. بمسك الحنان تفوحك وتلاعبك وتداعبك في دوحك أوهام المرض ما تريدها في سوحك تعيش العلل وعلي لك تبريهم تهن روحها من أجل تحيا روحك ميامي بصرها لخاطرك تهديهم تهن روحها وبصرها وتدخل تطب النار وسوامرها سنين الشقا في راحتك تصبرها وتحمل حمول الصبر وتعانيهم هني بال فرحة عمرها وخاطرها تراك درجات العلا راقيهم ترك بروامقها شجرة عظيمة مظل لا بورقها معمر بلادك تربتك عاشقها وصاين برور الوطن وصحاريهم تحس فخر ما ضاعش هدر عرقها وراق الأسى من الذاكرة تمحيهم هذا ما رسمت لك وهذا ما حلمت وما كنت لك راجع وثبت شوف ما حلمت لك نفس الأمانة تعيش متمنيهم شوف والديك اشتعبوا عليك جاهدوا ظروف السنين الصعبوا وسهروا ليالي ضنكا وترعبوا عم غربتك كيف الأسى يزكيهم أو شاركوا فرحة الجار ولعبوا زمرة فراقك في الحشا تكويهم ونقول كثيب النعناع من الودادة لمة الخوت والجو كيف العادة,
0: كيف العادة.
3: وإن شاء الله الأمهات الكل تبقى بخير وبصحة جيدة وإن شاء الله يا رب نحن نعم معاهم الواجب ويرحم كل أم متوفية على خاطر الوالدين لكانك صحيحة واجب درهم نظر العين قبل الحاجب
0: قبل
3: وسلمتهم من الناس الكل.
0: شكرا لك
3: هذيك الصحة ربي يبارك لك
0: ويعطيك
3: الصحة فما مصنعة وفية ليك وللبرنامج نقول لها سلامي للعزيزة عليا المرأة الفحلة الحاذقة المجدية مولة الضحكة اللي اسمها الخيرية.
0: ايه تحية الخيرية شكرا لك هذيك الساعة عايز
3: الله يخليك.
0: شكرا لك زهرة بالرباع تقول يبقى حوشنا ثري على ثرية مادام مهمتنا حية. مكالمة موالية ناخذها مع بعضنا. الو اهلا وسهلا. مرحبا اهلا سي محمد شي احوالك لبس علي وينك
4: تحية بالله للشعر هذه يعني يعجبني النوع هذا اللي في البرنامج
0: الله يخليك والله نحييهم حتى الكل وخاصة عندنا مستمعين نوعيين الواقع
4: أكيد اللي والله صدق فكر صراحة معها في حاجات يعني العمدة والشعر يخلينا متمتعين يعطيك الصحة وقول لهم
0: عليكم بالرواء
4: والموضوع الموضوع سمح حتى المرجوب يا والدة كانك لي دماعة وبالفرحة ما تغفليني ساعة ما تغفلي مظنونك وادعي لي بالخير بيسونك قلت لي تحطي جبهة في قاعة والدة كانت لي دماعة هذا احنا لنا نسجل في حضر
0: مرحبا لا لا لا مرحبا بك كل
4: يعني لي يعني
0: مرحبا مرحبا سي محمد الله يسعدك شكرا لك الله يخليك خالد العمري من قردين وموصلين ديما معاكم على موجات إذاعة الطاوين وإذاعة بانوراما دقة خلال عندنا مكالمة ولا أغنية قولي أيوه هذه ضيفة يلا

هذه فلا ربي يخليها الوالدة. وطبعا في لون الذكر هذا مكالمة أخيرة ناخذوها مع بعضنا اليوم. ألو، أهلا وسهلا. ألو، عسلامة.

0: ايوه سيدي علي الغندري، مرحبا بيك.
1: كيخيالك طلع
0: كيخيالك طلع حدد اي خلطت المخر حدد مرحبا بيك.
1: جيت فخر فقول
0: اي مرحبا بيك على كل الام.
1: قلت لها ليش تبكي يما؟ قالت يا وليدي على عمرنا مشيت بالسلة نهار تلو نهارا، نين كان الميم الماجن والعشي من رحا ونقطع في الغرارة، واليوم هاني شد الفرش مثل قمير رشال القمارة. ايه قلت لها يما ما تبكيش، الكبر ما هو عيب، ريت صغرك منين تقعد غثيثك على الوطاين كر، واليوم ريت حمارة عرفت الشيب، العمر مية عام وكلامك مركز الحديث سر. قداش علينا شقيتي وعملت النظر والتعديل، وقداش وديتينا من شاوي الدر، وقداش علينا مشيتي حافية وين الشوك والشريب، وماذا ماذا صرتي مشيل الحر يما في الغربة نبكي منين نطلع صورتك من الجيب، دموع سخونة على الخد على الخدود تسر، كل من أرضى والديها الله لا يفرغ لها جيب ولا يشوف وجه لي ينكر، يا رب أجعل كل أم مقامها جنة يا مجيد بجاه الرسول وسيد أصحاب عمر.
0: شكرا
1: بجاه الرسول
0: يعطيك الصحة سيدة لي، يعطيك الصحة. شكرا لك سيدة عليك الصحة. وكانت هذه آخر مكالمة لنا اليوم، آخر مكالمة من أخويا ذو على غالب الجمعة الجاية جدد اللقاء 55 دقيقة. نحب نسمع جزء ولو صغير من الشاعر المرحوم لمي لطرش.
2: فرق لهم يا ناس مرار في القلب كالنار في الجيش تشعل شعيلة، أبلا خص لا تركت صغار في سبوب لعمار يحتار والد العيلة، ويد العسل يد العسل في الحلق يمرار مذهوب لشوار كما خل فاقد خليلة، البر يزيان بجار وأوراق وزهار، فراق لهم قصة طويلة، فراق لهم يا ناس دمارك يتغادر الدار، بلا رجوع تنشي رحيلة وتسكن دهليز لكبار ما ترد الأخبار من تحت رملة تقيلة.
0: هذا الشعر لمي لطرش، طبعا أجمل تحية ذوب بن سالم في الخرج الإذاعي عادل الجميل في قاعة الهاتف حاتم الغريري، يقول لكم إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة وشهية طيبة للجميع.

0: ودويرات، سبع رقود فيها تبات، بلاد المحشي باللوزات، المرقوم والكليم، الصحراء وغزال الريم، شندني عليها تغني، غمراسن، ذهيبة، رمادة وسمار، شنهي الجو في تطاوين مع المنار. إشهار.
1: نشرة الأخبار.
2: منتصف النهار في إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، والبداية بالعناوين. في مدنين، اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة تضع خطة عمل للتدخل في صورة حدوث تغيرات جوية. وفي تطاوين، جلسة عمل حول منح تراخيص الربط بالشبكات العمومية بصفة استثنائية. وفي جربة، يوم تحسيسي حول مرض الزهايمر بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم. في العالم، ترامب يفرض عقوبات جديدة، وطهران تعلن جاهزيتها للمواجهة. إلى تفاصيل النشرة. يتميز طقس السبت بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي في الصباح، ثم كثيف السحب بأغلب المناطق مع تواصل ظهور الخلايا الرعدية بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمرتفعات وبالسواحل الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا مع بعد الظهر بالجنوب، وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها السبت أن نزول الأمطار سيتواصل بأغلب الجهات يوم غد الأحد 20 سبتمبر 2026، وتكون أحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الغربية. هذا وشهدت ولاية مدنين خلال الساعات الأخيرة نزول كميات محدودة من الأمطار كانت كافية لإدخال البهجة والارتياح في نفوس المواطنين الذين استقبلوها بتفاؤل كبير بعد فترة من الجفاف وشح التساقطات. الزميلة هدية جاري تحدثت إلى عدد من المواطنين بمدنين وأعدت الريبورتاج التالي.
3: هاي لجت في وقتها في موسمها، وإن شاء الله ربي يزيدنا من خير. عمر ما يسحب من رحمة ربي، الصيف جاي للسخانة والخريف جاي للمطر والخيرات الحمد لله.
4: هذه بكار هو العام والخريف، يقولك العام الخريف، إذا كان جيت مطر في الخريف معناها بحول الله تجي كل شيء واموره مرقله ومطر هايل. بكل حال بشاير خير، هي ما معناها بحول الله تو يجي الخير.
5: المطر سمحة ما ضبينا، معناها ان شاء الله زيد يا ربي يرحمنا دنيا كل ان شاء الله، حتى الشتاء زاد نفس الشيء يجي، معناها مطر باهي ومطر باهي، وان شاء الله يجينا كما نقولوا خريف بدري وربيع باهي كما نعرف.
6: باهي شخصها عاد الدنيا نظفتها في القداء وبردت علينا الدنيا والحمد لله يا ربي. إن شاء الله خير منها، إن شاء الله برخة.
3: مطر عدالي ما إن شاء الله هاي خيرات مظهر لهنا. إحنا فلاحة معناته نبغوا المطر والملك لطف الظهر وكل شيء معناتها، والحمد لله إن شاء الله من هذه الغيرة وطمعين ما زالت المطر مستبشرين والحمد لله، وهذه نعمة من عند ربي.
2: وفي ذات السياق، وضعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمدنين خطة عمل للتدخل في صورة حدوث تغيرات جوية. التفاصيل في الورقة التالية للزميلة تبرى الشيباني.
7: بناء عن المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ومدى درجة الإنذار المصرح بها، تفعل تدريجيا اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمدنين خطتها تحسبا لأي طارئ. وتتضمن هذه الخطة وفق مصدر من اللجنة 4 مراحل، حيث يقع في أولاها تعميم المعطيات والمعلومات مع مختلف الهياكل المتدخلة في اللجنة، ثم يتم في مرحلة ثانية تفقد مدى جاهزية الوسائل والمعدات ووضعها في حالة تأهب للتدخل. أما المرحلة الثالثة فتقضي بالانتشار الميداني بمختلف نقاط الخطر بالجهة في حال هطول كميات كبيرة من الأمطار أو حدوث متغيرات جوية طارئة. وفي مرحلة أخيرة يتم تجميع تجميع مختلف الوسائل والمعدات في مقرات بعينها. وتقسم اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمدنين الولاية إلى 4 قطاعات تدخل عملياتية، يشمل القطاع الأول جزيرة جربة والقطاع الثاني معتمديتي جرجيس وبنقردان، فيما يضم القطاع الثالث معتمديتي مدنين الشمالية وسيدي مخلوف، والقطاع الرابع معتمديتي مدنين الجنوبية وابن خداش وفق المصدر ذاته.
2: انعقدت أمس الجمعة جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين خصصت لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص الاستثنائية للربط بالشبكات العمومية، حيث وقع التمديد في الأجال إلى غاية موفى شهر جوان من سنة 2027، وذلك حرصا على إتمام دراسة الملفات التي لا تزال قيد الدرس لدى اللجان المحلية بالبلديات. وبخصوص الملفات المقدمة تعرض من قبل طالبي الربط الاستثنائي بالشبكات العمومية على اللجنة المحلية وتتولى دراستها والبت فيها مع مراعاة الموانع القانونية التي تحول دون منح تلك التراخيص. نظم المستشفى الجهوي صادق المقدم بجربة اليوم بالتعاون مع الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب وعلوم الأعصاب يوما تحسيسيا بمناسبة اليوم العالمي لمرضى الزهايمر بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى. تضمن فحوصات مجانية للذاكرة ونصائح للوقاية الصحية. إلى جابس أين تستعد وكالة التهذيب والتجديد العمراني لتنفيذ عدد من مشاريع تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في عدد من المعتمديات بولاية جابس، واستكمال بقية المشاريع في نطاق الجيل الثاني بقيمة جملية تقدر ب 45 مليون دينار. تفاصيل أكثر في الورقة التالية للزميل محمد علي عكشة.
8: تتركز الجهود حاليا على تذليل العقبات العقارية والعمرانية المرتبطة ببعض العقارات المخصصة لإنجاز التجهيزات الجماعية والفضاءات الاقتصادية لضمان انطلاق جميع المكونات المتبقية في أجالها المحددة ودون تعطيل في مختلف المشاريع. وتقارب كلفة مشروع التهذيب والتجديد العمراني 4.5 مليون دينار بدخلة تجان وحوالي 4 مليون دينار بعرام وقرابة 2.8 مليون دينار بلمدو. ويتضمن كل مشروع منها مكونات عديدة تتوزع بين البنية الأساسية على غرار تعبيد الطرقات والأنهج وتحسين السكن والأنشطة الاقتصادية والجماعية على غرار الفضاءات الخاصة بالشباب والرياضة. من جهة أخرى، تم في الجلسة التي التأمت مؤخرا بمقر الولاية الوقوف على تقدم مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني بكل من شن والنحال والحامة الشمالية وحي خير الدين بوذرف والزويدة بمعتمدية غنوش وانخيلة فرحات والشبان بمعتمدية المطوية وسيدي بولباب بجابس الجنوبية وكتان بمعتمدية مارث ومنزل الحبيب.
2: وطنيا، نظرت لجنة التربية خلال العام البرلماني المنقضي في عدة

0: احتفالي باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون يوم 16 من سبتمبر الجاري أن التونسيين سيتعلمون ما لا يقل عن 4 ملايين مكيف، وأشار إلى إقرار توجه لاعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 15%، وهو ما سيمكن من تقليص استهلاك 600,000 مكيف والاقتصاد في الطاقة الموجهة لها. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية عن تحيين خريطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا، وذلك من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر. ولفتت الوكالة في بلاغ لها على صفحتها على الفيسبوك إلى أن هذا التحيين جاء في إطار متابعة تطبيق الصيغة الإلكترونية ومرافقة طالبي تراخيص الترويج للأدوية وضمان مطابقة الملفات للمقتضيات الفنية المعمول بها بعد تسجيل بعض المخابر لصعوبات في الانتقال إلى الصيغة الإلكترونية حسب تقديرها. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تملك سلاحا نوويا، وهذا يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء وإن الحرب ستنتهي قريبا. وأضاف ترامب أن إيران تريد في الوقت الحالي عقد صفقة وهي تخسر ماليا وعسكريا، وأنه إذا لم تكن الصفقة جيدة فلن يفكر فيها. كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع مع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح قانونا. من جهتها قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن عدد قتل الجيش الأمريكي خلال الحرب على إيران أعلى مما أعلنه البنتاغون. ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين أن البنتاغون أبلغ الكونغرس أن الحرب الأمريكية على إيران قد كلفت 45.1 مليار دولار. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني إن عصر قليباف إن عصر اصطياد طائرات F-35 وF-15 الأمريكية بدأ بالفعل وستضطر الإبلاغ عن تعرضها للأضرار. وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري إن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. في لبنان، أدانت وزارة الصحة اللبنانية إقدام الجيش الصهيوني على إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي جنوبي البلاد. وقال الجيش اللبناني من جهته إن قوة الاحتلال الإسرائيلي اقتربت من نقطة تابعة له في بلدة دير ميماس بالجنوب وألقت قنابل صوتية في المحيط. وإلى اليمن، حيث تتواصل المعارك المحتدمة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي، حيث تركزت في الساعات الأخيرة بجبهات محافظات تعز ولحج ومأرب بالتزامن مع عشرات الغارات الجوية على مواقع للحوثيين، بينما حذرت الأمم المتحدة من استمرار تدهور الوضع الإنساني في البلاد جراء تصاعد القتال. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الأنتولوجيا هي إحدى الفروع الأساسية للفلسفة، وتهتم بدراسة الوجود وطبيعة الكائنات والعلاقات التي تربط بينها، ويرجع أصل المصطلح إلى اللغة اليونانية، حيث تعني كلمة أون الوجود، بينما تعني لوجيا الدراسة والعلم، ليصبح معناها علم الوجود. ويشير الباحثون إلى أن الأنتولوجيا تسعى إلى الإجابة عن أسئلة جوهرية مثل ما الذي يوجد وما طبيعة الأشياء وكيف يمكن تصنيف الموجودات. وقد شغلت هذه القضايا اهتمام الفلاسفة منذ العصور القديمة، وما تزال تمثل محورا للنقاش في الفلسفة المعاصرة. ولا يقتصر استخدام مفهوم الأنتولوجيا على الفلسفة، بل امتد إلى مجالات حديثة مثل علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم الأنتولوجيا لتنظيم المعرفة من خلال تحديد المفاهيم والعلاقات بينها، مما يساعد الأنظمة الذكية على فهم المعلومات وتبادلها بكفاءة. ويرى المختصون أن الأنتولوجيا تمثل أداة مهمة لفهم طبيعة الواقع وبناء نماذج معرفية دقيقة، سواء في الدراسات الفلسفية أو في التطبيقات التقنية الحديثة. لتظل الأنتولوجيا مجالا يجمع بين التأمل النظري والتطبيق العملي، ويؤدي

0: دورا بارزا في تطوير المعرفة الإنسانية والرقمية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: أثر عبر الأثير.
6: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجعي أثر الدكتور المولدي بوعايشة.
7: مولدي بوعايشة هو المثقف المثالي الميداني، ارتقى إلى مستوى عالمي،
6: أستاذ ومترجم وشاعر، حمل اللغة من قاعات الدرس إلى رحاب الفكر، وجعل من المعرفة جسرا يصل الإنسان بالإنسان.
7: منارة يمكن أن يقتدى به للشباب.
8: بابا حببنا في الكلمة، في سطر الشعر، حببنا في الكتاب، في القراية.
9: لم يحمل معه مجرد حنين للمكان، وإنما حمل جزءا من الوطن إلى فضاء الجامعة.
6: المولدي بوعايشة غادر المكان، لكن المكان لم يغادرها، وظلت سيرته حاضرة في ذاكرة من أحبوه وفي عقول طلبته، وبين صفحات ترك فيها شيئا من روحه. تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
5: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
10: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
5: من عبر الأثير. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
11: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
11: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
11: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
11: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
11: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
11: فكونوا في الموعد.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة.

0: سيد المقام العراقي محمد القبنجي، إنتاج إذاعة جمهورية العراق من بغداد. أول قارئ مقام عراقي سجلت له اسطوانة.
1: أهلا بكل

0: هو مطرب العراق الأول وسيد المقام العراقي.
1: طهر فؤادك بالراحات

0: الأسطورة
1: محمد القبنج.
2: حياتي غناء وابتهال لخالقي، وحب بعيد الغور يملأ أيامي لوطني ولشعبي.
1: سيد المقام العراقي، تقديم حسين تركي. سيد المقام العراقي جعفر الزبيدي مخرجاً.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في رحلة إلى جذور الفن العراقي الأصيل، إلى الأصوات التي شكلت وجدان بغداد وحفظت تراثها جيلا بعد جيل. حديثنا اليوم عن رجل إذا ذكر المقام البغدادي ذكر اسمه قبل غيره، عن صوت طبع ببصمته تاريخ الموسيقى العراقية وجعل من المقام مدرسة قائمة بذاتها. إنه محمد القبنجي، سيد المقام العراقي بلا منازع.

0: يمتى يمتى يمتى تذكرونا.
1: محمد القبنشي ولد في بغداد عام 1901 في حي الكرخ العريق، الحي الذي كان وما زال منهلا للعلم والفن والأدب. نشأ في بيئة محافظة كانت مجالس الذكر وتلاوة القرآن فيها جزءا من الحياة اليومية، فتكونت لديه أذن موسيقية حساسة ومخارج حروف عربية سليمة أعطت صوته تلك القوة والوضوح.
2: إني محمد القبنشي ابن عبد الرزاق القبنشي، وكان والدي يعمل بالتجارة والقبانة، القبانة يعني الكيل والميزان، وكان رحمه الله ملعن بالفن والفنانين، وله صوت جميل، وكان مطربا مشهورا من المطربين الهواة، وقارئا بارزا من قراء المواليد النبوية الشريفة والتهاليل. وقد تأثرت به ونمت موهبتي وأنا صغير بسبب مرافقتي له في الحفلات الدينية والمواليد، وبدأت أحفظ الشعر وأتحسه أنا في سن مبكرة، ثم أخذت أتردد بعد أن ترعرعت وأصبحت شابا إلى المحلات والأماكن الشعبية التي يغني فيها مشاهير الفنانين، وأستمع إلى ألوان غنائهم وأسلوب إذائهم، وأجتهد دائما لصقل الموهبة الفنية بنفسي وروحي. ونشأت في بيت من بيوتات بغداد ذات الدخل المتوسط، ولم يكن لوالدي أي مورد غير أتبه الذي يتقاضاه من وظيفته، من وظيفة القبانة في دائرة من دوائر الحكومة تسمى الأكمكخانة. أكمكخانة يعني الأكمكخانة كلمة تركية هي يعني المخبز، وبعض ما تقاضاه من أجور بعض الحفلات الدينية والمواليد النبوية. وكان علينا أن نعيش حسب ظروفنا المالية، ومع أننا لم نرتفع في معيشتنا إلى مستوى الأغنياء، إلا أننا لم نهبط إلى درجة الفاقة والإملاق، وذلك يعني أن حالتنا بقيت كما يقولون مستورة. وكانت والدتي خير من سهر على تربيتنا في البيت، تربية صالحة مع أخوي عبد السلام وطه، وقد نفثت فينا روح المحبة والتآخي والتصافي، فنشأنا في كنف السلام، نخاف الله ونحب الإنسانية. لم أكمل دراستي بسبب ظروف والدي وعائلتي وخوفهم الشديد علي من تجنيدي وسوقي إلى جبهة القتال، كما جرى لأخوي اللذين أخذا للخدمة العسكرية ولم يرجع، وذلك في الحرب العالمية الأولى. ولم يشأ والدي أن ألحق بهما، فأخرجني من المدرسة التي كانت معدل تخريج الضباط العسكريين، وهكذا أصبحت مدرستي بعد ذلك الدخول إلى معترك الحياة العامة.
1: لم تقف موهبته عند حدود بغداد، فقد انتقل إلى البصرة، وهناك التقى بالشيخ كاظم الشمخاني أحد وجهاء المدينة وتجارها. أعجب الشيخ بصوته فأغدق عليه من عطائه، فكان لذلك أثر كبير في مسيرته. ومن الأموال التي جناها من تلك الرحلات أسس مشروعا تجاريا جعله من أثرياء بغداد. لكن العجيب في أمر القبنشي إنه لم يجعل من التجارة بديلا عن الفن، بل جعلها سندا له. ففي منتصف عشرينيات القرن الماضي صار أشهر قارئ مقام في العراق قاطبة، وسجلت له شركة بيضافون أسطوانات وصلت إلى كل بيت. ثم سافر إلى ألمانيا بين عامي 1926 و 1929 ليسجل هناك، فينقل صوت بغداد إلى أوروبا.

0: لم يكن القبنشي بعيدا عن الحركة الثقافية والفنية الناشئة، فقد شارك عام 1927 في تأسيس أول فرقة مسرحية احترافية في العراق عرفت باسم الفرقة التمثيلية الوطنية، إلى جانب حق الشبلي وعزيز علي وأحمد حق الحلي. وتبقى العلامة الفارقة في مسيرته مشاركته في المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة عام 1932 تحت رعاية الملك فؤاد الأول. كان المؤتمر محاولة جادة لحفظ التراث الموسيقي العربي من الاندثار، وكانت مشاركة القبنشي فيه بمثابة اعتراف عربي بمكانة المقام العراقي. نذهب بكم إلى حوار أجري في القاهرة مع الفنان محمد القبنشي.
1: أنا غنيت المقامات العراقية كما سمعتها سابقا، ولكن لما رأيت المقامات العراقية القديمة هي يشوبها شيء من اللقنة الفارسية أو التركية، وددت أن أخلص هذه الأغنية الأنغام من هذه اللقنة. وهذه اللقنة هي لم تأتي من العرب، لا، هي أتت إلى العراق بمناسبة بواسطة الفتوحات الأجنبية التي ابتلي بها العراق سابقا، وهي الفترة المظلمة الذي يسمونها الأدباء والمؤرخين. مثلا دخلوا العراق التتر والمغول والفرس والترك، وحين ذاك كانوا المغنين يغنون بالعربي بالأول، لكن لما شافوا الفاتح هو غير عربي صار يجارون الفاتح بإحساسه وذوقه، وحفرت هذه اللقنة الغير عربية بهالمناسبة هذه. شفت هذه اللقنة لا توافق الروح العربية والإحساس العربي، أرفعتها قدر الإمكان، والآن أعتقد أنها جدا طفيفة خفيفة في الأغنيات والمقامات العراقية.
2: لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت

قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالهوى الإبل يا حاديا عيسى.

0: ابليس عرج كي اودعهم يا حادي العيس في ترحالك الاجل.
1: تميز صوته بالنفس الطويل والقدرة على التنقل بين الطبقات الصوتية بسلاسة والإحساس العميق بالنص. كان يمسك بالبيت الشعر الواحد ويطيل فيه فيأخذ المستمع إلى عالم من الشجن والحنين. الباحث في المقام العراقي حيدر علي المحسن.
2: قبل أن ينطق بأول نغمة كان للقبنشي ثلاث عادات: يشرب ماء باردا، ويقول الحنجرة كالعود يجب أن تترطب، يضرب على صدره ثلاث ضربات خفيفة ويقول أنبه القلب إننا سندخل عالم المقام، يأخذ نفسا عميقا ويخرجه من أنفه لتنظيف مجرى التنفس. 80% من نجاح المقام يبدأ قبل الإداء. التهيئة النفسية والجسدية أهم من النغمة نفسها. يد القبنش اليمنى لم تكن حركة زائدة بل كانت لغة. الخنصر إذا ضغط معناه أنزل نصف درجة، البنصر إذا فرده معناه اثبت على النغمة، الوسطى إذا تحركت معناه استعد للجواب، السبابة إذا أشارت معناها هنا ذروة المقام. كان يقول حتى يرى عقلي النغمة أخترع هذه الطريقة لتعليم نفسي. أنصح كل قارئ جديد، درب يدك مع صوتك، ستجد أن المقام أصبح أسهل بعشر مرات.
1: ما يميز القبنشي هو اجتماع البيئة البغدادية الأصيلة مع الموهبة الفطرية. نشأ في الكرخ حيث كان المقام جزءا من الحياة اليومية، وتعلم على أيدي كبار المقرئين، فكان صوتا قويا ورصينا، ونطقه سليما وأداؤه أصيلا.
0: لما علمت بأن القوم قد رحلوا ورائب الدير، بالناقوس منشغل شبكت عشري على رأسي، شبكت عشري على رأسي

0: البيئة البغدادية في مطلع القرن العشرين كانت بيئة خصبة للفن. المقام لم يكن مجرد ترفيه، بل كان جزءا من الهوية والوجدان الشعبي. ومن هنا خرج القبنجي حاملا هذا الأرث، لكنه أضاف إليه شيئا من شخصيته، شيئا من الهيبة والوقار التي جعلت المستمع يشعر أنه أمام صوت لا يشبه غيره. عودة إلى حوار القاهرة.
1: الغناء والأغاني يعني الأنغام هي كلها من بحر، من جوهر واحد، ولكن إذا كان هناك فروق، الفروق بالفرع لا بالأصل. الحدود ما لازم تكون في الفن، طالما أكون هناك مواهب، والموهبة هي التي تخلق الإبداع والأنغام والإحساسات التي تنبعث من المغني، لازم يكون قابلها الجمهور بما يستحق. الأستاذ عبد الوهاب ابتكر واقتدع طريقة ما كانت مطروقة في السابق. كانت الأغاني قبل كما كانت في العراق محدودة، أيضا في مصر محدودة، ولكن الرجل فتح آفاق للأغاني. ومن الناس من يقول أن عبد الوهاب كان قبل يغني أشياء طريفة وهي قريبة إلى الروح الشرقية، والآن صار يخلط من الغرب إلى الشرق. أنا أقول إن الذي طرب الناس سابقا هذا هو أستاذ بالأول وبالأخير.
0: علاقة القبنجي بالشيخ الشمخاني تذكرنا بدور الوجهاء والمحبين للفن في دعم الفنانين في ذلك الزمن. لم يكن الدعم مجرد مال، بل كان احتضانا ومعنوية جعلت الفنان يشعر بقيمته. والقبنجي استثمر هذا الدعم بحكمة، فلم يصرف المال عن المقام، بل على العكس جعله أكثر حرية وأكثر قدرة على التنقل بين بغداد والبصرة وعلى تسجيل صوته للأجيال القادمة. الباحث في المقام العراقي الدكتور فاضل كاظم العلي.
2: قبل محمد القبنجي المقام العراقي كان يتناقل شفويا في المجالس ويموت مع أصحابه. القبنجي أول من قال يجب أن نوثقه عندما سجل لشركة بايدافون في القدس عام 1936، كان يؤسس لأرشيف وطني. وعندما دخل التلفزيون في الستينات لم نجد مرجعا بصريا للمقام غير تسجيلات القبنجي، فأصبح هو المنهج الذي نعلم به المخرجين الجدد. نقول لهم انظروا كيف يجلس، كيف يهز رأسه، كيف تكون يده ميزانا للنغمة. هو من رسم صورة قارئ المقام أمام الكاميرا.
3: يا

0: مؤتمر القاهرة كان لحظة مفصلية في تاريخ الموسيقى العربية، ففيه اجتمع عمالقة الموسيقى العربية من مصر والشام والعراق والمغرب، ووقوف القبنشي بينهم كان بمثابة إعلان أن بغداد لم تسلم رايتها. لقد أثبت أن المقام البغدادي حي نابض قادر على أن يقف ندا بمقامات الشام ومصر. عودة إلى الدكتور فاضل كاظم العلي الباحث في المقام العراقي.
1: القبنشي كان سيد السكتات، عنده نوعان: سكتة تنفس يأخذها في نفس المكان في كل مرة بثبات، وسكتة تأثير يأخذها ثانيتين كاملتين بعد نغمة قوية والجمهور يبقى ساكتا معه، نسميها سحب النفس الجماعي. القبنشي كان يتحكم بأنفاس القاعة كلها، علمني أن المقام ليس نغمات فقط، المقام هو الصمت بين النغمات. من لا يعرف متى يسكت لا يعرف كيف يغني مقام. كلنا نخطئ أحيانا، لكن القبنشي كان له سلوك عجيب عند الخطأ. يبتسم ابتسامة خفيفة، ينزل نصف درجة ويعود للمقام كأن شيئا لم يحدث. كان يقول: المقام بحر والموج يأخذ ويرد، المهم أن تصل إلى الشاطئ. لم يكن يخاف من الخطأ، كان يخاف من التصنع. مرة أخطأ أمام ملك فضحك وأكمل، قال بعدها: المقام العراقي ابن الشارع ليس ابن القصر، يجب أن يخطئ حتى يتعلم. هذا التواضع جعله إنسانا قبل أن يكون فنانا. لا.

0: أسلوب القنبنشي كان مدرسة في الاقتصاد والتركيز، لم يكن يكثر من الزخرفة الصوتية التي تشتت المستمع، بل كان يذهب مباشرة إلى جوهر الكلمة ومعناها. كان يغني كأنه يحكي قصة، كأنه يعيشها لحظة بلحظة، لذلك تشعر وأنت تسمعه أنك لست أمام مطرب، بل أمام راو يروي لك تاريخ بغداد وألمها وحنينها.
1: لا تبكي ليلى.

0: واشرب على الورد من حمرائك الوردي خمر إذا انحدرت في حلق شاربها أجدته حمرتها في العين والخد.
1: كان معلما صارما لا يتساهل، يقول لتلاميذه: المقام ليس صراخا، المقام وجع وحنين، إذا لم تشعر به فلن يصل إلى قلوب الناس. وكان يركز على مخارج الحروف ونطق اللغة العربية الفصحى بدقة.

معاصر لابد أن يمر على تسجيلاته، وحلقة الوصل بين جيل الرواد كملا عثمان الموصلي وبين الأجيال اللاحقة. توفي محمد القنبنشي عام 1989، لكن صوته بقي خالدا وإرثه حيا في ذاكرة العراق والعرب. رسالة القنبنشي لم تنتهي بوفاته، هي رسالة مستمرة لكل من يحب بغداد ويحب تراثها. المقام ليس مجرد نغم، المقام هوية، هو انتماء، هو صوت الأرض والناس. وعندما نستمع للقنبنشي اليوم فإننا لا نستمع إلى الماضي فقط، بل نستمع إلى أنفسنا، إلى

إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم محمد القبنجي. هو مطرب العراق الأول وسيد المقام.

سيد المقام العراقي جعفر الزبيدي مخرج. إذاعة

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز أهم الأنباء. يتميز الطقس اليوم بنزول أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقية في الصباح، ثم كثيف سحب بأغلب المناطق مع تواصل ظهور الخلايا الرعدية بالشمال والوسطى ومحليا الجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمرتفعات وبالسواحل الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم أن نزول الأمطار سيتواصل بأغلب الجهات يوم الغد، وتكون أحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الغربية. انعقدت أمس الجمعة جلسة عمل بمقر الولاية خصصت لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص الاستثنائية للربط بالشبكات العمومية، حيث وقع التمديد في الأجال إلى غاية موفى شهر جوان من سنة 2027، وذلك حرصا على إتمام دراسة الملفات التي لا تزال قيد الدرس لدى اللجان المحلية بالبلديات بتطوينا. نظم المستشفى الجهوية الصادق مقدم بجربة اليوم بالتعاون مع الشبكة التونسية لجمعية أطباء الأعصاب وعلوم الأعصاب يوما تخصيصيا بمناسبة اليوم العالمية لمرض الزهايمر بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى، تضمن فحوصات مجانية للذاكرة ونصائح للوقاية الصحية. تخطط تونس في أفق سنة 2030 لاعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة، ما سيمكن هذا الجيل الجديد من تقليص استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف بما يعادل 600 ألف مكيف أقل مما هو موجود حاليا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء وأن الحرب ستنتهي قريبا. أدانت وزارة الصحة اللبنانية إقدام الجيش الصهيوني على إحراق مستشفى ميس جبل الحكومية جنوب البلاد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: أغاني خالدة،
3: أغاني خالدة.
2: أغاني خالدة ينتقيها لك.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم مستمعينا الكرام. انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية تطوين خصصت لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص الاستثنائية للربط بالشبكات العمومية، حيث وقع التمديد في الأجل إلى غاية موفى شهر جوان من سنة 2027، وذلك حرصا على إتمام دراسة الملفات التي لا تزال قيد الدرس لدى اللجان المحلية بالبلديات. نظم المستشفى الجهوي الصدق مقدم بجربة اليوم بالتعاون مع الشبكة التونسية لجمعية طب الأعصاب وعلوم الأعصاب يوما تحسيسيا بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن تحيين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقنية المشترك الإلكترونية، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية الإلكترونية، وذلك من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجل الممنوحة للمخ خبر. تخطط تونس في أفق سنة 2030 لاعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة، ما سيمكن هذا الجيل الجديد من تقليص استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف بما يعادل 600 ألف مكيف أقل مما هو موجود حاليا. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء وأن الحرب ستنتهي قريبا. أدانت وزارة الصحة اللبنانية إقدام الجيش الصهيوني على إحراق مستشفى ميث جبل الحكومية جنوب البلاد. نهاية الموجز، مع تحياتي فاطمة طليحة، إلى اللقاء.

0: تسمعني يا خالد؟ عمرك ما سمعتني وتبغى تسمع فيا؟ تسمع فيا؟
1: ذاكرة الأيام مع الثوي موسى.
2: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة. نعود مع انطلاق الشبكة الجديدة في نفس الموعد وفي نفس التوقيت، وستكون البداية من المدنين التي سأستضيف لكم منها السيدة فاطمة المديني، إحدى رائدات النضال بالجنوب الشرقي وبجهة مدنين خاصة. حبينا ساعة نتعرف عليك أنت أختنا فاطمة، ونتعرف على نشاطك أنت في اتحاد النساء باعتبارك من رائدات العمل النسائي في ولاية مدنين وفي الجنوب الشرقي بصفة عام.
3: شكرا، بارك الله فيك، مرحبا بكم في مدنين في منزلي، وبكل لطف وأعتذر، نهار سخون وتكبت السخانة وجيت باش تزوروني في محلي، فبارك الله فيكم وفي كل من يحترم العمل التطوعي، وما غير مزية وما غير شكر وبدون أي حرج أمدكم بما
2: تستطيعون.
3: مرحبا بكم مرة
2: لي.
3: ثانية
2: باي. أعطيني،
3: أتمنى النجاح لبرنامجكم.
2: جزاك الله خير، بارك الله فيك. باي، أعطينا الاسم كاملا.
3: فاطمة بنت علي بن مصباح بوسعيد حرم عمر المدنيني
2: رحمه الله.
3: رحمك الله.
2: عمش من ولدة
3: 15/2/48.
2: ما شاء الله. أنت بدايتك كيفاش كانت في العمل؟
3: بدايتي في العمل
2: النسائي،
3: في العمل النسائي كالاتحاد، أنا عملت بجميع المنظمات اللي توجدت في مدنين والجمعيات باعتبار فقرها للعنصر النسائي، وبما أن والدي مثقف وزوجي اخترت زوجي قائد في الكشافة يحترم النظام المنظمات والجمعيات وله رغبة في العمل لفائدة البلاد التي كانت
2: شوي بركة. هو اختارك ولا انت اخترتيه يا اخي؟
3: اخترنا بعضنا. هو اختارني وانا اخترته، هو كان قائدي في الكشافة.
2: ما شاء الله. عماش كان قائد في الكشافة هو؟
3: هو في الكشافة من الخمسين، في الخمسينات،
2: خمسينات.
3: في أوائل الخمسينات إلى أن توظف، دخل ما سلك الشرطة، قرأ زيتوني وكان يقرأ بمدنين وقائد كشافة في مدنين، وأنا باعتباري زهرة بابا يؤمن بالعمل المنظماتي والجمعياتي خدمة البلاد، يقولوا أهلنا قبل يقول لي أقري باش تخدمي بلادك
2: ما شاء الله،
3: قبل رحمه الله. فغرمني والدي، هو اللي غرمني بالعمل التطوعي،
2: وهو زاد قراك بكري بالنسبة لي
3: قراني بالسيف على جيلي، على العقلية متاع الناس فاك الوقت، رغم المدرسة مبنية في أرض جدة، بابا أمه في أرض السود وما قروش البنات باعتبار يقري فيهم راجل وما يعتبروش أنا راجل يقري طفلة، فساهم في التوعية
2: تمام
3: باعتباره مثقف، عمل في فرنسا 1914، هو عامل بمعمل الطماطم في مرسي
2: ما شاء الله،
3: وورث الثقافة وتغرب في تونس، دار أكثر البلدان في تونس، وبعد ما خرج لأنه هو دائما حبتاش يلبس البرنوس وظفاته فرنسا، ولكن قالوا له نعطوكم خازني، قالت له جدايا حرم عليك العليب كان تلبس البرنوس، فملقاش كيفاش يتسبل للفرنسا فهاجر.
2: نعم.
3: تعارك هو أصلا، تعارك هو القائد بودابوس على طلاق زوجته لأنه ضرب زوجته، فالقائد شكي به خوها قال له كيفاش تضرب المرأة، وثم شوي عطف معانا من قبل
2: أكيد،
3: قال له كيفاش تضرب المرأة، نقز عليه خنقة، كتب فيه تقرير قال له الكاتب متاع بودابوس، قال له راه باش راك ممكن تدخل الحبس، فهاجر والدي عندهم الحبس عار.
2: هاجر وين مشي وين قرك؟ وين وين قرك باباك؟
3: قراني في العلا ولايه القيروان.
2: علا غادي خلاص
3: في طنبك زلاص.
2: اي وقتها ثم بنات يقروا معاك غادي؟
3: اي يقروا غادي يعني اكثر من هنا.
2: ايوه كانوا ربما يمنوا بالتعلم اكثر من الجنوب.
3: يبنوا يمنوا بالتعلم. وقرينا المعلم الله يرحمه قرانا صف سنه اولى صف سنه ثالثه ثانيه وصف سنه ثالثه
2: يسموه نظام الفرق.
3: نظام الفرق
2: أيه.
3: هو قريت هكا كان جيت في مستوى السنه الثانيه المدنين بعد ما ضر حشاكم والدي
2: والدك
3: ضر في عينيه ومعه هو يخدم في طايري وفقرنا فالتجأ الى الرجوع الى بلده وقتها.
2: تمام به في مدنين كيفاش كان بداياتك مع العمل
3: بداياتي
2: الجمعياتي؟
3: مع الجمعياتي اولا نبذأ

0: 57 سنة 57 رجعت للمكتب هنا في مدني ووصلنا
1: في الفرع الزيتوني. ما ثماش بنات قروا في الفرع الزيتوني وقتها؟
0: لا لا ما ثماش، أنا ما نعرفش، أنا ما نعرفش، ما ثماش، وخاطر قرب لبعضهم المدارس مدرسة الزيتوني ومدرسة الشابي حاليا
1: وقت سموها اللي كل فرانكو أراب
0: ممكن مديرنا فرنساوي والزيتوني مش بعيد علينا، خاطر نتلاقوا احنا والتلامذة متاع الزيتونة في نفس الطريق وقت اللي نمشوا نقرأ.
1: اي كيفاش كانت بداياتك؟ انضممت الى عمل الاتحاد النسائي؟
0: انا قريت بعقلية ونشط بعقلية، هي والدي رحمه الله كان يؤمن بتعليم البنت ويؤمن بالنشاط. دخلت عام 57 سنة أولى ابتدائي، فأنا كيف حار سيدي
1: دخلت كبيرة شوية من العام تسع سنين،
0: تسع سنين رجعت حار سيدي في أهلة خوالهم، فحلم حلمة نهارتها جاه كأنه هو ماشي قد خواله يعني وين المدرسة، ثم بير وداير بيه الشنخل، داير بيه الخل، هو متعدي ويسمع صوت يعلي يعلي، تلفت لقاه الإمام تاع الجامع، وقتها متوفي الإمام الأول الحاج محمد كسيكسي، يعلي يعلي رجع له سيدي، هو رجع له ما كلماش، مد له مفتاح أنفه الإمام، مد لسيدي مفتاح أنفه، فناض نوضني بري، قال لي نوضي بري يمشي يقري، بري يمشي يقري، ولا هزني وأعمى وأمي روحت لها
1: فهم الرسالة يعني،
0: فهم الرسالة، نوض نقرأ، مشيت دخلت القسم نلقى المعلم يكتب في الصبورة درس تو بالفرنسي سي محمد برجب رحمه الله. دخلت لقيت بلاصة من تالي فاضي، قاع مزد كمل هو الكتيبة، قال شكون تقرأ؟ هزيت صبعي ما يدش عليه وما رانيش، هزيت صبعي قريت، أنا يعني قريت الدرس في العلاء أنا مشيت سنة ثانية أي قريت الدرس بعد ما كملت نداني، قال لي إيش إيش أنت شكون؟ قلت له أنا فاطمة علي، قال لي منين جيتي؟ قلت له جيت من دارنا، ما شكون جابك؟ جيت وحدي، أي جيت أمي ما هياش روحت لها ما عجبهاش الجو، وهزت خويا واختي وقعدت خلتني نيه باش نقاود سيدي، أمي من مكثر من الحبابسة، قرية قرية في جنب العلاء، مش قرية هي الشوشة يسموها مركز يسوقوا لها، هي في الحبابسة هذه جيست جيران العلاء تابعين مكثر أولاد عيار ترجع. ف دخلت كيف نداني المعلم سألني جاوبته، قلت له سيدي ما نجمش يجيني خاطر ما عنداش كوني يروح بيه أعمى حشاكم، واني قال لي بري أقري، فرحك المعلم الله يرحمه سي محمد برجب قيد لي اسمي في الريجيستر وقعدت نقرأ، وصلت نقرأ
1: ما شاء الله
0: وكان ايه تفضل
1: نمشي قدام شوية لبداية العمل
0: بداية العمل التطوعي في لا قبل الاتحاد كشافة
1: ماي مسار شيء
0: أول طفلة ندخل الكشافة، سيدي قال لي يزمك تمشي تنشطي منظمة عريقة الكشافة وربطنا وعلمتنا الوطنية والحماس والحب الوطني كلها في بدايات الكشافة، مع أن المعلم سابقا كان وطني جدا لأننا في بداية استقلال، فالمعلم متحمس والمدير متحمس، وكانت المساعدات ما استحقيتش في المدرسة، كانوا يعطونا الباس الكتب متاعي كان الكراسات نشري ميحة الكتب بلاش كل شيء بلاش من عند المدرسة. فدخلت المسرح أول ما بديت في الكشافة، وكان قايد عمر ولي كان بعد ولا زوجي كان يعمل لنا المسرحيات بمناسبة الأعياد الوطنية، وكان في المحلة تو في إحدى الولاية ثمّ

0: القهوة هاكي كانت هاكي بطحة الاستقلال، كنا نعمل فيها المسرح والجمهور غفير جدا، الناس كلها تجي لأنها متشوقة. وين ثم مقر الشهداء تو نصب التذكاري للشهداء، هذيك كانت بطحة الاستقلال وكانت فيها الحفلات وعندك بطحة السوق للسينما.
1: المسرح في مدنين ما كانش ثم معناها جمعية مسرحية، كان محمول على منظمات على كشافة.
0: أيوة بالضبط، وقتها في الخمسينات. أنا نحكي
1: شكون كان يكتب النصوص وشكون كان يعمل إخراج؟ لا لا
0: لا لا، عندك في البدايات بتاعنا هو عمر المدنيني،
1: هو كان يكتب النصوص المسرحية،
0: كان المسرحية
1: يألف،
0: وكان هو القادة اللي معاه الفكرة. أول ما مثلنا هو تعليم البنت، ثم مثلنا مسرحية في لجنة تنسيق تبنت في الستينات تعدد الزوجات، وقت مونعة تعدد الزوجات،
1: متعلقة بالمرأة يعني.
0: متعلق بالمرأة ديما هو، وكنا نمثله في بطحة الاستقلال من مواضيع مختلفة اللي تتبناها الدولة. وقتها الزعيم بورقيبة الله يرحمه يخطب الخطابات والناس تتأثر به وتطبق الجمعيات والمنظمات، وكانت في طليعتهم الجوالة والكشافة إلى آخره اللي يشاركوا حتى في الحركة الوطنية
1: طبعا أكيد،
0: والناس كل تعرف هذا.
1: بح هو تحدثنا على المسرح وتحدثنا على الكشافة، ومهمة رأى الستردات رأي مهمة جدا.
0: أي مهمة للناس للمستمع.
1: ما أنا حكينا شوية عن الكشافة توا،
0: الكشافة والمسرح المدرسي،
1: حكينا عن مسرح
0: والمسرح المدرسي في آخر السنة الدراسية. كذلك كنت من اللي يمثلوا في المسرح المدرسي في آخر السنة في الاحتفال،
1: في احتفال الفلكم
0: معلمين معلمين. كان سي الحسين الجرو قراني في السادسة، وربي يطول عمره في الخير، وكان معلم استهام الخرشاني، وسي البشير بن نصر اللي كان ينشط في الثقافة حتى في الإدارة الجهوية للثقافة كان نشط، الله يرحمهم الكل ويطول عمر سي الحسين في الخير.
1: عايشك به.
0: من المدرسة من المسرح المدرسي كان مارست شوية مع الثقافة، المسرح الثقافي.
1: ما تكونت جمعية مسرحية يعني بعد تالي؟
0: بعد تالي في ثم لجنة ثقافية. كان فيها المرحوم علي صحنون، كان مقتدر وباهي وناشط، هو فرملي من توزر، أصيل توزر وعايش في مدني. كان ممرض وكان ينشط حتى صغار ينشط فيهم. سي الحسين محنوش جيم بعد في عهد سي محمد العوني اللي أخرج المسرحية اللي معروفة اللي تعرف بها ومشى بها من يحب بثينة.
1: هذا لا وعندما تاع منصور لهوش عاد المسرحيه
0: بعد تالي
1: يمشي به البرقيبة
0: بعد
1: دارهم برقيبة العركة.
0: انا نقرا تو خذيت السيزيام، ما زلنا في السيزيام، مازال ما عندناش الكونكور. جي الله يرحمه سي الشادي القليبي، جي في زيارة ثقافية، كان كاتب دولة للثقافة، ما كانش اسمه وزير، اسم كاتب دولة للثقافة، يزور جزيرة جربة. ف حضرنا قبل ما يجي حضرنا مسرحية الأيدي الناعمة، كان فيها مثلت في السابق في المسرح السابق الكشفي أنا ومبروكة طاهر مرزوقية وسالمة الحداد بنت سي الحداد، كان كاتب في الولاية والتوى جذور هنا سالمة الحداد نقرن وياه ومبروكة طاهر. مثلنا دخول المدرسة كيفاش اقتناع الولي باش يدخل بنت تقرأ، وبرشة مداخلات في الأعياد الدينية الأعياد الوطنية سرتو في عيد الاستقلال وعيد المرأة
1: وعيد النصر والأعياد كلها.
0: كل عيد الناس تحب وتفزع، زيد السينما العمومية في بطحة السوق. فها وهذيك فها نتذكر انطلاق السياحة في تونس. جانا ديما يعطونا لانسمون فيها نشاط الرئيس الله يرحمه الرئيس زعيم بورقيبة، ثم يدخلوا الموضوع لتاع الفيلم. فإحدى في الستينات كان بكار والفتاة الفرنسية فيلم يعرفوا به في السياحة من طرف تونس حتى الجرب حتى المدني، دخلوا قصر سي موسى، كانت القصور موجودة وقتها 40 قصر. بكار والفتاة الفرنسية طفلة أجنبية وراء البكار هذا على سكوتير
1: يكتشفوا
0: دخلوا قصر سي موسى، لأن أعلى قصر كان في مدنين حتى على السابع طاق، ووقت اللي جينا من العلا احنا قعدنا فيه عند خال باباي حارس، وجاء باباي كده خالة غادي وقعدنا فيه حتى لين عطول باباي الحراسة في قصر آخر، قصر المارسية اللي قعدنا فيه حتى عطانا بورقيبة دار ملجأ. قبل يقول ايه انا قدمت لقصيد بورقيبة، هذا انا نقرأ في جربة وقت اللي خذيت السيزيان نجحت مهني، واللي سي حل في مدنين ما فيش المهني فوجهوني لحمد السوق، وقريت 3 سنين في حمد السوق. وفي زيارة المرحوم الرئيس بورقيبة إلى ولاية مدنين كان قص على الزيارة عند وفاة، ثم عاد فاستقبلناه، كنا نمدوا قيدونا بنمدوا بقات الزهور، بعد نقوا منا بنات اللي هما من جرب. فجيت لك البنات بحماس قلت لهم أنا بنقابل بورقيبة ونسلم عليه باسمكم أنتم، ما ندريش علاش أنا بالحماس أنا نتحمس ياسر. كتبت في باش ندخل دخلنا اليوتيوب باش ما نجمتش نقرأ اليوتيوب وقتها ليلة سبت باش نحضر الاستوار يجوا نقروا بالفرنسية. قعدت جتني خواطر كتبت
1: قصيد
0: نثر، هو مش قصيد
1: نص نقولوا احنا
0: نص مركب حسب معرفتي فاك الوقت. هو موجود راهو
1: ايش تقول فيها
0: النص
1: الخواطر هذه
0: الخواطر يعطيك الصحة. اهلا ومرحبا بالحبيب، اهلا بمن اهداه الاله لنا نصيب، اهلا بمن اتى به القدر ومنى به علينا الرقيب، حبيبنا حبيبنا يا من صعدنا بك السلم المجيد، حبيبنا لقد تشوقنا إليك حتى كادت من الشوق الأحشاء تبيد، وهذا الجنوب الأمين لاستقبالك تجلى بزي قشيب، وتفتحت الأفئدة مترنمة طروبة في حبها لك تزيد، أيها الأب الحنون والزعيم العتيد والسعيد، لك تحيات بنات وبني هذا البلد الخليد إلى آخره حتى
1: طيب.
0: حتى يكملوا الأبيات. وكان يضحك ويتبسم ويوصي علي في الوالي، لأن عرفني من حالتي من الباس، والكل عرفني من إيش غني، عرفني الباس زواولة خبيط طبلية من أختي هي بن عون أصيل التطاوين ولا عايشين في تونس.
1: أيوة.
0: ويسكنوا جت قد عمتها تقرأ في جربة زهرة بن عون الله من تطاوين يا حسر به وين إحنا ترى
1: طيب من عاد
0: نسيا
1: حكيتي على المسرح
0: على المسرح على المسرح إيه علي سحنون عمل لي أنا مثلت دور الرجل وقت جاء قانون منع تعدد الزوجات
1: أي؟
0: فمثلت أنا دور الرجل
1: عجب.
0: واللي عمل لي واللي عمل لي المكياج علي سحنون الله يرحمه كان مقتدر وكان نشط ياسر في الثقافة، هو توزري فرملي في مدني ما زال وضرري لأني
1: تو المعروف أختي فاطمة المعروف أن العنصر النسائي كانوا يحتاجوه في العمل المسرحي، كيفاش أنت مرأة واللي عملت دور الرجل يعني
0: باباي هو اللي نشط فيه ولقيت الاحتضان من طرف المسؤولين وقتها، لأن الفتيات ما ثماش والعائلات محافظة ياسر وعندهم كل شيء عيب. فباباي ما هو قلت لك مثقف وعاش في الغرب ودارها من حتى الكاف خدم، وطبطت شهر الحبس في الكاف أكل تهديد بتاع القاضي هنا. عنده فكرة باباي. أنا كان عايش مع مختلف المجتمعات، فعنده فكرة أنه يلزم طفلة تقرأ ويلزم تخدم وما يعرفش على الخير وين في الطفلة ولا في الطفل إلى آخره. الكلام كنت نسمع، وكان ديما اسمع ردي بالك بنتي، راك بنت علي بن مصباح، ردي بالك أقري باش تخدمي بلادك. وهو غرسها فيا
1: الحمد لله رب العالمين
0: بلادي، واخترت قائدي في الكشافة اللي هو عمر المدنيني باش خليني نشط.
1: جميل. باه نمر شوية قدام. بعد المسرح حش عمنا ما نحبه تنوصل قدام اتحاد النساء.
0: بشوية بشوية. في الآن نفسه وأنا في الكشافة دخلت الشبيبة. الشبيبة النسائية. الشبيبة النسائية هذيك البداية في الاتحاد. دخلت الشبيبة النسائية مع الكشافة. انت متاح لك النشاط.
1: شكون كان شكون كانت القائدة متاع الشباب النسائية وقتها في مدنين؟
0: كانت متاع الشباب النسائية كانت حويطة العقل القبسية. اسمها حويطة العقل، تسكن في المحلة. المحلة رأي كانت اللي كانت فيها فرنسا قبل يسكن فيها المالط والطلاين والكل، وما يمشوا لهاش العرب. احنا كنا من الوادي التالي والمحلة من الوادي القدام. باهي
1: ايوه.
0: حويت العقل هذه كان رجلها يخدم منها الله اعلم، الله يرحمهم ولا الله يمد في نفسه. كانت هي قائدة الشبيبة.
1: وكانوا معك مجموعة من البنات من مدنين؟
0: كانت كانت مجموعات من العائلة كل.
1: تتفكريش بعض الاسماء منهم؟
0: ما تفكر برشا، ما خاف ننسى يتغشوا علي.
1: مسيرش لالي طيب.
0: كان معايا ملك ساكس أيامنا الطيف، باباها كان في مجلس النواب. بنت باباها كان عضو مجلس النواب في الوقت. معايا من الدغاغرة، معايا من الحارة، معايا من الحمايدة، معايا من الحرارزة. هذوما العائلات اللي كانوا يقروا بناتهم وفيهم في الكشافة.
1: كانوش معاكم يهوديات؟
0: واحدة برك نسيت اسمها.
1: كانت معك من يهودية؟
0: في الأقسام.
1: تقرأ في المدرسة يعني؟
0: في المدرسة.
1: في الاتحاد النسائي ما نشتوش؟
0: لا لا لا لا ما نشتوش، لا ما نشتوش. حرف الكشافة فيهم. في الاتحاد كانت ايش اسمها ناشطة، هي أصلها من قبس فرجاني. أمي
1: حويتها هذه مسلمة؟
0: حويتها مسلمة.
1: خاطر احنا عندنا حويتها يهودية.
0: اي لا لا حويتها هذه مسلمة، ورجلها يخدم هنا وهي معاه، وهي شدت قايبة قايدة للشبيبة، قايدة للشبيبة النسائية. استناني. الشبيبة والكشافة هذه فاطمة الجريدي قايدتنا في الكشافة، وهذه فاطمة بنت العامل. الله يرحمها. أم مسعود ذياب
1: العامل وقتها، مسعود العربي.
0: مسعود العربي. هذه خالتي فاطمة.
1: فاطمة
0: بنت هذه بنت المحكمة متاع حشاهلة قبل، كان على الكياس وفيه طابق.
1: الصورة هذه عندك الأصلية؟
0: الصورة عندي بالله الأرشيف.
1: الصورة هذه عندك أنت أكيد.
0: هذه فطوم الجريدي من سكان الحارة قايدتنا في الكشافة، وهذه حويتها العقل اللي هي قائدة الشبيبة. هذه فاطمة بنت العامل رئيسة فرع في كل وقت، رئيسة فرع الاتحاد، وعاطية دارها دار باباها ينشطوا فيها الماكينات ويقيتوا فيها الأزياء. ريتها وإحنا أنا واحدة من اللي موجودين من بانش أنا. دخلنا شبيبة نسائية فننشطوا في كل التظاهرات. ننشطوا بعتها لشديد كاتبة عامة مساعدة، كاتبة عامة للشبيبة. ومن بعد في وقت ما لقيت النيابة الجهوية للولاية كاملة يلزم ثم فرع في مدنين، أسست فرع متاع محلي
1: الاتحاد النسائي،
0: الاتحاد النسائي، وانا معايا نعيمة دخلت وقتها نعيمة صغيرة قاعدة، دخلت معايا برشا ما كتعرف واحد يستقطب
1: قبلك انت. ما ثماش تأسيس الاتحاد النسائي في مدنين قبلك انت؟
0: فرع عملوا فرع وما نجحش، ما عندهاش صدى. من
1: شكون اللي
0: قال لي اسمع يديك سيكسي؟ ايوه اللي شدت الفرع ما نشطش.
1: انت اول فرع نشط في الاتحاد النسائي في مدنين؟
0: اول فرع نشط وانشقيت على النيابه وكونت في هالكياس هذا نتاع الطيف نتاع شان فيه الاسم. الكياس هذا كانت فيه حياش قديمه نتاع فرنسيس. فكريت حوش وعملت فيه فرع وعملت فيه نوادي، نادي الطبخ، شريت المعون كل شيء، عملت نادي الطبخ وفتحت أول روضة في مدنين خاصة فتحتها باسم الفرع باش نمول بها نشاطي، فتحتها في طريق تطوين في حي الحبيب اللي هو يقولوا له حي الشريحة، وهو حي الحبيب ذاك. أول ما عملت كانت الكار نركبه فيها بمية فرنك تهزنا وتجيب بين السبيطار، هذا السبيطار وحي جديد منفصل. فقلت كيفاش ماك الصغيرات يلزمهم روضة ويلزمهم، عملت فيه روضة، عملت فيه روضة ونشطوا تلك الروضة ونشحوا الناس اللي قروا فيها نشحوا، والحمد لله هذا أول باكورة أعمالي، باكورة أعمالي في الفرع. ووصلت النشاط، النشاط في كل شيء، في كل شيء ننشط.
1: شنو قلتي شقيتي علاش؟
0: ماني نياب الجهوية اي ما ثماش فرع في مدني.
1: ايوة
0: فعملت فرع والنائب ما طبعا مش تتقلق شوي
1: النائب الجهوية نتاع الاتحاد النسائي يعني.
0: لا مش نائبة
1: لا هي نائبة
0: نسمو مدام راضي كبير
1: اي نائبة،
0: نائبة جهوية في مدنين. وملي استقلت ملي من الخمسينات من الستينات حتى لين جاء التغيير وهي نائبة جهوية ما قلقها حد، ما قلقها حد. قلت لها يا مدام، يا مدام انت نائبة جهوية وانا تو شديت باش نعمل فرع يلزم استقلاليتي كنشاط، ما يقعدش مربوط بالجهوي، مربوط نمدك بالتقارير معناها نشاورها وكل
1: فرع ثاني برك. انت عملتي فرع مدنين،
0: فرع مدنين ما فيش
1: كما عملوا في تطاوين فرع وفي بلداش فرع وهي نائبه على الولايه كل،
0: هي نائبه على
1: تمام واضح
0: الجهة كاملة.
1: نعم
0: وكنت معها عضو في الوطن. أيوة. في الجهوي. وفي الثمانينات ترشحت لجنة مركزية للاتحاد ونجحت انتخابات ونجحت زادة، وعاودت ترشحت في عهد فتحي مظالي الله يرحمه، وترشحت المرة الثانية في عهد مدام فاطمة دويك حتى شهدت في وقت اللي صار الخلاف بين بورقيبة ومظالي، وتنحت مدام فتحي مظالي الله يرحمهم الكل وينعمهم خدمة تونس. وما ننسوش كانت مرأة رزينة وعاقلة فتحي مظالي، وكانت ما تتحدثش ياسر وعندها أنا مثقفة،
1: عندها شخصيتها،
0: عندها
1: يعني
0: شخصيتها. وسجلت لها وقت اللي سجلت لها في تطاوين وقت اللي جت تبارك للولاية.
1: أيوة
0: سجلت لها في دار الشعب، أنا سجلت معها حديث كيف عملت الفرع. خدمنا كل حد يخدم.
1: شكون معك في الفرع؟
0: ياسر واحدة منهم نعيمة برشا معايا بيم هني وبرشا برشا معايا شريف العروسي مخلطني مخطرة ناخذ من سكان المدينة. من تحيزش فهمت؟
1: احنا ما قلنا اسستي الفرع نتاع الاتحاد النسائي.
0: اسسنا الفرع نحن نحكوا على الاتحاد.
1: عملتي شو اسمه
0: عملنا وعملت نادي للمرأة نجتمع فيه كل شيء جمع فيه فض مشاكل مثلا فلانة متعاركة رجلها فلان حتى فلانة راهو ثماش أنا رجالي أكثر مني أني مرأة
1: عاد أنت مثلتي دوا الراجل في المسرحية اش تحب ياخذ
0: هذا الراجل عنده زوزتين ويتعاركوا كزوزتين
1: اي واللي يقول لي
0: استعني الطبيب هذا الدكتور
1: واللي عملوا اللي عملوا نساء هذوما اما انا حضرات ولا غير نقولوا عندنا نسوي مبركه وكو
0: لا لا حضرات
1: موجودات
0: موجودات في لجنه التنسيق
1: المفروض انت تاخذي
0: كشافه هم احنا كنا كشفيات يعني ولا معناها انا رجلهم
1: باه
0: برك
1: نتعدوا قدامك
0: باش نقنعوا المجتمع باش يقبل علاش بورقيبه عمل تعدد
2: الزوجات
1: منع تعدد الزوجات باه ايوه انت موافقة عليه تعدد الزوجات
0: لا لا مش موافقة
1: ها
0: مش موافقة
1: معناها ما تحبيش تعدد الزوجات
0: لا لا ما نحبش
1: وهي عندها مشاكل نتاع عنوسة ونفرعوا فيها
0: هي الله غالب
1: الله غالب علاش
0: الله غالب
1: على من
0: على علينا
1: ما هو كان يكون حل باهي
0: ماهوش حل
1: محلل رب العالمين
0: انا راني ريت اللي واخذين زوجتي حقني حقا انا ريتهم
1: أنت برقبية
0: للنخاع للنخاع
1: بايت فهمنا
0: تعرفش علاش أنا خاطر قابلته وريته كيفاش لطيف وقت نسجل في إذاعة التطاوين هو قالهم جيبوا آلي
1: إذاعة التطاوين أنا هنا
0: إذاعة صفاقس وأنا قالهم جيبوا آلي سمعني ومشيت هزيت معايا وفد وأنا في الاتحاد النسائي هذا كل عمل الاتحاد النسائي معايا 14 طفلة من الولاية كاملة كل طفلة جبنا طفلة طفلتين من كل ولاية اللي خذوا لي عانات تنمية ريفية وخطروا يسمع في البرنامج الاجتماعي ما بتاعي
1: لهو يسمع لذاع برشا
0: ايه وإلى آخر الله يرحمه
1: باه مروا شوية قدام
0: ايه باه
1: بعد الفرع شنو النشاط اللي عملتيه
0: أنا مع الفرع مع النايبة ننشط جهوي جهوي ومحلي وعام 80 ترشحت للجنة مركزية متاع الاتحاد في تونس
1: اتحاد النسائي
0: متاع اتحاد النسائي ونجحت كذلك
1: مش لجنة مركزية للحزب
0: لا لا لجنة مركزية هكا ترشحت لها ونجحت كم بنوا علي
1: كم بنوا عليك لا كاكا
0: حبوش
1: كم بينا عداك هو بلاستة
0: بلاستة تب ما نجحتش كم بنوا علي
1: اش عندك على جماعه اتحاد النسائي في تطاوين فرع تطاوين اللي كان تابع المدنين
0: فرع تطاوين كانت فيه امراه ناشطه ثم واحده في كمبوت شدت رئيس فرع
1: أي.
0: راني ننسى الاسم
1: اي فاطمه الصمديه هيك
0: اي هيك شدت ناشطه بالقدي
1: اي فاطمه بن سميده ما اعرفها برشا
0: مشيت لها حتى الكمبوت
1: ايوه
0: باهي وعندك واحدة أخرى وعندك الفافي ناشطة في الكشف
1: أي
0: عندي حتى تصويرة هي والقايدة هيك اللي ورد لك في فرع رمادة ناشطة حتو
1: أي ناشطة
0: أي
1: في برشا ناشطاتك
0: أي يعطيك الصحة وكمبوت حتو كان ناشط
1: هي كمبوت رمادة واحد برك ما
0: هي لا كمبوت أصل فيها فرع
1: مبروك الحدادية وفاطمة الصمدية و...
0: الأول شكون هيك هي بفوطتها سمراء صغيرة وقتها
1: ثم زاد أم أمل صغير حتى كانت ناشطة معها
0: لا لا مش أم أمل باه
1: باه اش تعرفي كما قلت لك على فرع الاتحاد النسائي بتطاوين اش كانوا بعض أسماء
0: اشي كان ينشطوا بعض أسماء ما عادش نتذكر
1: عاش نتذكر
0: ما عادش نتذكر منكر رضيا تتذكرك يا خاطر هي المسؤولة وتبشر فيه أنا راهو عضو معها نمشي معها الاجتماعات نقولوا نبلغوا والاتحاد راهو له دور كبير في توعية المجتمع التونسي
1: أكيد
0: مجتمع المرأة راهو مشي خطوات كبيرة وما قروا لاش حساب ومتعرضين للحديث وتعرضنا للشتم للثلب وللنقد ونقول لك وإحنا مشينا شدينا الطريق مؤمنين بنشاط المرأة ومؤمنين تثقيفها ومؤمنين أنها هي الساس في الدار هي ساس نجاح المجتمع في المنزل هي تربي الصغار هي اللي تشرف على صحتهم، هي اللي تحمي زوجها في الشدايد، هي اللي تشد معاه وذن القفة نقول والنا. كان الاتحاد راهو عنده سلطة معنوية أدبية كبيرة، كان محترم من طرف حتى الناس.
1: حبي نتحدث شوية على السيرة الذاتية متاعك، تقرينا منها شوية ولا أنت مدام فاطمة مسجلة السيرة الذاتية متاعك؟
0: ايه ما منيش سجلتها الكل، لكن كي بديت ننسى شيت نزري قلت خلي نمنع ما زلت احتفظ به الذاكرة، لأني أنا خدمت الجمعية الكل في تأسيسها في مدنين مشاركة في حتى في الكورة انشطت
1: زادت.
0: وقت اللي ارتقت مدنين في عاد بشير بن عمر جاب لي الدبش، جاب لي الحوالي الابيض والاصفر ولكحل، وعملت تونيات وشاركنا بوفد نسائي وفي ترقيتها الويني القسم القومي، وقعدت نتبع. فأنا أؤمن بالمصلحة العامة للبلاد،
1: تمام.
0: أنا أؤمن والإيمان بالله أني يلزمني أن كامراء ومش موجودين بكثرة أني نخلي بصمات نفيد رجال ونساء، مانيش نسائية فقط، أنا نسائية ورجالية، وكل ما هو يهم الدنين. حتى أنها السيدة القايد ربي يذكرها بالخير أنها جت أشرفت على الاجتماع في الاتحاد ودخلت بنقاش، فاختارتني أنا أكون ممثلها في الجهات، ولا عملت لي برنامج أختنا في الريف، حديث الذاكرة، مجتمع جديد، الروابي الخضراء، طبعا نقرأهم لك أما هنا. وكل جمعة تعدي لي حصة إذاعية بنصف ساعة في إذاعة صفاقس، ووقت اللي اختارتني قالت لي نعملوا لك منحة وكل، قلت لها اسمعي أنا نخدم ما هي خدمة بلادي ما نخممش، قلت لها على المنح أما نخدمك باللي نقدر، ومسجلتي كبيرة وكرهبتي كاتكات
1: تسوقي وحدك زادة
0: ايه كاتكات، ونمشي للريف بالحق، مشي بنخداش، نمشي مشيت الجربة،
1: شديش التطوين
0: تطوين ايه مشيت للرقبة قلت لك
1: ايه. التسجيلات اللي عندك وينهم هذوك؟
0: لا اعطيتهم الكل اللي ذا
1: موجودين في ذا صفاقس.
0: في ذا صفاقس ايه.
1: عماش هذا ايه؟
0: في الثمانينات
1: مع السيدة القايد.
0: مع السيدة القايد كانت تعاوني برشا.
1: شنو البرنامج اللي مشيتي فيه للرقبة وقت انت؟
0: البرنامج اختنا في الريف.
1: اختنا في الريف
0: ايه، ولا مجتمع جديد واحد منهم سجلت لها على الكنة واللحمة نتذكر النشاط المنظماتي باهي النشاط السياسي، هذه المساهمة في الحياة العامة هكذا أسمه الكل. وسام الشغل 96، الوسام الوطني لاستحقاق المرأة المناضلة أوت 99، الوسام الوطني لاستحقاق في قطاع التربية والتعليم 2000، الصنف الثالث من وسام الجمهورية بمناسبة 50 مجلة الأحوال الشخصية عام 2006، نشاط سياسي كاتبة عامة مساعدة بلجنة تنسيق مكلفة بالمرأة 92 حتى 98، عضو بالجامعة التأسيسية للتجمع الدستوري الديمقراطي بمدنين فيفري 88، حتى عضو أمين بعد تالي عضو أمين مال بالجامعة دورة 90-94، مستشارة بلدية دورتان من 80-85 إلى 90. قلت لك كل شيء شديت كل منبع شديت على خاطر نخدم بروحي، يعني نخدم من أجل غيري مش من أجلي، لاني طامعة في مسؤولية ولاني طامعة في ترقية ولاني حتى شيء إلا أني نقدم بالأفكار الناس ونحافظ على الدولة، وخاصة ديما نقول لهم ردوا بالكم وأنا عشناه توا، حافظوا حتى كان أراه مظلومين، حتى كانكم ما خذيتوش حقهم، حتى كانكم ثم الحيف واضح بين الجهات، وحتى هنا في بعض الحيف موجود، ولكن شدوا راه إذا انخرم النظام انخرمت الدولة، وردوا بالكم. هذا كان حبي وطني كوما، ما عنديش طمع في كرسي، بالعكس أترشح لعضوية اللجنة المركزية في مؤتمر الامتياز، وراني منجحتش، والمشاركة في مؤتمر الوضوح ومؤتمر المثابرة ومؤتمر الانقاذ، هذا شاركت فيهم كنائبة باهي منخرطة في الحزب، هذا من عام 68 وأنا نخدم في جربة قيمة، انخرطت في الحزب باهي. نادي 7 نوفمبر بطرابلس، هذا كل سنوات الأخرى من 93 حتى 98 بالتراث والأزياء والمصوغ. 7 نوفمبر يحتفلوا به، معناها نبعثني عندي مرأة تنشط تونسية تنشط غادي، فتجيني نمكنها من كل شيء. عضو مؤسس شعب التعليم الثانوي، هذه في الثمانينات وأنا ما لقيتش التاريخ بالضبط ما درتاش. المشاركة في العديد اللجان الجهوية والوطنية الاستشارية لإعداد المخططات، في لجان المخطط مواكبة كل الأحداث السياسية منذ سنة 75. عضو باللجنة الجهوية للمرأة بلجنة تنسيق ريانة، نقلت لتونس. أعطوني يا سيدي قيمة عامة، برشا ما يحبونيش وما يحبوش نشاطي، فمشيت لتونس. سموني قيمة عامة، ثم هنا راهي بقى، ومشيت هنا جربي هو اللي في الوزارة، مشيت شكرت قلت له بارك الله فيك أنك ربحت الجهة واحد زايد، لأن ثم بقعة في مليتة شاغرة وجبتوني لتونس، شكرا أنكم ربحتوا جهتكم بقعة، خذيتها بالصانس لاقل. يكو باي هذا ننشط في لجنة تنسيق ريانة ولجنة تنسيق المنزل، ننشط نشاط عام، ولقيت روحي ثم أنا عضو في التربية الأسرة، لقيت روحي عضو غادي ما غير ما ندري، لأن الأعضاء في المكتب الوطني يعرفوني ويعرفوا نشاطي، نادوني نلقوا شكون هو، كان وزير ولا شد التربية والأسرة بعد تالي، قلت لهم أنتم شكون دار اسمي هنا في المكتب الجهوي بتاع منزل، ناضلي واحد من الأعضاء الوطنيين قالوا لي إحنا نعرفوك كيفاش كنتي، أما باش نوصوك راك تنشطي كيف مدني رامي ملوا العباد أنت ياسر تجري. معناها 74 رجعت من مستير، راجل نقل مستير ونقلت معه، رجعت من مستير عام 74 كوننا الشعبة، كان سي قاسم هذا ناظر ساحلي، كوننا شعب التعليم الثانوي، فكنت واحدة من مؤسسي الشعبة باهي الثانوي الابتدائي، المشاركة في العديد من اللجان الجهوية الوطنية الاستشارية المخططات، منخرطة منذ 55 بالمدرسة الابتدائية الأعلى ولاية القيروان في الكشافة، متواصل ما عندناش كشافة ظاهرة في الأعلى، المعلم في القسم يعملنا الأغاني الوطنية، فباسم الكشافة شفوية ثماش
1: منظمة غديك ما ثماش،
0: لا ما ثماش معادو فرنسا ثماش، أما هو يقول لنا الله يرحمه، أما هذا بصفة رسمية راه 58 هنا في مدني.
1: أيوة.
0: أما قبل كنا شفوينا كهو ملازم باي دورتين، كاتب عام لجنة القدماء حتى 2000، كاتب عامة محلية للشبيبة المدرسية بحومة السوق جربة، كنت كاتب عامة متاع الشبيبة في المدرسة أكتوبر 64 إلى جوان 67، عضو ناشط بالمسرح المدرسي والكشفي 57 إلى 67، حتى في الثانوي مثلت في الكوليج آخر السنة أجيب
1: أديب
0: وقدام شادي القليبي مثلنا الأيدي الناعمة.
1: أي.
0: هاكي نفس زيامن ومعايا المعلمي معايا زينب السافي رضي السافي وزينة دربة دغاري وسالم حداد مبروكة طه الأيدي الناعمة مثلناها قدام السيد الوزير شادي القليبي وقت زار حومة السوق مثلناها في سيدي عبد القادر هو اللي كان مركز ثقافي معنا سيدي عبد القادر بنية واسعة في حومة السوق مثلنا الأيدي الناعمة ومثلنا الزي التقليدي أنا مثلنا قدمنا في آخر المسرحية قدمنا الزي التقليدي عكرية وجربية والعبد لله فاطمة مدني زي مدنين وعكارة والجرب على خاطر احنا ما نفرق نفرق زي احنا كالشير الجنوبية زينا كيف كيف حواية وطوين وعكارة لباسهم الروح والجرابة كيف كيف لباسهم الروح فمثلنا الزي متاع الجه كنت انا لبست الزي التقليدي وقت باي كاتبة عامة محلية للشبيب المدرسي بحمد سوق باي عضو ناشط بالمسرح المدرسي والكشفي الاتحاد الوطني المرأة عضو باللجنة المركزية الاتحاد الوطني المرأة دورتان من 81 إلى 84 ومن 84 إلى 89 هذا في عاد سيدة فتحي مزالي وهذا في عاد سيدة فاطمة دويك رحمهم الله
1: نشاط متنوع يعطيك الصحة
0: كل شيء قلت له كل من بشديد فاحبك
1: أختنا فاطمة المدنيني يعطيك الصحة شكرا على قبولك للاستضافة اليوم
0: عايشة.
1: أنا سعيد جدا بهاللقاء هذا إن شاء الله تجمعنا لقاءات أخرى
0: إن شاء الله أفدتك
1: لا أفدتي أكيد كنت أفدتي كثيرا أفدتي
0: الحمد لله
1: ذكرتك فيها الكثير من الأشياء الجميلة وأنت عملتي بصدق من أجل هذا هذا الوطن
0: تو هذيك جبتها العبد لله
1: كيف أشترى؟
0: أكل إذاعة إذاعة أنا تعتبري مع صفاقس إذاعة صفاقس
1: أي
0: فسي قاسم سدي الله يرحمه كان هو مدير الإذاعة باهي نادوني في عيد من عياد الإذاعة تاع صفاق وحكيت معاهم فطلبت منهم قلت لهم تو الجنوب وقلت للسيد القايد وللسيد الوالي صالح البحوري وعر ما هو خافوا منه وما يدوش معه قلت لهم تو احنا جنوب والقذافي نهار كامل هم ناوينا وقتها ما هو في خصام القذافي ناوينا والناس راهي انا نقول لكم صراحه راهي الناس من ذهبه حتى البنجردان متاثرين بإذاعة ليبيا ويسمعوا في القذافي وعاجبهم القذافي ولذا يلزمكم تعملوا ذا هذا للوليره سي صالح البحوري الله يرحمه يلزمكم تعملوا ذا تبعثوا اذاعه في الجنوب باهي الجنوب هو احنا وقتها مازال تطوير
1: مدنين طبعا هي اولى
0: مدنين ومشي معايا وسمعت تسجيلات وفي يوم من الأيام جبت ثلاثة كاسات بساعة ونص تسجيل مع زعيم اليوسفيين ايه
1: وين من الكاسات
0: اعطيتهم للوالي وما رجعهمش حتى هو مسكين جاني قال لي اعطيني نسخة
1: الله
0: يرحمه صالح بحوري سجلت ثلاثة كاسات حكالي فيهم على اليوسفية بالتفصيل
1: مع شكون
0: مع عبد العزيز لمين اللي هو زعيمهم في مدني زعيم اليوسفية في مدني وقت اللي زار بورقيبة وتسمعوا وقت اللي زار بورقيبة وطيحوا به طيحوا له المنصة جماعة الزيتونة هو في الظروف هيك هو زعيمهم اليوسفية ويدور على الجهات أو نداني بعد رشكت له مع عبد العزيز لمين الله يرحمه مشيت لنا الأول قلت له راه يا سيدي الحاج راهو باش تعطيني الحقيقة أنت تو شيباني وهذا تاريخ بلادك ورانا نحب ننقذوا جهتنا من هالولاء الوهمي اللي احنا ماناش ضد بورقيبة فاك الوقت سبق كانوا ضد بورقيبة وبعد الناس تراجعت وقت اللي جاء الاستقلال الناس فرحت بالاستقلال ونسيت بن يوسف وناداني الوالي كلمني قال لي يا مدام بربي نحب نقابل الشخص هذا وين نلقاه. قلت له راهو عنده زوز ديار، دار في مدنين ودار في سويطير. واحسن قلت له السيد الوالي احسن تقابله في اداره في سويطير خارج عيون الناس. وفعلا هز الشوفير متاعه هز للسويطير يسكن برا وحكي معاه وخذيه منا. قال له حضر لي قائمه فيها تسع من الناس وانت معاه باش يعطيهم رخص لواج.
1: ايوه
0: صالح البحوري.
1: يطيب لي في ختمة هذه الحصة نشكر ضيفتنا المبجلة السيدة فاطمة المدليني، كما لا يفوتني أن أشكر السيدتين نعيمة المنصوري النائبة الجهوية لاتحاد النسائي بمدنين، والأخت الساسية الزرقي عضو اتحاد الكتاب التونسيين بتطاوين، اللتين نسقتا لهذه الحصة واللتين ستكون لنا معهما مواعيد قادمة في القريب إن شاء الله، راجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة. وإلى أن يجمعنا اللقاء الأسبوع المقبل بإذن الله، تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: صحراء،
1: عروس صحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار
3: من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين خصصت لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص الاستثنائية للربط بالشبكات العمومية، هذا وقد وقع التمديد في الأجال لغاية موفى شهر جوان من سنة 27 و2000. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن تحيين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكترونية، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا. تخطط تونس في أفق سنة 30 و2000 لاعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة. تنظم غرفة التجارة والصناعة لتونس يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. في العالم، سمع دوي وانفجارات مجددا في العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم، فيما تصاعد دخان كثيف بالقرب من مطار الملك خالد الدولي شمال المدينة. قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية اليوم أن روسيا ليست على علم برغبة واشنطن المحتملة في توقيع اتفاقيات مع موسكو قبل انتهاء الصراع في أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: عالم الحيوان. عالم الحيوان. عالم الحيوان. عالم الحيوان مع نادية سلموك.
2: مرحبا بكم معنا في أول عدد من برنامج عالم الحيوان، أول برنامج إذاعي يهتم بالحيوانات. باش تعيشوا معنا في عالم الحيوان باش نفسروا برشا نقاط وبرشا جوانب نتحطوا فيها على الحيوانات، الناس اللي مغرومة بالحيوانات، الناس اللي تحب تربي الحيوانات بأنواعها. أكيد باش تكتشفوا معنا برشا أنواع متاع حيوانات حتى بين ظفرين غريبة شوية، هذا اللي باش تكتشفوه معنا. هدف من البرنامج هذا يا مستمعينا أن نوصلوا صوت الحيوانات هذوما، لأنه للأسف في السنوات الأخيرة نشوفوا في برشا إجرام في حق الحيوانات، تعنيف، تعذيب، قتل وغيره، اللي هذايا معناها لا مبرر قانونيا ولا دينيا. هذيك علاش مستمعينا باش نتحدثوا في برشا جوانب توعوية، كيف نصا أحا نقدموها للناس اللي تربي في الحيوانات والناس اللي ناوي باش تربي حيوانات، وإلى الناس اللي تشوف الحيوانات هذوما مهما كان الحيوان هذايا اللي في المية ضركش على الأقل كيفاش تتعامل معه، وخاصة باش نركز على الجانب الديني في الإطار هذايا، الجانب القانوني، ولو أنه ما عندناش قانون يحمي الحيوانات في بلادنا، ولكن إن شاء الله هذا ما نتمنوه أن يكون موجود في السنوات الجاية، وتتعاقب الناس اللي تعذب الحيوانات والتمس حيوان ما ضرهاش. كيف زادة باش نتحطوا على الجانب الطبي يعني الصحي، التلقيح وغيره من الحاجات هذوما، برشا نستغيب عليهم المعلومات هذوما، إن شاء الله نوصلكم المعلومات هذوما مع الناس المختصة، باش نتحطوا زادة كيف في جوانب أخرى زادة تربوية أخلاقية، زادة كيفاش نعلموا صغارنا زادة أنه يحترموا الحيوان هذية، ما يضربوش الحيوان، ما يعذبوش، بالعكس نعلموه مع الحاجات البية، على خاطر هذه حاجات معناها من أخلاق المسلم أنه كيربي صغيره على أنه ما يضربش الحيوان هذيك، ما يعذبوش، بالعكس يوكله كيف ينجم، معناها علاش لا هذوما الكل معناها يدخلوا في الجوانب اللي تهم التربية والأخلاق متاع كل إنسان. برنامج إذاعي أسبوعي كما قلت باش نعرفوا المستمعين بالحيوانات الأليفة، خاصة اللي تعيش معنا في المنزل بصفة عامة، كيفاش نتعاملوا معها بطريقة مسؤولة، ونأكد على كلمة مسؤولة ونسطروا عليها برشا مرات على خاطر باش تتعرفوا معنا من خلال برنامج هذا كيفاش أنت تكون مسؤولة على الحيوان متاعك في البيت متاعك وزاد خارج البيت. كيما زاد باش نتناولوا برشا مواضيع كيما قلت من جوانب مختلفة، وكيف زاد فما نقطة مهمة اللي هي الجانب البيئي، تو نتحطوا هذا ونتحطوا على هذا ونفسروه زاد كيف. والفكرة الأساسية من البرنامج هذا أنه كي يكون عندك حيوان أليف راهو ماهوش مجرد هواية ولا خاطرك أنت مغروم به، بالعكس مع الغرام ومحبتك للحيوان هذا لازم تكون مسؤول وملتزم تجاه كائن حي. في الجانب الديني باش تحطوا على الرفق بالحيوان في الإسلام، خاطر نقطة مهمة برشا هذه، نتصور أكيد باش نفسروها بطريقة أكيد بسيطة وتوصل للناس الكل. في الجوانب الأخرى زاد كيف الجانب القانوني في تونس باش نتحطوا خاصة في بداية البرنامج على المطالب، خاصة أنه كانت فما برشا جمعية طالبت مجلس النواب أنه يقترحوا القانون اللي يهم الحيوانات ونفسروه من عدة جوانب. نتحطوا زادة كيف على شروط وواجبات اقتناء بعض الحيوانات في القوانين المتعلقة بها، كيفاش نحموه، نمنعوا من سوء المعاملة متاعه، مسؤولية صاحب الحيوان زادة كيف في الأماكن العامة ما يضرش غيره، زادة كيف التلقيح والوثائق الصحية عند الاقتناء وغيره. الحقيقة هو عالم كبير جدا جدا جدا في الحيوانات في عدة نقاط كما قلت، وباش نركز على نقطة زادة مهمة برشا إن شاء الله في الحصص السابقة تكتشفوها معنا مستمعينا، كيفاش نعلموا الصغار أنه يربوا حيوان أليف يكون مسؤول، كيفاش نعلمهم الرحمة، النظافة، الالتزام، الصبر زادة كيف واحترام الكائنات هذه، ومع التأكيد على أنه الحيوان كي تجيبه للدار، وخاصة نعرف برشا عائلات ساعات يجيبوا حيوان كيما الجاتوسة على خاطر صغارها من خاطر يحبوا الحيوانات هذوما, ولكن ما نعتبروش لعبة, بالعكس لازم يكون مسؤولية كبيرة, وخاصة مسؤولية تكون من الكبار, معناها من العائلة تجاه الحيوان هذايا. باش نخصصوا في كل حلقة يعني لكل نوع من الحيوانات, القطط, الكلاب, الطيور بأنواعها, الأسماك زادة, الأرانب, السلاحف وغيرها من الحيوانات الأخرى, على خاطر الناس راهو متربيش كالقطوس ولا الكلب, فما برشا أنواع أخرى ونحترموهم في هذايا, وبالعكس معناها يعيشوا معهم قصص حلوة برشا, ويبقى الحيوان وفي للإنسان والمربي متاعه. كيفاش زادة نوضحوا نقاط أخرى, خاصة هل أنت مستعد باش تربي الحيوان هذايا وإلا لا؟ إن شاء الله أكيد كما قلت في البرنامج هذيك تشوفوا معنا نقاط هذوما وغيرها, ولكن الحصة الأولى نحب نوصل مساج أنه كيفاش نعتنوا بالحيوان هذايا من الجانب الديني كما قلت القانوني, كيفاش زادة نعتنيوا به في الجانب الصحي, وزادة باش نقدم الحقيقة تحية شكر للناس الكلها اللي تربي في الحيوانات تعتني بهم, وخاصة الناس اللي تربي اللي تعتني بالحيوانات عفوا في الشارع, اللي يعملوا في حملات, اللي يوكلوا فيهم يعني بأعداد غفيرة جدا, مش بالعكس نشوفوا في القتل والقنص وغيره, معناها من الحاجات الأخرى اللي هي أكيد تضر الحيوانات هذوما وضر حتى الناس, واللي هي ولت حاجة مزعجة حتى عند برشا ناس. معكم نادية سلموك من أمام الميكرو, رشيد بوزاخر معك في الجانب التقني, عادل جميل في غرفة الهاتف. باش نبدأ مع أولى أغنياتنا ومن بعد باش نستقبل ضيوفي.

اهلا بكم معنا مستمعينا من جديد في برنامج عالم الحيوان على إذاعة طوين. حضرة معنا بالهاتف آية بن جراد، مواطنة إنسانة تحب برشا الحيوانات، مهتمة برشا بالحيوانات، ولكن الاهتمام متاعها مش فقط هي أنه تربي الحيوان في دارها وتعتني به، بالعكس تخدم في خدمة كبيرة وعنها تتواصل حتى مع الناس على الصفحة الرسمية متاحة، كيف يبدأ فما مثلا حيوان في بلاصة معينة مضروب ولا صارت له حاجة ولا شكو ينجم يمشيله ولا يتبناه ولا يعتني به معناه ولا يهز يداويه زي كيف. الحقيقة خدمة مش متاع نهار ونهارين، خدمة متاع سنوات ومتاع كل يوم، وإنسانة معناها عاتية وقتها معناها وجهدها وحتى فلوسها معناها من مالها الخاص إنه باش تعتني بالحيوانات هذه. هذيك علاش أنا حبيت نحكي على التجربة هذه اللي هي نعرف راهي موجودة منها مئات كان مش ألوفات معناها في تونس الكل. والناس هذوما راهم الرحمة والإنسانية معناها هي اللي تخليهم يعمل حاجات هذوما، مش يشوف قطوس ولا كلب ولا أي حيوان معناها مريض ولا ضربته كهرباء ويمشي ويتعدى ما يهموش، ولا بالعكس عاد يضربوا. الناس هذوما الحقيقة أنا أشوفهم ناس استثنائيين ما همش موجودين برشا، ونحب نوصل صوتهم الحقيقة ونشكرهم برشا برشا برشا، وإن شاء الله يا رب برشا ناس تمشي على المنوال متاعهم.

0: وهكيكة معناها تتبدل حتى العقلية بتاع الناس اللي تضر في الحيوانات وغيرها ولا حتى اللي ما تهتمش بها.
1: مرحبا بك نادية ومرحبا بإذاعة تطاوين ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: يعيشك عيشك، أنا فرحانة برشا اللي أنت موجودة معنا آية، وكما قلت برشا ناس كيفك آية. هذيك عشان حب نوصل صوتك ومن خلال التجربة متاعك مع الحيوانات حكينا كيفاش كانت في البداية.
1: يعطيك الصحة نادية. بيه نحب نعمل مقدمة صغيرة بربي يا نادية بعد إذنك. الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم راه مش موضوع سهل، خاطر وراء كل حيوان نلقاوها في الشارع راه فما حكاية، فما معاناة، فما وجيعة، فما إنسان لازمه ياخو قرار يتعديه ويقول ما يخصنيش وما يهمنيش، ولا يقف ويسيب الدنيا الكل في اللحظة هذيك ويحاول ينقذ روح ضعيفة خلقها ربي، لا حول لها ولا قوة ولا عندها صوت باش توصل وجيعتها. وانا اليوم حبيت نحكي مش كان على الحيوانات، اما زاد على واقع الانقاذ في تونس، شنو هو الصعوبات اللي واجهها المتطوع وشنو هو تنجم انت تعمل كانسان عادي كي تلقى حيوان مصاب مريض ولا في خطر. ونحب نوصل حاجه ونقول اللي انقاذ الحيوان راه ما يعنيش انك عندك امكانيات كبيره، خاطر احيانا مكالمه ولا توجيه ولا نقل ولا حتى مشاركه منشور في الجروبات ولا في الصفحه من الصفحه نتاعي الرسميه لحماية الحيوانات نجم تكون السبب في إنقاذ حياة روح بريئة.
0: صحيح.
1: زي اللي حبيت نقوله.
0: يعطيك الصحة وهذا هو اللي بالحق حاجة ما هي سهلة بالكل.
1: مش سهلة. الكل مع بعض.
0: فما فرق كبير ما بين إنه إنسان يشوف حيوان مريض ولا مضروب ويتعدى وما يهموش، وما بين إنسان معناه يسيب كل شيء وساعات راه يبدأ حتى ما فوقوش فلوس ولا يبدأ مشي الخدمة ولا عنده حاجات أخرى ويسيب كل شيء وما يخليش قلبه معناه إنه يمشي ويخليه. فهذه راه كما قلت هذوما ناس ما استثنائيين حقيقة.
1: حاجة عظيمة هذوما يا نيديا حكي عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح. قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير، معناها قلبهم لين ورقيق، واللين والرقة راهي هيبة ورزق ونعمة من عند ربي. لازم ربي لازم احنا نحمد ربي عليها ليل ونهار وشوي. معناها واحد كي يلقى قطوس ولا كلب ولا فكرون ولا أرنب ولا أي حيوان راه يلقاها كيكة بدمه ولا موجوع يحس بيه، ديجا هو ما عندوش صوت، أما احنا خاطر عنا حمد الله الرحمة رانا نحس بوجعتهم ونحس كي قلنا هزونا ورحمونا ورانا موجوعين. معناها حمد الله يا رب، حمد الله كي تغزر الحيوان تحس به اللي هو جيعان اللي هو عطشان اللي هو موجوع تبدا دموعك هابطة والله العظيم. يبدا حتى لبس عليه وانا يبدا ودموعي هابطة، خاطر نحس بهم، خاطر هذوكم بالحق هذوكم خلقهم ربي، راه مخلقناش كان احنا، مخلقش كان الانسان راهو في الارض ذي باش يعيش وحده. راهو فما صورة في فما آية في سورة الرحمن والارض خلقها للانام، معناها ربي خلق الارض هذه للانسان والحيوان والطير والنبات، مش باش يعيش فيها الانسان وحده، الناس الكل لازمنا نتعايشوا مع بعضنا ولازمنا نحنوا ونرحموا بعضنا باش ربي يرحمنا. أكيد. ارحم ترحم.
0: صحيح اكيد. وهذيك علاش نحب توصل التجارب اللي عشتها مع الحيوانات، على خاطر انا نشوف حتى على صفحتك معناها فما حيوانات يعني حالتهم صعيبه برشا، ولكن انت وصلت صوتهم من خلال المنشور ولا هزيت دويتهم، معناها احكي لنا على التجربه هذو مع الكل.
1: انا الحمد لله يعرفوني اللي تبعوا في الصفحه الكل يعرفوا اللي الحالات الصعيبه بالكبا اللي بالحق سيء معناتها يحكموا عليها بالموت الرحيم، زرقه الموت الرحيم. انا نتبنى الحالات هذوكم ونحاول معاهم، وفما اللي معناتها يعيشوا 3-4 شهور معناها يوليوا لباس، اما بعد معناتها يمشيوا على رواحهم، اما هاوكا 3-4 شهور هذوكم حسوا بالرحمة بالأمان بالتفاي بالحاجات اللي عمرهم ما حسوها في الشارع. صحيح. وفما اللي الحمد لله معناتها يعيشوا بالقدا ويعيشوا أحسن عيشة، وكي معناتها تتذكر كيفاش حكموا عليهم الأول بالتنازيل بطريقة الموت الرحيم. صحيح. ومن بعد تشوفهم كيفاش وصلوا لبر الأمان وكيفاش شيخين وعايشين ولبس عليهم، معناتها تحس روحك عملت إنجاز عظيم. صحيح. معناتها تحس براحة نفسية كبيرة. راي ذي برشا دوما حاجات اللي فما عبيد يتفهوهم. راي أنا بالنسبة لي وبالنسبة للعبيد اللي عندهم رحمة راي ذي عبادة. هذي أنا نقول بونوس نتاع أجر ومتاع حسنات، معناها حكيت فارقة إنك تمد شوية مال قطوس ولا كلب ولا أي حيوان يعرضك، معناها في قبل في عهد الصحابة تخلى راجل خطر للجنة خطر سقى كلب، فما بالك إنك ترجع الروح الحيوان، إنك تشفي حيوان، إنك تخفف له وجيعته.
0: معناها هذه الكل باش نحكوا فيها احنا من بعد الجانب الديني، خطر أنا نشوف الجانب الديني مهم برشا باش تكون العباد واعية أكثر، وأنت ما شاء الله عليك معناها فهم الجانب الديني وفهم الجانب الإنساني وأنه كيفاش الإنسان يكون رحيم. شو ما أصعب الحالات اللي تعرضت لهم آية في الحيوانات اللي جيتهم في الشارع ولا؟
1: والله يا
0: أصعب حالة معناها
1: جاتك؟ أنا توجيت في مخي أنت كي قلت لي أصعب حالة، جيت المخي كلبة عنا هوني قدام دار، هما جيرين كانت كلبتهم لهين بها، بعد كي نقلوا خليوا الكلبة هذيك وخليوا برشا قطاطس، دونك الكلبة هذيك مشيت دخلت الثانية متاع جار من الجيران. وقتها نتذكر طفل صغير ولد الجار جاني يجري قال لي يا تتا ايه ايجا ايجا وضربوها بالرش. وقتها معناتها هذيك أصعب أصعب مشهد ريته في حياتي، خاطر نحبها برشا الكلبة ونعطيها وليا بها بالماكلة وكل كي ملقيتهاش وسمعت معناتها شنو صار، ونسي من غادي تتصايح كيفاش اللي حبلة واللي كي سمعت الرش داخت، واللي معناها عرفت مشهد مزلت أنا ماريتهاش، ومن بعد قالوا لي أهاية تحت الشجرة نلقاها تعوم وتغطس في دمها، عينيها توجع القلب، غزرتها مش نورمال. بالحق هذيك التوى زي نهار التوى الداتا هذيك ما ننساهاش، التاريخ هذيك ما ننساهاش، نهار 28 ديسمبر 2024. بالحق
0: وهي ضربوها للبلدية معناها ولا
1: الناس؟ لا ضربوها، فما جار من الجيران جاب لها شكون كان يخدم معناتها في عنده منصب فهمت، عنده مقرون جاي ضربها خاطر قال دخلت له للثانية متاعه وقلقته دونك لازمها تموت. الحالة اللي لقيتها فيها متاع كلبة سيئة ما عادش فيها، وقتها ما عنديش كهرباء ونسيح وصار فيا والبكي وكل، وفي الاخر دبرت كهرباء وهزيتها نجري بها السيدي ثابت الليكول متاع سيدي ثابت، لقيتهم مسكرين خاطر وقت نهار السبت. من بعد مشيت بها البرج الطويل، برج الطويل قالوا لي لازمها راديو. من بعد مشيت بها للكلينيك فيترينير مازاتيس وقالوا لي خليها، ما انت شافوا هكا حالتها فمها بياض نسفت برشا دم وحالتها تعبه على الاخر، قالوا لي خليها وبرا ارتاح. والله وصلوا يعطيوا فيا في الماء بالسكر كان ما طاح لي السكر وصار فيا، قالوا لي امشي روح ارتاح ادم كلموك، عرفت يدي على قلبي خايفه لا يكلموني يقولوا لي ماتت. الحمد لله ربي كتب لها عمر جديد، خاطر الاعمار بيد الله، ربي كي يبدا كاتب للحيوان هذاك باش يعيش راهو كي تجيب له ترقى بيش من قناص صحيح. والله لا تنجم تقتله. الحمد لله توا الكلبه في فرنسا خذيتها تبنيتها جمعيه صحيح، فقدت عين والرش دخل لها ضر لها معناتها ساق من الساقين، قالوا لي الون تيرم تنجم تتقص وتشوف بعين واحده، اما الحمد لله بنيت عائله وشيخه والحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. شوف معناها كيفاش كما قلت حصل قصه حزينه ومن بعد ولات سعيده والحمد لله الحمد لله.
1: تحس روحك ما نعرفش تحس براحه نفسيه، تحس
0: هذيك
1: هي اللي الواحد اللي معناتها الحاجه
0: ينسى بها كل شيء، ينسى بها التعب وينسى بها كل شيء،
1: ينسى كل شيء.
0: الحمد لله هذه فضلك انت فضل ربي اكيد. ايه قبل ما نختم معاك التجارب هذيا معناها والحملات والتطوع والخدمه هذه اللي تقوم بها الكل اكيد باش تتواصل وتقول بينك وبين روحك ساعات اكيد يجي نهار نتعب ويزي وعملت اللي عليا والا ليه؟
1: ليه مادام ربي مسخرني وعطيني المهمة هذية ربي بيش يعطيني القوة بيش يعطيني الصبر وبيش يفتح لي البيبان وبيش يحط لي في طريقي ناس الخير ناس تعاون، خاطر راهو يد واحدة ما تصفق كيف ما يقولوا احمل جميع ريش، لازم الناس الكل مع بعضنا، وانا الفيديو والستاتيو اللي نهبط فيهم وكل اذوكم الكل باش نخلي العباد تحس باش نأثر على العباد باش الناس الكل يوليوا يعملوا معناتها كيفنا، خاطر مستحقين اكثر واكثر متطوعين ومستحقين اكثر عباد ترحم الحيوانات صح. وحتى وكان انت ما تحبوش ما تضروش
0: صحيح. ربي يبارك لك يا آية، والله الكلام معك ممتع برشا نظر لضيق الوقت، ولكن حبيت نزيد تعمق معك في برشا حاجات، نعرف برشا قصص عشتها معناها وتجارب برشا كبيرة برشا نعرف برشا. أكيد آية إن شاء الله في حصة أخرى تكون معنا. نحب نقول لك ربي يبارك لك وربي يجازيك كل خير، وإن شاء الله يا ربي برشا يمشوا على المنوال متاعك وسمعوك توا وأثرت عليهم، وهما زاد يرحموا الحيوانات هذه على الأقل كيما قلت كيف ما تحبوش ما تضروش.
1: والله إن شاء الله نكون وصلت رسالتي، وإن شاء الله الناس الكل تخمم أكثر وأكثر في رفق بالحيوان اللي بيه هو راه يتحلك ألف باب وباب متاع خير.
0: أكيد أكيد هذا اللي ما يعرفوش برشا ناس. ربي يبارك لك مرة أخرى.
1: جربوا أنا ديما نقول جربوا صحيح. جربوا حتى تحصلوا.
0: إي والله والله يعطيك الصحة يا إيه. بن جراد بارك الله فيك إن شاء الله، تحياتنا ليك مرة أخرى. وهذيك علاش أنا حبيت نركز على الجانب الديني، على خاطر الجانب القانوني أنا نراه الجانب الديني مهمين برشا، زوج جوانب معناها جانب قانوني لازم يتعاقب الإنسان هذيك على الإجرام اللي يقوم به، وزاد كيف كيف الجانب الديني إذا كان مش واعي يكون واعي ويعرف شنو يأكد الإسلام معناها في في الجانب الديني في تربية الحيوان اللي هما زوج مبادئ أساسية، الرحمة والمسؤولية. باش نخلي في بلقيس بن عميرة الإمام حاضر معنا بالهاتف باش يتحدث في الموضوع هذايا ويفسر برشا جوانب. مرحبا بك معنا سي بلقيس.
2: شكرا بارك الله فيك أختي نادية، شكرا لك ولإذاعة تطروين على المصافحة.
0: ربي يبارك لك انت سي بلقيس، معنا سعاده برشا اللي موجود معنا، وباش نفسروا حتى بطريقه بسيطه معناها للناس الكل اللي تسمع فينا، الكبار في العمر للصغار، انه راهو الرحمه والمسؤوليه راهي كنز وراهي حاجه عظيمه برشا، وراهو كي تعمل حاجه هذه راهي ترجع لك بالباهي، وهذا راهو في القران ماهوش كلام احنا نقولوا فيه.
2: على كل شكرا، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مرة أخرى تحية لك ولكل مستمعين في إذاعة تطروين، وبارك الله فيكم على المصافحة وعلى الموضوع الثري الممتاز. لسبب أو أكثر من سبب، قبل الحديث عن الرفق عن الحيوان لابد أن ننظر كيف ينظر الإسلام إلى الحيوان في حد ذاته.
0: صحيح،
2: لأن النظرة للحيوان أو لأي مخلوق كان تشد قيمته من خلال نظرة القرآن والإسلام إليه. فالإنسان لو سألت أي إنسان ما ما هي نظرتك لهذا الحيوان، هناك من يقول بأنه ملك لي يعني قر فيه، هناك من يقول مصدر الغذاء، واحد يقول وسيلة النقل، واحد يقول منفعة اقتصادية، كل حد كيفاش ينظر إلى هذا الحيوان أو إلى هذا الشيء الذي أمامه. لكن القرآن يفتح أمامنا زاوية أخرى تماما. إيش يقول رب سبحانه وتعالى؟ يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يعني كل ما ترى في هذه الأرض، يعني هذا الطائر، هذه الحيوانات، إنما هي أمم مثلك. إذن فهذه الآية ليست مجرد يعني الحيوانات فقط، بل هي إعادة تعريف لعلاقة الإنسان بغيره. الحيوان هنا ليس شيئا بلا قيمة، هو حاجة تافهة هكذا، وليس يعني وجوده وإن كان هو لمنفعة الإنسان ولكن له في حقيقته ليس تابعا له 100%، لأنه أمة من أمم الله التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. والدليل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء على المطلق، هكذا جاءت على المطلق. قال ربي سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب. الآية سورة الحج ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. إذن فالرسالة التي يريد أن يقولها الإسلام هنا من خلال هذه الآيات، قبل أن يكون الحيوان موردا لك مورد اقتصادي منفعة إلى غير ذلك، هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة الأولى التي يجب أن يضعها الإنسان في خلده، في ذهنه، في مقلبه، في ذهنه إلى غير ذلك، أن هذه مخلوقات زيك زيها
0: صحيح.
2: يعني مخلوقات لله سبحانه وتعالى. فالإسلام لا يحرم الانتفاع بهذا الحيوان ولكن يريد أن يؤطر يعني كيف تنتفع بهذا الحيوان. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكل. ثم قال رب سبحانه وتعالى ولكم فيها جمال حين تسرحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم. يقول رب سبحانه وتعالى أيضا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. سورة ياسين الناس ياسر حافظينها. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع كثيرة ومنافع ولهم فيها منافع مصيرة. إذن فالإسلام هنا لا يعني لا يمنع الانتفاع بالحيوان ولكنه ينظم هذا الانتفاع تنظيما أخلاقيا. وهذه كلمة لابد للمجتمع الكريم أن يضع تحتها ألف سطر هو الانتفاع الأخلاقي. الانتفاع بالحيوان مشروع أما ظلم الحيوان فليس مشروعا.
0: صحيح.
2: فهناك أدعي والله أعلم أن هناك انتقال من التسخير. رب سبحانه سخر لنا هذه المخلوقات لأن الإنسان هو المخلوق الأول في هذا الكون لا نقاش فيها الخليفة. فهنا انتقال من التسخير إلى المسؤولية بمعنى أن الإنسان مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى شرعيا وأخلاقيا وقانونيا ودينيا وتسميها كما تشاء. هناك مسؤولية أمام هذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. شوف الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا نقول الحديث موجود في سنن أبو داود يعني هو مصنف بعد البخاري ومسلم علماء الحديث ونقول البخاري ومسلم والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه هكذا يعني تصنيف علماء الحديث. فأبو داود يعني من الكتب القيمة جدا وله مصداقيته في الحديث. يقول سيدنا سداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليشد أحدكم شفرته وليرش ذبيحته. شوف هنا أباح لنا الإسلام أن نذبح في الأعياد والمناسبات وما إلى ذلك ولكن لم يخرج ذلك عن دائرة الأخلاق. فالإسلام هنا يعلمنا أن ننتفع بالحيوان ولكن أن نرحمه في آن.
0: أكيد.
2: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. لابد أنك تكون عندك فقه في التعامل مع الذبيحة. قال وليشد أحدكم شفرته يعني من غير ما تعذبها من غير ما حتى في قضية قضية الذبح. إذن قضية الرحمة بالحيوان هنا ليست فضيلة هامشية. هناك قصص وردت كثيرة. المشهد الأول يروي سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش. يعني حتى كان يدخل شوي في تصحيح المعلومة للأخت الفاضلة التي كانت تتكلم جزاها الله خيرا وإلى هذه الأعمال التي تقوم بها وهذا الدليل على رحمة ودليل على شفقة ودليل على أنها يعني هي إنسانية أكثر من أي حاجة أخرى. بعض الناس يضحك ويقول لك كيفية تو ناس مرأة قاعدة في وقتها في هذا الدليل على أنها إذا كانت قد رحمت هذه الكلبة هذا الأسلوب فهي للإنسان أرحم لا نقاش في هذا. هذه الإشارة التي أريد أن نحصلها من خلال هذه القصة المثيرة التي ذكرتها الأخت. والحديث هنا موش بالصحابة هي قالت أحد الصحابة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى هذا الحديث لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الاعتراض موش يعني في شخصها ولكن أردت أن أصحح المعنى. بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش أزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش قال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه من جيبش لعبد الجيل صباط متاع الخف متاع عبدي ثم أمسكه بكيه طبعا باش يطلع بقول لي لفا درون ولا تلوم ولا مش عارف يعني في البير شد الخف. شوف المشهد انت تصور مشهد ان انسان هبط للبير بعد ما شرب حط المي في الخف متاعه وشد بطمه وطلع من اجل ان يسقي ذلك الكلب ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له وغفر له وقالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا يعني الصحابه هنا يعني عجب القصه قال في كل كبد رطبه اجر بالتسمع طبعا هي بعض الناس بس يقولوا كيفاش رجل دخل للجنة لأجل كلب أو المرأة الأخرى التي يعني دخلت النار في هرة لماذا لأنها عذبتها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من حتى في الأرض. القصة الرمزية مش في هي واقعية ولكن ليست مدلولها كما يراه بعض الناس. قضية رحمة قضية أنك أنت ارتقيت بوجدانك وعقلك وأسلوبك وتصرفاتك ونظرتك لهذه المخلوقات التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى بأنها تشاركك الوجود، فاستطعت يعني مستحيل أنك تظلم غيرك في الحالة هذه، مستحيل أنك تظلم غيرك، مستحيل أنك تؤذي غيرك من البشر، مستحيل أنك تأخذ حق غيرك من البشر. إن كنت قد استطعت أن ترتقي بسلوكك ووجدانك وعقلك وتصرفاتك إلى هذا المستوى من التعامل مع الحيوان، إذن فأنت أرقى من أن تظلم، أنت أرقى من أن يعني تأخذ حق غيرك. إذن فلا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل في خشاش الأرض، فعذبها ربنا سبحانه وتعالى. الرسالة هنا الإسلام لا يحاسب على ما نفعله بالحيوان، بل أيضا ما يمكن أن تفعله عندما يكون محتاجا إليه،
0: ما نقدمه للحيوان،
2: ما نقدمه
0: الأجر والثواب لهنا، معناها صدقة جارية مغفرة للذنوب، في المقابل معناها عقاب إذا كان ضر الحيوان.
2: طبعا طبعا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تم حدث عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر لي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما الحديث. بعدين وجد من الاختصار فقط أنه وجد جملا فيعني يعذبه تعبه، فاستسأله قال من هذا الجمل؟ قال الصحابي قال الانصار قال لي رسول الله قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شفاء إلي أنك تزيعه وتؤذيه. الحديث عند أبو داود أيضا يعني في أعلى درجات الصحة. هنا من خلال القصص ومن خلال هذه الحديث خلال هذه الآيات التي أوردناها يعني وإن كان باختصار،
0: أي إن شاء الله هو باش هو اليوم حابين نحكوا في المطلقة معك سي بالجسم، ومشكور إن شاء الله وصلت الرسالة. أي تفضل نختموا به.
2: فقط الإسلام يحارب ثقافة القسوة، أهم نتيجة يمكن أن نخرج بها هو أن الإسلام يحارب ثقافة القسوة، سواء مع البهائم سواء مع الإنسان سواء مع أي مخلوق حتى مع النباتات.
0: أكيد أكيد. كما قلت أنا سي بالجسم اليوم حبيت نحكي معك في المطلق في الموضوع هذا، وأكيد في الحصص الجاية إن شاء الله باش نجزئوا معنا كل مرة جانب معين أو عنصر معين أو فقرة معينة معنا في الإطار هذا باش نوضحوها أكثر. ربي يبارك لك سي بالجسم بن عميرة، يعطيك صحة على تدخل معنا، ربي يجازيك الخير أنت يا زيدة، وإن شاء الله تكون وصلت الرسالة للناس اللي يسمعوا فينا. وكما قلت إن شاء الله في الحصص الجاية كل مرة باش نطرقوا معنا نقطة أخرى معينة في الجانب الديني. تحياتنا لك، شكرا مرة أخرى. تحياتنا لك سي بالجسم، أكيد كما قلت حكينا على الجانب الديني وزاد كيف كيف الجانب اللي فيه الرحمة والإنسانية، باش تحافظ زاد كيف على الجانب الصحي وزاد القانوني بعد شوية مع ضيفتي يكونوا معايا بالهاتف. خليك معنا.

0: حضرة معنا بالهاتف مدام أسماء سعدي رئيس جمعية أصدقاء الحيوان والبيئة بتونس، وحضرة معنا زادة كيف دكتور روضة منصور. سعيدة برشا بحضورها معنا باش تحدث معهم في زوج جوانب مختلفين، الجانب الجمعياتي اللي يهتم بالحيوانات وحقوق الحيوانات واللي يدافع عن حقوق الحيوانات، وزادة كيف الجانب الصحي اللي هو زادة مهم ياسر وباش نفسروه زادة اليوم، ونحاولوا زادة في الحصص القادمة كل مرة ناخذوا زادة كيف جانب معين كيفاش تكون الرعاية بالحيوانات بصفة عامة في الجوانب الكل. مدام أسماء مرحبا بك معنا. مرحبا يا للا. دكتور روضة زادة مرحبا بك معنا، صباح النور.
1: مرحبا بكم. مرحبا
0: يعيشك ربي فضلكم الزوز، حييكم برشا. انتم زادة تخدموا في خدمة كبيرة بخلاف الخدمة الأساسية متاعكم، فما برشا تطوع ورعاية بالحيوانات هذو. باش نبدأ معك مدام أسماء سعدي رئيس جمعية أصدقاء الحيوان والبيئة في تونس، الجمعية هذه اللي تدافع عن حقوق الحيوانات، مقاومة ظاهرة العنف زادة ضدها. هات نعرفوا باقتضاب مدام أسماء على الجوانب اللي تهتم بها الجمعية والأنشطة متاعها، ومن بعد نرجع معك لتفاصيل أخرى.
1: والله نحن كجمعية قاعدين نحاولوا معناها نعملوا كيف نقولوا لي سورتاج نتاع الحيوانات، سورتو اللي متعذبة في الشارع، سواء قطيش مضروب في سيف ولا كلب بالكرتوش، سواء هاو كسروا الحالات نتاع العنف نتاع العبيد، معناها اللي هاو ضربت كلب جارها، هاو ضربت بهيم جارها تعركت هي وياه، فهمتني؟ دونك قاعدين نحاولوا بقدر المستطاع بقدر الامكانيات اللي عندنا باش نمنعوا اكثر عدد ممكن تاع حيوانات، وهذا معناها وحدنا ما نجموش برشا، فهمت؟
0: هذيك علاش انا قلت للاسف ما فماش برشا جمعيات في تونس تهتم بالحيوانات الحقيقه. ان شاء الله تزيد تطوع العبيد اكثر وتكون موجوده اكثر.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مرحبا يا للا دكتور روضة زيدة، مرحبا بك معنا صباح النور.
2: مرحبا بيكم. مرحبا،
1: يعيشك ربي فضلكم الزوز، حييكم برشا. انتم زادة تخدموا في خدمة كبيرة بخلاف الخدمة الأساسية متاعكم، فما برشا تطوع ورعاية بالحيوانات هذوما. باش نبدأ معك مدام أسماء سعدي، رئيس جمعية أصدقاء الحيوان والبيئة في تونس، الجمعية هذه للدافع عن حقوق الحيوانات، مقاومة ظاهرة العنف زادة ضدها. هات نعرفوا باقتضاب مدام أسماء على الجوانب اللي تهتم بها الجمعية والأنشطة متاعها، ومن بعد نرجع معك تفاصيل أخرى.
2: والله نحن كجمعية قاعدين نحاولوا معناها نعملوا كيف نقولوا لي سوفتاج نتاع الحيوانات، سورتو اللي متعذبة في الشارع، كيما قلت مضروب في طيس ولا كلب بالكرتوش، تو هاو كسروا الحالات نتاع العنف نتاع العبيد، معناها اللي هاو ضربت كلب جارها، هاو ضربت بهيم جارها زاد تعكس هوايه، فهمتني؟ دونك قاعدين نحاولوا بقد المستطاع بقد الامكانيات اللي عندنا باش نمنعوا اكثر عدد ممكن تاع حيوانات، وهذا معناها وحدنا ما نجموش برشا، فهمت؟
1: هذيك علاش انا قلت للاسف ما فماش برشا جمعيات في تونس تهتم بالحيوانات الحقيقه. ان شاء الله تزيد تطوع العباد اكثر وتكون موجوده اكثر، خاطر ماهيش سهله الخدمه هذه، الكل لازمها برشا ناس متطوعه وتعاونكم في الاطار هذا. كيفاش يكون العمل نتاعكم مدام اسماء؟ كل مره تقوموا بحملات يعني ولا كيفاش؟
2: هما حملات، ذيك حملات التلقيح ديما قاعدين نقوموا بها مع المندوبيه الجهويه للفلاحه، خاطر عندنا حيوانات موجودين معناها نعرفوهم نحن وين ولاهين بهم ونوكلوا فيهم، وهما كانوا مملوكين نتاع عباد ومن بعد سايبوهم في الشارع. دونك نحن ولينا خذينا معناها الرعايه نتاعهم وندوروا نلقحوا لهم، ومشكورين جماعه معناها المندوبيه الجهويه تاع الفلاحه تاعهم منهم ساعه تخرجوا معنا. كيبداو عندهم معناها تلاقيه كيبداو معناها عندهم ديسبونيبيليتي، فهمتني؟ وانا قلت لك يكلمونا عباد على ديكا نتاع عنف، يكلمونا عباد على ديكا نتاع كلاب معناها مضروبه بالكرتوش، تبدا قريب بحذنا ونجموا نحن نتحركوا له، ما تحركت له جمعيات اخرين والا عباد اخرين، واليوم نخرجوا باش نهزوه للفيترينير اللي يتعاونوا معنا، فهمتني؟ حتى مش الفيترينير الكل نجمو نلقاوهم في اي وقت، عرفت؟ انا كعبتي متابعة نعرفوهم ويقبلونا في اي وقت، معناها نتعاملوا معهم فوالا، يقبلونا في اي وقت، حتى مخر في الليل مساكن يحلوا ويقبلونا.
1: اما انا
2: قلت لك وحدنا من نجموش على خاطر مع الناس معناها تمويلات لا من الدوله، من واحد جيش معناها من شهرينا والعباد اللي تعاون واللي بنيفول متطوعين معناها، فهمت؟
1: بخلاف العمل نتاعكم مدام اسماء، انتم زاد في كل مره تقدموا في عارضة أو مطالب تدعو فيها القضاة معناها باش يتم تسليط أقصى العقوبات على المتورطين معناها في تعذيب الحيوانات بصفة عامة، فسر لي أكثر هذه شو عملتوا فيه بالضبط، وشنو رأيك زاد كيف الحملات على الحيوانات أو موقفكم أنتم كجمعية معناها من ملف الكلاب السايبة في تونس؟
2: والله نحن نحاولوا معناها كل ما تجينا معناها كام نتاع عنف ولا نتاع تعذيب حيوان، شخصو نبدا نسجل فما في فيديو ولا تصاور اكسيتيرا باش نجمو نقدموا فيه قضية. المشكلة في عندنا قوانين عندنا في تونس موجودين هما قدم معناها موجودين في المجلة الجزائية التونسية، أما القوانين هذي ماهيش صارمة معناها ماهيش كيما
1: ما يتمش تطبيقها
2: اي فوالا كيما الفصل 904 يعاقب بمدة توصل 3 سنوات وخطية مالية كل ما يتعمد قتل حيوان مملوك للغاية، فهمتني؟ وإلا يفهم فصل 317 يقول لك إذا كيف مدة 15 يوم كل ما عذب حيوان أو يمارس عليه سوء معاملة. لو مثلا لكا كما نتظاهم نحن تعشيرة مثلا يضرب كلب ولا يضرب قطوس ولا آخر دورنيرمون كنت شفت الفيديو نتاع سيدي بوزيد بمجرد خلوا لسانيتو معناها شد ربطه بالكهرباء نتاعو وكركروا المحكيلات في الحيوان الحالة نتاعو كيفاش معناها تقولي 15 يوم ولا هلاختية ممتع معناها توصل حتى 50 ألف ولا 500 ألف فارغة معناها عباد حتى بترضحهم ما تخافش تقولي كيف فارغة، فهمتني؟ نحن حاولنا باش نقدموا نكلموا مجلس النواب. هو المشروع قانون جديد من 2024 في مجلس عند مجلس النواب. ونورمالمون توا قاعدين يدرسوا فيه وان شاء الله يتعدى
1: ان شاء الله. ان شاء الله
2: نحاولوا معناها نحن اي
1: انا حبيت نعرف مثلا كيف انتم كي شفتوا الناس ولا الفيديو اللي عرضتكم اللي عذبوا فين في الحيوانات كيما الشخص هذايا اللي كركر معناها في الكلب وقت اللي تقدموا قضيه هل انه يتم معاقبه الشخص هذايا ولا شنو يصير فيها معناها خاطر ما شفناش برشا عقاب في الحكايه هذه او ياسر مهتمين بها قانوني.
2: والله انا قلت لك احنا نحاولوا وخاطر في غياب معناها قوانين صارمه ما نجموش نخلطوا البرشا حاجه اللي تعرفت على ذلك احنا قاعدين ديما قاعدين نحاولوا نضغطوا على مجلس النواب باش يدرس المشروع تاع القانون هذايا ويتعدى فيه خاطر معناها اللي كاعد تشوف انت تاع التعذيب ونتاع المالتريتون تمشي قاعد يكثر حتى في معناها في جينيراسيون جديده صغيره فهمتني اذا في يراك العنف ويرى الكبار ويرى أم وبوه ولا يرى جاره ولا يضرب ولا يرى البلدية تقمص في الكليب شكون كلمة هي هو حيوان لما اللي شيء ولا ما عنده ما يعني على كله ربي نهار آخر يحاسبنا عليهم رغم مخلوقات خلقنا نحن على الأرض.
1: انتم كجمعيه نخدم معاك بسؤال هذايا مدام اسمع كجمعيه شنو تستحقوا معناها باش نجموا توفروا الامكانيات الكل وتنجموا توصل اكثر معناها حيوانات اللي قاعدين يعذبوا فيها ولا اللي مستحقه معناها في الشارع وغيره شنو تستحق الجمعيه من الامكانيات
2: بالبدايه تقف معنا لي سيفونسيون هو انا ما نجموش نحطوا الكلب الكل في الملاجئ معناها هو اغلبيه الملاجئ اللي كا يورجون الكلب معناها معاق خاطر هو البيئة ما تقبلش الفراغ والعبيد برطلع معناها اللي عنده كلب ولا عنده قطوف يجي مدة يمرض له ولا كثير النفحة يحل الباب وسايبه دهزوم يظن هذا حكاية أخرى وحدها عرفت خاطر حيناته دي ما جدش وحدها معناها للشارع أما هارفة ميلج وبلايس وين وكلوا وين ديويه وين تلهيوا بيهم بزد متطوعين بزد معناها موارد مالية زل البياطرة زل مذيبين زل كيف كيف يطوعوا معنا يخدموا معنا نعطيهم تعبين ويعطيهم الصحة ويقفين معنا اكسترا أما مانيش خالتين عرفت برشا حالات برشا نوبغ كبر متاع حيوانات البرا ومش في ونقاط عمره ما كان حل يلزم الكاسباسون والفاكسيناسيون نوقفوا الغاج ونوقفوا معناها تكاسل حيوانات هذيك
1: هذيك هو نصور هذه حتى هو الحل اللي طالبوا به برشا ناس معناها في عوض انه يتم قتلهم وقنصهم يكون فما تلقيح وتعقيم للحيوانات هذيا نظرا للعدد الكبير.
2: لا لا نقعدوا نسمع في سيف الكلاب ولا راهو معذبين ولا دميت في البلايص الكل وكسبها معناها بالحق 2026 مثلا هذايا
1: ليه معناها نورمالمون صحيح يعطيك صحة وانا ما اسمع ربي يبارك لك ان شاء الله تكون حاضر معنا عايش بكم انتم اكيد احنا باش نوصلوا صوت الحيوانات هذوما وتكون فما رعايه اكثر وتوعيه اكثر وحملات اكثر منكم انتم واحنا نوصلوا هذايا ان شاء الله للناس اللي تبع فينا وان شاء الله تعاونكم والناس كل تكون يد واحده بارك الله فيك وانا ما اسمع سعدي رئيس جمعيه تنسيق الحيوانات والبيئه بتونس مشكوره مره اخرى حاضر معنا زاد كيف سمحنا الدكتور روضه منصور خلينا تستنى شوية معنا في المباشر باش نختم معها بطبيعة بخصوص الجانب الصحي مرحبا بك دكتورة راودة
3: مرحبا بكم الكل قديش فرقانا اللي نتعدى في إذاعة التطاوين نحبكم أهل الجنوب ونحب تونس الكل ومحليها اللي تحديوا الكل راني تبعت أي والجنيم وأسمى وكلهم محليهم محليهم وإنا مذبيا حبيتهم كلك اللي اي انا مش نحكي في الجانب الصحي اما انا راني طبيبه بيطريه في مجال الرفق بالحيوان من 2009
1: يعطيك الصحه
3: عندي جمعيه اسمها اس واي ساني موتشن دي وعندي برشا ممكن تم بعد نزيدوا نحكيوا في هذا اما اليوم اذا كنت تحبني نحكي في الجانب الصحي معناها نتاع داء الكلب
1: يعطيك الصحه انا مش ركز معك على الجانب هذايا اي مش ركز معك على الجانب هذايا نظرا حتى لضيق الوقت دكتور روضه وان شاء الله في الحصص الجايه باش نحكوا في برشا تفاصيل اخرى معك اي بما انه الفتره هذه يلزم يكون فما تلقيح للحيوانات هذوما شنو هو المطلوب معناها من الناس اللي تربي في الحيوانات في الديار نتاعهم والا زاد كيف البرا كيفاش تكون المعامله ليه
3: شكرا نقول لك داء الكلب ما فيش وقت معين
1: أيواش.
3: الدولة تعمل حملات وقت اللي فما ديسبونيبيلي وقت اللي تنجم وكيفاش وكل جيت حبيت نقول لك هذه هكا صوت وقلت لي داء الكلب صحيح اسمه داء الكلب اما ما يصيبش ما يصيب الكلب هكا يصيب القطط ويصيب الاغنام ويصيب الابقار ويصيب المعز ويصيب برشا حيوانات دونك لهذا التلقيح الكلب هو الحاجة اللي تنجم تمنعنا من داء الكلب خاطر هو فيروس دونك إذا كان جاء في بدن الحيوان ولا الإنسان هو سيكون زونوز يقولوا له خطر يتعدى
1: يتعدى حتى الإنسان هو هكا ولا دكتور
3: ما فيش حتى حل إذا كان انصاب دونك قديش قيمة التلقيح مهم ولهذا راه فما عمليات في الإدارات الفلاحة مجانية دونك تنجم تهز حيوانك قط ولا تهزو يلقحو وذية مجاني ما تنجم تهزو للطبيب البيطري الخاص اللي هو مهم ياسر دور البيطري في هالأمور هذه دونك إدارات الفلاحة كلهم محلولين في البلدان الكل
1: دونك
3: نجمو يمشي ونجمو نقطو برشا من داء الكلب
1: معناها هو المرض هذية دكتور روضة موجود على طول العام مش الفترات اللي تكون فيها حملات تلقيح تعملها من الدولة
3: معناها إذا كان لقدر الله كلب مريض معناها عنده داء الكلب بنجم يعديه في كل وقت نجم تلقح الحيوانك من 3 أشهر فيما فوق نجم تعمل تلقيح ضد داء الكلب وضد داء الكلب مش مرة بركة في العام مرة ذيك علاش يبدا فما ورقة ولا الكرني باش انت تعرف وقتاش يلزمك التعاود اما راهو الخوف من داء الكلب ما يلزمش يخلينا نضربوا الحيوانات ونؤذيهم احنا كمسلمين ربي وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحموا من في الارض يرحمكم من في السماء راهو هذه مهمة على الاقل باش نعطيو لابيل ايماج وإن شاء الله كما قالت توا أسمى تكون فما قوانين صارمة احنا ما نحبوش نتعديو القوانين اما نحبو الإنسان يكون خلوق ما يضربش ما يتعنفش أوسي بيان على الحياة
1: ونيتك العبي معناها دكتور روضة ديما نركز في الجانب الصحي انه اي واحد عنده توا قطوس ولا كلب يمشي يهزو وهو كمجان معناها في المندوبيات نتاع الفلاحة الكل في مختلف الولايات يهزو في اقرب فرصة على خاطر ينجم معناها يتعدى المرض هذية حتى الناس اللي عندها الابقار ولا الاغنام بصفة عامة ينجموا يتعدوه حتى هما وحاجة معناها ما تاخدش من وقته ما نتصور هيك ولا
3: تحمينا راهو كي تحمي انت الحيوان راك حميت صغارنا حميتنا احنا هيك ترى بالحق ممكن ياسر نيدي الله يخليك نحكيه على التحكيم زيدا خطر مهم مهم جدا الناس اللي تولد قطوس وكلبه يطيش في الكيات يطيش في السنية كافر وهيك ترى الحيوانات السيبة قديش وليت راهم هذا مهمة صحيح راهو داء الكلب اما فما برشا خوف راهو داء الكلب بين حاجة كبيرة اما خاطره قاتل اذك عليه يخوف مثلا خلنا نعطيك هكا معلومة حسب معناها الصحة العالمية راهو احنا نقصنا من 2024 10 حالات ولو 2 حالات على خاطر قاعدين نلقحوا قاعدين نوعاو اما اذا كان مش يقعدوا ديما نسيبوا في الشارع ديما عشان نجموا نقدروا باش نحميهم معناها
1: فما حالات معناها صارت حتى كنا نحكوا في السنوات اللي فاتت هذية عمناول ولا العام اللي قبل انه ناس مرضت معناها بداء الكلب وصار معناها العدوى هذه صارت معناها وإلا بنسبة قليلة
3: فما اما مش معناها لهذا احنا اني كل كون عودة لخطب بالحق ما حساسة مثلا وليد صغير يرى قطوس ولا ما يزمش في الشارع ما يزمش طول يمشي ويحط صبعه ولا هو ياكل كلب وانت تمد له بشوية تخو حذرك واذا كان ريت حيوان عنده مثلا بعض العلامات يعني يحمر اجريسيف صعيب هذا كي من هكا مش انت تعيط للمصالح اللي نجم طبيب بيطري يعرف كيف شنو يصير يصير المختصة مش انت تقول انا او مش نعمل هكا وباش نهزو دونك واحد يرد باله والوقاية خير من العلاج
1: اكيد الوقاية خير من العلاج معناها من غير ما نضروهم بطبيعة لانه نتصور معناها انا ديما نقول اللي كلب اذا كان ما مسيتوش ما يضركش معناها ولا تعطيه مكلة من بعيد هاو كنت تخاف على روحك صحيح صحيح عندك الحق ولا على صغيرك، ولكن من غير ما نضرهم هاو كانت ديما تكون واعي في الإطار هذايا في الجانب الصحي وهذيك هاو. ربي يبارك لك مدام روضة، عيشك ربي يخليك إن شاء الله.
3: يخليكم يا ربي ميرسي بوكو، ربي يحكيو برشا برشا على الحيوانات خاطر العالم هذايا في الحيوان والإنسان والنبات
1: صحيح
3: كله مهم مهم باش نجموا نكونوا مرجلين في هالدنيا يا رب
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. أكيد أكيد دكتور روضة باش الحصص الجاية نحكوا في تفاصيل أخرى نتجزؤوا شوية معناها في نقاط أخرى نوضحوها أكثر للناس، وخاطر تختلف أنواع متاع الحيوانات كل واحد وكيفاش تكون الرعاية متاعه. مشكورة مرة أخرى دكتور روضة منصور طبيب بيطري، تحياتنا ليك لله وبارك الله فيك مرة أخرى، تقابل الجمعة الجاية إن شاء الله.
3: شكرا جزيلا، ميرسي
1: بوكو، تحياتنا ليك. نحب نشكر ضيوفي الكل اللي كانوا حاضرين معايا اليوم، اياد بن جراد، اسماء سعدي رئيس جمعيه تنسيق الحيوانات والبيئه، دكتور روضه منصور طبيب بيطري، وزاد كيف الامام بلقاسم بن عميره ربي يبارك لهم يعطيهم الصحه على التدخلات نتاعهم القيمه الهادفه اللي ان شاء الله تكون وصلت الرساله منهم هما للناس اللي تسمع فينا اللي مغرومين بالحيوانات واللي مش مغرومين بهم، وان شاء الله خاصه نوصل المساج انه راك تكون انسان رحيم. هذه حاجة بيها برشا وذي أنجيز وذي راهو كنز، وحاجة أكيد ربي نعم بها الناس هذوما اللي خافوا على الحيوانات ويهتموا بهم. شكرا لكم الناس الكل، يعطيكم الصحة، ربي يبارك لكم أنتم زاد اللي سمعتونا ومسامعنا.
4: عالم الحيوان
5: عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
6: موجز الأخبار.
7: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. انعقدت بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل خصصت لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بأسناد التراخيص الاستثنائية للربط بالشبكات العمومية، وقد وقع التمديد في الأجال إلى غاية موفى شهر جوان سنة من سنة 27 و2000. تخطط تونس في أفق سنة 30 و2000 لاعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة. تنظم غرفة التجارة والصناعة لتونس يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. في العالم حضرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من نفاذ إمدادات الممر الإنساني المشترك الذي تديره في السودان خلال أقل من أسبوعين. سمع دوي انفجارات مجددا في العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم فيما تصاعد دخان كثيف بالقرب من مطار الملك خالد الدولي شمال المدينة. نهاية الموجز بعد قليل، النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
8: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة البحرية لهذا اليوم السبت 19 سبتمبر 2026. بالنسبة للتوقعات الجوية لهذه الليلة في شمال تونس، الريح جنوبية شرقية شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة، والبحر قليل الاضطراب محليا متموج، وهناك إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية هذه الليلة، والرؤية تكون متوسطة إلى منخفضة جدا. شرق تونس هذه الليلة الريح جنوبية شرقية جنوبية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى مع السحب الرعدية إلى 35 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب محليا متموج، وأيضا هناك إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، والرؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. أما خليج كيبس هذه الليلة الريح شرقية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، تتجاوز محليا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب، وهناك إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ورؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. نمر الآن توقعات جوية ليوم الغد في شمال تونس، الريح جنوبية شرقية شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى مع سحب رعدية إلى 35 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب محليا متموج، وهناك إمكانية لظهور خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، ورؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. شرق تونس يوم الغد الريح جنوبية شرقية تتجه غربية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى من السحب الرعدية بعد الظهر إلى 35 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب محليا متموج. وبالنسبة للطقس هناك خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ورؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. أما خليج كبس يوم الغد الريح شمالية شرقية تتجه جنوبية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب محليا مضطرب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ورؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. انعقدت بمقر ولاية تطاوين جلسة خصصت لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بأسناد التراخيص الاستثنائية للربط بالشبكة العمومية، وقد تم التمديد في الأجال إلى غاية موفى شهر جوان من سنة 27 و2000. تخطط تونس في أفق سنة 30 و2000 لاعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة. تنظم غرفة التجارة والصناعة لتونس يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من نفاذ إمدادات الممر الإنساني المشترك الذي تديره في السودان خلال أقل من أسبوعين. قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية إن روسيا ليست على علم برغبة واشنطن المحتملة في توقيع اتفاقيات مع موسكو قبل انتهاء الصراع في أوكرانيا. نهاية الموجز بعد قليل. فقرة البلاغات.
3: بلاغات.
2: تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم مدنين أنه بسبب الأشغال التي ستقوم بها على خطوطها الكهربائية سينقطع التيار الكهربائي يوم غد الأحد من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال بالمناطق التالية: حسي عمر، حسي الحداد، أسنم، حي الرحماني، حسي جليدي، حسي ذفلة، والمنطقة الصناعية طريق بن جردان. تدعو المحكمة العقارية فرع تطاوين جميع المواطنين المالكين لعقارات مشمولة بالمسح العقاري بمعتمدية رمادة إلى الاتصال بفرع المحكمة العقارية لإتمام نقائص ملفاتهم، وذلك في أجل أسبوعين حتى يتسنى النظر في ملفاتهم والحكم فيها في أفضل الأجل. وأشارت المحكمة العقارية فرع تطاوين أن التخلف عن إتمام ما ذكر يعرض ملفاتهم للرفض. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: ويكاند عالكيف. ويكاند عالكيف مع عفاف البرهومي.
1: وعسلامتكم الناس الكل، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكاند على الكيف، الشبكة البرامجية الخريفية الشتوية. إن شاء الله هناكم بروا، إن شاء الله الأمطار تكون خير وبركة على جميع المناطق. ما شاء الله اليوم طقس هايل برشا، إن شاء الله هيك الناس الكل انتفعت بهذه الأمطار، وإن شاء الله ديما تكون فيها برشا فايدة للفلاحة اللي ديما ينتظروا مع بداية فصل الخريف تقريبا نزول الأمطار، ويقولك خريف بدري والإشارات والأمارة أن خريف بدري كيتصب المطر. على كل حال سيسر وحكم الناس الفطري، حاولوا قدر الإمكان تنقصوا في السرعة، إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل، الناس اللي تحضر فروحها ماشي الخدمة نقولكم سيسر وحكم زاد كيف كيف، واللي راجع عمل خدمة إن شاء الله زينة ربي معاكم، اللي الناس ماشي تتفرها تشرف قهوة صحة وبشفاء إن شاء الله، واللي في السفر ولا على السفر نقولكم ديما حاولوا هيك خذوا فكرة على الطرقات اللي أنتم ماشيين لها ولا اللي تتعدوا منها، لأن كما تعرفوا ديما الوديان حاولوا معناتها أكثر ما يمكن نأخذ المعلومة والمعطى وتابعوا النشرات الجوية حتى تاخذوا فكره الامطار وين بشكون، حتى ما تتفاجئوش لا قدر الله بهطول الامطار ولا نزول الوديان. ربي يحفظكم الناس الكل، فريق كامل بشي امل لقاء اليوم، اكيد في الاخراج التقني حسن محمدي، تحياتي ليك حسن، اهلا وسهلا، ونتلاقوا معكم في عدد جديد ان شاء الله هيك كما تعودتوا بالويكاند، ديما نغيروا فيه نسق الحياه، نسق اسبوع وجمعه كامله تقريبا من المتابعات من الاحداث الثقافيه، ولكن ان شاء الله بشكون منوعة خفيفة مع بطبيعة الحال جوائز للربح بإذن الله، اللي إن شاء الله بعد شوية نعطيكم فكرة كيفاش باش يكون إن شاء الله تصور لهذه الجوائز. فائز في الشهر، فائز فقط في شهر كامل، ولكن الفائزين والترشح باش يكون عن طريق القرعة عفوا، كل حصة باش يترشحوا فيها زوز ويبقوا معنا الحصة اللي بعدها، وبعدها هي باش تتم التصفية ويربح شخص فقط يعني 200 دينار من إهداء إذاعة تطوير. فإن شاء الله تكونوا من الفايزين، المهم تركزوا في كل كبيرة وصغيرة نحكوا فيها ونتحدثوا فيها في برنامج ويكاند على الكيف. معكم من أمام الميكروفون عفاف البرهومي، تحياتنا لزملائنا زادة في قسم الأخبار وقسم الهاتف اللي باش يستقبلوا فيها ديما ضيوفنا، سواء كان ضيوفنا اللي موجودين خارج حدود الوطن، اللي إن شاء الله اليوم باش نهزوكم إلى الإمارات وباش نهزوكم زادة إلى سويسرا، كيف كيف باش نتحدثوا على ضيوفنا لهنا في تونس، وإن شاء الله هيك نعطيكم برشا إضافة من خلال زاد حديثنا على جديد الفن والفنانين. تحياتي لكم الناس الكل، وبدايتنا بصوت الفنانة يسرى محنوش.

وأكيد صوت الفنانة يسرى محنوشي وصلنا للخمسة واثناشر دقيقة بعد شوي باش نهزكم للتظاهرات الثقافية اللي تهتم بالموروث الثقافي التونسي، وخاصة لما نعرفوا برشا مشاركات الحقيقة، ولما نتعرفوا اللي فما تونس حريصين جدا على إعطاء صورة جيدة على تونس والتعريف بالموروث والتراث التونسي. أكيد تابعتوا في الفترة الأخيرة تقريبا هيك مجموعة من الناس اللي بارتاجت واللي تحدثت على مشاركة تونس ومهرجان خاص الحقيقة للموروث والتراث الجنوبي في سويسرا، وكان الحقيقة تفاعل كبير مع هذه المشاركة، ورت صورة أخرى على الموروث متاعنا في سويسرا. وأكيد بأكثر تفاصيل إن شاء الله باش يكون حاضر معنا واحد من المشاركين والعارضين اللي تعودتوا به ديما في صولات وجولات، خلينا نقول العرض الخاص بالقلة والفخار، وهي خلينا نقول هالغرام وهالموهبة وهالعرض اللي محبوب جدا حتى في المناسبات والأعراس. علاش باش يكون حاضر معنا إن شاء الله العارض وليد سيف النصر اللي باش يعطينا فكرة على مشاركته في هذا المهرجان خارج حدود الوطن، وأكيد منه هو إن شاء الله باش نمشوا إلى مشاركة صديقنا وزميلنا. طبعا نتحدث لهنا على مشاركة تونسية، خلينا نقولوا عربية في الخارج العربي، نتحدث على صديقنا وزميلنا أشرف بن عبد السلام اللي باش يكون حاضر معنا مباشرة من الإمارات العربية المتحدة للحديث على مشاركة تونسية بامتياز، ولكن للأسف ما كانش فما تفاعل كبير الحقيقة مع المشاركة التونسية لغياب ممكن عدة ظروف وعدة أسباب. اليوم نتحدث على السياح العرب والخليجيين، وخاصة اللي أكدوا أنه الجهات الرسمية التونسية يلزم تخدم أكثر على ترويج للسياحة التونسية. كعلاش إن شاء الله باش يكون حاضر معنا زميلنا أشرف بن عبد السلام الصحفي حتى يعطينا فكرة على مشاركته ساعة هو الأولى، ثم باش ناخذوا من عنده المشاركة التونسية وخاصة حضور وزارة السياحة في هذا الملتقى والمؤتمر الكبير والأجواء مباشرة من دبي إن شاء الله. نمشوا بكم للإيقاعات وبعد شوي يكون ضيفنا أو ضيوفنا حاضر أكيد وليد سيف النصر باش يكون حاضر معنا مباشرة.

0: يلا تحياتي لكم الناس كل، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. تحياتنا للناس اللي تسلم علينا أيضا في الطرقات، تحياتنا لكل من يلتقط موجات إذاعة تطاوين سواء كان على الأفام ولا على لايف ستريمينج www.radiotatawin.in. خلينا نهزوكم مباشرة في حديث على المشاركة التونسية اللي كانت في سويسرا في مهرجان خاص بالتراث والموروث التونسي، وكان معناتها حديث جميل جدا، وخلينا نقوله انطباع جيد جدا على هذا المهرجان في نسخته الثانية. إن شاء الله هيك بأكثر تفاصيل باش ناخذوا الأجواء كيفاش كانت مباشرة مع أخونا وصديقنا وليد سيف النصر المعروف بجوجو مدنين والفن الاستعراضي التونسي اللي تعرفوه بالقداء، الفن الاستعراضي اللي تميز به وليد سيف النصر الحقيقة، وأنا نحييه برشا برشا، وكان حاضر في سويسرا وكانت الأجواء احنا حسب ما تفرجنا مميزة، ولكن كيفاش كانت على عين المكان هذا باش نعرفوه معاك وليد. نقول لك مساء الفل ونورتنا خارج حدود الوطن وليد.
1: عسلامة اختي حبيبتي، عسلامة،
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك يا سيدي. شكرا، ان شاء الله ديما موافقين اكيد. وليد الساعة طمنا على اخبارك لان ما زلت رجعت من سويسرا، ولكن تبقى المشاركة يظهر لي وراها برشا ردود افعال. وليد
1: الحمد لله، الحمد لله مشاركة طيبة المرة الثانية مشيت عندهم، مشيت السنة إن شاء الله.
0: طيب الحمد لله. هات نحط الناس في الإطار الساعة المشاركة هذه كيف جات، ممكن احنا تحدثنا بهيك بشكل عمومي، لكن أنتم اللي حاضرين والمشاركين أعطينا فكرة عامة. المهرجان هذا معناتها تمت دعوتك ليه بشكل مباشر ولا أنت بدرت؟ ممكن الناس اللي كانت مشاركة معك شكون اللي مشاركين اللي معك زادة؟ تفضل.
1: السلام عليكم. على الأولى المهرجان هذا كان شخص مقيم في سويسرا، أخونا كامل بن سالم،
0: حيوه برشا،
1: عايش إنسان من دوز، إنسان خدوم وطموح،
0: نعم.
1: حبي يعمل نموذج مهرجان دوز في قلب سويسرا في زوريخ.
0: أيوة.
1: كانت السنة دورة 15.
0: نعم.
1: السنة دورة 15. كانت تم استدعائي من أخونا علي بن مسعود من دوز.
0: نعم.
1: هو المنسق اللي عامل الرحلة.
0: أيوة.
1: شايفين الأكثر من الأغلبية فريق من دوز، كان من مدنين.
0: أيوة.
1: وكانت أجواء طيارة طيارة.
0: هات خلينا نعرف الساعة ردود أفعال الناس اللي ما تعرفش ثقافة متاعنا، خطر شفنا تقريبا حتى في وسط المهرجان شفنا جمل، شفنا الكسكسي، شفنا حاجات تقليدية، رقصات متاعنا الطبال تقريبا كأنه في تونس.
1: في تونس هو كما قلت لك المجسم بتاع مهرجان دوز عملوه في سويسرا.
0: أي كيفاش كان تفاعل من الجالية، ممكن الجالية التونسية اللي تعيش في سويسرا والمقيمة في سويسرا، وإلا حتى من السويسريين في حد نفسهم؟
1: والله كل متعطشين للفن الشعبي التونسي، كل متعطشين.
0: تو فاهمين المهرجان ايش قاعد يصير فيه مثلا، ولا يستفسروا منكم يسالوا فيكم شو هو هذي؟
1: بطبيعه في وفي هي المهرجان فيه سعلوا المعرض على المنتجات التونسيه.
0: ايوه.
1: والالات الحديثه بتاع الفلاح بتاعنا احنا، وفيها زاد الاكلات الشعبيه التونسيه الكسكسي والاكل الشعبي بتاع تونس.
0: ايوه.
1: وفيها جمال ركوب الجمال، ركوب الجمال. وفيها انواع معناها يجيب لك 5 أو 6 انواع جمال، اما كل جمال من دوله، من سويسرا، من تونس.
0: ايوه. هي على سبيل الطرفه وليد. شفنا حتى صوره ممكن اعلقوا عليها برشا، اللي قال لك معناتها شفنا نساء سويسريات يقودوا في الجمال، وتوانسة هم اللي ركبين على الجمال. معناها شوف سبحان الله كيفاش انقلبت الآية، في العادة احنا في تونس تصير العكس معناها، ولكن يظهر لي المهرجان فرض الرؤية هذه.
1: ما هو شنو الجمال لختك اللي قلت الجمال هي اللي تربي في الجمال، معناها مع اخونا كامل هي مسؤولة على الجمال. معناها احنا غادي في سويسرا كل حد سويسري عنده حاجة مربوط بها مثلا.
0: أيوة. تحس الثقافات متقاربة وإلا بعيدة شوية؟ تو احنا مثلا اللي نعرفوه على سويسرا ممكن حاجات عموميات، لكن انتم غادي شنو اللي لاحظتوه؟
1: ثانية احنا مثلا باش يطلع الجمل.
0: اي
1: جمل، الجمل اللي بركوه لطو ولا.
0: ايوة.
1: غادي عاملين المنصة جمل ما بركش لطو، جمل اللي عاملين المنصة يطلع الانسان فوق المنصة وطلع فوق الجمل.
0: ايوة، عكس ما نتعاملوا بها احنا.
1: يعطيك الصحة.
0: وهذا اختلاف الثقافات.
1: خاطر علاش غادي يخافوا ريسك؟ قد الله يجمل لي طلع تي حد ما انا حكيت سيرونس كنت
0: ايوه شوف كيفاش معنا الاختلاف بين ثقافات برغم محافظين تقريبا هيك على نفس ما نقولوش على نفس معناتها الحاجه ولكن تعتبر بالنسبه لنا حاجه جديده الحقيقه واكتشاف جديد
1: تعبير نقول احنا صوره زيها مخالفه حاجه قليله
0: يعطيك صحه او بالنسبه للعرض اللي قدمته فاش تمثل تحديدا وليد
1: عرض في عرض فرجوي رقص الاقلال
0: ايوه
1: ما اعرف من عندي 27 عام انا في الدومين هذا في الفن الاستعراضي
0: بارك الله
1: خدمت غادي في سبكتاك الحمد لله هنا لاعجاب الجماهير والحمد لله ان شاء الله ديما محسن الاحسن
0: ان شاء الله موفق على كل حال هو ديما نستفسر احنا بحكم تعودنا معناته ونعرفوا بالقداية شو عرض بالقلة والاجواء الكبيرة اللي تعملها وليد بارك الله عليك لكن ديما ماذا بينا معناته نعرفوا كيفاش او شنو فهموا الناس اللي كانوا حاضرين المشاركين سواء كان التوانسة او الحاضرين الاجانب من هالعرض مثلا يسألوك كيفاش معناته لان ممكن بالنسبة ليهم يظهر غريب شوي ولا عرض خاص شوي
1: هاي لا سألوني جاء شو بحط اللي يقول رزينة مش رزينة قالوا لك مش تركح فيها وكيفش تنصنع يقول لي هذه برشة ما نفس أنا ما تفسرنا عندي واحد مترجم سويسري بحكم اللغة أنا شوي شوي شوي أي
0: أي بطبيعة هي صعبة شوي عليكم
1: ما نفسرنا ما يقول لك مش تنصنع وكيفش شنية طين بلاستيك لوحة
0: أيوة
1: أقول لك كل شيء ما نفسرنا برش حاجات ورزنا تقديش توزن يقول له العرض كان فسروا لهم
0: جميل جدا هو الحاجة الباهية أنهم سألوا علاش هو من السؤال باش تجي برشا أسئلة أخرى ومنها هي تعرفوا على الموروث التونسي وممكن الحاجات اللي تمثل عاداتنا
1: زادوا أكثرية حرفة ما نقول لهم القليل كما أيوة. لولو كبيرة ما تبدأ تمشي للتصغار
0: أيوة
1: تقولوا علاش تصغارك هيك التصغار بحكم الهواء الفوق الهواء الفوق أقوام اللوطر
0: أيوة
1: إذا ما تنزيم تبى له ديم تبى رجع خد كلام يقول لك كبيرة في الوقت ترشك بالوسط يقول له
0: أيوة
1: خد نقول إحنا الموجة فال هو الفوق يترشقها
0: هو هذا من الحكم أنا سبحان الله في طريقة العرض هذه من ليزاستيوس خلينا نقوله اللي تتعمل في العرض على كل حال وليد بالنسبة لك أنت كعارض معناته شيء الحاجة جديدة على اعتبار أنت ما شاء الله معناته ديما تعمل عروض في عدة دول والكل ولكن المشاركة هذه بالذات شيء الإضافة اللي زادتها لك صراحة
1: والله الإضافة هي إضافة كبيرة فعلوا اللي ما انا برشا الناس اللي عرفتني لكن عرفت في البلاد
0: ايوه
1: وعرفت برشا بعرف برشا ناس في خدمتي وخلاف خدمتي
0: اي واعتزيتش ان الهويه التونسيه بدت معناها نقولوا احنا برغم الكلام اللي تقال على الهويه هذه وكذا وتونس وتونس وتونس وياسر كلام الحقيقه محبط برشا لكن اللي صار معاكم فما حاجه ايجابيه انا حسيتها حتى من اولاد البلاد المشاركين والناس اللي كانوا حاضرين
1: وسألوا تحية خاصة لأولاد بلاد الجالية التونسية في سويسرا في ألمانيا من فرنسا جونا جونا قرابة 700 كيلو جونا بتحضروا مارجيان وباتوا في سويسرا
0: أيوة
1: ورحبوا بينا رحبوا بينا رحبوا بينا والحمد لله ربي أنا
0: معناها تحس التونسي
1: جمهورية تونسية الجماهير جمهورية تونسية
0: أيوة معناها تحس التونسي متعطش زاد هو بيده باش يعيش جو البلاد نقولوا احنا
1: أيوة تم تونسي زاد من ما نجموش يروحوا ما انا
0: صحيح
1: انا متعطشين للصور واحده جايبه معها لبس تقليد تاع صغارها وتاع رجلها وتاع هي باش تلبس معنا
0: ايوه
1: تحب تعيش
0: عايشين
1: الجو تاع تونسي اي ما يروحوش لانه يحب يعيشوا جو هم في سويسرا وكذا لبس عربي تاع رجلها وتاع صغارها وتاع هي
0: على كل ان شاء الله تكونوا خففتوا عليهم شوي هيك الغربه
1: لا الحمد لله
0: هو نعرفوا لان برشا من الناس ممكن في الجانب هذا ما يحسوا بيه اللي عايشين في تونس ولكن اللي يعيش البرة مجرد أن يشوف حاجة هيك سمبول على تونس ولا أي علامة على تونس يقول لك بلادي وإن جارت علي عزيزة كما يقولوا على كل حال
1: لا تجاوب سمحي اسمك دام
0: الحمد لله إن شاء الله موفقين ويعطيكم ألف صحة
1: تحية خاصة لأخونا كامل بن سالم
0: أكيد نحيو برشا
1: وعلي بن مسعود من دوز موفق العام للرحلة وأخونا نوفل كل فريق نمشي معي يا محمد وعام أساس محمد وبالقسم الدلال وكل عدينا وبعضنا
0: رفقاء الرحلة نقول احني
1: اخوت خود.
0: ربي دوم العسل ان شاء الله. يعطيك الف صحه. انا حبيت
1: إن شاء الله.
0: شكرا. انا حبيت نحييك انت بشكل خاص, واكيد نحيي كل المشرفين زاد على المهرجان. هو ما المفروض يكون حاضر معنا مدير المهرجان, ولكن بسبب الاختلاف التوقيت والالتزامات اكيد تعذر عليه, ولكن نحييه من المنبر هذا, ونحيي كل شخص يعتز بالهويه التونسيه ويحاول يعرف بتونس خارج حدود الوطن.
1: باش ما ننساش برب تحيه الفنان رضا بلطيف.
0: رضا بلطيف ابدع يا سيدي, عمل عمل مداخلات سمحه برشا. على كل حال ان شاء الله منورينا في كل مكان, وان شاء الله ديما تبقى تونس صورتها سمحه. واكيد وليد انت غني عن التعريف, نحييك برشا برشا, لان من الفنانين الاستعراضيين المميز والمتواضع جدا, واخلاق وخلق ان شاء الله ربي يوفقك يا رب.
1: شكرا على الاستضافه. كنت حبيت نوصل نجي قد حضرتك في الاستوديو الغرب نختم في جربه.
0: ان شاء الله موفق. معذور جدا. يعطيك الف صحه. شكرا لك وليد, ان شاء الله بالتوفيق, وان شاء الله في مشاركه اخرى. اكيد هذه مداخله هيك خفيفه مع اخونا وليد سيف النصر العارض, واللي معروف بعرض جوجو مدنين اللي تعرفوه برشا, ولكن كانت مشاركته مميزه في سويسرا, ومنها هي خذينا فكره زاد على المهرجان في دورته الثانيه. مازلنا باش نتحدثوا على الجانب السياحي, وخاصه نتحدثوا على حضور وزاره السياحه خارج حدود الوطن. باش تكون حاضره معنا بعد شويه زميلنا كيد اشرف بن عبد السلام, باش يعطينا فكره على مشاركته ايضا وحضور وزاره السياحه, وكيفاش هي الاجواء في سويسرا. يلا خلي في الامارات, مش سويسرا, في الامارات بتبيت الحلو. يهمنا برشا راهو صوره تونس خارج حدود الوطن. خليكم معنا بعد النغمه, رجعنا معكم مباشرة.

0: يلا تحياتي لكم الناس كل. مرحبا مرحبا بالجميع. 5:39 دقيقة هذا توقيتنا أكيد للناس اللي تسمع فينا وللناس اللي ممكن تعدل منقلها على موجات إذاعة تطمين. نقول لكم تحياتي للجميع وين ما كنتوا تتابعوا فينا, وإن شاء الله هيك ديما نعطيكم الإضافة خاصة للناس اللي ممكن كل مرة هيك مضى بيهم ياخذوا معطيات جديدة وديما يتابعوا في أخبار تونس, في الأخبار الوطنية وإلا الأخبار العالمية. وما زلنا مواصلين إن شاء الله معكم في المشاركات التونسية العربية مباشرة. باش نمشوا بكم إلى دبي وين موجود مراسلنا, مش مراسل هو بقدر ما هو زميلنا ومراسل لتونس وممثل عن تونس في دبي, لما نتحدث على فعاليات سوق السياحة العالمي. وسعيدة جدا باستقبال معي زميلنا أشرف بن عبد السلام. نقول لك مساء الفل أشرف وتحياتي ليك.
1: اهلا وسهلا مرحبا عفاف وتحياتي كل السادة المستمعين.
0: يظهر لي فرق كبير زاد في التوقيت بيني وبينكم أشرف. قداش عندكم تو التوقيت؟
1: تقريبا 9 غير 4 20 48 دقيقة.
0: ليل عندكم.
1: ليل. يعني حطيت مونجالتي بتوقيت تونس.
0: أيوة.
1: اللي يكون بتوقيت دبي, مش نبقى ديما مربوط بالتوقيت المحلي. إن شاء الله غدوة نرجع لتونس هكا سهلا عملية.
0: أكيد معاك أشرف. ساعة قبل كل شيء حطنا في الإطار شنية طبيعة المشاركة والفعالية هذه, حتى الناس اللي تسمع فينا ممكن تاخذ فكرة زادة على الفعالية في حد نفسها.
1: المكان احنا في الإمارات في دبي تحديدا.
0: نعم.
1: والإطار هو تنظيم سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي.
0: نعم.
1: الدورة تقريبا 33 حسب المنظمين. هذا ملتقى دولي وعالمي يعني يتلقاو فيه مختلف ممثلي وكالات الأسفار والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ناشطة في قطاع السياحة.
0: نعم.
1: يعني حقيقة محطة كبيرة وكبيرة برشا, خاصة وقت نلاحظوا نوعية المشاركين فيه مختلف دول العالم. حتى الناس اللي تجي وتواكب المعرض تشوف آخر تطورات في قطاع السياحة, وتكون لقاءات بين الأطراف الفاعلة في قطاع السياحي على مستوى العالم الكل.
0: نعم.
1: هي تجربة أولى بالنسبة لي وتجربة ممتازة على الصعيد الشخصي وحتى على الصعيد الوطني. حاولنا قدر الإمكان أنه أي تونسي موجود غادي والتقيت مجموعة كبيرة من التوانسة.
0: نعم.
1: أنه يعطي صورة طيبة على بلادنا. علاش نقول نحاول ونعطيه في صورة؟ لأنه المشاركة خلينا نقول الجانب الرسمي غايب في التظاهرة العالمية,
0: وهذا المؤسف أشرف. أنا تحدثت عليه من شوي, معناتها غريبة برشا كيفاش في سوق السياحة العالمي معناتها تظاهرة عندها قيمتها أشرف ولا لا؟
1: أكيد جدا. قلت لك هذه من أبرز المحطات العالمية في قطاع السياحة. تحدثت مع مجموعة من المواطنين التوانسة المقيمين في الإمارات, من بينهم صانع المحتوى التونسي أمين الصحراوي اللي كي تسمعوا يحكي فما نوع من الأسف والأسف الشديد على غياب الجانب التونسي. يقول لك أنا كصانع محتوى تونسي نجي لمكان وفي حدث عالمي من نوع هذا نحب نعطي صورة طيبة على بلادي, ولكن نلقى روحي تقريبا مجهود فردي أو مبادرات شخصية من هو أو من جهة بعض الأطراف الأخرى في غياب الجانب الرسمي. احنا ديما نطرحوا سؤال, راهو نجم تكون وزارة السياحة عندها التزامات أخرى تظاهرات أخرى تزامنا مع يعني الحدث هذا, ولكن هذا لا يفسر أنه تونس تكون غايبة في مثل هذه المحطات العالمية. ونشوفوا جيراننا حاضرين وحاضرين بقوة.
0: كما شكون مثلا الدول اللي حاضرة أشرف بقوة في التظاهرة هذه؟
1: دول الشرق الأوسط الكل تقريبا حاضرة باستثناء السعودية. الوفد السعودي معناها ناقص شوية, نعرف التطورات الإقليمية في المنطقة, ولكن باقي الدول الخليجية كل حاضرة بوزنها. وبالنسبة لإفريقيا فما المغرب وفما مصر. مغرب إذا نصدكم من يعني عالمي من جميع المواصفات, عالمي على زوز طوابق في قلب دبي, وعروض فولكلورية للفن الشعبي المغربي وتقديم اللباس التقليدي المغربي. وحتى الزائر العادي لما يدخل للمعرض هذا وكأنه سافر للمغرب وهو في مكانه.
0: هذا يدخل في إطار, سمحني أشرف, في إطار التعريف بثقافات كل بلد, وإلا فما أمور اقتصادية ولا تجارية معناتها قاعدين يروجوا لها؟
1: الكل احنا كي نحكيوا على السياحة نحكيوا على الاقتصاد, نحكيوا على الثقافة, نحكيوا على الدبلوماسية الاقتصادية, كله مربوط بعضه. عفيف. مثلا مصر كيف مصر ممكن من اكبر الستون موجودة في المعرض هذايا, يعني تعطيك لمحة على مصر، على الأهرامات، وعلى مختلف المحافظات المصرية، وكأنك زرت مصر وانت واقف في قلب دبي. تجربة أخرى من بين التجارب الجديدة اللي لاحظناها مثلا في قطر بتقنيات حديثة معناها وشاشات عملاقة واستعمال الذكاء الاصطناعي، عارضين تجربة ثلاثية الأبعاد، إقرأ قدامك شاشة عملاقة قدامك وانت كأنك تحوش في سوق واقف في قلب قطر.
0: هاي البرشة
1: تجربة فعلوا معها برشة من الزوار اللي كانوا موجودين غادي.
0: على كل حال هو برشة ناس ممكن تستفسر تمثيلك الشخصي معناتها ومشاركتك هيك بأكثر تفاصيل، وحتى نفهم زادة طبيعة هذا المهرجان. نتحدث على سوق عالمي، فش يتمثل السوق هذا وانت فش تمثلت تحديدا مشاركتك أشرف؟
1: هو ممكن سبقتك شوية بالحديث وهزم الحماس هزتنا المواضيع أخرى، ولكن الإطار العام لزيارتي إلى دبي هو تمثيل تونس وتمثيل جمعية المهرجان الدولي للزيتونة بالقلعة الكبرى.
0: أيوة الزيتون التونسي حاضر، زيتون القلعة
1: على جائزة أفضل توثيق سياحي من الاتحاد العربي للإعلام السياحي عن دورة السابقة.
0: ألف مبروك يا سيدي.
1: شكرا. تقريبا فما 14 دولة عربية ناشطة في قطاع السياحي، يعني كانت حاضرة ضمن الوفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي.
0: نعم.
1: وكل صحفي يحاول ينقل يعني خلينا نقول أجمل ما في بلاده على السياحة، وأحنا من جهتنا
0: بينه وبينك مسؤولية كبيرة أشرف صراحة، في لأن نعرف برشا من الناس معناتها كي يمثل بلاده هكا شوي يحسب كل كبيرة وصغيرة، يحاول أن كيفاش يقدم هالمنتوج. ونعرفه تحدثنا سابقا على إنتاج زيت الزيتون في القلعة ولاية سوسة، وتحدثنا على قيمة زيت الزيتون في الأسواق العالمية، ولكن شنو هي الصورة اللي أضفتوها من خلال مشاركتكم أشرف؟
1: الصورة أنه كل يعني عارض أو كل سائح نتلقاه معاه نحكيه له على تونس ككل، ونحكيه له نعم. على زيت الزيتون التونسي وزيت الزيتون القلعي.
0: أيوة.
1: ونحكيه له على الأكلة التونسية، ونوجه له دعوة أنه يكون حاضر معنا في تونس.
0: جميل.
1: على امتداد العام كامل، وخاصة خلال فترة المهرجان اللي باش تكون من 13 إلى 20 ديسمبر القادم. وعنا احنا كما نعرفوا الفقرة القارة اللي هي اليوم السياحي اللي نحاولوا نستقطبوا فيها يعني مختلف السياح، سواء اللي كانوا مقيمين وقت تنظيم المعرض يعني في تونس او أيوة. حتى نستقطبهم خارج تونس. في الإطار هذا الحقيقة وعود جاتنا من صناع محتوى خليجيين، من صحفيين خليجيين يعني فيهم حتى اللي قالوا لنا انتوما فقط وجهونا الدعوة ونحن ناخذ طيارة ونجيكم على حسابنا ونسوق لتونس.
0: ولهنا يعني نفهم أشرف زاد قيمة صناع المحتوى في الترويج لكل بلد، معناتها وتعتبر الإمارات من أكثر الدول المشجعة لصناع المحتوى، وهذه تغير العالم معناتها في الوقت الحالي العالم كل متغير، معناتها كنشوفوا ممكن في فترة معينة انتقدناهم برشا وفما شكون يلوم ويعاتب ويقول لك لا هذه طندونس جديدة ما رافضينها، ولكن في نهاية الأمر معناتها الواقع يفرض نفسه ومتغيرات العالم تفرض نفسها. أشرف
1: هو من بين النقاط اللي انت ديجا تحدثت عليها وحتى تحدثنا مع مجموعة كبيرة من السياح خاصة السياح يعني دول الخليجية، يقول لك انه الترويج للوجهة التونسية ناقص برشا على مستوى سوق الخليج. يعني حتى كي نحكيه مع خليجيين يقول لك احنا اقرب لينا، كي تقول لي شمال افريقيا نقول لك المغرب، كي تقول لي افريقيا نقول لك مصر. يعني تونس تقريبا مش موجودة حتى في خارطة السياحة اللي ممكن يبرمجوا انه يقضيوا فيها عطلهم او يعني رحلتهم.
0: وهذا طبعا إشارة وملحوظة نسقها بكل لطف لوزارة السياحة أن تحط في اعتبارها، لأن العالم قاعد يتغير، إذا ما نخدموش من تو راهو باش نلقاو روحنا بعاد باش على على على ما هو موجود في العالم. وهذا معناتها السياحة جزء بسيط وجزء نجم نقولوا شوي من برشا حاجات لازم نخدموا عليها حتى تونس تكون حاضرة في عدة مجالات. والدليل أشرف إذا تابعت شوي الفترة الأخرانية معناتها طريقة حضور تونس في حتى في عروض في دول أوروبية محتشمة برشا، مش هيك كانت تونس ومش هيك حبيناها ومش هيك نحبوها، حبوا تونس منورة ديما وضاوية بالناس اللي تشارك وبالجمعيات بإعلاميها.
1: منكة. احنا يعني تحدثنا مع مجموعة من التوانسة اللي موجودين ومقيمين في الامارات.
0: أيوة.
1: من بينهم شوبين يعني اكدونا انهم هم عندهم الرغبة وعندهم المبادرة انهم يعاونوا ويمدوا يدهم لوزارة السياحة ويساهموا في تنظيم المشاركات هذه في العروض الدولية هذه، سواء من حيث التصور، من حيث الافكار، من حيث المساهمة الفعالة في التنظيم. ولكن أحيانا نقولها بكل أسف تجاوب الوزارات المعنية ما يكونش بالشكل المطلوب اللي نجم يحقق الأثر اللي يزمه يصير على أرض الواقع.
0: وحاجة
1: أخرى يعني إذا مش حكيه على تونس وش تحكيه، سامحني في العبارة، على طاولة وزوز كراسي وشخص أو زوز أشخاص يحكيه على تونس.
0: صحيح.
1: يعني الأمور تجاوزت بكثير الشكل التقليدي هذا. ندعوك أنك شوفوا معنا الفيديو موجود على إذاعتنا، الإذاعة اللي نشتغل فيها كصحفي إذاعة جوهر فهم، ونشوفوا نوعية العروض سواء في المغرب أو في مصر.
0: نعم.
1: وباقي العارضين ومستوى اللي عارضين به حقيقة معناها حاجة في مستوى عالمي، وتونس عليها أن تلتحق بالركب.
0: واضح جدا. على كل إن شاء الله تكون الرسالة وصلت، وانتي يعطيك ألف صحة أشرف مرة أخرى، ألف مبروك التتويج. وهو في نهاية الأمر حضوركم كتوانسة كصحفيين هي نقطة إيجابية جدا، حتى اليوم نفهم شو اللي لينا شو اللي علينا شو اللي لازمنا نخدموه، حتى في ملفاتنا في طرحنا لبعض المواضيع اللي نتلونوها إعلاميا. ومهم جدا اليوم نتحدث على قيمة تونس في العالم ونخدمه على الجانب هذا. إن شاء الله نلقوا التفاعل، إن شاء الله زاد زيت الزيتونة يبقى بنفس القيمة وأكثر، ولما منتجات أخرى تكون حاضرة في الأسواق العالمية. بارك الله فيك أشرف، كل التوفيق ليك، سلعة عودة ميمونة، واستمتع بالرحلة في نفس الوقت. يعطيك ألف صحة.
1: شكرا لك عافية.
0: الله يخليك إن شاء الله. بارك الله فيك. كان حاضر معنا الصحفي أشرف بن عبد السلام مباشرة من الإمارات العربية المتحدة. وفي لقاء كما سمعتوا السوق العالمي والأسواق العالمية والسياحة في قيمتها في العالم اليوم، الحضور التونسي كيفاش كان، والتظاهرة هذه والتفاعل كيفاش كان مع أكثر منتوج تقريبا تعرف في العالم اللي هو قيمة زيت الزيتون التونسي. وشوفنا حتى مشاهير يعني ثمنت جودة المنتوج التونسي، فخسارة معناتها نرجع هيك بخطوات في الترويج لبلدنا تونس العزيز والغالي. إن شاء الله يا ربي العثرات هذه تمتلى فيها ونشوف تونس ديما بخير إن شاء الله.

يلا تحياتي للناس الكل أكيد. الإيقاعات هذه تحير شوي هكا شوي الحسيس والمشاعر وتخليكم شوي إيجابيين, كونوا إيجابيين ولو أنا الغنية حزينة شوي. على كل حال الإيقاعات الكل باش تسمعوها معنا بين الجو بين الفرحة وبين هيك الأغاني الكلاسيكية شوي. على كل حال إن شاء الله يكونوا متعينكم ديما على موجات إذاعة تطاوين. مرحبا بكم على التروجو بالفي بوان راديو تطاوين بوينتي إن. مرحبا بالناس الكل, وأكيد الغنية اللي كنتوا تسمع فيها تتحدث على كيفاش لازم معناتها نخدمه في نهاية الأمر. رمز نور هيك ينتقد الواقع شوي, ولكن في نهاية الواقع ما نجمه نتحدوه إلا برشا صبر وعزيمة وبرشا تفاؤل. على كل حال نحييكم الناس الكل. توقيتنا 5:56 مصلين المشوارة معكم 8 متاع الليل. شكرا للناس اللي تبع فينا على السوشيال ميديا. والعالم يتغير والعالم يمشي إلى كل ما هو جديد في عالم وسائل التواصل الاجتماعي. كما سمعتوا صناع المحتوى قاعدين يعملوا في تغييرات كبيرة وفي التعريف ببلدانهم, زادة كيف كيف المنصات اللي هي تفرض زادة استعمالها في التعريف, زادة ببرشة حاجات تخص ممكن كل بلاد شنو خصوصيتها. وشفنا توينسة وأسماء توينسة من صناع المحتوى متألقين برشة بخلاف يعني اللي عندنا عليهم شوي انتقاد, ولكن فما ناس تخدم في السياحة وتخدم في بلادهم بطريقة إيجابية جدا. هذه دورة بشير توصلنا لنشرة الأخبار, ثم بعدها نرجع معكم. طيب شموجة.

0: نشرة الأخبار.
1: السادسة مساء هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار المساء. والبداية بالعناوين: جلسة عمل في تطاوين حول منح ترخيص الربط بالشبكات العمومية بصفة استثنائية، ورشة عمل إقليمية حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تنتظم بالعاصمة يومي 22 و23 من سبتمبر الجارية. وفي العالم، المنظمة الدولية للهجرة تحذر من نفاذ الإمدادات في السودان خلال أقل من أسبوعين. إلى تفاصيل الأخبار: شهدت ولاية مدنين على غرار عدد من المناطق بجهات الجنوب الشرقي خلال الساعات الأخيرة نزول كميات محدودة من الأمطار كانت كافية لإدخال البهجة والارتياح إلى نفوس المواطنين الذين استقبلوها بتفاؤل كبير بعد فترة من الجفاف وشح التساقطات. الزميلة هادية جاري أسبيعي تحدثت إلى عدد من المواطنين بمدنين وأعدت الريبورتاج التالي.
2: هاي لجت في وقتها في موسمها، وإن شاء الله ربي يزيدنا من خير. عمر ما يسحب من رحمة ربي، الصيف جاي للسخانة والخريف جاي للمطر والخيرات الحمد لله.
3: هذه ذكر هو العام ما الخريف، يقول لك العام الخريف، إذا كان جيت مطر في الخريف معناها بحول الله تجي كل شيء وأموره مريقلة ومطر هايل. بكل حال بشاير خير، هي ما معناها بحول الله توجيه الخير.
4: المطر سمح الله بينا، معناها إن شاء الله زيد يا ربي يرحمنا دنيا كل إن شاء الله، حتى الشتاء زاده نفس الشيء يجي، معناها مطر باهية ومطر باهية، إن شاء الله يجينا كما نقولوا خريف بدري وربيع باهي كما نعرف.
5: باهية شخصها عاد الدنيا نظفتها في القداء وبردت علينا الدنيا والحمد لله يا رب الحق، إن شاء الله خير منها إن شاء الله بالرخرة.
2: مطر عدالي ما إن شاء الله هاي خيرات مظهر لهنا، احنا فلاحة معناته نبغوا المطر والملك لطف الظهر وكل شيء معناتها، والحمد لله إن شاء الله من هذه الغيرة وطمعين ما زالت المطر مستبشر والحمد لله، وهذه نعمة من عند ربي.
1: في الأثناء، وضعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمدنين خطة عمل للتدخل في صورة حدوث تغيرات جوية. التفاصيل في الورقة التالية للزميلة تبرى الشيبانية.
6: بناء عن المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ومدى درجة الإنذار المصرح بها، تفعل تدريجيا اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمدنين خطتها تحسبا لأي طارئ. وتتضمن هذه الخطة وفق مصدر من اللجنة 4 مراحل، حيث يقع في أولاها تعميم المعطيات والمعلومات مع مختلف الهياكل المتدخلة في اللجنة، ثم يتم في مرحلة ثانية تفقد مدى جاهزية الوسائل والمعدات ووضعها في حالة تأهب للتدخل. أما المرحلة الثالثة فتقضي بالانتشار الميداني بمختلف نقاط الخطر بالجهة في حال هطول كميات كبيرة من الأمطار أو حدوث متغيرات جوية طارئة. وفي مرحلة أخيرة يتم تجميع مختلف الوسائل والمعدات في مقرات بعينها. وتقسم اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمدنين الولاية إلى 4 قطاعات تدخل عملياتية، يشمل القطاع الأول جزيرة جربة والقطاع الثاني معتمديتي جرجيس وبنقردان، فيما يضم القطاع الثالث معتمديتي مدنين الشمالية وسيدي مخلوف، والقطاع الرابع معتمديتي مدنين الجنوبية وابن خداش وفق المصدر ذاته.
1: انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين خصصت لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بأسناد التراخيص الاستثنائية للربط بالشبكات العمومية، وقد وقع التمديد في الأجال إلى غاية موفى شهر جوان من سنة 27 و2000، وذلك حرصا على إتمام دراسة الملفات التي لا تزال قيد الدرس لدى اللجان المحلية بالبلديات. وبخصوص الملفات المقدمة، تعرض من قبل طالبي الربط الاستثنائية بالشبكات العمومية على اللجنة المحلية، وتتولى دراستها والبت فيها مع مراعاة الموانع القانونية التي تحول دون منح تلك مترخصة. تستعد وكالة التهذيب والتجديد العمراني لتنفيذ عدد من مشاريع تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في عدد من المعتمديات بولاية جابس واستكمال بقية المشاريع في نطاق الجيل الثاني. تفاصيل أكثر في الورقة التالية للزميل محمد علي أعكاشة.
0: تتركز الجهود حاليا على تذليل العقبات العقارية والعمرانية المرتبطة ببعض العقارات المخصصة لإنجاز التجهيزات الجماعية والفضاءات الاقتصادية لضمان انطلاق جميع المكونات المتبقية في أجالها المحددة ودون تعطيل في مختلف المشاريع. وتقارب كلفة مشروع التهذيب والتجديد العمراني 4.5 مليون دينار بدخلة تجان وحوالي 4 مليون دينار بعرام وقرابة 2.8 مليون دينار بلمدو. ويتضمن كل مشروع منها مكونات عديدة تتوزع بين البنية الأساسية على غرار تعبيد الطرقات والأنهج وتحسين السكن والأنشطة الاقتصادية والجمعية على غرار الفضاءات الخاصة بالشباب والرياضة. من جهة أخرى تم في الجلسة التي التأمت مؤخرا بمقر الولاية الوقوف على تقدم مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني بكل من شني والنحال والحامة الشمالية وحي خير الدين بوذرف والزويدة بمعتمدية غنوش وانخيلة فرحات والشبان بمعتمدية المطوية وسيدي بولباب بجابس الجنوبية وكتان بمعتمدية مارث ومنزل الحبيب.
1: تخطط تونس في أفق سنة 30 و2000 لاعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة، ما سيمكن هذا الجيل الجديد من تقليص استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف بما يعادل 600 ألف مكيف أقل مما هو موجود حاليا. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية عن تحين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكترونية، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا، وذلك من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر. ولفتت الوكالة إلى أن هذا التحين جاء في إطار متابعة تطبيق الصيغة الإلكترونية ومرافقة طالبية ترخيص الترويج للأدوية وضمان مطابقة الملفات للمقتضيات الفنية المعمول بها بعد تسجيل بعض المخابر لصعوبات في الانتقال إلى الصيغ الإلكترونية حسب تقديرها. تنظم غرفة التجارة والصناعة لتونس يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والتنمية الصادرات لدعم المؤسسات التونسية وتعزيز استفادتها من الاتفاقيات التجارية الإقليمية. وتهدف هذه الورشة الموجهة لكافة المؤسسات التونسية المصدرة والناشطة في المجال التجارة الخارجية إلى تسليط الضوء على الفرص والمزايا المتاحة في إطار الاتفاقية، لا سيما في مجالات تنمية الصادرات والنفاذ الميسر إلى الأسواق العربية وتيسير التبادلات التجارية. في أخبار العالم، سمع دوي انفجارات مجددا في العاصمة السعودية الرياض اليوم في ثاني حادث من نوعه تشهده المدينة خلال اليوم، فيما شهد دخان يتصاعد بالقرب من مطار الملك خالد الدولي شمال شرقي العاصمة. ويعد هذا الانذار الأول من نوعه في العاصمة السعودية الرياض منذ تصاعد التوتر مؤخرا بين جماعة الحوثي اليمنية والسعودية. أفادت مصادر أعلامية عن محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله إن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع تجميد الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار البحري. حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من نفاذ إمدادات الممر الإنساني المشترك الذي تديره في السودان خلال أقل من أسبوعين، منبهة إلى أنه قد تتوقف عملياته تماما بحلول نهاية العام الجاري ما لم يتم توفير مزيد من التمويل. قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية اليوم أن روسيا ليست على علم برغبة واشنطن المحتملة في توقيع اتفاقية مع موسكو قبل انتهاء الصراع في أوكرانيا. وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت الأسبوع الماضي أن البيت الأبيض يدرس حاليا توقيع اتفاقيات تجارية مع روسيا قبل أن تنهي القتال في أوكرانيا. نقطة النهاية لنشرة أخبار المساء. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الأنطولوجيا هي إحدى الفروع الأساسية للفلسفة وتهتم بدراسة الوجود.

0: وما تزال تمثل محورا للنقاش في الفلسفة المعاصرة. ولا يقتصر استخدام مفهوم الأنتولوجيا على الفلسفة، بل امتد إلى مجالات حديثة مثل علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم الأنتولوجيا لتنظيم المعرفة من خلال تحديد المفاهيم والعلاقات بينها، مما يساعد الأنظمة الذكية على فهم المعلومات وتبادلها بكفاءة. ويرى المختصون أن الأنتولوجيا تمثل أداة مهمة لفهم طبيعة الواقع وبناء نماذج معرفية دقيقة، سواء في الدراسات الفلسفية أو في التطبيقات التقنية الحديثة. لتظل الأنتولوجيا مجالا يجمع بين التأمل النظري والتطبيق العملي، ويؤدي دورا بارزا في تطوير المعرفة الإنسانية والرقمية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: عمرك ما سمعتني، وتروى تسمع فيا، تسمع فيا.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بعد نشرة الأخبار وتقبل الله صلاة الجميع، وإن شاء الله معاكم ديما هكا الأجواء رهيقة. نعرف اللي طقس البرة تقريبا بدينا نعيشه في جو الخريف الشتاء. إن شاء الله الناس اللي تسمع فينا في طريق تسيس روحة، وإن شاء الله الناس اللي تسمع فينا في ديارها زادة تكونوا مستمتعين بمختلف الإيقاعات اللي إن شاء الله باش تتعرفوا عليها من خلال ممكن مجموعة من الأصوات والفنانين المختلفة. نختاروا أغاني تونسية عربية كل مرة هكا نسمع أغنية اللي إن شاء الله تونسكم وين ما كنتوا تابعوا فينا. إن شاء الله بعد شوية باش يكون حديثنا على المقاهي وتاريخ المقاهي اللي في كل مرة باش نتحدثوا على الركن هذا اللي إن شاء الله تتعرفوا عليه كل مرة، اللي باش نخصوا فيه الحديث على مقهى عتيق، مقهى عنده تاريخ في تونس وكل مقهى عندها ذكرى لبرشا من الناس، ولكن فما مقاهي مربوطة بالأحداث التاريخية هكا. علاش حاولنا وباش نحاولوا إن شاء الله في الفقرة هذه نعرفوكم في كل مرة بمقهى موجود في تونس وعنده تاريخ كبير بطبيعة الحال. بعد شوية باش نرجع ونتعرف على مقهى العنبة، مقهى العنبة في مدينة تونس العتيقة، اللي باش نعطوا فكرة على التاريخية على هذا المقهى وقيمته التاريخية بخلاف القهوة ورواد القهوة اللي يجول المقهى هذه ويحتسوا فيها القهوة ويشربوا فيها قهوة، فأكيد هي عندها تاريخ كبير إن شاء الله باش نرجع عليه بعد شوية. يلا الإيقاعات من عندك أحسن.

وسط الجيش نهر حيك يا وسام ور وسط الجيش نهر حيك ومقواه مقواه يا ناري مقواه بدعبيه يا اخويا يا

ثلاث سنين بجروحي وجي كي فوق الكي طلع روحي ومكبر عذابي مكبر نوحي مضروب بالكرتوش هوكم زيا وكان اللي يضربني احبابي جي يقرب سوحي والله والله والله وسط البير يا ليوه يمشي ضحيه.

السامور وسط الجيش ما راحية مقوى بدع بي ثلاثة سنين صابر على ما بي بير بير الهوى بلعني بير الهوى بلعني ليطلعك يا بنت ليطلعني غرامك اللي صادك صادني وقطعني وخلى الكبدة شايحة مكوية ودونك كبير الطب ما ينفعني ودونك حياتي غابرة منسية آه دونك حياتي وردة والله دونك حياتي وردة لا ورقت لا نورت في الجردة ودونك كمل مهبول قطع جردة وفيه لهالي مفرطة جملية لا همتة من الثلج ولا من بردة ولا فريس تاع عريان لا مكسية

ولا حارم نومي وفي جرتك هذا سيره وفي جرتك نمشي جهام بيدي نومي وننحب عالملقاك دايم دومي فراقك وحبك زاد على ما بيا وبعد الغلا يرخص عندك سومي.

وأكيد الصوت هذا من نوعية الأصوات اللي تحبوها برشا رشيد الماجري، تحياتنا ليه. وأكيد الأغاني الزمنية، الأغاني اللي تذكرنا بالأصوات اللي هكا ترجعنا شوي للحنين. البرشا ممكن إيقاعات تو حاليا تغيرت شوي الإيقاعات في مختلف الأغاني، ولكن ديما تبقى الأصوات اللي تتغنى بالموروث، وخاصة الأصوات من نوعية هذه فريدة من نوعها الحقيقة. على كل حال نحييكم الناس الكل، ورجعنا معاكم في مداخلة إن شاء الله هيك تكون تفيد برشا من الناس. الفقرة جديدة إن شاء الله تتعودوا بها. اليوم حديثنا على المقاهي، في كل مرة باش نحكوا على مقهى عنده تاريخ كبير. المرة هذه خصصنا الحديث على مقهى العنبة في مدينة تونس العاصمة، وفي قلب المدينة العتيقة، ومش بعيد برشا على جامع الزيتون المعمور. للناس اللي زارت جامع الزيتون المعمور وسوق البركة الشهير على مقربة منها، فما بطبيعة الحال مقهى تسمت بمقهى العنبة اللي هي بالقرب من نهج تربة البي. أكيد الناس اللي تسمع فينا واللي ما عندهاش فكرة على تاريخ هذا المقهى، هو يعتبر واحد من أقدم المقاهي الشعبية والتاريخية في مدينة تونس العتيقة وقارة إفريقيا ككل. هذه معطيات نسوقها بطبيعة الحال للناس اللي ما عندهاش فكرة كبيرة ممكن على تاريخ المقاهي وقيمتها خاصة التاريخية. بطبيعة ترجع الجذور تأسيسها التاريخية إلى عهد الدولة الحفصية، وتحديدا عام 1228 ميلادي، واللي سبب التسمية بطبيعة استمد التسمية متاعها من شجرة العنب والعنبة اللي موجودة بطبيعة الحال، وعندها هيك شكل خاص ما شاء الله بحذا المقهى. هيك علاش اختاروا اسم المقهى باسم الشجرة هذه، شجرة العنبة، وتسمت من وقتها بمقهى العنبة. عنده برشا رواد المقهى هذا، وعنده ممكن الأجواء التونسية الأصيلة، البساطة في الأجواء، وخاصة الجانب التقليدي، الأراك الخشبية التقليدية اللي موجودة تقريبا فيها، زاد الإيقاعات والأنغام التراثية القديمة اللي تعطي المقهى تاريخ في الأوساط الشعبية هكا. وديما معروفة المدينة العتيقة باللون التونسي متاعها، وخاصة فما معناتها هكا ريحة خاصة، وفما إيقاع خاص في المدينة العتيقة. ننصحكم الناس اللي مشتش تزورها، فأكيد باش تستمتع برشا برشا بالأجواء اللي فيها. برشا يسموها ممكن بقهوة السبت، يعرفوها بالاسم هذا، الاسم الشعبي وتسمية شعبية، ولكن نعرف قهوة السبت ارتبطت كثيرا بزيارات وتجمعات المرتدين للشيخ علي بن حسن أو أحسن الشاذلي اللي معروف بالزيارة هذه. فما ناس تزور القهوة هذه، منها تمشي للمقام وفي نفس الوقت تعمل قهوة بجنب طبعا المقام. نعرف المقهى خذا جانب آخر زادة مهم جدا، هو عبارة عن متحف، على اعتبار أن ممكن الجانب الداخلي وديكور الداخلي اللي خذاه المقهى هذا هو يعبر على حاجات أصيلة. وكان قديما ملتقى لطلبة جامعة زيتونة، المدرسة السليمانية اللي مش بعيدة عليها برشا، وكيف كيف تعرف بالحرفيين وصياغ الذهب والفضة من الأسواق القريبة منها، فكانوا كلهم يجتمعوا في مقهى العنبة ولا مقهى السبت كما تعرفت وعرفوها في الأوساط الشعبية. نعرف اللي برشا من الناس ممكن هيك حتى نعطيكم شوية الأدريس اللي هي والعنوان متاعها، قريبة برشا من مقر الحكومة في القصبة، واللي لليوم ما زالت طبعا لما نزور المدينة العتيقة نشوفوا قديش معناتها تقريبا كل المؤسسات الدولة موجودة في المدينة العتيقة، اللي نعرفوا برشا فنانين مثقفين سياح موظفين زادة شباب ديما يزوروا المدينة العتيقة، وبرشا مقاهي معروفة بتاريخها الجميل جدا. ولليوم حتى كي نمشوا لها بصراحه فيها معناتها رواق خاص، فيها القهوه التركيه، فيها الشاي التونسي بالنعناع واللوز، وفيها كل شيء ما هو عنده علاقه بممكن هيك الجو التونسي بامتياز. هيك علاش اخترنا اليوم نتحدث على المقهى هذا، نظرا لقيمته التاريخيه، ونظرا زاده ليعتبر من افضل الاوقات لزياره المدينه العتيقه. حتى نبعد شوي على الازدحام، هو ممكن الناس تمشي اكثر في الصبحيات، فيها برشا ازدحام، ولكن ديما العشويات عندها هيك معناتها طابع خاص. على كل حال هذا جو المدينة العتيقة. نعرف الأمطار ما شاء الله معناتها في تونس العاصمة تقريبا غيرت شوي هيك الجو السبت، ولكن تبقى من المقاهي المميزة، وخلينا نقولوا جمال المدينة العتيقة في تونس العاصمة زادة عندها رونق خاص. وإن شاء الله الناس اللي تسمع فينا أول مرة تسمعنا تزور المقهى هذا، ما تندمش تزور المدينة العتيقة، تتعرف على مختلف
في الشوارع، كما احنا عندنا هيك السوق التقليدي ولا السوق العربي ولا السوق معناتها اللي معروف برشا بارتياده برشا من الناس، كما في المدينة العتيقة زادة عندها ناسة وعندها رواد الخاصين اللي يقول لك كي نمشي لتونس العاصمة ما نمشيش للمدينة العتيقة، نحس روحي زي ما مشيتش لتونس. هذه هي الانطباع اللي ديما ناخذه. على كل حال هذا كان حديثنا اليوم على مقهى العنبة اللي يروي تاريخ مدينة تونس العتيقة منذ قرون. على كل حال الفقرة هذه إن شاء الله تتعودوا بها في نفس التوقيت، وأكيد معاكم إن شاء الله باش نوصلوا بالإيقاعات، وما تنسوش اليوم باش تعرفوا على جديد الفنان والفنانة أسماء سالم، ومنها شاعر كمال الزين، ثنائية في غنية جمعت بين الشعر والمغنى، وإن شاء الله باش تسمعوها معنا لأول مرة غنية الفنانة أسماء سالم اللي باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله بعد موجز السبعة في مداخلة باش نتحدثوا على هذا العمل الفني. فقط إشارة بسيطة للناس اللي تبع فينا، فما إشكال تقني تعذر علينا اليوم باش ناخذ المكالمات للأسف، ولكن نوعدكم إن شاء الله انطلاقا من السبت الجاي يتم تلافي الإشكال هذا، وإن شاء الله تكونوا حاضرين معنا عبر الهاتف وعبر التليفون. فمرحبا بتفاعلاتكم الكل على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان الفيسبوك وإلا التيك توك، كمنصة ديما نكونوا حاضرين فيها هيك حتى نكونوا قراب منكم وتابعونا، لأن نعرف برشا من الناس يقول لك الراديو في الدار ما عنديش نسمع فيكم، يا إما على في الستريمينج وإلا نتبع مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم وين ما كنتوا اتبعوا فينا.

تحياتي لكم الناس الكل بصوت عمر عبد اللي نوصل ل 56 دقيقة. وأكيد حبيت نذكركم بقريبا شو مازال نهايرين وينطلق فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي باش يقام إن شاء الله من 21 إلى 24 سبتمبر 2026 تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. بطبيعة الحال حفل الافتتاح باش يحيي كل من الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض, وينأكد مدير الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون عبد الرحمن سليمان أن الدورة هذه بشكون مميزة وبش تشهد جانب من المشاركات العربية, مشاركات أجنبية أيضا من دول أوروبية وأسيوية وغيرها. كما تحدث وأكد أنه مشاركة أكثر من 300 عمل إذاعي والتلفزيوني في هذه الدورة من أعضاء الاتحاد, من بينهم هيئة الإذاعة والتلفزيون العمومية ومن قنوات دولية خاصة ناطقة بالعربية من الصين وروسيا وتركيا. وبين أنه قد تم إحداث منصة متطورة للتحكيم الإلكتروني ضمانا لمبدأ الشفافية والنزاهة في هذا المهرجان. إن شاء الله بالتوفيق لكل الناس اللي بطبيعة الحال المشاركين سواء كان إذاعات جهوية محلية وطنية وتلفزات زادة عمومية, ونتحدث لهنا على إذاعات زادة مشاركات عربية ومشاركات دولية. إن شاء الله فعاليات هذا المهرجان بإذن الله باش ننقلوه مباشرة على موجات إذاعة تطاوين, وهيك باش ناخذوا فكرة تقريبا على كل الفعاليات سواء كان الورشة الخاصة أو المسابقات أو سهرة الافتتاح والاختتام وكل الفعاليات. إن شاء الله كل يوم معايا بإذن الله باش تابعوها في برنامج أصيل في مداخلات مباشرة بقدرة ربي في النقل المباشر لفعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. ديما إذاعة تطاوين في قلب الحدث إن شاء الله في تونس من الشمال إلى الجنوب في كل التظاهرات العربية والدولية. بقدرة الله نكونوا حاضرين معكم ونوصل لكم الصورة وين ما كنتوا. يلا نمشوا بكم مباشرة إلى الإيقاعات والأنغام. ونعود نذكركم اليوم باش نسمعوا جديد الفنانة الشابة أسماء سالم اللي إن شاء الله باش نسمعوا أغنيتها في عمل ثنائي مع الشاعر كمال الزين, ولكن الأغنية هذه إن شاء الله تسمعوها معنا لأول مرة في ويكند على الكيف.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، أهلا بكم إلى موجز من أهم الأخبار. وضعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمدنين خطة عمل للتدخل في صورة حدوث تغيرات جوية. تستعد وكالة التهذيب والتجديد العمراني لتنفيذ عدد من مشاريع تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في عدد من المعتمديات بولاية جابس واستكمال بقية المشاريع في نطاق الجيل الثانية. تعمل تونس على تعزيز استراتيجيتها للتخلص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجم عن نشاط قطاع التبريد، وتتجه نحو حظر توريد أو تصنيع عدة أصناف من التجهيزات التي تعمل بمركبات الهيدروفلوروكربون اعتبارا من غرة جانفي القادمة. تنظم غرفة التجارة والصناعة لتونس يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. في العالم، سمع دوي وانفجارات مجددا في العاصمة السعودية الرياض اليوم في ثاني حادث من نوعه تشهده المدينة خلال اليوم. قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز. إلى اللقاء.

البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. ورود الصباح كل يوم من 6 إلى 9، وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك من 10 للنهار، تسمعوا برامج الضحى الاثنين لباس، وبعدها مدنين مباشر. الثلاث الدكانة. الاربعة عالم الحيوان ثم جابس مباشر. الخميس ديار وحكايات. الجمعة الكلمة ليك. السبت دق خلالة. ولحد فل ياسمين. البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. تسمع منكم.

مواصلين معاكم المشوار حتى الثمانية متاع الليل. توقيتنا الآن 7:12 وتحياتنا لكل الناس اللي مازلت هيك في الطريق، مازلت عندها بعض الشؤون تقضي فيها، مازلت تخدمها لأرواحها، إن شاء الله ربي يعاونكم الناس الكل. وأكيد معاكم إن شاء الله بشكونوا حاضرين بعد شوية في استضافة فنية، بشكون حاضرة معنا الفنانة أسماء سالم باش تحكي لنا على جديدها الفني وغنيتها مش خسارة فيه، باش تسمعوها معنا لأول مرة على موجات إذاعة تطاوين. وأكيد بالعمل الفني هذا بشكون جمعها وأكثر تفاصيل مع الفيديو كليب زادة كيف لعملاتها فيما يخص هذه الغنية. نمشي بكم لخبر الحقيقة، مشاركة تونسية هامة ضمن مهرجان الفيلم العربي بفاميك الفرنسية، وين سجلت حضور السينما التونسية، سجلت حضورها بطبيعة خلال الدورة 37 من مهرجان الفيلم العربي بفاميك اللي تنتظم بشمال شرق فرنسا من 1 إلى 11 أكتوبر القادم. بطبيعة بشكون هذا الحضور ومشاركة الفيلم التونسي الروندا 13 لمحمد علي النهدي ضمن المسابقة الرسمية لنيل جائزة الجمهور، ومن المنتظر أنه باش يحضر الممثل التونسي حلمي الدريدي لتقديم هذا العمل الروائي الطويل اللي أدى فيه الدور الرئيسي مجسد شخصية بطل ملاكمة سابق يواجه مرض ابنه وسط مستشفيات مكتظة، كما ينافس الفيلم الروائي الطويل هذا وين ياخذنا الريح لأمل الجليتي على جائزة لجنة التحكيم للشباب، فيما يشارك بطبيعة الفيلم القصير العصافير لا تهاجر لرامي جربوعي ضمن مسابقة الأفلام القصيرة خارج المنافسة. وتم اختيار المخرجة التونسية الفرنسية هند المدب رئيسة للجنة تحكيم الأفلام الوثائقية، كما باش يتم عرض فيلمها سودان يا غالي خارج المسابقة ضمن قسم حول السينما، ويشارك ضمن فعاليات المهرجان 40 فيلم طويل و12 فيلم قصير بين أفلام روائية وأعمال تحريك وأفلام وثائقية من 11 بلد عربي، ومن بينهم طبعا هي تونس المشاركة، الجزائر، المغرب، فلسطين، مصر، الأردن، لبنان، وسوريا، واليمن، والعراق، والسعودية. وفي إطار حلول السودان ضيف شرف على الدورة، ويتابع جمهور المهرجان محور يضم نحو 10 أفلام سودانية. معناتها نجم نقوله ألف مبروك للأفلام التونسية، المشاركات التونسية، وهذه معناتها تعتبر حاجة باهية برشا أن نلقوا مشاركة تونسية، وزاد من لجان التحكيم هما مخرجين التوانسة. إن شاء الله بالتوفيق لكل الأفلام المشاركة للفيلم التونسي لمحمد علي النهدي، وأكيد لكل المخرجين اللي باش يكونوا على رأس لجنة التحكيم الخاصة بالأفلام الوثائقية. تحياتي للناس اللي تسمع فينا، للصغيرات السولة تسمع فينا، تحياتنا ليك سولة، أكيد تحياتنا لزميلنا عادل اللي ديما هكا أخونا صديقنا ديما متابع، وفي كل المتابعين الأوفياء لويكاند مريومة زادا نتابعوها، كل الناس نحيوها مريم الأوفياء جدا، موجات إذاعة تطاوين ديما معنا لحظة بلحظة. أكيد تحياتنا زادا للمستمع الوفي منظر ديما معنا وديما تبعنا، شكرا ليك منظر على الوفاء. باش نمشي معاكم الإيقاع من اختيارات طبعا برمجناها ك يعني أذواق موسيقية، حاولنا نرضوا الأذواق الكل الحقيقة، واللي إن شاء الله بعد شوية غنية الفنانة أسماء سالم زادت تعجبكم، وإن شاء الله تسمعوها معنا جديد الفنانة أسماء سالم مش خسارة فيه. شو اخترت النحسن تو؟ ايوه الشاب عماد وتزيبه نسمعها نرجعوا.

يلا عودة معكم مستمعينا. توقيتنا 27 دقيقة بعد ما سمعنا الفنان الشابي عماد كما تعودتوا بنا ديما في كل ويكند نكتشفوا جديد الفن والفنانين, والمرة هذه باش نزوكم لجديد الفنانة الشابة المتعلقة اسمها سالم في غنية إن شاء الله تستمتعوا بها إن شاء الله تعجبكم. على كل حال العمل الفني هذا باش نحكوا عليه بأكثر تفاصيل, لكن خلينا نسمع الغنية قبل وبعدها نمشوا في حديثنا مع ضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا, الشاعر كمال الزين والفنانة اسمها سالم. مش اختار فيه.

0: وموش خسارة فيه. هذا جديد الفنانة الشابة أسماء سالم أكيد حاضرة معنا على الخط مع العمل الفني هذا اللي باش نحكو فيه في زوج جوانب الحقيقة، صوت الفنان وصوت الشاعر صاحب الكلمة والكلمات. الأغنية هذه الشاعر المتميز طبعا سي كمال زين باش يكون حاضر معنا في نفس الوقت. خلينا نستقبل ساعة أسماء ومن بعد نمشي لسي كمال. مساء الفل أسومة، تحياتي ليك.
1: مساء النور ليك أختي عفاف، ومساء النور وتحياتي لكل أهالي تطاوين، مرحبا بك.
0: يا لله ألف مبروك، مش خسارة فيه بالحق، مش خسارة فيه. حلوة برشا الكلمة، وهذه حاجة تمثلنا هيك نحسها كلامنا معناها متاعنا. لو تعطينا فكرة ساعة قبل كل شيء على العمل الفني هذا، الفكرة كيف جات ومنها هي، نتعرف على الفنانة أسماء سالم على اعتبار مش برشا تدخل معنا أسماء.
1: أوي صحيح،
0: مرحبا بك. لله
1: فارس معناها تدخل برشا في إذاعة طويل وإن شاء الله في فرص قادمة بإذن الله.
0: مرحبا بك. لله
1: يعيشك.
0: العمل هذا كيفاش جاء؟ شنو هي الفكرة؟
1: الفكرة هي فكرة الحقيقة معناها فكرة شعر كمال الزين، هو صديقي وكان معنا لنا لقاء في عدة مناسبات وبعدين يعني جت الفكرة متاع الغنية، اقترح علي الغنية وأنا الحقيقة فرحت بها وعجبتني كلحن ككلمة وحسيتها تتماشى معناها مع صوتي وعجبتني يعني كفكرة عامة وكل شيء. دونك هي الحقيقة تعطلت لي شوي معناها مع شوية ظروف
0: الصيف والحفلات ممكن والمهرجانات،
1: ولا أنا هبتها في وقت غير مناسب، ما أنا هبتها مخر شوي، هبتها في أوت نورمالمون.
0: أي اللي هي تقريبا أغلب الناس مركزة مع العروسات والحفلات الخاصة والكل.
1: دونك صل على طوال هيك ما أنا تاخذ حظها وأنا حسيت روحي بديت شوية على متابعيني وكل شيء، دونك هبطها في وقت متأخر شوية وإن شاء الله ما زالت إنتاجات جديدة على قريب إن شاء الله.
0: ولكن ماخذة جو الصيف معناته تقريبا، حتى الفيديو كليب هكا ماشي شوي هكا الجو الصيف والبحر ها؟
1: أي وقتها أنا معناه وتتني شوية هكا خدمة وكل شيء. دونك ما نجمتش يعني ما نجمتش نصور كليب، وكل عملناها بالتجربة الذكاء الاصطناعي.
0: أيوة شفتي كيفاش اللز فيك شوية، أنا باش تحكينا على التجربة. لأنه حاجة جديدة معناتها أن ولا الفنان تو يعتمد الذكاء الاصطناعي. بالنسبة لك تعتبرها تجربة باهية ولا تقتل شوي من روح الفنان في الفيديو كليب؟
1: والله عندها إيجابياتها وسلبياتها الحقيقة. بالنسبة للإيجابيات هو أنها توفر لك معناها وقت في القصة عمل تورناج وتتحرك ديبلاسمو وكل شيء وأقل تكلفة.
0: أي
1: وبالنسبة للنجاح الحقيقة ما خيرش من وجهك الطبيعي معناها
0: صح. الروح هي اللي روح البشر هي اللي تعبر، ملامح الوجه هي اللي تعبر أكثر
1: طبعاً وتأدي المعنى، والروح وكل شيء معناها تكون أفضل من تجربة الذكاء الاصطناعي، لكن هي توفر لك يعني توفر عليك برشا وقت وبرشا تكاليف.
0: واضح جدا. قل لي أسماء، حكينا على الكلمات لكن ألحن شكون؟
1: الحقيقة هو أعطاها لي كلمة ولحن.
0: أيوة برافو. في العادة ما يلحنش برشا راهو سي كمال.
1: لا ما يلحنش برشا، أما أعطاها لي كلمة ولحن. أنا طورت فيه، زدت معنا إضافات شوية وفي التوزيع وفي كل شيء معناها وكهو معناها بالنسبة لأعطاها لي ملحنة.
0: هاي البرشة مازلنا باش نحكو مع الشاعر طبعا باش يكون معنا على الخط سي كمال الزين. فقط أنا حبيت للناس اللي تسمع فينا أو لأول مرة يسمعوا أسماء سالم على موجات إذاعة تطاوين برنامج ويكاند على الكيف، كيفاش نجمو نقدموا الفنانة أسماء سالم؟
1: والله الحقيقة أنا ما نجمش نحكم كيفاش نجم تقدموني. يعني مسيرتي الفنية والعلمية هي اللي تقدمني معناها
0: أكيد، وهذا اللي حبيتك تحكي فيها يعني على اعتبار أنت مختصة في الموسيقى أسماء.
1: أي أنا عاملة ليسانس ومعناها إجازة وماجستير بحث في الموسيقى والعلوم الموسيقية.
0: ما شاء الله الاختصاص، فما اختصاصات في الموسيقى وإلا
1: وي. هو الحقيقة في الأول أنا عملت سيرتي بيانو وقانون، بعدين اختصيت عامين في القانون وبعدين بدلت تكنيك دو شوم، أنا كملت تكنيك دو شوم وماستر دو ريشيرش بعدين.
0: البحث مجهد برشا إن شاء الله ربي يوفقك. حاسة بيك أسماء، نعرف إيش معناها بحث، معناها يزبك برشا مجهود. هو أسماء للأمانة تو كي نحكوا على الآلات الموسيقية يظهر لي تعاون برشا الفنان زاد حتى كيفاش يفهم في التوزيع، لأن التوزيع الموسيقي تو حاليا حاليا صحيح هو يتعمل بلوجيسيال وحاجات تكنولوجية جديدة والكل، ولكن ديما يبقى بصمة الموسيقي كي يبدأ يفهم في الآلات الموسيقية. تعاونه بالجدا في الجانب هذا ولا لا؟
1: هو الحقيقة تعاون الجانب العلمي والجانب يعني الموهبة، الموهبة أيوة. والعلم. إذا إذا كان عندك الجانب الأكاديمي وعندك الموهبة تكوني بإذن الله ما نتحاولي أنك تكوني هو الكمال لله، أما لكن تخليك في جانب كبير تاخذ بلاستيك.
0: نعم نعم هاي البرشة.
1: الآلة معناها الآلة تخليك تغني بصحيح، النوت النوتات الموسيقية معناها تخليك تغني بصحيح،
0: أيوة.
1: تعاونك باش تأدي معناها وكل شيء تتبع الريتم والموسيقى عندها قواعدها زادة تيوري موسيقى. دونك معناها بالنسبة للموسيقى أنا شجع أي فنان يكون موهوب ولا هاوي
0: يقرأ موسيقى،
1: يحاول إنه يقرأ حتى شوية معناها
0: حتى النوتات الموسيقية، حاول يتعرف على الأنواع الأنماط الموسيقية، تكون عنده ثقافة باكراوند كامل على الموسيقى.
1: طبعا باش كي هو ساعات ثم فنانين معناه يكون هاوي ولا موهبة أتهو معناه ما طورش من روحه، ثم اللي يطور من روحه هو كبراتيكمون يلقى روحه معناها مرتاح في الخدمة، واللي هو ما عندوش فكرة حتى بشي جي يعطي طبقة للعازف ما يلقاش روحه.
0: واضح. وهذا الفرق بين أنك أنت تكون هاوي مغروم وفي نفس الوقت تربح شوي وقت أنك تتعلم أنك تدخل لعالم الموسيقى. فتبارك الله عليك أسماء، معناتها أنا حسب ما نعرف اللي تجربتك الموسيقية وأنك دخلت للساحة الموسيقية ما ليكش برشا هيك ولا؟
1: وأنا عندي من أواخر 2023 بعد ما تحصلت على الإجازة في الموسيقى الموسيقية قررت أني ندخل في،
0: ولكن تبارك الله عليك فرضت روحك ولقيناك في عدة مهرجانات في عدة تظاهرات. برشا يغلطوا في الاسم يقولوا لي أخي مش هي عفاف سالم، لا نقول لهم راهي أسمى سالم حاجة وعفاف سالم حاجة.
1: صدقني هذه ريتي المشكلة هذه كل يوم نتعرض لها أجور ولد حاجة معناها كوتيديان معناها
0: خلينا نخلق الفارق. انت اسماء سالم اصيلة اي منطقة؟
1: انا اصيلة ولاية قفصة معتمدة بالخير عمادة الطلح الغربية.
0: باهي. وعفيف سالم اصيلة ولاية زغوان، هكا باش نفرقوا. انا اسماء سالم اصيلة قفصة وعفيف سالم بطبيعة هي اصيلة ولاية زغوان، نوجه لها التحية. استقرارك ممكن في الجنوب خيار منك ولا الموسيقى فرضت نفسها اسماء؟
1: والله الحقيقة هي الظروف وكل شيء معناها. أنا في الأول كي خذيت الباك وتوجهت موسيقى معناها خممت أني نطلع لتونس ولا سوسة نقرأ غادي، يا أخي العائلة أثروا أني نقرأ في الجنوب قريبة ليهم، دونك بعت لي لقيت روحي علاقاتي وبراتيكمون معناها علاقاتي ودينتي كلها لهنا في جابس، استقريت لهنا وهني منعرفش على المكتوب وين يهزني بعت لي.
0: إن شاء الله موفقة يا لله في مسيرتك. برشا من الناس تسمع فينا ممكن ما يعرفوش أغنياتك، نتذكر بالجدا نلبس والباسي وتيني، تعرفت بالجدا الأغنية هذه؟ ذكرني أسمى شو آخر؟ الغربة مرة، الوالدين، يا طلح، اي معروفه الاغنيه
1: هذه كتبتها انا على بلادي. أي. غنيت ببلادي كما يقولوا. معناها لحن نصل مهذبي الحقيقه، تراثي لحن نصل مهذبي بحكم منطقه المهذبه المزونه قريبه لينا ماشي بعيده
0: تشتركوا.
1: أيوة. لكن هم عندهم طلح واحنا عندنا طلح وهي مش نفسها معناها.
0: ايوه باهي. دندننا منها شوي اسماء حتى يتعرفوا الناس على صوتك في المباشر يعني بخلاف الاغنيات.
1: اوكي.

يا وزينتك زانة هناير والوان حسقتانة هاي اللي وه والقى

0: لبالة ألا أنا هموم وحنيري.
1: الله الله ما شاء الله. أسمع رجعتي بي شوي لصوت زينة سعد، فما تقارب
0: من نفس الجهة.
1: أيوة على كل حال ما شاء الله، معناتها صوت تبارك الله يستحق، وهيك فما من أصعب الأصوات هي الأصوات العربية المهذبة كما تحدثت أنت يا أسماء، ونعرف معناتها صعوبة الطرق، هزان الطرق صعيب برشا هيك ولا أسماء؟
0: تقطيع الكلمات ومع اللحن معناها
1: يطلب نفس،
0: يطلب نفس.
1: أسمع هذا نحلله موسيقيا نراه. مرحبا بك لالا، يفضلك. هو راه للأمانة كي نكونوا قراب برشا برشا من الفنان، وخاصة نفهموا معناتها قيمة الغناية، تو مثلا كي تجي غناية مخدومة تفهم بين الفرق بين صوت معناتها مخدوم يعني باللوجيسيال وإلا الابليكاسيون اللي موجودة، وإلا صوت هو بطبيعته ما شاء الله معناتها عنده، معناتها عندها خامة، عندها خامة صوت سمحة. فأسمع ما شاء الله عليك موفقة إن شاء الله، وأكيد للناس اللي تسمع فينا ممكن هيك حابين ياخذوا فكرة على التعاون الفني، قيمة الملحن، قيمة الشاعر، وقيمة الكلمة بخلاف الصوت يعني. هك علاش أنا باش ناخذ معك في نفس الوقت شاعرنا كمال اللزين. كمال طبعا عني عن تعريف أصيل الزهرات، ولكن يظهر للأعمال الفنية، واش خاص كان ديما يمتعنا هيك بأعمال فنية مع عدة فنانين أسماء، لأن نحسها شوي هيك مختصر على اسمه هو ذات كمال وأشعاره هو الشخصية.
0: نقولك مثلا في العادة معناها تحس مركز على الإلقاء أكثر، لكن توا هو يشجعني وأنا أشجعه، هو نشجع حد يخوض تجارب مختلفة ما يخليش روحها في
1: زاوية واحدة
0: معناها.
1: أي برافو
0: بالحق معناها تكون متعدد التجارب، رأي حاجة تسريك يعني أكثر.
1: وزاد المتلقي يلقى روحه يسمع في فنان في عدة ألوان موسيقية هكا.
0: طبعا
1: أسمع نستقبله مع بعضنا سي كمال. نقول لكم مساء الفل سي كمال، ونورتنا على موجات إذاعة تطاوين. سي كمال تسمع فينا؟
2: يظهر.
1: مرحبا سي كمال، مساء الفل.
2: مساء النور اختي عفاف واختي اسماء وكل مستمعي اذاعه تطاوين وكل فريق العمل.
1: نجم نقولوا مبروك ليكم الزوز، لان معناتها ثنائيه حلوه، قوه الكلمه وقيمه الكلمه في الاغنيه مهمه جدا، وطبعا مانيش باش نعطي راي فيك سي كمال بقدر ما نقول لك باهي خرجت لنا شوي هكا من المعتاد.
2: ما هو هي تجربة والحمد لله، وإن شاء الله ربي يوفق أختي أسمع فيها وإن شاء الله نال إعجاب المستمعين.
1: طيب بيني وبينك سي كمال، الاختيار الفنان في حد نفسه وخاصة الشباب ما شاء الله كما أسماء كما عدة أسماء معناتها تو ما نستحضرهاش، ولكن اللي حبيت نسأله لك أنا باش ذوق الشباب يختلف شوي على أعمار ممكن ولا جيل يسبقه، ففي اختيار الكلمة كيفاش نجم توفق سي كمال، ولا فما هيك تقول الكلمات هذه تنطبق على صوت الفلاني، ولا الحكاية تجي تلقائية بطبيعتها؟
2: والله هي تافي ساعات كي يكتب واحد حتى قصيدة مش حتى كان شعر غنائي ينزم يتخيل الصورة شكون اللي باش يقولها، ولا على من يحكي هو، ولا شكون باش
1: يقولها. أيوة يعني من اللي تبدأ تكتب هيك الأبيات الأولى يبدأ صورة الصوت تجي لبالك هيك الإلهام نقول أحني.
2: الصوت الصوت هو أختي أسمع الحق صوتها قريب للأغنية هذه وهي بطبيعة الحق قدمت لها الأغنية وعجبتها الأغنية وعجبتها الفكرة وإن شاء الله تنال الإعجاب.
1: أش تقول بالتحديد الكلمات يا سي كمال؟ مش خسارة فيه؟
2: هي خذتها من كلامنا اليومي، هي يقول لك بشر مش خسارة فيها كل حاجة.
1: صحيح، علاش قلت لها ريم الأول مرة حسيت هالكلمة قريبة من لهجتنا متاعنا معناها؟
2: هي تقول مش خسارة فيه العزة،
1: أي
2: العزة ونغاليه وفوق رموش عيوني الهزة ومش خسارة فيه،
1: أي
2: مرود عيني وكحل نديره،
1: أيوة
2: مش خسارة فيه، مش خسارة فيه الغيرة نحب نغير عليه.
1: الله الله،
2: لنعشق لنهوى غيرة نعزة ونغاليه وكيف الروح معايا نهزة مش خسارة فيه.
1: الله الله عليك. كلمات حلوة وصوت أسماء زاد حلاها الأغنية. على كل حال إن شاء الله المستمعين زاد تكون عجبتهم الأغنية النمضبية هيك تفاعلكم مع الأغنية. فما خممتوا في عمل آخر بخلاف الأغنية هذه كمان؟
2: السؤال هذا سألتي وليني وما سألتي ولا شيء.
1: أي أك على الشريعة حبيت نسأله لك أنت لأنني متأكدة من أشعارك, نعرف اللي عندك هيك كلمات محلهم, ولكن شوي هيك ديما مضبية يعني بأزيد كلمات بأزيد أشعار, لأن صراحة معناها ساعات تعمل قصيدة تضرب في الصميم للأمانة معناها.
2: والحمد لله هذه سهلة نفس بها والله. هو حكينا في الموضوع الحق وثم ثم ان شاء الله ثم مش عمل ان شاء الله نقوله ثم عمل مع بعض
1: ان شاء الله. كل التوفيق يا سيدي. هو ديما ممكن سي كمال توكي نرجع شوي الاصل اسمه من ولايه قفصه والصوت باين معناتها ناخذ هيك الطابع القفصي والكل, ولكن الكلمات والاشعار نمشي شوي الجو جابس ومارث والجو متاعنا الجنوب الشرقي خلينا نقوله. فهل توافق هذا نحكي بشكل عام يعني مش كان بخصوص اسمه اكهو, كيفاش الممكن الشاعر ينجم يخلق التوافق, ولا ساعات فما ذكاء يلزم يكون فما ذكاء في اختيار الفنان؟
2: أكيد ويلزم يكون فما ذكاء, ولكن هي أسمى بحكم بنت الجهل يقول خاطر هي تعيش في جابس يكون أكثر من المنطقة بتاعها مبدئيا.
1: فهمتك.
2: وهي كما قالت لك هي ساكي يبدأ متمكن موسيقيا يمشي مع الألوان الكل.
1: واضح جدا. على كل أسماء عندك تعليق تفضل تسمع فينا أسماء.
0: أهلا وسهلا.
1: أي هو تحدث أنه قال لك الفنان كي يكون متمكن موسيقيا تسهل أكثر الحكاية.
0: بطبيعة تسهل أكثر, وكي يكون متمكن موسيقيا يغني عدة ألوان. الحاجة ما يحسس عليها الناس ممكن نغني حتى طرب معناها ونغني.
1: أيوة أسمع سيدي. هو أي مثلا طربي ترى خلينا نختمه بالطربي. كيفاش سي كمال؟
2: عندها راو عندها
1: أي. يلا أوكي أسمع شن نجم وغنوا طربي ترى عطايا
0: والله
1: لك.
0: شنو تحب ذكرى
1: ذكرى أي علش لا تفضل ذكرى. أوكي
0: أوكي أوكي. قالوا حبيبك مسافر
1: الله عليك

0: الله عليك. اسمع هنا سأسكت قليلا. تعرف ما شاء الله عليك تربي تربي ومن أصعب الأصوات راهو اللي تأديهم ذكرى محمد في الخليج وفي الأغاني العربية. أسمع ننصحك غنية تربية وخلي الناس تعرفك في التربي وخليك في اللون الجنوبي كلك بحلاك إن شاء الله موفقة يا لله. وهذه استضافة هيك سريعة ولكن ننتظر إن شاء الله تكونوا حاضرين بحذانا هيك نعملوا
1: في لقاء مباشر
0: إن شاء الله يا رب جو بحذانا ونعملوا عشوية هيك تكون حافلة أكثر ونتعرف على اسمها بالجدا بالجدا وإن شاء الله كل التوفيق ليك وأكيد نحييك أنت نحيي سي كمال إن شاء الله ديما مشجع للشباب وأنت يا شباب على الدوام ما شاء الله عليك وإن شاء الله نلقوا أعمال من أشعارك هيك وغنيات من أشعارك إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله كل التوفيق ليكم إن شاء الله يا رب. شرفتوني برشا.
1: قبل نختم
0: تفضل
1: نحب نقدم تحية لكامل لإذاعة تطاوين
0: يفضلك
1: وليك انت
0: شكرا
1: يا عفيف
0: العفو
1: والأهالي تطاوين وناس الجنوب وناس
0: متنين جابس جنوب شرقي الكل
1: الناس الكل جنوب شرقي والغربي والوسط والشمال
0: والناس اللي تحبك لأن عندك برشا ناس تحبك
1: تحبني تبعني الكل ليك بالحق نحب نشكر الناس اللي
0: شكرا يا أسماء
1: يعطيكم الصحة وشكرا الخويا كمال اللي شجعني وعطاني
0: كل
1: كلماته
0: شكرا يعطيك ألف صحة يا لله يعطيك صحة الفنانة أسماء سالم تحيتنا للشاعر كمال الزين أكيد توقيت مقدس على موجات إذاعة تطاوين نرفع الأذان ثم نرجع معكم.

رفعنا على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وجوارها، وإن شاء الله ربي يتقبل صلاة الجميع.

وأكيد بالأغنية هذه نصل بكم الختام مشوار اليوم. تحية للناس الكل اللي تابعتنا من 15 إن شاء الله انطلاقا من السبت القادم. أكيد اشترجع الأمور ترجع التليفونات، معذرة من السادة المستمعين لسبب تقني. إن شاء الله معاكم عديتوا معنا أحلى جو، إن شاء الله هيك الإيقاعات عجبتكم فرهدتكم غيرتكم شوي المود والجو. تحياتي لحسن محمدي كان معنا في الإخراج التقني، شكرا لكل الزملاء اللي كانوا رفقونا في المواجيز والنشرات الإخبارية من قسم الأخبار. عبدالله معتوك كان حاضر معنا، وأكيد أجمل تحياتي عفيف البرهومي. نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم إن شاء الله ليلتكم سعيدة، إن شاء الله متابعة طيبة لبقية برامجنا في الأمان.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطوينا. يتسم الوضع الجوي الليلة بهطول أمطار مؤقتة رعدية وأحيان غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية مع تساقط محلي البرد وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وضعت اللجنة الجوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمدين خطة عمل للتدخل في صورة حدوث تغيرات جوية. رفعت فرق المراقبة الاقتصادية 3879 مخالفة اقتصادية خلال أسبوعين في الفترة الممتدة من الأول إلى 15 من سبتمبر 2026 وفق بلاغ صادر من وزارة التجارة وتنمية الصادرات. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفقة 2026 مقابل 684.1 مليون دينار خلال فترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة بلغت 43.7%. أعلنت القوات الحكومية اليمنية مساء اليوم مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين إثر إحباط محاولة التسلل إلى مناطق في جنوب محافظة مأرب النفطية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم إنه ربما يكون للسعودية بعض الاحتياجات العسكرية للتصدي للهجمات المتواصلة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية، مضيفا أن تركيا ستنظر في تلك الاحتياجات في إطار اتفاق دفاعي ثلاثي جرى توقيعه مع باكستان. أفادت مصادر عالمية عن محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله إن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. نشكركم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

عدات يا الله عدات شو حلوة.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين خصصت لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص الاستثنائية للربط بالشبكات العمومية، وقد وقع تمديد في الأجال إلى غاية موفى شهر جوان من سنة 2027. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن تحيين خريطة الطريق المتعلقة بالانتقال لصياغة الملف التقني المشترك الإلكتروني وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا. تخطط تونس في أفق سنة 2030 إلى اعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة. دوليا أفادت مصادر طبية فلسطينية في غزة باستشهاد 5 أشخاص بالنيران وقصف المحتل الصهيوني منذ صباح اليوم. أعلنت القوات الحكومية اليمنية مساء اليوم مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين إثر إحباط محاولة تسلل إلى مناطق في جنوب محافظة مأرب النفطية. أفادت مصادر إعلامية عن محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله إن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.

أثر أثر ماذا يفيد الصوت مرتفعا إن لم يكن للصوت ثم صدى؟ صوت ثم صدى. ما قيمة الإنسان معتقدا إن لم يكن فاعتقاده أثرا؟ فاعتقاده أثرا. أثر تعقب أسبوعي يكتفيه لكم سميرة عتيقي.

مساء الخير، مساءكم جميل، مساءكم سؤال يتكرر، لما نلتقي؟ نلتقي لنقول كلاما يرقق النفس ويفتح المجال واسعا للممكن من السؤال. العنوان يقول: ماذا يفيد الصوت مرتفعا إن لم يكن للصوت ثم صدى؟ نلتقي من أجل هذا الصدى ومن أجل قول الاعتقاد حتى يكون لكلامنا أثرا. مساءكم فرحة اللقاء، مساءكم معنا، مساءكم وحدة لا غربة فيها. نقترب لا لكي نبتعد، ولكن لنتأكد أننا لابد أن نلتقي. نختلف حتى نلتقي، نتدافع حتى نلتقي، نتحاور حتى نلتقي، كي نسكن عشرنا، كي نسكن عشرنا الشرعي، صوتنا البريء، روحنا التي لا تطمئن إلا لهذا اللقاء.

0: مساء الخير مرة أخرى، 7 دقائق بعد 9 مساء. مساء النور، مساء الفل للجميع. عودة بعد انقطاع، ولكن انقطاع جسدا ليس روحا. كنا ولازلنا من متابعين ومن المهتمين بهذه الإذاعة وبهذا الصوت الجنوبي الشرقي وبهذا العمق المحلي الذي لا يمكن أن نتنفس إلا من خلاله، باعتبار هذا الأسود الذي أمامي، المسطح لا ينطق إلا بياضا ناصعا ولا يترك إلا بياضا ناصعا. العودة هذه الليلة أردناها من خلال العنوان أثر، وأردنا أن نجسد مبدأ هو من مبادئ الإذاعة، أن ندعو كل من ترك أثرا في هذه الربوع في البلاد التونسية ككل وفي الإنسانية ككل. كل من يترك أثر لابد أن يكون صوته مسموع، واخترنا هذه الليلة نتحدث عن واقع بخلفية علمية بحثية معرفية. وفي جزء الأول أكيد أنا بشكون مع خبراء، مع ضيوف خبراء، بعد ما نرحب برشيد بوزاخر اللي بشي يقود هذه الرحلة تقنية ومن خلاله كل الأسرة الإذاعية اللي أكيد نشوف تجاوب كبير معهم اليوم من خلال الهاتف ومن خلال التواصل الرقمي. فأكيد أنه نفس المحبة ونفس الود ونفس الاحترام ونفس التقدير لهذه العلاقة التي تجمعنا من خلال هذا الصوت، صوت إذاعة تطاوين. مرحبا بك رشيد، ومن خلالك كل الأسرة الإذاعية من إذاعة تطاوين. على يميني الدكتور محمد النفاتي، أكيد باحث، وأكيد كان أحد ضيوفي في أحد البرامج السابقة، وكانت شهادة تقدير، وكان ضيفا مبجلا باعتباره ترك أثرا كبيرا في الجنوب الشرقي وفي المخابر البحثية. طبعا هو من أبرز المختصين في البيئة الرعوية وحماية النباتات البرية والطبية في المناطق الجافة، تشمل أبرز محطات والأنشطة العلمية، ساهم في إدارة البحوث، شغل مناصب قيادية في المعهد، منها رئاسة مختبر البيئة الرعوية وتثمين النباتات والتكوين. الاكتشافات العلمية، شارك في أبحاث متقدمة بالتعاون مع معهد باستور ومعاهد عالمية، أسفرت عن براءة اختراع في تثمين خصائص النباتات الصحراوية والبرية، ولا سيما استخلاص مركبات لعلاج بعض الأمراض ومركبات ذات خواص مضادة للأورام. في المجالات البحثية أيضا تتركز دراسته حول مكافحة التصحر والتكيف مع التغير المناخي وتثمين التنوع البيولوجي والنباتات الطبية والعطرية في الجنوب التونسي. وهو رغم الوضع الصحي الآن هو يتوكأ على عصاه ويهش بها على مواضيع شتى تهم المجال الرعوي والكساء النباتي والمجالات البيئية في ربوع الجنوب الشرقي. كل التقدير لك دكتور، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، بارك الله فيك أستاذ سمير على هذا التقديم اللطيف والطريف، بارك الله فيك. وقبل أن نبدأ في الخوض في هذه المواضيع، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لك ولكافة العاملين بهذه المرارة الإعلامية إذا أتطوين، وأنا عندي بها طريق كبير وشركة العديد من البرامج المباشرة والمسجلة فيها. أشكركم شكر جزيل، لأن دور الإعلام دور مهم جدا، وفي فيما يتعلق بمجال تخصصي هو دور توعوي، لأننا الليلة ستناول أحد أهم الموارد الطبيعية التي تتميز بها ربوع الجنوب وولاية تطاوين بصفة خاصة، وهو الغطاء النباتي الطبيعي، وما أدراك ما هذا الغطاء وما يمثله من أهمية كبيرة. فعلا نحن أنا الآن يعني أحلت على شرف المهنة من المعهد الذي أمضيت فيه 42 سنة أخي سمير، والمعهد الآن عمره 50 سنة، يعني يحتفل بالخمسينية الأولى لانبعاثه، وعبر فعاليات على مستوى في المعهد وعلى المستوى الوطني ككل. وبهذه المناسبة أود أن أتوجه بالشكر الجزيل للأجيال التي تعاقبت في بناء هذا الصرح العلمي وما حققه من نتائج علمية هامة ومعترف بها ليس فقط على المستوى الوطني وإنما على المستوى الدولي في مجال مكافحة التصحر والمحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة وكساء نباتي وزراعة المناطق الجافة في للمعهد باع وذراع وتجربة واسعة. فشكرا لكل من ساهم في إنجازات هذا المعهد.

0: للمعهد، والآن المعهد يتولى أمر الشباب إن شاء الله يضيفوا على ما أنجزه السابقون، وإن شاء الله يكونوا أحسن سلف لي أحسن خلف لي أحسن سلف، وبارك الله فيك أستاذ.
1: دور تأثير الباحثين هو دور أكيد أنه ثم إضافة أخرى، أن تكون باحث ثم يضاف إلى ذلك أنك تؤثر باحثين شبان. شنو هي الحلقة؟
0: هو المعهد له يعني استطيع شو اسمه هو نظام خاص هي جدا المعهد، ولما بعث بارك الله فيه الشخص المؤسس اللي هو محمد صاحب الحجاج أعطاه استطيع خاص، توا يسمى ابناء يعني مؤسسة عمومية ذات ليست
1: معناها يسموها
0: ليست ذات صبغة إدارية. المهم نظرا لبعده من المركز فذلك لتسهيل إدارته اليومية والتصرف فيه يوميا، وكان نموذج. كان في وقت من الأوقات أنا شاركت في العديد من التقيات التي أرادت أن تجعل من طريقة التنظيم المعهد هذا نموذج يعمم على عديد المراكز البحث، وهذه الخصوصية أعطت المعهد ليس فقط دور تكوين أو دور بحث وإنما كذلك دور تنموي. وفي هذا الإطار فعلا تكوين الإطارات المختصة في مجال مكافحة التصحر والموارد الطبيعية بالمناطق الجافة وفلاحة المناطق الجافة وتربية أنواع خاصة بالمناطق الجافة وأساسا الجمال، طبعا هذه تتطلب مجهود خاص لتكوين باحثين مختصين، وأنا شخصيا ساهمت في تطير ما يزيد على 40 دكتوراه دولة وعشرات شهادات ختم الدروس وشهادات الماجستير في هذه المجالات، وهم الآن العديد منهم خبراء في مراكز دولية عالمية وعلى المستوى الوطني، ويعني يستشهد بأبحاثهم كمراجع في هذه المجالات.
1: شرفت على باحثة اهتمت بالأزول،
0: وهو كذلك هي هذه كانت ضمن ما يفوق 40 باحث، ولكن الأزول نبات عند أهمية خاصة. أنا من صغري لأني نشأت وترعرعت في هذه الربوع، وكان أحد أهم النباتات التي نقتات عليها في سنوات القحط لما كانت ظروفنا صعب، وكنت أرعى الأغنام وأجمع هذا النبات أكله، وكان يعني فيه ثقافة كبيرة ياسر حول الاستفادة منه في شتى أنواع المأكولات، نعمل به الحساء ونعمل به السفة باللزول ونعمل به بسيست اللزول ونعمل به الكعابر المحشي الهجالة ونعمل به الخبز المطبقة، هذه كلها مأكولات تقليدية. فاهتميت به اهتمام خاص، وكان حبيت نطور حول العديد من البحوث في شتى المجالات. كان أهم بحكم خلفيتي أنا كمهندس زراعي أهم شيء هي التحكم في طرق تربيته، لا دوميستيكاسيون يعني كيف تجمع بذورها، كيف يتم إنباتها، متى تزرع، كيف تتم العناية بها وتعهدها، وكيف ومتى تجمع. هذا جانب طورنا فيه بحوث، والآن نعرف كيف نجيب على كل هذه الأسئلة، وهذا النبات أصبح الآن زراعة يعني تم استئناسه. لكن فيه جانب آخر مهم جدا، أهلنا قبل كانت ألف حول حتى بعض الليميت بعض الخرافات وبعض حول أهمية هذا النبات في التداوي، ومن هذه ومن هذا المنطلق المعرف الموروث المعرف المحلي مهم جدا سي سمير، وكل البحوث التي طورت حول الاستعمالات الطبية للنباتات انطلقت من المعروف من الموروث المعرفي المحلي لهذه النباتات في عبر أنحاء العالم. فكانت فيها الطالبة هذه المتميزة دكتورة الآن حنان نجاع وهي الآن أستاذة جامعية أجرت دراستها حول هذا النبات من شهادة التخرج إلى الماجستير إلى الدكتوراه، وكانت حقيقة تحصلت على نتائج جد مهمة عبر ما أنجزتهم بحوث ليس فقط في المعهد وإنما في العديد من مراكز البحوث في تونس وخارج تونس في اليابان وفي أوروبا.
1: خلينا نأخذها دكتورة حنان نجاع، مساء النور.
2: عسلامة سي سمير، شحوالك؟
1: مرحبا بك.
2: عايشك.
1: مرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين وضمن الحلقة الأولى من أثر، وأكيد أيضا من الأسماء التي تركت أثرا، وحبيت الدكتور محمد النفاتي قدمك باعتبار احتضنك باحثا، والليلة أكيد أنه سيدفع في اتجاه تثمين كل ما كتبت ودونت وبحثت الدكتورة حنان نجاي. مرحبا بك مرة أخرى. حبيت سؤالي الأول، أولا انطباعك ساعة وتعليقك وتحيتك للدكتور، خليك
2: اولا احييك سي سمير ونشكرك على الاستضافه وعثيقه، وحي فيك احترامك للعلماء وللعلم سي فخازه، كما استغل الفرصه كذلك لاحيي كل الحضور وخاصه استاذنا

0: الأستاذ سي محمد نفاتي، وتحية لكل مستمعي إذاعة تطوير.
1: سؤالي الأول أكيد أنه أنا حبيت الدكتور ودكتورة المؤسسات البحثية ما نحبش نسميها في تونس، ولكن شنو الدور اللي قامت به المؤسسات البحثية في المجالات البيئية والفلاحية، معناها العناوين اللي خذتهم، المجالات اللي اشتغلت عليهم في المحورين هذه البيئة، شنو أهم حاجات خرجت بها أو مخرجات هذه المخابر؟
2: أستاذ سمير، هي العديد موجودة، العديد من البحوث وكل مراكز البحوث وكل في مجال تخصص. أن مركز مثلا في سلامبو في تونس يعنى بعلوم البحار، وعندنا معهد في برج السدرية يعنى بكل ما هو بيوتكنولوجيا، وعندنا معهد في صفاقس كذلك في البيوتكنولوجيا، CBS سنتر دي بيولوجي برج السدرية وبصفاقس، وكل في مجال اختصاصه. هو معهد المناطق القاحلة اللي هو نموذج في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية بالمناطق الجافة والصحراوية، وموجود متواجد في كل ولايات الجنوب، لأن من كان حتى في توزر، لكن الآن عنده حضور قوي في قبلي وفي قابس وفي تطاوين، طبعا بالإضافة إلى المركز الأم اللي هو موجود في مدنين، وطور العديد من البحوث في مجال محافظة على البيئة ومجابهة تغيرات المناخ ومقاومة التصحر. وكما ذكرت قبل حين، بحوثه تعتبر مرجع في هذه المجالات، وأنا كنت أشرفت على العديد من البرامج البحثية بالتعاون مع مؤسسات وطنية وشركاء اقتصاديين وخواص لتثمين العديد من الجمعيات والمجتمع المدني لتثمين الموروث، هذا الموروث والاستفادة منه. وكانت في المعهد أنشئت أول نواة لبنك بذور ولحديقة نباتية تم تجميع كل نباتات المناطق الجافة والصحراوية فيها، وكانت نموذج. ومن هنا جاءت فكرة بعث البنك الوطني الجينات، وكنت أنا في وقت من الأوقات حتى دعيت للإشراف على هذه المؤسسة. والآن أحد الساتليت اللي تابع هذا البنك الوطني للجينات هو المعهد، وهو مؤتمن على المحافظة على موروثنا من النباتات المزروعة والتلقائية، يعني نباتات المراعي.
1: النسبة المئوية متاع ما دوينا والمجالات الاشتغال والنتائج التي توصل إليها الباحثون، ونسبة استثمار هذه الملاحظات، كي تعطيك نسبة مئوية في تونس شنية
2: يصعب
1: بكثير من التفاعل
2: لا يصعب، هو عادة الأكاديمي دائما متفائل. حذر لا حذر لا مسؤولية فعلا أنا مثلا فيما يخص المخبر الذي أشرفت عليه ألفنا العديد من المؤلفات سمير، وأهم مؤلف الآن يعتبر مرجع هو كتاب حول طرق استئناس النباتات البرية. إحنا نسموها التلقائية في تونس لأنها ترجمة الفرنسية لسبونتانية، لكن بالشرق يسموها البرية لأنها the wild plant، لأنها ترجمة بالإنجليزية. النباتات التي لا يتدخل الإنسان في دراستها وتربيتها وزراعتها يسموها النباتات البرية. يعني ألفنا الكتب ومراجع حول استئناس هذه النباتات التي تعتمد الآن من العديد من الجهات، ليس فقط البحثية وإنما التنموية.
1: شكون كان مهتم بالنتائج البحثية هذه؟
2: جميل جدا. فعلا احنا اللي ثم النتائج بحوثنا هم كل المشرفين على إعادة الكساء النباتي وتأهيله، وهي الإدارة العامة للغابات عبر دوائر الغابات الموجودة المتواجدة في كل الولايات بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وبهذا الخصوص أتوجه لهم فعلا بتحية شكر وتقدير لما وجدناه منه من تعاون كبير ومساعدة في جمع هذه النباتات وفي الولوج إلى الحدائق الوطنية النباتية التي ترجع لهم بالنظار طبعا، وبعد هي بدت ترجع لوزارة البيئة كذلك، لأن احنا تعاملنا مع وزارة البيئة كذلك لأنها هي اللي مشرف الآن على البنك الوطني للجينات، وكذلك ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. الآن أصبح المجتمع المدني كذلك مهتم بتثمين نتائج البحوث، وخاصة فيما يتعلق بالاستفادة من هذه النباتات وتحويلها إلى زراعات بالتحكم عن طرق، وخاصة النباتات الطبية والعطرية. والآن العديد من المجتمعات المحلية حتى والبلدية تهتم ببعث حدائق يعني حضرية تكون مشكلة من هذه النباتات. وأهم مثال في ذلك البير الأحمر. البير الأحمر عملوا حديقة نباتية وبارك رباع يعني منتزع حضري، طلبوا بأن المعهد أن يزرع فيه نباتات برية. وهذا مهم جدا، لأن شوف سي سمير احنا مقبلين على فترة صعبة جدا، أصبح الآن كل الناس يقرون بذلك حتى غير المختصين. كانت مجال فقط قناعات المختصين والباحثين هذه تغيرات المناخ وما ستتسبب فيه من مشاكل للتنوع البيولوجي ليكون أحد أهم ضحايا هذه التغيرات وللمورد الأساسي للحياة وهي المياه، والآن أصبح مشكل معروف.
1: نرجع لهذه، خلينا نرجع للدكتورة حنين. حنين يعني المجالات البحثية والمؤسسات البحثية كيفاش تعطيت معها أنت كباحثة شابة، كيفاش تعطيت معها وكيفاش دخلت العالم البحثي، تجربتك أنت الشخصية؟
2: بالله لو تسمع سي سمير
1: أنت غدا تهرب فينا برشا.
2: لا لا فينا الطالبة، لا لا هي الطالبة حنان وعمرها يمكن كم 21 سنة أو 22، كانت عندها قدرة كبيرة على التضحية من أجل العلوم، لأن مش كل الناس راه العلم يتطلب والبحوث اللي يتطلب إرادة قوية، لأن فيه الكثير من العقبات، راه مش سهل أنك تنجح في مسيرة وتصبح يعني أكاديمي وباحث يعتد ببحوثك ويأخذ برأيك في المجال وتكون مرجع، لأن هي أصل كلمة دكتور يعني أن يكون له حق اجتهاد في مجال تخصصه. الدكتور هو كذلك، والمجاز هو الذي يحق له الولوج إلى المعلومة في الكتاب بدون وسيط بدون مدرس. فالدكتور حنان وهذه لعل تنساهي، أنا نتذكر وقتها كانت إمكانياتنا متواضعة نوعا ما في الممارسات الجيدة في إجراء التجارب المخبرية، وكانت ربطنا علاقات مع مخابر وطنية في تونس وفي صفاقس.
1: جينا للسؤال العمل الشبكي،
2: هي من هناك بدأت انطلقت مسيرتها في الاطلاع والتحكم في هذه الممارسات الجيدة في التحليل المخبري. شكرا سيدي.
1: دكتورة حنان
0: تفضل. نكمل على كلام سي محمد. شكرا. أكيد كانت بدايتي كأي طالب في المخبر في المحكمة المناطق القاحلة تحت إشراف سي محمد النفاتي. كانت قمت بالعديد من
2: التربصات
0: في العديد من المؤسسات الجامعية في تونس والمراكز البحوث. أكيد تربصات في الخارج، خطر البحث ما ينجمش يكون الباحث وحده مش نوصل للنتائج. النتائج مبنية على الشراكات كسواء مع القطاع الخاص ولا القطاع العام. أكيد وبعد كيف كملنا في بعد أكيد بعد الدكتوراه كملت مع الطلبة كيف ديما في إطار الشراكات الحق مع المراكز الكل في تونس نخدو معاهم كل المعهد كان مفتوح ومتعاون ومع الناس الكل.
1: هو في المجالات البحثية الأخرى مثلا الأدبية والفنية والنقدية وغيرها تحس أنه فما نوع من النرجسية وكل يغني ليلاه، اللي كيكون الاختصاص علمي بحثي فيه نتائج لابد أن تتحقق، شنية علاقة الباحث بالمحيط للبحث والمحيط التأطير من دكاترة وأساتذة جامعيين، شنية العلاقة؟
0: النرجسي ما ينجمش يعيش في العلم. علاش؟ خاطر هي يلزم اختصاصات متكاملة. ناخذ اختصاصي بيولوجي يلزمك معاك انفريشيميس، خاطر شيء مع انشيميس يلزمك معاك فيزيولوجي في جيولوجيست كيسوا انيمال ولا فيجيتال،
2: معناها ما
0: ينجمش بوتانيست اكيد نقطة البداية، ما تنجمش تعيش وحدك، ما تنجمش تمشي للنقطة النهاية، يلزمك التكامل.
1: بيه احنا باش نربط كلامنا لانه العلاقة والبلاد كي تتطور والمجتمعات كي تتطور لابد من هذه الإحاطة وهذه الحماية، ولابد ان الكبير صوته يكون مسموع، زادة مهم انه الكبير يتكلم ولكن لابد ان يكون صوته مسموع حتى يبلغ للجيل اللي بعده. خلينا من نغم هذه ربما نستشف اكثر هذه الصورة.

0: بلادك سلا للحب صليها دكتور.
1: فعلا والله أنا تأثرت أيام التأثر، وهذه أوحت لي بالعديد من الأشياء. أنا أتيحت لي فرصة خلال مسيرة المهنية بالانخراط في العديد من الشبكات التي تعنى بالبحوث على مستوى الارينا، يعني شمال أفريقيا والشرق الأوسط والأوروبا والمنطقة أوروبا، وكذلك مثلت بلادي في العديد من الملتقيات التي نظمتها منظمات مؤسسات دولية، منظمات دولية، وأساسا الفاو اللي هي منظمة الأغذية والزراعة. فهناك احنا تو شبابنا يتحمس الفريق الوطني لما يكون في مباراة دولية، فعلم تونس تقشعر له الأبدان وتشوف وتسيل له الدموع وقت تشوف تونس ممثلة في بأبطالها في الملاعب وفي أي مجال آخر اختصاص تفتخر به. لكن تميز تونس كذلك في البحوث والعلوم، فعلا هذا مجال اللي يمكن خفي ما تظهرش فيه الصراعات الخفية بين الدول، استقطاب مشاريع بحث، استدرار مشاريع لتمويل البحوث، استقبال شبكات لتنظيم بحثية في مجالات متخصصة ليتم تنظيمها في تونس. مثلا أن الآن شبكة دولية حول الجمال، حول الإبل، تربية الإبل، كان عندي فيه زملاء بالمخبر دكتور تهامي خرشاني، فمش سهل باش أحد الدورات يكون ينظمها في تونس. كذلك
0: نظر ربما أنت الاسم هذا قلت أنه الخبير رقم واحد في تونس،
1: الخبير رقم واحد في تونس حول البحوث في العالم العربي، فعلا مشهود له في الطرق الحديثة لتربية الإبل والاستفادة من منتجاتها هو دكتور والأستاذ تهامي خرشاني.
0: وربما جملة خليتها من أحد لقاءاتنا للأيام الفارطة، قلت أنه الجمل هو حيوان المستقبل.
1: طبعا
0: خذيتها منك
1: هذا سيلاني مال دافنير، أنا خذيتها من دكتور هو تهامي خرشاني. فعلا على ضوء تغيرات المناخ قد لا تستطيع حيوانات أخرى التأقلم مع ما نشهده من ارتفاع درجات حرارة وشح مياه. الجمل في الصيف يشرب مرة في أسبوع يا أستاذ سمير، الحيوانات الأخرى تو خاصة بالعلف يوميا تشرب تشوف فيها. إذن كما قلت تراه مهم جدا تشوف وقت الصراعات الخفية وتشوف كل واحد يضرب على علم بلاده. وأنا شاركت مرة في هذه الشبكة المتوسطية، كان الحوار في كل ملتقى أحد هذه الملتقيات نظمها في جزيرة جربة لأنه أساس يعنى بالجزر حول المتوسط، والصراع كان كبير حول تبادل المصادر الوراثية. أنا اللي كنت أحكي لك قصة على اللزول وكيفاش دول أخرى حبت تأخذها، وكذلك نباتات أخرى مقاومة للملوحة، كيفاش دول يعني الآن يسموها حرب الجينات لأن الغذاء هنالك، خاصة في مستقبل لأن أوروبا ستعيش ظروفنا المناخية التي نعيشها الآن بعد كم سنة، وهم مهتمين جدا بموروثنا هذا من النباتات لمواجهة هذه الظواهر. ومن هنا يجب رأى أحيانا المفاوضات صعبة جدا،
0: مشاكل الطاقة في الأفق باعتبار ما كانش في أوروبا مشكلة التكييف، مش ممكن تدفئ فقط، وقت يدخلوا العالم الجديد على التكييف يعني فما طاقة فما صراعات قادمة في العالم.
1: تمام.
0: دكتورة.
2: نعم.
0: الأثر هذه ربما سداء النغم اللي خلى الدكتور يتحدث الآن تتم ربما للنغم اللي سمعناه وللإحاطة اللي لابد أن تكون موجودة للباحثين الشبان مستقبل، كيفاش تشوف أن المستقبل العمل البحثي خاصة للشبان المستقبل اللي يسمعوا فينا الآن واللي يكون عندهم اهتمامات بحثية علمية وين ماشيين؟
2: والله مش ممكن نتفائلوا ان شاء الله خير، لكن اكيد فما دينوفاسيون، فما دي سوجي جديد يلزم يلزم يطلع. سي محمد قبل انا الحق عندي الشرف اني تاثرت على ايدي سي محمد نرفاتي كي قلنا يلزمك تقرا باش تنجم تكون باحث. مين مشكله الطلبه تو كلهم تنقصهم الطلبه،
0: شنو اللي تقرا يلزمك تقرا باش تكون باحث؟ شنو اللي تقرا؟
2: تقرأ أكيد
1: مراجع في مجال اختصاص
0: أي وين مصادرها عربية أجنبية بلغات
1: اللغة المسيطرة الآن الإنجليزية، لغة العلم أحببنا مكرهنا، هم الفرنسيس بيدهم الآن ينشروا أعمالهم كلها بالإنجليزية،
0: لكن مش نفس مجال الاهتمام كي تحدث على الجانب الرعوي ولا الزراعي، ما هويش نفس المحاور الاهتمام الرئيسية، كيفاش تكون المصادر هنا؟
2: أكيد المصادر متنوعة أكيد، لكن كل باحث واختصاصه سي سمير، خاطر هم ينجموا المصادر هذيك هي تنجم تساعدك في اختيار الطريق الصحيح وبالعكس.
0: مثلا كي خذيت أنت موضوع اللزول كموضوع بحث، شنو منطلق شنو منطلقاتك شنو مراجعك شنو مصادرك؟
2: نتذكر اني في اللازول فور اكزومبل كي بديت اني معاه في الماستر ثم زيرو ارتيكل على اللازول
0: مثلا. هذا سؤالي يعني.
2: سؤالي كيف سؤالك اللي جابه كان الاختيار كان المراجع هي النباتات القريبه للازول. شنو هي القريبه للازول؟ هي البصيليات معناها توسكي ثوم توسكي بصل توسكي
1: بصيل
2: الكرات سي سا معناها لازمك تكون فاهم حتى في
1: يا دكتوره التوصيفة. دكتوره تتذكري الخبير الدولي اللي مشينا له في فرنسا اللي هو هو منسق شبكة أوروبية حول البصليات وكم استفدنا من تجاربه وكيف عرفنا حكاية الليسين وكيفاش يتحول بمجرد أن
0: هذا خليني أسأل سؤال التشبيك مع الخارج وتجارب المقارنة كيفاش عشتوا هذه مثال في فرنسا مثلا أهم الدول اللي تعاملتوا معها؟
1: والله يا سي سمير
2: من أكثر ما أصعب ما فهمنا في البحث يلزم حذر كبير ياسر التعاون مع الخارج.
1: دكتورة
2: نعم
1: فعلا راهو في مستوى معين تكون مسموح لك تكون تلعب لوطة شوية أما وقت اللي بتكون منافس وخاصة في مجال تبني براءات الاختراع لأن هذيك أحيانا براءة اختراع ممكن ترجع لك ميزانية تنفق لمدة عشرات السنين وقت اللي تعرف تستغلها وتبيعها راهو يولي غير مرغوب فيك وقتها تولي يلزمك أنت المجهود الخاص. اليابانيين حضرت مرة لشخص يعني أكاديمي عمره أكثر من 85 سنة قدم لنا الاستراتيجية والخطة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فيها ثلاث مراحل يا سي سمير اللي هي قلد طور واحمي ايميتي ديفلوبي بروتيجي يشوف اي حاجة يستنبط منها فكرة يطورها يغيرها نوعا ما ويحميها باسمه كأنها يعني براءة اختراع يابانية وهذا فعلا لا يدركه أحيانا الباحث المبتدي أحيانا يتصور أن كل المعلومات متاح وأنا نتذكر مرة السيرة يعني نقاشات حادة جدا توصل أحيانا لعراكة في المخبر وثم يقول لك لا هذا مجال اختصاصي ما تدخلش وما تقربش فيه نضطر نوقفه شراكات وثم فيه نبتة في تطوير الموجودة تقدمت في حوله البحوث عن طريق طالبة تونسية بإمكانياتها مسكين أعطوها بورس ومشت البرة وحب يواصلوا وسجلوا فيها نظن دكتورة براءة اختراع ولا لا
2: سجلوا
1: وحبوا يواصلوا في الأمور التطبيقية واضطروا باش يلتجؤون احنا لأن الوحيدين اللي نعرفوه ويمكن أن نجمعها صدقني يا سي سمير ما نحكي لكش في الأخير خلاص ما حبيناش قلنا لهم يغروك أحيانا راه يخلصوا عليك ميسيون يزوك يعطوك هدايا يشروك قلنا لهم يا سيدي مؤسستنا وبلادنا قبل مصالحنا الخاصة لا سبيل إليه البذور كذلك اللازول في أنك تصدر بذورة نبات أخرى نتذكر في أستراليا طلبوه مني يا أخي إلا في إطار تحمى في حقوق بلادك ومؤسستك يعني صراع يوصل أحيانا مش سهل.
0: تجربتك أنت دكتورة حنان في مجال التبادل مع الخارج وخاصة الدول العربية ربما الشبيهة في تجارب المقارنة ربما الشبيهة من حيث المناخ ومن حيث التعاطي ومن حيث الكساء النباتي كما يسميه الدكتور النفاتي
2: هو هنا الحق في حماية خاصة في الشراكات مع الخارج ما هوش دور الطالب ليتو هو دور المؤثر خطرة المؤثر تكون عنده خبرة تكون عنده معناها الأسلوب استراتيجية كيفاش يتعامل معها يلزم تكون العلاقة دونون دونون علاقة ربحية خاطر الطالب هدف الوحيد ياخذ الدكتوراه ألوك المؤثر يلزم يعرف شنو حاجته يلزم يعرف يكون الطالب من غير ما يبيع بلاده يعني هكش نشوف معناها
0: سؤالي دكتور وقتاش يبيع بلاده وقتاش تحس انك بعت بلادك دكتور معناها لأنه خط رفيع
2: تبيع بلادك كي تعطي لي سيمونس كي تعطي الزريعه معناها مثل يعني بعت بلادك كي تعطي ساعات نوصل الحق نقول الحقيقه ساعات نخدموا بكود نخدموا بديكود ونكونوا صحاح وصلنا نخدموا في اليابان ما نعطوش الكود صحيح معناها فما نبدا للازور نمشي ونخدمها وما عمري كان يجبدتها لبرا نخدم نخدم نباتات اخرى معروفه وما نذكرهاش اللازور
1: مع بريطانيا كانت عندي تجربة قبل هذا الكل قبل حوالي 40 سنة حول نبات كذلك عنده أهمية مقاومة للسمية. كيف كيف يعني في لك خلاص كان البلوكاج وقت اللي توصل مستوى معين يا تاخذ بايك يا ما باش تعطيه بلاش ما فيه ما لا مجال لذلك.
2: أنك جتني الفرصة تكونت في الـ في البروبريتي انتلوكيان في حماية النتائج البحثية الحقة تكونت فيها ممكن كانت قوة بالنسبة لي يعني باش عرفت كيفاش نتصرف معاهم خاصة خدمت برش مع اليابانيين مع فرانسيس وكل. ثم نقطة أخرى تهز النبتة أنك تعطيهم اللوكاليزاتيون اللي نحكي لك عليها صحيح مع سي محمد اللي صارت فيها بلوكاج لتديون تهزت النبتة أوكي خدمت مسكينة لكن هم ما نجموش يوصلوها في تونس فترة مستحيل نجم يوصلوها النبتة اللي نحكوا عليها بالظروف اللي توا في التغيرات المناخية صعيبة. أنت اللي فات أنك تحميها وتدخل معها في نوغوسياسيون كيفاش تاخو بايك ديجا حميت بلاد خطر زادة من غير سمحني سي سمير من غير هم لغا من نجموش نوصلوا في برشة مجالات الله غالب هم أقوى منا.
0: هذه حكيناها في الطريق وإحنا جايين الدكتور لأنه تقريبا المواضيع هذه تقريبا هي تعتبر من في مجالات الأمن القومي. الباحث في استاد معين أو في خطوة معينة لابد أن يستنجد بالقرار السياسي حتى يكون ثم تتمه. هو دوره عنده حدود يعني وقتاش يسلم المشعل للقرار السياسي.
1: طبعا فيما يتعلق مثلا بتبادل البذور
0: مثلا
1: أنا كنت
0: هل هنا خطر في ذهني تو مثلا الزيتين الإسبانية الموجودة في كل بلاصة؟
1: لا هذه قصة أخرى هذه المدخلات للأسف أنا كمختص في علم البيئة أنا ضد كل ما هو مدخل
0: حتى يكون به
1: ما شفتش للأمانة خاصة في الزيتين. أنا لا أدعي بأني في مختص لكن عندي خلفية المهندس الزراعي وأنا في علاقة دائما مع المختصين من معهد الزيتونة عادة يؤيدون وجهة نظري في هذا الموضوع لأن كل ما هو مدخل أقل قدرة على التأقلم ويتسبب في إنهاك المائدة المائية وليس بالضرورة ذا إنتاج أجود. مثلا الزيتون أنا متأكد أن الأنواع المدخلة إلى تونس ما هيش أحسن وكل الميداليات الذهبية اللي تسلمتها تونس عند صدارة تونس في المجال هذا وباع وذراع في مجال إنتاج الزيت الزيتون وتصدير حصلت على العديد حصلت العديد من الجوائز عادة تكون من الأنواع المحلية التي تأقلمت عبر آلاف السنين مع خصوصيات بيئتنا بما تعنيه من طبيعة التربة ودرجات حرارة ونسبة رطوبة ومياه كل هذا يدخل في تحديد نوعية المنتوج وتأقلم المورد الوراثي.
0: أنا أشوف في علاقاتكم من خلال اللي سمعت الكل تقريبا مع الخليج العربي مع أوروبا ومع اليابان في حين أنه ربما تقاسم هذه المعطيات المناخية ربما كان من الأولى أن يكون شراكة مغاربية قبل ما تكون خليجية مع الخليج العربي برغم أنه مهم جدا أنه يكون مع الخليج ومع كل دولة عربية ولكن علاش ما هوش متطور برشا العلاقة البحثية مع منطقة المغرب العربي؟
1: والله استاذ سمير
0: نجاوب كما انت ما تجاوبش.
1: لا لا لا نجاوب لا نجاوب انا استحضر ما اجريته من بحوث في اطار شراكة مغاربية. كنا حاولنا في بداية مسيرة المهنية إجراء شراكة حول مراعي الوعرة التي نشترك فيها مع القطر الليبي وكنا حاولنا كذلك بعث العديد من الشراكات مع أشقائنا بالجزائر ونجحنا في الحصول على مشروع تعاون واستفدنا منه الكثير حقيقة وانفتحت لمجال الآن باش نحتف قوس حول أهم البحوث التي جريت في المعهد وكان المعهد سباق ورائد فيها واللي هو الترفيس تثمين هذا الفطر كان مع المغرب بحوث متقدمة نوعا ما علينا واكتشفنا الباحث واستضفناه ومشينا للمغرب كذلك حضرنا ملتقيات وأنا شخصيا مع اثنين من الطلبة الذين أطرتهم في هذا المجال شاركت في ملتقى دولي يعقد مرة كل 20 سنة سي سمير الأول كان في 1968 بعد 88 وبعد 20 سنة شي وافق
0: 2008
1: أنا حضرت متاع 2008 واستحبت معي اثنين وعقد في إيطاليا ببروتوكول كبير وإشراف شخصيات وسياسيين كبار 20 سنة يعقد هذا الملتقى لأن تقدم البحوث فيها يعني بطيء جدا وتتطلب مهارات عالية جدا ومن هنا تشوف البحوث راهي الخيار الرهان على البحث العلمي بقدر ما هو ضروري بقدر ما يتطلب كذلك فعلا وضوح في الرؤية واستمرارية وبناء تراكمي وتكوين خبرات وهذا ما سعى إليه القانون التوجيهي للبحث العلمي سنة 1996 وطور فيما بعد لأنهم اكتشفوا فيه ثغرات سنة 2002 لبعث سكونابيل لكونسورسوم المجامع البحثية والوزارة الإشراف وإساسا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإحنا إحنا المعهد هذا عنده خصوصية في الجانب هذا أحيانا يعني عندنا العديد من وزارات الإشراف عندنا البيئة نشتغل مع البيئة ونشتغل مع
0: مرة في الفلاحة مع البيئة ومرة البيئة مع غير فلاحة ومرة هل هو تذبذب وإلا
1: لا لا لا العكس مجال تدخل المعهد يفرض عليه كذلك لا أولا لا لأن وزارة التعليم العالي هي التي تمول كل مخابر البحث فنحن ندين لها بما نتحصل عليه من ميزانية لتطوير برامجنا وزارة الفلاحة هي وهذا كان منذ احنا بقينا فترة تقريبا في وزارة التعليم العالي نسيت تو الفترة من وين وبعد كنا في وزارة الفلاحة في الأول وبعد مشينا للتعليم العالي في وقت من الأوقات كان ممكن باش يراهنوا علينا بمشي البيئة لكن الآن استقر على أن وإحنا نشتغل مع كل الوزارات من أجل الجهة والبلاد لأن مجال تخصصنا يهم كل هذه الوزارات
0: نعم دكتورة
2: إذا ممكن بالله جيت لمحة على التوسكي مدخل ومحلي
0: أي؟
2: كيف من ناحية اختصاصي وأنا نعتبر أن حتى كيف بالنسبة للنباتات المحلية عندها قدرة على التكيف مع ظروفنا خاصة مع التغيرات المناخية ومع الظروف القاسية أحسن من النباتات المدخلة خاصة نباتاتنا بصفة عامة تحول التحدي إلى فرص في الضغوطات البيئية معناها مثل الارتفاع الحرارة الجفاف الملوحة صحيح تشكل تحدي كبير للنباتات لكن في الوقت نفسه هي فرصة ولا ميزة استراتيجية لنباتات الصحراوية كيفاش كأي كائن حي النبتة تحب تعيش باش تصنع أكثر مواد فعالة وبذلك تكون أكثر تركيز فيها المواد فعالة وتكون أكثر قيمتها إذا كيف سواء دوائية جمالية بيئية معناها يعني نشجع بالنسبة نأيد الرأي نتاع سي محمد نشجع المحلي خطر على المدخلة راهي النباتات المدخلة تستحق أكثر ماء تستحق أكثر دواء ألور كي الأخرى مستانسة تتصور أني كي نغرس الزعتر والكليل والعطرشية وكل خير ما نغرس بنان ونغرس نباتات أخرى مدخلة معناها
1: يا دكتورة خليك في اللازول يا أخي أنت ما لاحظتيش الفرق بين اللازول الظاهر والحمادة والسقي السقي يمكن مازال ما عملناش تحاليل لمقارنة السقي
0: انتم مشيتوا في خيار السقي انتم على كتجاربكم
1: انا نزرع عندي اللازول موجود وبرشا تو عندهم سواني مزروع عندهم اللازول
0: نفس القيمة الغذائية نفس القيمة الغذائية نفس الطعم
1: طبعا ينقص فيه التركيز فعلا لان عوامل الاجهاد من حرارة وملوحة وارتفاع وجفاف تساهم في ارتفاع تركيز المواد الفعالة التي تنتجها النبتة لحماية نفسها وكعلاش نباتاتنا ديما أفوح احنا في عندنا تجربة خاصة من النعناع في الفرش هنا سجلنا فيها أوبيراسيون دوروجين كونترولي مسجلة بخصائص معينة لأن نعناع الفرش معروف الجهة في تونس كل وكذلك الكليل أجريت حول بحوث ما بين مقارنة بالكليل في جبال مطماطة وهو نوع مستوطن محلي والكليل الموجود عندنا في الشمال فرق كبير في الرائحة والنكهة وكل شيء والتركيبة الكيميائية
2: نأكد راه مش كان جمل باش يكون إن شاء الله الحيوان اللافينير كيف النباتات الطبية والعطرية الصحراوية البرية وخاصة معناها الصحراوية في المناطق الجافة والشبه الجافة بالنسبة لي أنا أعتبرها فرص تنموية حقيقية.
0: برشا برشا برشا تحايا تجيكم من سواء كان في هاتفي ولا في هاتفك انت زاد برشا.
1: انا استاذ جامعي الان يتابع فينا من تونس.
0: من تونس
1: اي استاذ جامعي في
0: سلسة
1: أخونا رضا مكني
0: يشوف الملاحظات منذ قليل.
1: يا رضا بارك الله فيك وشكرا جزيلا وهو يشجع فينا. رضا هذا من هو كان اشتغل أعتقد أستاذ ثانوي علوم طبيعية في تطاوين ومنها وبعدها مشى تبارك الله عليه نموذج الأساتذة الناجحين ونشيط جدا وله
0: هذه تحية أيضا فلاحة في شيرة الدخلة سندة بن زيد يعني تعمل في كيلومترات يوميا تقريبا من أجل أنه تحدث ثانية من متطورة جدا سندة يعني تكسحة نعيمة تكسحة من تونس أيضا تابع فينا من تونس شكرا لكم. حبيت إهداء آخر نعرفكم مهتم بالشعر والشعر الشعبي أنت أساسا وتحفظ برشا الشعر الشعبي ونجم يكون حلقة أخرى ما عندش علاقة بالمجالات العلمية تكون في الموروث الشفوي اللي هو أيضا محور اشتغال لكن أنا في كنت بين خيارين اخترت عبد الرحمن الأبنودي أيضا يشتغل على الشعر الشعبي بطريقة أخرى مختلفة في برشا حفر. هذه بنت عبد الرحمن الأبنودي في المقاطع ذي اللي تحفظها على أبوها عن ظهر قلب بعد وفاته نسمعوا هذه المقاطع اللي فيها برشا حكم. إذا جاك الموت يا ولادي موت على طول.
3: إذا جاك الموت يا ولادي موت على طول. اللي تخطفوا فضلوا أحباب صحيين في القلب كأن ما حدش غاب واللي ماتوا حتة وحتة ونشفوا وهم لسه حيين حتى سلامه عليكم مش بتعدي من برا العتاب. أول ما ينادي عليك افتح أول ما ينادي عليك اجلح انت الكسبان اوعى تحسبها حساب بلا واد بلا بيت ده زمن يوم ما يصدق كذاب سيبها لهم بالحال والمال وامشي الورث تراب وحطان الأيام طين وعيالك بيك مش بيك عايشين. يوه يا عبد الرحمن مشوار طولان واللي يطول يومه عن يومه يا حبيبي حمار الدوعة وزهل وجعة الركبة مش لطولة العمر اوعى تصدق ألوانها سفر وحمر مش كنت جميلة يا واد مش كنت وكنت وجدعة تخاف مني الرجال لكن فين شفتوني كنت عيال بناتي رضية وناجية ماتوا وراحوا وأنا اللي قعدت. طيب يا زمان اوعى تعيش يوم بعد عيالك اوعى يا عبد الرحمن في الدنيا وجع وهموم اشكال والوان الناس ما بتعرفهاش اوعرهم لو هتعيش بعد عيالك ما تموت ساعتها بس هتعرف ايه هو الموت. اول ما يجيك موت لسه بتحكي لهم بحر حكاية فاطمة وحراجي والجد اباي ما كنت شاجي وعفريت من دون كل الولادات كنت مخالف بالراوي وكنت مخبي في عينيك السحراوي تملي حاجات زي الحداية تخوي على الحاجة وتطير من صغرك بضوافر وعرة ومناجير بس ما كنتش كذاب وأديني استنيت في الدنيا لما شعرك شاب حتيجي العيد الجاي وإذا جيت حتجيني الجاي وحتشرب مع يمنا الشاي حاجي يا عم وجيت لا لقيت يمنا ولا البيت.
0: هذا عبد الرحمن الأبنودي أيضا هو شاعر وانتروبولوجي في نفس الوقت لأنه يفصل ويدقق الحياة الاجتماعية في علاقته بيمنة أخته في عائلته يدققها تدقيق جميل جدا وصور جميلة جدا. خلينا مع الدكتورة حنان نعرف أنك من اللواتي ينمنا باكرا خليك التدخل الأخير مستقبل النباتات والبحث في هذا المجال كيفاش تراها دكتورة؟
1: دكتورة حنان نعم. الأستاذ سمير أعطانا فرصة وإحنا لم نستحضر كل هذه الأفكار ولم نستجمعها وقت اللي قال شنهي أثركم فعل الفعلي اللي تركتوه بما ينفع التنمية. يا أخي نسيتي أنت بماذا توجتي برنامج السعة المتقدمة للنباتات الطبية والأطرية والمونوغرافي دي بلانت اللي تتعمل لي أول مرة في تونس هذا مهم جدا راه باش تذكر فيه هاي فرصتك.
2: أكيد هي دورنا في المعهد للحفاظ على هذه الموارد الطبيعية أكيد الحفاظ فيها المحافظة على هذه الموارد الطبيعية كانت عن طريق توصيفها أو تثمينها والتثمين كان عن طريق التحكم في طرق إنتاجها وغراستها والتخفيف على الضغط تخفيف الضغط على الكساء النباتي الطبيعي. المثال الأول المحد عندنا حق التجريبي في القرزار في ولاية تطاوين. هذا نموذج نحب نوروا به للفلاح للمستثمر كيفية استغلال أو غراسة أو إنتاج كل نوع من النباتات الطبية والعطرية. كذلك في ديما في إطار المحافظة على هذه الموارد الطبيعية وخاصة البرية منها. عندنا في تونس في المعهد دراسة وكانت هي الأولى الحق في من نوعها بالتعاون مع المركز الفني للكيمياء في تونس ومع إحدى الشركات الصناعية كيف كيف في تونس في كونابيل المونوغرافي.
1: استمارات خاصة بستين نوع نبات من أهم النباتات
2: الأكثر شيوعا لدى المتسكنين معناها الأكثر استعمالا في الموروث المحلي الفارماكولوجي. وتم اتباعتها في جزئين بحجم 1000 صفحة ولاحظنا أنها شهدت هذه المرجعية إقبال كبير من قبل الصناعيين والمستثمرين في هذا المجال من أطباء وصيادلة وصناعيين.
0: شكرا لك. تفضل كمل واصل.
2: كيف كيف نحب نعطي لمحة على بعض النتائج اللي وصل لها الفريق البحث اللي نخدم معاه في هو إحدى الخمسة مخابر الموجودة في المعهد المناطق القاع، مخبر النظم البيئية وتسمين الأعشاب البرية اللي كانت رأسها سي محمد النفاتي. أكيد اللازول وفاعليته ضد خلايا سرطانية، البحوث ما زالت متواصلة وخاصة طوع عملنا شراكات مع المستشفى الجامعي بمدنين لمحاولة بعض إجراء بعض التجارب السريرية لتكون معنا. كذلك عندنا أثبتت بعض البحوث التي أجريناها على إحدى النباتات الشائعة بالتعاون مع باحثين من اليابان وإيطاليا واعطتنا نتائج جد مشجعة لاستخلاص منها مواد تجميلية كيف النبات هذا في إطار تطويره مع بعض الصناعيين، خاصة أن هذا النبات مصنف من جهة المراعي على مجزاتي عند من في مجال محمد كنبتة غازية على ليس لها أي قيمة. هذا هني الإضافة مع الإضافة المختص أنها هي الانوفاسيون. أنا نبرز أهمية البحث في خلق فرص تنموية من نبتة
1: وعندك نبتة
2: غير معروفة
1: وعندك نبتة غازية
2: بالشكل الكافي.
1: عندك نبتة غازية الآن موضوع برنامج بحث منذ ما يزيد على 5 سنوات، مش عارف إذا تحبي مازال السر في انتظار أنك تسجلي فيها براءة اختراع حول استعمالاتها كمقاوم للأعشاب الطفيلية ولا أنت حرة، لأن البحاث اللي أعرفهم يغاروا يسر على بحوثهم وهذا من حقهم.
0: هكا وجوبتي بالابتسامة بتاعك.
2: برشا عندنا العديد من المواد كان ذات أهمية كبرى كمضافات غذائية ولا منكهات معناها لتحسين الخصائص التكنولوجية كي أنتي أوكسيدون أنتي بكتيريا، إضافة إلى تحسين الخصائص التكنولوجية أكيد بعض المواد الغذائية وتعويض بعض المواد الكيميائية المستعملة والمعروفة بخطورتها على صحة المستهلك. والنتائج هذه تم تجريبها مع العديد من الصناعيين في تونس في إطار ختم الدروس مع العديد من الطلبة. وحاليا عندي مشروع عطينا نتائج جد مشجعة حول استغلال هذه النباتات الطبية والعطرية البرية أو التلقائية اللي تم جمعها في المناطق الجافة وشبه الجافة لاستخراج مبيدات الأعشاب الطفيلية. إن شاء الله باش تمكننا من الاستغناء عن المواد الكيميائية
1: مسجلة فيها براءة اختراع حول هذه النباتات
2: على البيئة والصحة كما نعرف الجلوفوسات ومشاكلة. النتائج البحث أكيد متواصل والنتائج جد مشجعة وإن شاء الله باش نوصل لتثبيت المكون الرئيسي لهذه النشاطات البيولوجية.
0: شكرا لك دكتورة وبيك وبأمثالك نتأمل خير للمستقبل البلاد ومستقبل الإنسانية ككل، لأنه اللي يشتغل على مجالات بحثية علمية ونباتية أكيد أن يشتغل الإنسان ككل مش فقط للرقعة الجغرافية اللي هو فيها. شكرا لك دكتورة. باش نوصل مع الأخبار عند العشرة نشرة رئيسية للأخبار باش نوصل معك في الجزء الثاني وباش نكون أيضا في زمور مع ملتقى دولي زمور فن وسياحة مع ضيوف من الخارج باش نأخذهم في بداية لقائنا مباشرة بعد أخبار العشرة. بعد الأخبار نلتقي.

0: نشرة الأخبار.
1: طابت سارتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الليل نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى العمل بجملة من توصيات توقيا من مخاطر تقلبات مناخية متوقعة. في أسبوعين فرق المراقبة الاقتصادية ترفع 3879 مخالفة في كام تراب الجمهورية. جلسة عمل في تطاوين حول منح ترخيص الربط بالشبكات العمومية بصفة استثنائية. وفي العالم إيران تقول إنها أبلغت الوسطاء بشروط استئناف المحادثات وإنهاء الحرب. إلى تفاصيل الأخبار. شهدت ولايات الجنوب الشرقي تطاوين ومدينة وجابس خلال الساعات الأخيرة نزول كميات محدودة من الأمطار كانت كافية لإدخال البهجة والارتياح إلى نفوس المواطنين الذين استقبلوها بتفاؤل كبير بعد فترة من الجفاف وشح تساقطات. زميل هادي جرسوي تحدثت إلى عدد من المواطنين بمدينة مدين وعدة الريبورتاج التالي.
2: هاي لجت في وقتها في موسمها وإن شاء الله ربي يزيدنا من خير. عمر ما يسعد من رحمة ربي. الصيف جاي للسخانة والخريف جاي للمطر والخيرات الحمد لله.
3: يعني بكار هو العام ما الخريف، يقولك العام الخريف، إذا كان جيت مطر في الخريف معناها بحول الله تجي كل شيء واموره مرقله ومطر هايل. بكل حال بشاير خير، هي ما معناها بحول الله لو يجي الخير.
4: المطر سمحة ما ضبينا، معناها إن شاء الله زيد يا ربي يرحمنا دنيا كل إن شاء الله، حتى الشتاء هذا نفس الشيء يجي، معناها مطر باهية ومطر باهية، وإن شاء الله يجينا كما نقولوا خريف بدري وربيع باهي كما نعرف.
5: باهي شخصها هذا الدنيا نظفتها في القداء وبردت علينا الدنيا والحمد لله يا ربي. إن شاء الله خير منها، إن شاء الله برخة.
2: مطر عدالي ما إن شاء الله هي خيرات مظهر لهنا. احنا فلاحة معناته نبغوا المطر والملك لطف الظهر وكل شيء معناتها، والحمد لله إن شاء الله من هذه الغيرة وطمعين ما زالت مطر
1: مستبشرين
2: والحمد لله،
1: وهذه
2: نعمة من عند ربي.
1: إذا وادعت وزارة الداخلية مساء اليوم المواطنين العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي لارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. وتتمثل أولى التوصيات المضمنة في بلاغ للوزارة في توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأدوية ومجاري المياه مهما كان منسوبها ومستوى تدفقها، داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بخلع طرقات ونقاط التي تشهد تراكم للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاتر الأمطار. كما طالبت الوزارة المواطنين بالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال أضواء ضباب والأضواء الرفافة وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة. انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين خص لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص الاستثنائية للربط بالشبكات العمومية، حيث وقع التمديد في الأجار إلى غاية موفى شهر جوان من سنة 2027، وذلك حرصا على إتمام دراسة الملفات التي لا تزال قيد الدرس لدى اللجان المحلية بالبلديات. وبخص الملفات المقدمة تعرض من قبل طالبي الراتب الاستثنائي بشبكة العمومية على اللجنة المحلية وتتولى دراستها والبت فيها مع مراعاة الموانع القانونية التي تحول دون منح تلك التراخيص. تستعد وكالة التهذيب والتجديد العمراني لتنفيذ عدد من مشاريع التهذيب وإدماج الأحياء السكنية في عدد من المعتمديات بولاية جابس وتكمال بقية المشاريع في نطاق الجيل الثاني بقيمة جملية تقدر ب 45 مليون دينار. تفاصيل أكثر في الورقة التالية للزميل محمد العكاشة.
6: تتركز الجهود حاليا على تذليل العقبات العقارية والعمرانية المرتبطة ببعض العقارات المخصصة لإنجاز التجهيزات الجماعية والفضاءات الاقتصادية لضمان انطلاق جميع المكونات المتبقية في أجالها المحددة ودون تعطيل في مختلف المشاريع. وتقارب كلفة مشروع التهذيب والتجديد العمراني 4.5 مليون دينار بدخلة تجان وحوالي 4 مليون دينار بعرام وقرابة 2.8 مليون دينار شرب لمدو، ويتضمن كل مشروع منها مكونات عديدة تتوزع بين البنية الأساسية على غرار تعبيد الطرقات والأنهج وتحسين السكن والأنشطة الاقتصادية والجمعية على غرار الفضاءات الخاصة بشباب والرياضة. من جهة أخرى، تم في الجلسة التي التأمت مؤخرا بمقر الولاية الوقوف على تقدم مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني بكل من شني والنحال والحامة الشمالية وحي خير الدين بوذرف والزويدة بمعتمدية غنوش وانخيلة فرحات والشبان بمعتمدية المطوية وسيدي بولباب بجابس الجنوبية وكتان بمعتمدية مارث ومنزل الحبيب.
1: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. رفعت فرق المراقبة الاقتصادية 3879 مخالفة اقتصادية في الفترة الممتدة من الأول إلى 15 من سبتمبر الحالي وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة التجارة والتنمية الصادرات. تخطط تونس في وفق سنة 2030 إلى اعتماد النماذج الجديدة لمكافأة التبريد بغازات غير ملوثة، ما سيمكن هذا الجيل الجديد من تقليص استهلاك الطاقة خلال فترة الصيف بما يعادل 600 ألف مكافأة أقل مما هو موجود حاليا. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفقة 2026 مقابل 684.1 مليون دينار خلال فترة عيادتها من سنة 2025، أي بزيادة بلغت 43.7%. تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس يومي 22 و23 من سبتمبر الحالي بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات لدعم المؤسسات التونسية وتعزيز استفادتها من الاتفاقات التجارية الإقليمية. في المستجدات الدولية، أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 5 أشخاص بنيران وقصف المحتلة الصهيوني منذ صباح اليوم، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع وصول 4 شهداء و17 إصابة إلى المستشفيات خلال 48 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا الحرب التراكمية منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,910 شهداء. يأتي استمر القصف وإطلاق النار في وقت يواجه فيه سكان غزة خطرا آخر يتمثل في المباني المتضررة جراء الحرب بعد انهيار عمارة السعادة في مدينة غزة والذي أسفر استشهاد 21 فلسطينيا. وفي ثاني حادث من نوعه خلال 3 أيام أصيب 5 أطفال جراء انهيار جزئي لمبنى سكني متضرر من قصف صهيوني في حي صبرا جنوبي مدينة غزة. وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إن أكثر من 2000 مبنى متضرر في قطاع غزة معرض للانهيار. قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها هاجمت مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض اليوم بصواريخ وبطائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من رصد ألسنة لهب وسحابة دخان كثيف قرب المطار الرئيسي بالمدينة. وأرسلت السعودية إشعارات خلال الليل تحذر من خطر محتمل في محيط الرياض وسط تصاعد لهجمات الحوثيين على المملكة. وقال الحوثيون إن العملية جاءت ردا على هجوم على العاصمة اليمنية صنعاء. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي في مقابلة صحفية اليوم إن طهران تريد انتهاء الحرب بين السعودية والحوثيين، مضيفا أنه يعتقد أن اليمنيين يريدون أيضا التوصل إلى تسوية مع السعودية. وأضاف رضائي أن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المحادثات المتعثرة مع الولايات المتحدة ومنها إنهاء الحرب على جميع الجبهات. وقال المسؤول الإيراني إن المشاورات مستمرة مع وسطاء قطريين وباكستانيين وإن طهران تنتظر ردا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال سيرجي ريباكوف نائب وزير الخارجية الروسية اليوم إن روسيا ليست على علم برغبة واشنطن المحتملة في توقيع اتفاقيات مع موسكو قبل انتهاء الصراع في أوكرانيا. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الليل، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. وزارة الداخلية تدعو المواطنين للعمل بجملة من التوصيات توقيا من مخاطر تقلبات مناخية متوقعة. في أسبوعين فرق المراقبة الاقتصادية ترفع 3879 مخالفة اقتصادية. جلسة عمل في تطاوين حول منح تراخيص الربط بالشركات العمومية بصفة استثنائية. إيران تقول إنها أبلغت الوسطاء بشروط استئناف المحادثات وإنهاء الحرب. قدمنا لحضراتكم من إذاعة تطاوين نشرة أخبار الليل. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: الأنتولوجيا
0: هي إحدى الفروع الأساسية للفلسفة، وتهتم بدراسة الوجود وطبيعة الكائنات والعلاقات التي تربط بينها، ويرجع أصل المصطلح إلى اللغة اليونانية، حيث تعني كلمة أون الوجود، بينما تعني لوجيا الدراسة والعلم، ليصبح معناها علم الوجود. ويشير الباحثون إلى أن الأنطولوجيا تسعى إلى الإجابة عن أسئلة جوهرية مثل ما الذي يوجد وما طبيعة الأشياء وكيف يمكن تصنيف الموجودات. وقد شغلت هذه القضايا اهتمام الفلاسفة منذ العصور القديمة، وما تزال تمثل محورا للنقاش في الفلسفة المعاصرة. ولا يقتصر استخدام مفهوم الأنطولوجيا على الفلسفة، بل امتد إلى مجالات حديثة مثل علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم الأنطولوجيا لتنظيم المعرفة من خلال تحديد المفاهيم والعلاقات بينها، مما يساعد الأنظمة الذكية على فهم المعلومات وتبادلها بكفاءة. ويرى المختصون أن الأنطولوجيا تمثل أداة مهمة لفهم طبيعة الواقع وبناء نماذج معرفية دقيقة، سواء في الدراسات الفلسفية أو في التطبيقات التقنية الحديثة. لتظل الأنطولوجيا مجالا يجمع بين التأمل النظري والتطبيق العملي، ويؤدي دورا بارزا في تطوير المعرفة الإنسانية والرقمية.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.

أثر أثر. ماذا يفيد الصوت مرتفعا إن لم يكن للصوت ثم صدى؟ صوت ثم صدى. ما قيمة الإنسان معتقدا إن لم يكن فاعتقاده أثرا؟ فاعتقاده أثرا. أثر تعقب أسبوعي يقتفيه لكم سميرة تيجي.

أثر أثر ماذا يفيد الصوت مرتفعا إن لم يكن للصوت ثم صدى؟ صوت ثم صدى. ما قيمة الإنسان معتقدا إن لم يكن فاعتقاده أثرا؟ فاعتقاده أثرا. أثر تعقب أسبوعي يكتفيه لكم سميرة عتيقي.

0: العاشرة مساء. من خلال هذا الصوت حبيت نحيي فيروز الشباهي وآسيا البرهومي على الصوت وعلى الجريريك، شكرا لهما. الدكتورة حنين حبت آخر مداخلة، نخليك في دكتورة
1: عسلامة.
0: مرحبا، آخر تدخل معك.
1: هدف جي توضيحتي سمير،
0: أي
1: حبيت نأكد راهو صحيح، هدفنا ليس فقط الدراسة بل المساهمة في تحويل المعرفة العلمية إلى فرص تنموية حقيقية ومشاريع مستدامة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لكن خاطر ديما الباحث يحملوه أكثر من طاقته، راهي في مخابر في العالم الكل توصل الأبحاث إلى مراحل معينة من النضج، لكن التسمين هذه النتائج تتطلب عملية تدخل صناعيين في إطار شراكات وتكامل بين القطاعين الخاص والعام. معناها إيش معناها؟ معناها الباحث وحده ما ينجمش يلعب دور التنموي، فما هياكل مختصة للصحيح احنا نسهلوا دور التنمية لكن ما نجموش نكونوا نلعبوا نعوضوهم. النجاح إيش معناها؟ النجاح لا يتحقق بجهود منفردة، لأن على الشراكات الاستراتيجية والتعاون والتكامل بين جميع الفاعلين في مثال في سلسلة النباتات الطبية والعطرية، المزارعون ولا الفلاحون اللي هم النواة الأساسية وهم حماية الموروث الزراعي والخبرات المحلية، أكيد من جهتنا البحاث اللي يقدموا الخبرات التقنية اللي يعطونا المعايير الخاصة لتوحيد المعايير والمعايير الخاصة بالسلامة، وأخيرا الصناعيون اللي هم يدعموا التحول الصناعي والابتكار في المنتجات وضمان الجودة وكذلك التصدير والتسويق العالمي. جيت نذكر مثال صغير باش نوضح فيه شنو نحكي. نموذج تطبيقي ناجح وسهل برشا هي تجربة زيت الأرقان في المغرب. هذه التجربة جمعت بين نساء مزارعات أمازيغيات بخبرة تقليدية.

0: مراكز بحوث مختصة لتحسين الجودة، وأخيرا شركات تصدير للوصول للأسواق العالمية.
1: نعم شكرا دكتورة.
0: أشكر سمير على الاستضافة، وكان حوار شيق.
1: يعطيك الصحة
0: وشكرا للحضور، ونلغي وإن شاء الله نواصل العمل والبحث من أجل تثمين ثروتنا الطبيعية وتحويلها نتائج البحث العلمي إلى مشاريع فرص حقيقية تخدم بلادنا. وإن شاء الله نمهد المناطق القاحلة يبقى ديما منارة. اغتنم الفرصة لأشكر كل زملائي، خاطر هي جهود متضافرة من جميع الأطراف، وعلى رأسهم سيد المدير العام سي صغير النجاري. وشكرا سيد سمير مرة أخرى. شكرا سي محمد نفات.
1: شكرا شكرا لك دكتورة، وسعداء أنك كنت حاضرة معنا في أولى حيث يصل الأثر. شكرا لك. باش نمشي مباشرة لزمور، لأن اليوم اختتام الملتقى الدولي أو ملتقى زمور الدولي فن وسياحة اللي تقريبا ولا عادة سنوية، دورة السادسة اللي تنتهي الليلة فعاليتها، وثم برشا دول مشاركة عربية وأجنبية أوروبية كما سوريا كما مصر تركيا الجزائر السويد تونس طبعا وليبيا. معنا منسق هذه الدورة السادسة السيد محمد صالح الزموري. مساء النور.
2: مرحبا
1: لو سهلا وكل عام وانت بخير. مرحبا بك، واكيد بضيوفك الحاضرين معك. دوره سادسه يعني فما برشا صعوبات تجاوزتوها سي محمد، وعلى مستوى التنظيم، على مستوى الاعداد الجيد، على مستوى المشاركات، على مستوى الفقرات. اكيد انه دوره سادسه تختلف وتراكم تجارب الدورات الخمسه السابقه.
2: والله هي الدورة الثالثة فعلا، لكن ما وصلنا للدورة الثالثة إلا بعد إصرار كبير، لأن كما قلت الصعوبات موجودة، ولكن الغرام هو اللي خلانا نصه الدورة هذه، وإن شاء الله دورات قادمة.
1: فن وسياحة، سنرجع للعنوان، أكيد أنه هو العنوان يدل على المحتوى، فنانين رسامين تشكيليين من مختلف أنحاء العالم باش يلعبوا دور السياحي والتسويقي حتى لربوع الجنوب الشرقي، فيه برشا أماكن جميلة وجميلة جدا.
2: فعلا هو الرابط بين الفن والسياحة، هو لما يجي فنان ويبقى أسبوع كامل يشتغل ويعمل لوحات وكل شيء، زاد احنا من واجبنا ان نوروه يعني الجهه ونحوسوا به حتى ما يكونش حتى ما يقلقش اول حاجه، وثاني حاجه حتى يتعرف على بلادنا ويشوف جمالها.
1: وين اهم الاماكن اللي هزيتوهم المره هذه؟
2: والله هو امس عملنا زياره تطاوين لنا فيها المتحف، المتحف الذاكرة الأرض، ومشينا لشنني ودويرة وش اسمه قرماسة، عملنا جولة ما شاء الله، وكانت ونالت إعجاب الزوار بالطبيعة، وعملنا جولات لهنا يعني
1: في زمور وفي مناطق المخدش. الدول المشاركة، أهم الدول وأهم المشاركين منين، من الدول؟
2: هو أهم مشارك هو صديقنا فواز الأرناؤوط من سوريا، وهو بجنبي.
1: ناخذوه معنا.
2: والله أنا بودي لو أن قبل ما ناخذه أخينا فواز، هو عندنا مدير الدورة اللي هو عبد الرزاق حمودة.
1: أي
2: ما شاء الله هو صديقي، وهو اللي نجم تقول متواجد معي في 6 دورات.
1: سي عبد الرزاق.
3: ايوه
1: مرحبا سي عبد الرزاق. فلسفه هذه الدوره السادسه ما دامك مديرها، شنو اضافه الدوره السادسه؟
3: اضافه الدوره الثانيه هي حجره ثانيه ثانية في الإصرار. الإصرار هو أهم كلمة في اللغة العربية وفي حياتي. فبدون إصرار واحد ما ينجمش يواصل تنظيم ملتقى دولي بهذا المستوى. وما شاء الله محمد زموري مقتنع بدور الفن في المجتمع التونسي، وطبعا لازم تونس تستثمر في الفن. أعتقد أن من الاستثمار الأكبر في كل العالم ممكن البترول، ممكن السياحة، ممكن العملة الصعبة، لكن من أهم الاستثمارات اللي لازم تركز عليها تونس هي الاستثمار في الفن وفي الثقافة.
1: أنا اللي شفت اللي الموجودين في الهيئة والمؤسسين خاصة تقريبا هم بيدهم كان عندهم تجارب دولية، ما عايشين في الخارج وما حنين لمنطقة زمور، ولكن الكلهم ثم تجارب عاشوها في الخارج.
3: تحكي على شكون؟
1: نحكي على عبد الرزاق وعلى محمد صالح وعلى
3: هو نوع ما من المرض مرض يسموه مرض حب البلد. واغتنم الفرصة يعني باش نقول خيانة توانسة الكل.
1: وكيف نشفى كما يقول محمود درويش، كيف أشفى من حب تونس
3: بلدنا. ويعني واحد لما يهبط في الطيارة تطلع لك كل الروائح الحلوة، رغم اللي بيش يستنانا في الديوانة، بيش يستنانا في المشاكل الموجودة في تونس. أعتقد أن تجاربنا في الخارج نحبوا نستثمرهم في تونس، نستثمروا الأشياء الإيجابية اللي موجودة برا في التنظيم، خاصة في الانضباط، خاصة في الانضباط، وخاصة في تطوير طريقة العمل اللي نشوفها في تونس. صراحة نتكلم صراحة دائما أن تنظيم الملتقيات وتنظيم المهرجانات 80% عشوائية، يعني يحك راسه ويقول لك نعمل ملتقى، يحك راسه ويقول لك نعمل مهرجان دولي. تنظيم احنا والزموري بعد الأسبوع الجاي مش نقرر تاريخ الملتقى في الدورة السابعة، ونخدم 11 شهر باش نوصل للدورة السابعة. فالتنظيم مش سهل، تنظيم خبرة وتنظيم رؤية والتنظيم تجربة. فإن شاء الله يستفيد
1: اللي يكون مش منظم يحك راسه، واللي يكون منظم يحك جيبه شوي.
3: لا لا لا لا، شوف ثم خيارات في الدنيا. أنا شخصيا لا عندي لا كهرباء لا سيارة لا موبيلات لا حد شيء، اختياري وأولوياتي هي الفن. أولوياتي مش في لبسة لاكوست ومش في لبسة مش عارف شنو، اختيارات. الهم الفن بالنسبة لي عنصر مهم جدا في حياتي وفي حياة المنطقة. مثلا في جابس منظم منطقة وملتقى،
1: عدد اللي عادوا مرة أخرى المشاركين الدوليين اللي شاركوا ورجعوا مرة أخرى في 6 دورات، فمش كوني شارك وعاود.
3: هو المنظومتنا الرؤية محمد زموري وتاعي أن محمد زموري يعمل نفسه مجموعة فنية، يعني كوليكسيون دار، وهذا العمل يفيد حتى المنطقة. ما ثم حتى واحد عنده مجموعة أعمال فنية في الجنوب وحتى في تونس. فالتصور أن إذا كان مندوب ثقافي يحب يعمل معرض دولي ينجم يجي محمد زموري يستغل الكوليكسيون اللي عنده باش يعمل بها معرض. عند واحدة ألمانية كل سنة وهي مصرة على الجيل، نقبل أحيانا نقبل لأن حبها لتونس هو الأكبر تقريبا من حب بعض التوانسة لتونس. كوليكسيون تخليك أنك ما تجيبش نفس الفنانين كل عام، الكوليكسيون لازم تتطور، وكوليكسيون هي استثمار، يعني ما نخبوش قصة أن استثمار في الفن، وراها بالاستثمار في مصاريف. يعني أنا محمد زموري قناعتنا أن هناك بديل للثقافة الرسمية، لثقافة يمشي للوزارة ويطلب فلوس. لا، عندنا إمكانية أن ننظم ملتقيات على حسابنا وناشئين. طبعا التجارب موجودة في
1: تونس. نعم، ناخذوا الضيف السوري بحذاك فواز الأرناؤوط، ناخذوه معنا كعينة من المشاركين ونشوفوا الانطباع متاعه.
4: أهلا عزيزي، أهلا، أنا فواز الأرناؤوط.
1: مرحبا بك. أستاذ فواز، أنا بحذية ضيف دكتور وباحث في مجال الفلاحة والبيئة، نحب يكونوا شريك معنا في الحوار معك، لأنه أكيد أنه مثل هذه الملتقيات تشدوا برشا. دكتور محمد، خليك في حوار مع ضيفنا السوري.
4: أنا لفت انتباهي ليش التونسي
1: هذاك، علاش أنا سألته على أنه عندهم علاقات في أوروبا، في الدول الأوروبية، واللي هم يجلبوا المشاركين الفنانين في الدول المختلفة ويكونوا سنوين في زمور. مهم يسأل ذي، لأنه العمل الفني هو من أهم روافد التنمية، هي الفن والثقافة والندوات.
4: هو ما يميز الإنسان كمخلوق على بقية الكائنات هو أنه إنسان عنده الجانب الفني، مهم جدا هذا، لأن يرفع الأخلاق والسلوك الإنسان هو الفن، والفن الهادف طبعا،
1: نعم،
4: الذي يسعى إلى تركيز الهوية، حب البلاد، لأني أنا كانت تتيحت لي فرصة زيارة القارات العالم الخمس، واختلطت بكل الثقافات. في بداية المسيرة كنت أستغرب، كان يخيل إلي بأن فقط ما تعلمته من محيط البسيط، من وسط الريفي، ومما عرفته على تونس في الجامعة والثانوي، تلك هي الصورة النمطية التي يجب أن يكون عليها سلوك كل المجتمعات ليكتشف العديد من الأشياء. وهذا مهم جدا، أنك كما قلت أنت هو مختص في الأنتروبولوجيا، علم ثقافة الشعوب، مهم جدا جدا، والفن فعلا مدرسة وضروري جدا. ثم التقي معه في شيء مهم، قاله أن تنظيم الملتقيات ليس بالأمر الهين، لأني أنا في إطار برامج البحث التي أجريتها وعلى امتداد 40 سنة نظمت 5 دورات لملتقى دولي حول النباتات الطبية والعطرية، ينظم كل 3 سنوات، وتركت بعدها، فسحت بعدها المجال للدكتورة حنان اللي هي نظمت دورتين.
1: خلينا مع فواز الآن
4: السابعة.
1: خلينا مع فواز.
4: لا نرجع الفواز. أنا ما أقول ما يجمعني مع فواز. أنا عندي دائما أحب أن وقارن العلوم بتشعباتها واختلافاتها على أنها رسمها هرمي، قاعدتها عريضة تتميز فيه كل الاختصاصات، ولكن قمتها تلتقي في نقطة واحدة. هذا ما أقول حول ما يجمعني بالأستاذ فواز ومجال تخصصه الفن. لعلي ألتقي معه أنا في الفن، ما بعرف الشعر
1: أين يصنع. ما بتعرف
4: لأني أنا كنت من أكثر الدول اللي ترددت عليها وزرتها هي القطر السوري. كنت أعشق الحلب وأعشق الشام يقولوا لهم، وزرت العديد من أريافها، وكل هذه المناطق هي في محنتهم لما صارت عندهم مشاكل، كانت كل ما تذكر بلد السويداء مثلا زرتها، وزرت العديد، واستقبلوني العديد من المسؤولين، وكان عندهم مركز بحث دولي متطور، وفي حلب اللي هو الإيكاردا، المركز الدولي للفلاحة في المناطق الجافة، كان مركز فعلا ذا إشعاع كبير. وبعد ما حصل اللي حصل في القطر السوري للأسف، وإن شاء الله يسترجع ما عرفناه في سوريا، أن وقع هيك يعني تجزئته إلى دول أخرى، في الأردن جزء منه وجزء منه بالمغرب وأعتقد تونس. فتمنياتنا لكل دولنا أقطارنا العربية.
1: أستاذ فواز، يعني بعدنا بيك شوية، مرحبا بيك مرة أخرى في تونس وفي أحدى أصوات الرسمية التونسية، إذاعة تونسية نحيوك من خلالها تحية رسمية للشقيقة سوريا.
2: بشكركم وبشكر إذاعة تطوان على تطواني على اهتمامها
4: تطوان في المغرب، هذه تطوين
1: تطوين
2: تطوين أيوة، على اهتمامها بالفن والثقافة وتغطية الأنشطة، هذا شرف لنا ويسعدني أن أكون معكم.
1: كيفاش كانت مشاركتك في زمور وفي المنطقة السادسة؟ شنو أهم معناها المشاركات اللي قدمتوها وانطباعك على بقية المشاركين؟
2: شوف، أنا مشارك عدة دول بالعالم، يعني تقريبا كل سنة بحدود 10-12 مهرجان بحضره، وطبعا تونس هي المرة الرابعة. طبعا أنا كنت في وسط تونس أشارك بمهرجانات، بس لأول مرة أدعى إلى مهرجان بالجنوب، وكنت متخوف في البداية، لكن الصراحة لما جيت هنا تفاجأت أنه عندكم منطقة جميلة، جبال وآثار وأشياء. طبعا هو بالإضافة للفن نحن نبحث عن التاريخ والسياحة، وكان
5: يعني كنت سعيد جدا باكتشافات أشياء جميلة عندكم هنا، ولا بد من أن أشيد بالسيد محمد زموري، هذا الرجل الذي يقدم الكثير من أجل الفن. وكذلك أشكر الأستاذ الفنان عبد الرزاق حمودة الذي وهب حياته تقريبا للفن والمهرجانات، وهذا شرف أن يكون هون معكم طبعا في مجموعة جيدة من الفنانين المشاركين. وأنا يعني أحب تونس، تونس فيها فنانين جيدين بالإضافة إلى سياحة متنوعة من الخضار والبحر والجبال والآثار الجميلة، فكانت أيام سعيدة لنا وانبسطنا جدا يعني، وحاولنا أن نقدم بفن رؤيتنا عن هذه البلد الجميل. وأنا سعيد، أكرر سعادتي أن أكون بينكم.
1: شكرا لك. احنا حبينا إهداء خاص للشعب السوري من خلالك هذا النغم، ونرجع ونختم معكم. هذه إهداء نغم سوري، إهداء ليكم من خلال الشعب السوري، ثم نعود.

0: طبعا هذا أشهر صورة، وأكيد أن الصورة مشفوعة بأحداث طويلة في سوريا من خلال هذا العمل الدرامي المميز. أستاذ فواز،
1: أنا أشكركم جدا على هذه اللفتة الجميلة، وطبعا هذا متوقع من شعب تونس المضياف أن يقدم شيء عن سوريا، وإن شاء الله تعود سوريا قوية وجيدة وترسلكم باقات الياسمين من الشمال إلى تونس، وشكرا جزيلا.
0: شكرا، شكرا لك. اليوم كان إذن الاختتام، أهم الرسائل اللي حسيت أنها تمررت في الملتقى في الدورة السادسة، أهم رسائل كفنانين وصلتكم أو بثيتها؟
1: عزيزي، إحنا الفنانين دوما نتعلم. عملية المهرجانات تعمل تفاعل ما بين الفنانين ونكتسب من بعض الخبرات الفنية، ونقدم خبراتنا ونأخذ خبرات الآخر. نحن دوما هذا التفاعل يخلق تطور للفن وبيخلينا نسمو بأعمالنا يعني. طبعا بالإضافة للعلاقات الإنسانية اللي تتوالد ما بين الفنانين اللي جايين من أقطاب هذا العالم، فهذا كله يعني يقع في بوتقة تطوير الفن والثقافة.
0: نعم، شكرا لك، وشكرا إذن للمنظمين، شكرا سي عبد الرزاق وسي محمد صالح على هذا العمل وهذا الجهد المستمر. شكرا لكم، ما نجم كان حيكم ونشد على أيديكم. شكرا لكم.
1: شكرا عزيزي، وشكرا لإذاعتكم الوقورة، وشكرا لك شخصيا على اهتمامكم، ولنا لقاءات إن شاء الله بالمستقبل.
0: شكرا. كل هذه الأحداث في

0: نعم جميل، صوت جميل كجمال متابعينا هذه الليلة وتفعلهم معنا في أكثر من يعني الهاتف، هاتفنا أنا والدكتور يعني لم ينقطع على التواصل مع المستمعين داخل ربوع الجنوب الشرقي وأيضا من مناطق مختلفة بالبلاد التونسية بفضل طبعا الموقع إذاعة تطاوين في كل مكان. حبيت نحيي سيالش بنتي ددو دعدوعة تسمع فيها من تونس الآن مع صديقاتها، شكرا لك دعدوعة. المحور الأخير الكساء النباتي ومخاطر يعني إمكانية القضاء عليه من خلال الجفاف واستمرار الجفاف ومن خلال التلوث أيضا، مش فقط الجفاف، التلوث من خلال الحضور البشري اللي معناها صعيب.
1: أستاذ سمير شكرا. أنا كنت مطلع على حالة الغطاء النباتي بربوع الجنوب كله من طوزر إلى قفصة إلى قبلي مدنين تطاوين جابس، كلها كنت جلتها يعني شرقا غربا جنوبا وشمالا قبل حتى 45 سنة، وكان متواضع نوعا ما، ولكن أتيحت لي فرصة هذه السنة للعودة إلى هذا الكساء النباتي في مختلف النظم البيئية الإيكوسيستم احنا نسموهم، يعني التشكيلات النباتية المختلفة، العرفج، عيثة العرفج، عيثة الباق، الوديان اللي فيها الرتم، الصبط، اللازال، والكل يعني هذه، ونباتات الكثبان الرملية. تفاجأت حقيقة أستاذ سمير بما وصلت إليه هذا، وصل إليه الكساء النباتي من تدهور شديد وتقلص في نسبة تغطيته واختفاء العديد من النباتات بفعل الرعي الجائر، لأن هذا الكساء كان يمكن يأمن حاجيات الغذائية للقطيع في حدود معقولة، زاد عدد القطعان وتقلصت نسبة التساقطات الأمطار، وهذا يقر به الجميع الآن في أن الأمطار عزت شوية. إن شاء الله السنة على كل تكون سنة هاي بشائر خير في هذه الأمطار البدرية الآن اللي تنزل في شهر سبتمبر، إن شاء الله تأم وتتم وتكون بكميات معتبرة، لأن منذ سنة 2017 أعتقد وقبلها كان أعتقد 1996 سنوات الترفيس، من تلك السنوات لم تشهد الربوع هذه نزول كميات أمطار معتبرة تساعد هذا الكساء على النمو والعطاء والاستجابة لمتطلبات القطيع، فالنتيجة كانت تدهور، وكان نوعا وكما يعني النباتات اللي عليها إقبال أكثر من طرف الحيوانات هي اللي كانت ضحية. ثم في شيء آخر لاحظته هو زحف التنمية المناطق الزراعية على حساب المراعي، والله أحيانا لعل يكون البيلون يعني المحصلة تكون أهم من حيث الإنتاج كم ونوع، لكن ليس الأمر في كل الأماكن، أحيانا يعني تنتشر أماكن رعوية تكون حولها تصحر نتيجة لتقلص الكساء النباتي. لاحظت هذا زاد التصحر سكون أقل لزوريول دو ديزيرتيفيكاسيون، يعني هذه الدوائر تقلص الكساء النباتي حول نقاط المياه الأبار، لأنها الحيوانات تتجمع حولها وتمضي حولها أوقات أطول، فكانت النتيجة تدهور كل الكساء النباتي حوالي نقاط المياه هذه. هذا طبعا الكساء النباتي، لكن في شيء تنوع آخر مهم جدا. والله يا سمير أنا الحق مختص في البيئة يحزنني، اللي هو أنا نعرف إيش كانت الوعرة والظاهر من حيث الحياة البرية، لافون سوفاج يعني الغزال والحبارة والعديد من الحيوانات الأخرى. ياسي سمير على امتداد يمكن 4 سنوات أشهر وأنا في هذه الربوع، أثار الأرنب جرتها لقيتها في بعض المواقع وحوالي مراكز المتقدمة للأمن حيث يمنع الصيد، حيث يعني يتعاشى الصيادون المغامرة بالصيد العشوائي هناك. الغزال لقيت جرتها في بقعة واحدة اللي هو قبل وين ما تمشي للظاهر، وحتى في الوعرة كانت جليب تعد بالعشرات، للأسف تكاد اختفت أو تكاد. الحبارة كيف كيف، شفتها مرة واحدة طائرة وشفت جرتها مرة واحدة، يعني ما سات هذا الصيد العشوائي وهذا الرعي الجائر والموجات الجفاف المتكررة كانت نتيجتها حقيقة كارثية،
0: والحرارة المرتفعة والمنتظرة في السنوات القادمة،
1: والحرارة والمنتظرة فعلا. فأنا من هذا الموقع حقيقة ندائي بأن نرأف بهذا الموروث الذي تتشكل حوله يعني نمط حياة اللي كان في وقت من الأوقات هو السائد، حياة الرعي والحل والترحال وما يعني كيف كيف. لحظة حاجة أخرى قبل كي نمشي للظاهر، نبدأ عامل جو على هك نزالي وهك الحفف متاع العشايش وهك الناس غادي وين ما تمشي يعزموك يعرضوا عليك على البن وعلى الزبدة وعلى تو يا سيدي يهزوا في استكات الحليب من هنا غادي للكلاب باش يأكلوا، لأن نمط الرعي أصل تطور الرعاة كلهم يعني يد عاملة ليس لها، ما هيش هم المربين، الرعاة يعني خدامة بدو، وبينما الحيوانات تتطلب شيء آخر للتعامل معه،
0: علاقة
1: أخرى ليست علاقة إدارة بالوقت بالزمن ويمتى ترعى ويمتى ترجع. الغنم في الصيف تمشي بالفجر تروح في يقول لك ظهور الثريا نص الليل، تو ما عادش يا سي سمير الطريقة هيك. المرعى بدت وانا شفت في أوقات سنة جفاف يعني في عز أوقات الرعي المفروض تكون في المرعى، حيوانات في المراح يستنوا في الخدام يحضروا لهم في العلف واللي يجيبوا لهم في القرط، يعني بدأت للفاج أرسال يعني تربية حيوانات خارج الأرض. هذا وقعنا الآن، طبعا فيه معاناة للمربين وللرعاة هذا ما في شك، ولكن أنا عندي شيء آخر، نمط الغذاء يلزم يتغير. أنا لست من محبي اللحوم لأنها أكثر كلفة على تغير المناخ، هو من أكثر الأنشطة كلفة على تغير المناخ هي التربية الماشية، تساهم هو قطاع الفلاحة كل يساهم نظن 20% بالإضافة إلى المحروقات.
0: أنت كباحث تنادي بتغيير نمط الحياة والغذائي،
1: لا النمط الغذائي نقلل شوي من استهلاك اللحوم. لأن شوف وجبة من المأكولات النباتية أعتقد 5000 إتر ماء، ما يعادل من المنتجات الحيوانية 15000 إتر ماء، يعني كلفتها البيئية والامبرينت انفيرونمونتال بصمتها البيئية مرتفعة جدا. هذا ما لا يعرفه الكثير، الناس كلها تتكالب، هو خاصة لكبار السن مثلي أنا لعل بيصبح فيه مضرة أكثر.
0: اتفقنا أنك شباب
1: بارك الله فيك أستاذ سمير وشكرا. فالمعهد كدورة مؤسسة بحثية قلت لك أول نواة لبنك بذور أنشئ بالمعهد للمحافظة على بذور هذه النباتات.
0: هذه شنو الحلول كباحث؟
1: نعم هذا الحل فعلا هي المحافظة على بذورها، ولكن لا شيء يعوض وجود هذه النباتات في مواقعها، لأن النباتات تتفاعل مع محيطها، فبذرة تخزنها في بنك جينات تحت درجات حرارة منخفضة وفي ظروف معينة هي يجري لها كي أهل الكهف، صاحب الكهف كيف فاقوا بعد 3 قرون إيش صار، العملة تبدلت والناس ما عرفتهمش. النباتات كذلك لما تعزل على التفاعل مع محيطها تجد في الأثناء المناخ تغير وبكل الظروف تغيرت وطبيعة التربة تغيرت والهطول القص ودرجات الحرارة زادت، قد يعصر عليها التأقلم مجددا. فهذا يسميه in seat conservation، المحافظة في الموقع على عين المكان، وهذا ما تسعى إليه وزارة الفلاحة ووزارة البيئة عبر بعث المحميات الوطنية. عندنا واحد بارك الله في شو اسمه في تطوين أكبر محمية وطنية في جهة الزباس أعتقد، وإلا جهة حدود مع الجزائر جهة البرمة أكبر حديقة وطنية، وأنا زرتها في ظروف صعبة جدا وبكلفة كبيرة ياسر لأنها بعيدة، وعندنا حديقة سيدي توي، ويحبوا احنا ندعو إلى بعث حدائق وطنية أخرى يتم فيها المحافظة على هذا الموروث الجيني الهام لنواجه به تغيرات المناخ وللاستفادة منه لأغراض شتى، لأن هذه النباتات التي هي أهم مكون للنظام البيئي للإيكوسيستام هذه لها أدوار متعددة، ليس فقط كغذاء للحيوانات وإنما لتثبيت التربة لمقاومة التصحر كمصدر الغذاء، لأن العديد منها يمكن استهلاكه كما اللازول. اللازول الآن يا سي سمير حتى هو مهدد بالانقراض نتيجة للخلع الجائر. يؤخذ اللازول من أكثر النباتات قدرة على التأقلم لأنها تتكاثر بالطريق الخضري par la voie sexuée والطريق الجنسي عن الأفواء أسكسية النباتي والبذور. الأطفال الآن لما بيجمعوه، لأن الآن ما عارف تنظم حملات كاملة كما هو الترفاس، فالناس تشد له الرحال في أماكن تواجده وتجمعه، وأخذا حتى للبصلات اللي هي داخل التربة التي تؤمن استمرار وجود النبات، فتقضي عليها الطريقتين للتكاثر عن طريق البذور وعن طريق البصلات اللي تحت التربة. نداء حار لكي نواصل الاستفادة من هذه النباتات أن نراعي خصائصها بالرغم مما تميزت به هذه النباتات عبر آلاف السنين من قدرة على التأقلم، إلا أن قدرتها على البقاء في يعني الاستغلال المفرط قد لا تكون يعني مأمونة مستقبلا، فرجاء المراعاة هذا. وهذا الحق مجال اختصاصي هو ما هو سيدنا سليمان، هذا ميز ربي بفهم لغة الحيوان، المختص في علم النبات يفهم لغة النبات ويتوقع حيث ما يوجد هذا النبات وكيف يمكن أن نحافظ عليه عن طريق إما مقاومته للإجهادات الفعلية الواقعية أو لتوقعه لما سيطرأ من تغيرات وإخلالات بيئية ليواجه. ففيه نباتات يعني عندها قدرة على مواجهة الانخرامات البيئية في المكان، ونباتات أخرى في الزمان. شجيرة الحلاب تنتج بذور عندها براشيت يا سي سمير، تطير بها كي تجيك الرياح في النقضة، احنا نبدو ما نحبوهاش ياسر، لكن هيك فيها حكمة كبيرة. كانت تشوف البذور المتطايرة في الجو تقول عندها حكمة، لأن البذور هيك تبحث على مكان ملائم، لأن ليس كل الأماكن ملائمة للإنبات، وليس مؤمل أن تنزل الأمطار الخريف في كل الأماكن، تنتشر على مدى مساحات واسعة لتؤمن نفسها لنفسها الاستمرارية. هناك بذور أخرى لا تنبت إلا بعد هطول كميات أمطار معتبرة، لكان جد تنبت بعد 4-5-10 ميلي كانت تنبت وبعد يعقبها جفاف تموت. لا، هذه تتطلب كميات كبيرة لتؤمن لنفسها بعد ذلك إمكانية الاستمرار وما نسميه الاسترساء لتبليسمان، لتعطي نبدة ناضجة فيما بعد. وهناك نباتات تطمر نفسها بنفسها بعد ما تنضج، تنتشر وتحفر لنفسها حفرة في الأرض في الأعماق المناسبة لنمو بذورها على إثر أمطار الخريف. وهذه سؤالي مرة أخرى.
0: سؤالي مرة أخرى، إلى أي مدى صوت الباحث مسموع؟
1: والله أنتم ما قصرتوش. أنا يكفي أن تتاح لي هذه الفرصة لأخاطب الجمهور العريض، لأن الملتقيات اللي نأمنها والدورات التدريبية والطلبة الذين نؤطرهم والنشريات العلمية التي ننشرها والكتب قد تكون ذات أثر محدود. أما أن تتاح لي فرصة الحديث في مؤسسة إعلامية ليسمعها الجميع فهذه حقيقة. وقع ليش سمير جيت وأنا مريض بالعكاز، وقت شوفي ندور كترة رقبتي يابسة ما قدش كامل نتلفت كامل، والحمد لله. وهذا بارك الله فيكم لإتاحة هذا الفرصة ولتسخير هذا المنبر الإعلامي لما يفيد الناس وما يفيد البلاد والعباد. وشكرا لكم جزيلا.
0: كل عالم وكل باحث هو قطار يسير بنا إلى طبعا بر الأمان، ولابد أن يكون صوت الباحث مسموع وصوت العالم مسموع حتى يسير بنا القطار في أوقاته ويصل بنا كل المحطات في أوقاتها. شكرا للجميع. أخذت تدخل فضل
1: سي سمير.
0: نعم
1: والله أنا تعجبني عندك الهنود، عندهم حكمة كبيرة ياسر، نقل المفكرين كله تعجبني حكمة الهنود في تعاملهم مع البيئة. أنا أتيحت لي فرصة إجراء دراسة حول النظم البيئية في كامل القارة الإفريقية بمختلفها، بغاباتها وسهولها، بمناطقها المدارية هذا الإكواتوريال الإكواتوريال
0: الاستوائية
1: بالضبط، وصحرائها. هو ساعة نظام البيئي الوحيد اللي يتوسع الآن هو النظم البيئي الصحراوية، كلها في تقلص، الغابات وكل شيء في تقلص. الثقافة الوحيدة، ونحن كنا بصد قبل قليل نتحدث عن الثقافة التي وظفت الجانب الروحي والعقائدي للإنسان في للمحافظة على البيئة هي ثقافة الهنود، لأن التعلق بالمكان مهم جدا واحترام الكائنات مهم جدا، ونحن كمسلمين أولى لأن في ديننا ما يحث على احترام الحياة مهما في أي صورة تجلت، في دودة أو في شكل غزال أو في شكل فراشة أو نملة، كلها واحترام الموارد الماء. فهذا والهنود يقولون بأننا لا نرث هذه الأرض عن أجدادنا وإنما نستعيرها من أحفادها فلنتركها لهم جميلة. فهذا مهم جدا، كما تركوا لنا موروث حافظوا عليه قبل الرعاة كانوا يتعاملوا مع المراعي بكل حذر. الآن يا أخي نمكث في مكان واحد إلى أن ندمر الكساء النباتي نهائي. وشكرا لكم.
0: شكرا. حبيت نختمه بالتفائل لكن أكيد أنه الحوصلة في الأخر ما هيش متفائلة برشا. شكرا دكتور، كنت سعيد جدا مرة أخرى لحضوركم معنا في إذاعة تطاوين ومعايا شخصيا. شكرا نرشيد بوزاخر. شكرا لكل مستمعين إذاعة تطاوين يتابعون الليلة سواء كان في على المذياع أو من خلال شبكة الانترنت. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة مستمعينا الكرام. انعقدت أمس بولاية طوين جلسة عمل بمقر الولاية خصصت لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص الإثنائية للربط بالشبكات العمومية، وقد وقع تمديد في الأجال إلى غاية موافقة شهر جون من سنة 2027. افتتح وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم المؤتمر الوطني السابع للجمعية التونسية للطب النفسي الأورام بشعار الروابط في صميم الرعاية، ويبحث المؤتمر سبل تعزيز الدعم النفسي ضمن مسار التكفل بسرطان وتطوير التعاون بين فرق علاج الأورام ومختصي الصحة النفسية لمساندة المرضى وذويهم وتشخيص وخلال مختلف مراحل العلاج. توصلت لليوم الثاني بمدينة إسن الألمانية أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني بتنظيم ثلاث ورشات عمل تناولت عددا من مجالات التعاون ذات الأولوية بين تونس وألمانيا. دوليا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية مساء اليوم مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين إثر إحباط محاولة تسلل إلى مناطق في جنوب محافظة مأرب النفطية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم إن تركيا أرسلت عرضا إلى أوكرانيا وروسيا لإنهاء القتال بينهما في البحر الأسود، وإنها تنتظر ردهما، مضيفا أن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من المنطقة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
2: أغاني خالدة.
3: أغاني خالدة. أغاني خالدة.
2: أغاني خالدة ينتقيها لكم.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. دعت وزارة الداخلية أمس المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. رفعت فرق المراقبة الاقتصادية 3879 مخالفة اقتصادية في الفترة الممتدة من الأول إلى 15 من سبتمبر وفق بلاغ صادر أمس عن وزارة التجارة والتنمية التصادرات. تواصلت لليوم الثاني بمدينة إسن الألمانية أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني بتنظيم ثلاث ورشات عمل تناولت عددا من مجالات التعاون ذات الأولوية بين تونس وألمانيا. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 5 أشخاص بنيران المحتلة الصيني. أعلنت القوات الحكومية الألمانية مساء أمس مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين إثر إحباط محاولة التسلل إلى مناطق في جنوب محافظة مأرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس إنه ربما يكون لسعودية بعض الاحتياجات العسكرية لتصدي للهجمات المتواصلة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية، مضيفا أن تركيا ستنظر في تلك الاحتياجات في إطار اتفاق دفاعي ثلاثي جرى توقيعه مع باكستان. الموجز في أمان الله.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
2: طبيل قرقنا. الباحث في التراث الموسيقي الشعبي يكتشف اللي هو عبارة على نتاج فكري فيه برشا رموز ودلالات تخليك تفهم خصوصيات وعادات المجتمعات وحتى طريقة عيشها. بل أكثر من هذا، التراث الموسيقي الشعبي من خلال الآلات اللباس وتركيبة الفرقة ينجم يعطيك فكرة على الأحاسيس والمشاعر والانفعالات الإنسانية، كما ينجم زادة يخليك تتعرف على المحيط الطبيعي والاجتماعي للأفراد. هذا ينطبق فعلا على فرقة طبال جزر قرقنا، وإلا كيما متداول من حيث التسمية بطبال قرقنا موضوع وثائقيات اليوم. باش نحاولوا نتعرفوا من خلاله على تركيبة فرقة طبال قرقنا، الآلات الموسيقية المستعملة ونوعها، اللباس الخاص، نوع الإيقاعات والقوالب الموسيقية المعزوفة والمغنات، وتأثيرها على الجانب الفرجوي. لكن قبل ما نبحروا في النقاط هذه، هات ناخذوا فكرة على أهمية طبال قرقنا عند القريقنا. طبال قرقنا يرافق القريقنا في برشا من تفاصيل حياتهم، سواء كانوا يسكنوا داخل الأرخبيل وإلا خارجه. طبال قرقنا كموسيقى رجالية نلقاه حاضر في أهم مراسم الزواج التقليدي القرقني، من حطابة لورود ليلة العرس وإلا زادة كما يسميوها بليلة الطبل. نلقاه زادة في التهورات في استقبال وتوديع الحجيج. أكثر من هكا، نلقاه في رمضان وقت السحور. لكن فما خصوصية تتمثل في أنه يتكون من زكار وطبال فقط، وجرات العادة أنه كيف يتعدى طبال السحور قدام دار واحد مستويات يعمل تحية خاصة به، وهذا يدخل في القدر والمخذة بالخاطر. الأستاذ فريد خليف بصفته أستاذ تعليم فني وباحث في التراث الموسيقي القرقني يأكد لنا أهمية حضور طبال قرقنا في كل تفاصيل حياة القريقنا.
3: بالنسبة لفرقة طبال قرقنا كي نحكي وقبل راهو ما هي حاجة اندثرت، فما ظواهر اجتماعية قبل. مثال كي يرجع واحد من الخدمة العسكرية كي يجي الطبيب كإعلان على معناها قدوم طبيب للمنطقة، قوم طبال قرقنا بمعزوفات. كذلك معناها عند شراء مركب جديد قوموا بعزف مقطوعة موسيقية غالبا ما تكون قالب الفزوق. وإلا عند وفاة أحد الأفراد زادا كانوا يعبروا هذا زادا بضربات هي عبارة كأعلان عن حدث.
2: وأهمية طبي القرقنة مش كان في مستوى الجزيرة، بل لاحظوا نفس الأهمية ويمكن أكثر على المستوى الوطني وحتى العالمي، وذلك من خلال مشاركته في أغلب المناسبات الثقافية والمهرجانات. طبال قرقنا منذ فجر الاستقلال، كما أكدت لنا أستاذة التاريخ والجغرافيا الأستاذة بشرى النابلي، إن الزعيم لحبيب بورقيبة أعطى تعليماته بإصدار ورقة نقدية من فئة 500 مليم مرسوم عليها طبال قرقنا. هذا لمحة عن أهمية طبال قرقنا. لكن شنو على التركيبة متاعه؟ تتكون فرقة طبال قرقنا من أربع عناصر أساسية، وهما عازف زكرة أول ويتسمى بالعارف، عازف زكرة ثاني ويتسمى بالصانع، عازف إيقاع أول طبل، وعازف إيقاع ثاني أيضا على آلة الطبل، وغالبا ما يكون أقل خبرة من الطبال الأول. مع الملاحظة أنه عازفي الإيقاع ينجموا يغيروا العزف مطبل للعزف على آلة الدربوكة شريطة إنهم ما يعزفوا كان على نفس الآلة، بمعنى يا إما يعزفوا الاثنين على الطبل، وإلا يعزفوا الاثنين على الدربوكة بالطبيعة متى تطلب القالب الموسيقي المعزوف ذلك. وهذا ينجم يعكس قوة الوحدة ما بين بحارة قرقنا. وما دامنا نحكيو على الآلات المستعملة، تجدر الإشارة على أنه الطبل يتكون من جهتين مختلفتين، فما جهة مغلفة من جلد الماعز الذكر، وجهة من جلد الماعز الأنثى، ويقع استعمال الدبوس اللي هو عبارة على عصا غليظة يقرع به من جهة جلد الماعز الذكر، والمطراق اللي هو عبارة على عصا نحيفة يقرع بها من جهة جلد الماعز الأنثى ويصدر أصوات حادة. وكي نرجعوا في حديثنا على التركيبة، نقولوا إنهم أربعة عازفين أساسيين عندهم وقفة منظمة نجم تعرف منها العرف، كما تعرف منها شكون عازف الإيقاع الأول من الثاني. وقفة الفرقة مدروسة، حيث أنه العرف يقف في الوسط يكون متقدم ولو بخطوة على بقية الأفراد كما الرئيس في الفلوكة، ونلقاو على يمينه عازف الإيقاع الأول، وعلى يساره عازف الزكرة الثاني وعازف الإيقاع الثاني. ونحب نأكدوا زيادة أنه النجم ساعات نلقاو فرقة متكونة من خمسة أفراد. إيه، مال شكون الخامس؟ الخامس يا سيدي يسميوه بالوراش، وهو الشخص اللي يجمع الفلوس من الحاضرين مقابل ما تعزف الفرقة من أغاني وقوالب موسيقية للفرد وإلا لمجموعة معينة. ونلقاوه يلبس نفس لباس المجموعة كيما ينجم زيادة يشاركهم حتى في الرقص. هذا ما يأكده لنا الأستاذ فريد خليف بصيفته الباحث في التراث الموسيقي القرقني.
3: الفرقة اللي هي تتكون عادة من أربع عناصر، والقائد في الفرقة هو يسميه العرف أو الصاء يسميه، وعادة القائد في الفرقة يكون زكار مش طبيه، ويكون متقدم على بقية العناصر. القائد ديما يتقدمهم بخطوة تقريبا.
2: هذا من حيث تركيبة الفرقة. ما شنو اللي يميز لبسة استويت قرقنا؟ أصل زي طبال قرقنا تقريبا مش واضح برشا، على خاطر فما بعض المراجع القديمة تنسبوا للحضارة الإغريقية، وفما مراجع أخرى تنسبوا للحضارة العثمانية. كما تجدر زاد الإشارة إلى أنه فرقة طبال قرقنا قبل الاستقلال كان زيها باللون الأزرق والأبيض نسبة لعلم فرنسا، وإثر الاستقلال مباشرة ولا اللباس أحمر وأبيض نسبة لعلم تونس. ويتكون الزي هذا من شاشية حمراء تتحط فوق الرأس وفيها نوارة سوداء، ونلقاو زيدا قشطة اللي هي عبارة على قطعة قماش صفراء اللون طولها تقريبا 4 متر تتلف بطريقة معينة فوق الشاشية، وفما زيدا السورية البيضة. وتتميز سورية الزكار على سورية الطبال بكونها من جهة المنكبين نلقاو جزء من القماش متدلي، والجزء هذا يتسمى امتاتق على خاطرهم تقريبا على شكل متيق البحر. وفما زيد شكون يسميهم بنتاتق بالنون، وهذا على حسب نطق كل جهة في قرقنا. كما مثلا اسم فاطمة، فما اللي يقول فاطنة. الأستاذة سعاد الشلي أستاذ أول تعليم ثانوي مميز ومتحصلة على الماجستير في الموسيقى وإثنولوجيا الموسيقى. تزيد تأكد كلامنا.
4: الزي يتمثل في سوريا والجلوال احنا نقولوا هيك، الجوب والفرملة والعمامة الفوقانية، وتبدأ من السورية هابطين زوز هكا قطع من القماش بيض يسميه المتيقة.
2: ما غير ما ننسيه بالطبيعة أهمية الحذاء الرياضي الأبيض مع الجوارب البيض، الشيء اللي سهل على عناصر الفرقة باش يتنقلوا وسط الحاضرين ويقوموا باللوحات الفرجوية المتميزة، وحتى تكتمل الصورة للفرقة الموسيقية الرجالية اللي تبل قرقنا. وإلى جانب التعرف على التركيبة وخاصيات اللباس، هات نغطسوا ولو شوية في عزف الصطوات. سهرة الطبل القرقني تتميز ببرنامج موسيقي خاص ومنتظم يبدأ بتنفيذ بعض القوالب الآلية الوظيفية الموسيقية من قبل أعضاء الصطوات، والقوالب هذه النجم لخصوها في النقاط التالية. نلقاو الفزوع، من بعد يجي دخول الدار، ثم الشغل. بالنسبة للفزوع، هو معزوفة آلية تعني الإعلان عن بداية الحفل ودعوة الأهالي للمشاركة فيه. ونلقاو الفزوع الأول والفزوع الثاني، ولكن المعروف أكثر هو الفزوع الثاني اللي يمكن تقسيمه إلى 4 مراحل رئيسية، اللي هما الاستخبار، رأس الركاب، القلبة الأولى والقلبة الثانية. كما تجدر الإشارة إلى أنه قالب الفزوع ينجم يعزفوه عازفين فقط، آلة الذكرى وآلة الطبل، كما ينجم زيدا أيضا يعزفوه 4 عازفين، يعني زوز بالذكرى وزوز بآلة الطبل، ويكون هذا غالبا ليلة العرس. قالب الفزوع الثاني واللي هو معروف أكثر ويتسمى زيدا بالفزوع العادي، باش يزيد يحكي لنا عليه الأستاذ فريد خليف، خاصة وأنه مشروع التخرج متاعه عنوانه الفزوع في مراحل العرس التقليدي بمنطقة العطاية.
3: بالنسبة للقالب هذا نسميه قالب الفزوع، ديما يدرج من بطيء إلى السريع، وهو قالب آلي ويعتمد على تكرار متاع جمل موسيقية. كذلك النجم نلقاه معناها استعمال برشا درجات متقاربة بكثرة، ودي كان مش نستعمل درجات متباعدة في العزف لغاية الزخرفة فقط.
2: ويزيد الباحث وعازف الذكرى المتميز الأستاذ محمد علي ويردة يحكي لنا على قالب الفزوع.
5: الفزوع قبل كان في مقام كيل حسين، أما هو الجو العثماني، نقول الجو العثماني الدرجات متحركة، ما هيش هي نفس نتاع الحسين التونسي القريب للبيادي. لكن توا أغلب الزكارة متأثرين بالأصبعين، يعصفوا فيه أصبعين، يقول لك ماذا بيك تعصفوا حنين. هو بالنسبة لي له طبعا الأصبعين والنغمة هذاك متاع المقام هذاك فيها كشوية حزن، يدخل فيه الجانب التعبيري والحسي للعازف.
2: وتجدر ملاحظة أيضا أنه فما فزوعات أخرين ولكن يتسمعوا مرة في الفيل، كيما فزوع الخيل وفزوع الحذري حسب المرحوم استاع عبد الفتاح النابلي المعروف بعبد الفتاح العيادي. وكيما فما زادة برشا قوالب أخرين عوضوا الفزوع، كيما الانتظار وقالب الفزوع الغربي اللي هو

0: بعضهم لكن مختلفين. كلمة زخارف والواحد تتغير. لهنا الحاجة اللي تو فقدناها انه لو يعطفوا كل دار وصرف فيهم بعضهم.
1: وما يحلى دخول الدار إلا بصلاة عن النبي.

0: وما تكمل الفرجة والمتعة مع طبل قرقنة إلا بقالب الشغل. الأستاذة سعاد الشلي بحكم أنه رسالة ختم الدروس لنيل شهادة الماجستير في الموسيقى وإثنولوجيا الموسيقى كانت حول الشغل في الموسيقى الشعبية بجزر قرقنة، دراسة إثنو موسيقية تحكي لنا على الشغل.
1: الشغل بخلاف أنه قطعة آلية أنه قطعة راقصة، هناك شغلات تلقاها بالذكرى والطبل بالعصا، وشغلات بالذكرى والطبل باليدين، وأنواع أخرى بالطبل والدربوكة. ومن بعد في وسط السهرية فما تدرج يولي فما الذكرى والطبل باليدين، وفي آخر السهرية تولي الذكرى والدربوكة. زكار نمر واحد يعطي الإشارات للعازف الطبل اللي على يمينه، العازف الذكرى اللي على يساره. هيك الإشارات تنظم الجانب الموسيقي والجانب الإيقاعي وينظموا جانب الرقص. اللي يلفت الانتباه برشا الجانب الرقص، الرقص الجماعي. شغل القرقني كأنه تبحيرة بمقدمته ببطئه في البداية، بالحركات بالمرح بالسرعة اللي في الأخر. الشغل هو عرض حيني فيك اللحظة، هيك انت والترى لازم باشا ركوح ورياض. والشغل هو نفسه نفس الفرقة، إن شاء الله حتى فرد مكان، الليلة مش كما الليلة جاي، أما نفس الشغل هذايا جم يتبدل موسيقيا ومن حيث الرقص. فما شخصيات ملهمة وكانوا مدرسة للي بعدهم، أحمد شلوق على الأول، سعد القدي، علي سويسي اللي ياسر خذار شهرة كبيرة برشا برشا، هو علي واردة وبعده هو الحبيب واردة، عبد الفتاح العيادي، برشا أسماء. الشغل هو مقياس نجاح الفرق.

الأكيد أن التراث الموسيقي الرجالي القرقني طب القرقنة ثري جدا، لا من حيث تركيبة الفرقة فقط، وإلا اللباس، وإلا الآلات المستعملة ونوعها، وإلا من نوع الإيقاعات والقوالب الموسيقية المعزوفة والمغنات، وإلا أيضا حتى من الجانب الفرجوي، بل هي أعمق حتى من حيث الكلمات المغنات اللي ساهمت بنسبة هامة في تصوير الأفراح والأحزان لأهالي أرخبيل قرقنة. وشكون ما يعيشش مع أغنية الشهيد حشان؟

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: عروس الجبل مسلسل من تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.
1: شامخة بطت سيدي الشيخ بطت
2: معها رافع ما تدري على الخير وين رافع الصغير كبرناه قبل وقته الناس تقول قليل الوالي عمل على الصبر واحنا طايرين من غير جناح
3: وانت ايش عملت مع صاحبك تريف يا عمي شيخ
2: ايش تعمل الشاه قدام الززار
3: وايش قال لك اليوم
2: الرجل ناوي على سلاحاتكم ينحيها
1: سلاحاتنا الله الله الله شنو ما عاد خايف من حد يحب لك في انسانه ايش قلت له انت
2: قال مدام فرساني يحمو فيكم واللي ضاع نعوضه لكم والعسة تولي ليل ونهار فرقة تمشي وفرقة تجي
3: وهالرأي يرضيك يا عم عبد الدريم
2: يرضي ولا ما يرضيش ايش عندي ما نقول تكلمت واسمع ربي يجيبها
3: هذه ما نسكتوش عليها يا عم الشيخ هكا يا مادي ولا ليه
1: الموت خير يا شاكر الموت خير خلنا نحفر قبورنا في الجبانة وكل واحد يردم صاحبه واللي يفضل منا يسلم سلاحك
3: هذا الكلام اللي نحبه نسمعوه يا مادي لكن الشيخ ربي يهديه
2: هذا كلام وسع يا شاكر في الضيق ما هو السهل حقنا الكل فيك يا شاكر واللي انا عارف عقابها ويا ريتك وقفت عند البندقه واذا بيك وين تشبح هاشم تعرض بالسلاح والتهديد
3: تحبني نعرض بعصاتي يا شيخ وهو عنده زوز مكاحل بخلاف اللي عند صاحبه ولا تحبني نتفرج عليه وهو يجري ورا بناتنا وهم كيف الارانب والخزز كاني غلط فهموني هو داه ودار بيحة يقول ناخذها ناخذها
2: عدو اللي ما تقدرش عليه اصبر على بلواه
3: اه يا شيخ يا شيخ حط روحك في مكاني ايش تعمل قول يا شيخ
2: انا اليوم في بقايعكم الكل في بقايعكم الكل الكل بنساكم وذريتكم جميع البلاد في راسي فهمتكم الواحد يضحي واللي يحصل يصبر للدرك ويعطي للذل كارة على بلادنا ورضنا نعمل كل شيء اللي ما يعملش نعملوه واللي ما ينقالش نسمعوه اليوم نقول باع كيف المعيز وغدوة نزهر كيف السيودة
3: أما
2: خير أما خير ولا نرحلوا من أرضنا ونلجوا قد البرينية
3: حلالي حلالي إيش بها الدنيا تقلب تفاعل عفاه أشيخ إيش تحبونا نعمل فهمونا بالباء والتي أنتم كبراتنا وروسنا والدبارة منكم تخرج
2: إن شاء الله هك النهار ما نوصلوش ولا نمشوا خلية على يريع الطايح أكثر من الواقف والهارب أكثر من اللي عارض أنتم شجعان يا شاكر ما عندي ما نقول أرواحكم تهون عليكم لكن أرواحكم ما تهونش عليا أرواحكم أعز من روحي أنا بيكم راجل وبلاش ما نسوى شيء وقت اللي تكون التضحية في مضربها ما يهرب منها كان خايب لصل وكيف تكون التضحية باطل وقتها جينا نربحه يصيدنا أبو ربيح الواحد إذا ما يصبرش على الكلمة الطايشة يوصلوه للموس في حلقة وإذا سد صحيح في سوريته وهم طالبينه يقتلوه ويلبسوها
3: قولي قولي يا شيخ خي تحبني نسلم في ربيح الهاشم ونزيد نعطي مكحلتي لبابا طريف
2: ما قلتش هذا أنا ما قلتش هذا الله لا يوصلنا لهالبهادل ثم الحديث تشبيه

0: مرحبا بحميد. مرحبا.
1: ما تبكيش الرجل، ما يبكيش ما تبكيش.
0: ناسي ما عرفت انا شكون الفن، كيف امي كي غيرها.
1: الحمد لله اللحمه ما تكبر كان في عظمها. وليد بلاقتها ما تفقش، والبلاد قطعة من الإيمان، والطير يقول يا وكري، والناس تقول الخوخو والصاحب صاحب، وخوك لا يغر بيك صاحبك. الحمد لله على الهني. وينك يا شامخة يا سلاكة الواحلين؟ تجيب المرأة من الأنثى والذكر.
2: هذا وقت المرأة فيه تفتي كيف الراجل.
1: الحمد لله الحمد لله على هالساعة، اللي عملتيه ما يعملش غيرك.
3: شناجي تشكروا شامخة والذم ومهدي. شامخة مرضي جابت حميد خوي، واني نفديهم الاثنين.
1: مادي مادي انت من رجال الوكايد، احكي لنا شو عملت يا شامخة، وخلي حميد في الاغمار.
2: ايش باش نقول ومنين باش نبدا؟ كيف اعطيت لابراهيم الفليسات والحصان استشواهم وتعارك هو ومبروك، ووصلوا وين وصلوا؟ دابا خاصهم كان يجبدوا سلاحات على بعضها. في وقتها بديت نعيط وننوح، حتى جملوا النسوان والذرية والشيابين. وحلفت بيمين واعر قدامهم الكل، إذا ما يطلقوش حميد ونروح بيه نفسخ مرحلتي قدام.
3: يا قليل الهمة، يا قليل الهمة لوكا.
1: اسكت اسكت يا مادي، هي تعرف اللي ما يصير شيء. كملي يا شامخة كملي.
2: ايه المبروك ويعقوب وحتى ابراهيم، الحق رجاله كايد. ايه ولا ابراهيم طبس راسه ومبروك تلقى حميد.
4: وقولي لهم ايش عملت.
1: تعال في غمري، انت رجلنا والله ما عزتك خاصة.
2: رافع ايه تي رافع سيدي البلاء، الثنية الكل سيدي هو الشاشح فيا. راكب على حصان والغادر يفيده ويقول لي ما تخافيش هم شامخة، انا معاك انا راجل نحميك. الحق وليت نبكي، هو يحسبني نبكي خايفة، وناي نبكي من عزازة ورجوليتها. خوي الحنان اللهم صلي عن بي على وليدي، اللهم صلي عن بي،
4: اللهم صلي
2: عنه. وكيف قلت قدامهم نفسك حواجي، خويتي صبر الغجري فيا وقال لي نقلت لك لو تقلع لك فيها فوق راسك. قربت له هزيتها في خمري وبكيت، الحق الحق خفت عليه من العين، وحتى الفكينيات زغرت وعادوا وقتها ضيفونا.
4: وصاحبي مبروك هدالي كابوس وستوج معبي بالصور.
5: وينكم وينكم؟ اسمعت باللي عامله ولدي رافع، صلوا على النبي. صلوا على النبي لتخطوا في العين، الملح والداد في عيون الحساد، في عين اللي ما يصلي على رسول
1: الله.
4: جدي استوش نهديون لك الفلوس ناخذ.
5: عيش عيش. وينك يا حميد وينك؟ هلا عريس وينه؟
0: هاني هنا يا امي سالمة. يلا الغالية توحشك يا امي سالمة.
2: الخوة يحموه كان اخواته، نهار فرحته ولا نهار مات.

0: متكدرين يا حميد يا ولدي، الخواطر مكسورة، وطريف تمشيت في عمك حمد حتى كسر من المشيخة، وتوشاد شدت القضاء في شاكر، والله أعلم ايش يعمل فينا وش يحب منا. بوك هاني واحد، أنا أعرف كوعي من بوعي، شارق غارق مطوس في فم صيد، وباباك يحب يلجم الصيد، وتو بر انت والجماعة دوروا على قصور الجبل، قصر قصر تيسقدل وترفوت وبني قنديل وبني معقل والبريقيه الصغيرة والكبيرة، ما تخلوا حد.
1: اي لكن ابي انت اشطالب منهم؟
0: نادوا المشايخ قولوا لهم عبد الدايم عارض عليكم الكل، فرحان بولده، واللي ما يجينيش ما عادش نمشي له. برا انت وشاكر وبكار وما تتفرقوش، دوروا على القصور مع بعضكم، وقبل اطياح السمس ترجعوا. وهات لي فيدك شوي دخان.
2: شامخة، ما حكيتيش المبروك على طريف واللي عامله فينا؟
3: هو اللي نشد ومتياسف ياسر على حالتنا.
2: قولي فرح، مبروك وطريف كيف الكلب والذيب، الذيب يغور على الشويهات والكلب ينبح من بعيد وما يزودش، على خاطر الذيب يقول لانبح يا كلب وبايك حاصل، وهذا اللي يصيب، يقتل الذيب الشاه ياكل منها والفاضل باي الكلب. وعلى هذا قالت الناس اللي يعمل الذيب ما يكره الكلب، احنا يا شامخة بين الذيوب والكلاب.
3: حليلي خويتي شبيني يا اخي، هذا كل زيت انا خي زعمه مبروك يتويل ويتيسف من فمه مش من قلبه. ربيح الحنان جيتك من جناب ربي، استريني استريني ما تخبريش يديك.

0: ناديتكم يا الإخوة.
1: أي نعم.
0: لا على الماكلة ولا على طلقان ولدي. لكن عندي ما نقول لكم. وراس العهد والعشرة والنعمة اللي بيننا لاني طامع. لكن خايف علينا وعليكم. والمثل يقول اللي تغدى بخو تعشى بيك. وإذا ريت لحية جارك ينتفوا فيها دير لحيتك في الدباغ. الرجل هذا عاتي ظالم ومتعدي بديب مطوس وانتم مش بعاد.
2: اهلا سي القايد. خطوه سعيده خطوه سعيده.
3: اهلا مرحبا.
4: كيف شميت ريحه الزرده جيت؟ اني نفكر ديما كيفاش نجمعكم. هاو سبقني الشيخ عبد الدايم.
5: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. عروس الجبل.
6: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

نصوص المؤسسة. نصوص المؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: مساء سعيدا مستمعي الكرام، اهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج نصوص مؤسسة، ونسعد كالعادة ان نرافق الاستاذ محي الدين المليح. مساء الخير استاذ محي الدين.
1: مساء الخير سيمونير، مرحبا بكم.
0: بعد تجوالنا في مجموعة من النصوص المؤسسة كنا في الاسبوع الفارط اعلنا اننا سنتوقف عند كتاب العقد الاجتماعي لجون جاك روسو. من هو جون جاك روسو اولا؟
1: مرحبا بكم من جديد سيمونير. يعني هو يعني فيلسوف سويسري بارز، يعني ولد تقريبا بين ولد 1712 وتوفي سنة 1778. يعني كان فيلسوفا وكان كاتبا وكان أيضا يجمع، إذا كان عالم نبات وملحن، يعني تقريبا يعني جمع ككل
0: الفلاسفة
1: في تلك الفترة من عدة اختصاصات. يعتبر أيضا أحد رموز فكر أو مفكري عصر التنوير الأوروبي، وكان لفلسفته وكتبه الأثر العميق في الثورة الفرنسية، وأيضا حتى في رسم ملامح الفكر السياسي والاجتماعي الحديث. كان أيضا عرف عنه أنه كان مدافعا عن الحرية والمساواة، وكان يؤمن بمبدأ السيادة الشعبية، وكانت له عدة أعمال كثيرة جدا ومعروفة، ولكن من بين الأعمال الأبرز هي عمله المعروف العقد الاجتماعي، وأيضا كتابه إيميل وكتابه في التربية. يعني الولادة كما قلنا في سويسرا في جنيف، يعني أن كانت طفولة قاسية بعض الشيء، ولكن هذه الطفولة القاسية وأيضا حتى المسيرة يعني التوترات التي من رافقت مسيرة حياته، إذن أثرت بعد ذلك في أفكاره فيما حتى في تصوراته. يعني الذين يقرؤون كتب جاك روسو يدركون أنه هناك معاناة شخصية، وتجربته الشخصية كان لها الأثر في رسم حتى تصوره للتربية وتصوره للمجتمع وللسياسة وإلى آخره. أيضا كان كما قلنا أنه كما تعرفون ذلك جيم أستاذ منير، يعني هو أحد منها على العلامات أو أحد منها الأسماء الكبرى في ما يسمى بعصر التنوير. يعني
0: نعم.
1: كان لفكره الدور الأساسي في تشكيل الأحداث السياسية التي أدت، لأنه بعده مباشرة تقريبا بتزامن حدثت الثورة الفرنسية، وما زمنها أيضا من ارتدادات فكرية وأدبية ومن مختلفة. كتب عديد الكتب، العقد الاجتماعي، إيميل، الاعترافات، يعني عدة كتب يعني تجمع بين السياسة، تجمع بين الفلسفة، بين التصورات حول طبيعة البشرية، حول شروط البناء العقد الاجتماعي، السياسة أيضا حتى في مستوى التفكير الذاتي ما يسمى بالاعترافات،
0: وهو نص مهم. نعم. على مستوى حميمية الاعترافات. نعم. والتجربة.
1: نعم. وهو مهم سيد منير، هو مهم من جهة كما قلتم أنه يرسم طريقة جديدة في التفكير الكونفسيون، يعني عندما يتحدث المرء عن نفسه، وهذا في حميمية وفي تقاطع بين الأدبي والشاعري، ولكن أيضا أنه رسم كذلك تحولا في يعني ربما تحولا في التفكير الفلسفي، لأنه انتقلنا من الفلسفة التي تهتم بمسائل الوجود كالفلسفة الغرقية إلى مسائل تلتفت إلى الذات وتحاول أن تفكر في نفسها وتستعيد تجربتها. وهو إذن هذا المسار الذي تقريبا فكر الفلسفة الحديث سيحافظ عليه، يعني ربما يعدله، ولكنه يعني كانت أصبحت الذات أو التفكير في الذات هو المنطلق وهو الغاية من كل تفكير فلسفي. يعتبر أنه يؤمن بالتطور الاجتماعي، ولكنه يعتبر أن هذا التطور الاجتماعي وربما أنه خصوصيته أنه يعني يفسد الطبيعة، يعني هو يفسدها بمعنى أنه يفسدها وهي تحتاج، يعني يعتبر أن الطبيعة البشرية خيرة، ولكن هذه الطبيعة البشرية خيرة يمكن للمجتمع، يمكن للتطور الاجتماعي أن يفسد هذه الطبيعة، ولكن الطبيعة الخيرة لوحده لا يمكن أن تصنع مجتمع. يعني هذه المعادلة
0: هذه المفارقة بالضبط.
1: كيف يمكن إذن أن نحفظ الجانب الخير في الطبيعة البشرية، ولكن دون أن نترك للمجتمع أن يفسد، يعني البحث عن يعني هو يوما في النهاية لا يمكن أن نعيش
0: خارج
1: المجتمع، ولا يمكن أن نعيش وفق طبيعتنا، ولكن هذا المجتمع لا يجب أن يفسد كل شيء، بل يحاول أن يبحث عن هذه المعادلة في كتبه المختلفة. وهو مفكر حر يوما بأن الإنسان يجب أن كان حرا ويجب أن يكون حرا، وأن السياسة في النهاية يجب أن لا تكون يعني سياسة استبدادية مثل ما رأيناه في كتاب الأمير، بل يجب أن تكون سياسة لا تساعد الحاكم كيف يتحكم في شعبه ولو بالمعنى الإيجابي، بل تساعد عامة الناس الغالبية كيف يمكن أن يتدبروا أمرهم ليضمنوا حريتهم ورفاهيتهم المادية، وأيضا يعني الرفاه الفكري والرفاه المادي.
0: نعم. من الكتب الثلاث التي ذكرناها لجون جاك روسو، سواء كان إيميل أو العقد الاجتماعي أو الاعترافات، سنتوقف عند كتاب العقد الاجتماعي ونعتبره نصا مؤسسا.
1: بالضبط. نعم، هو يعني حتى يعني وذكرتم ذلك أستاذ منير في البداية، يعني أنه جون جاك روسو يعني كان غزير الإنتاج، كتب تقريب في عديد مواضيع، ولكن الكتاب الذي كان له الأثر وكان ربما له الأثر من جهة أنه يعني غادر مجال الكتاب، يعني أصبح يعني ملهما للسياسيين وملهما لأوروبا وملهما لحضارة كاملة، وهو كتاب العقد الاجتماعي. هذا الكتاب الذي يعني طرحه كتبه كان سؤاله الأساسي واضح: من أين تستمد الحكومة شرعيتها؟ إذن هذا السؤال أستاذ منير عندما نطرح